0: المملكة العربية السعودية مع عدنان الشرفي وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري. أسرار الألوان.
1: الرمادي موجود في كل مكان تقريباً، الإسفلت، المباني، الأجهزة، السماء وقت الغيوم، وحتى في بعض الملابس الرسمية. غالباً نوصفه بأنه لون محايد، لكن الدراسات تقول أنه الرمادي ليه تأثيرات نفسية كمان. في دراسة منشورة في نشرة ومراجعة علم النفس Psychonomic Bulletin and Review عام 2025 ضمن مراجعة ضخمة لبحوث اللون والمشاعر، لقوا الباحثين أنه الرمادي ارتبط في الدراسات بشكل متكرر بمشاعر منخفضة الاستثارة، وغالباً بمشاعر سلبية مثل الملل أو الحزن. لكن هذا ما يعني أنه الرمادي لون سيء، بالعكس، حياده هو سر قوته. في التصميم، الرمادي يسمح للألوان القوية أنها تظهر، وفي الملابس يعطي إحساس بالهدوء والرسمية، وفي التقنية يوصل أحياناً فكرة الدقة والبساطة. والأجمل أنه درجة الرمادي تفرق كثير، الرمادي الفاتح قريب بصرياً من الأبيض، ولكن الرمادي الغامق يميل للأسود ويعطي إحساس أثقل. يعني حتى اللون اللي نسميه محايد ما هو محايد تماماً. الرمادي يعلمنا أنه غياب الصخب مو معناته غياب الشخصية، أحياناً الهدوء البصري هو اللي يخلي التفاصيل المهمة تظهر. فإذا كان عندك مكان مليان ألوان، جرب تضيف له لمسة رمادية، يمكن ما تكون هي البطلة، لكنها تعرف كيف تخلي بقية الألوان تتألق. وهذا كان سر لوننا اليوم.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
8: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

بعدك في حاجات مقصات، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعليا.

0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا.

0: نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه، وإذا أراد نجاة عبد صنع له من رحم الخوف طريقاً إلى الأمان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك في صفحات القرآن الكريم تقف أمامنا نماذج عظيمة من النساء المؤمنات، نساء لم يكن حضورهن عابراً في قصة، بل كان لهن أثر خالد وموقف باق وإيمان يعلم القلوب كيف تثبت عند الفزع، وكيف تصبر عند البلاء، وكيف تتوكل على الله حين تضيق الأرض بما رحبت. من أعظم تلك النماذج المضيئة أم موسى عليه السلام. إنها امرأة لم يذكر القرآن اسمها، لكنه خلد موقفها. لم يذكر اسمها لأن العبرة ليست بالأسماء، بل بالمواقف التي ترتفع عند الله، وبالقلوب التي امتلأت يقينا حتى في أشد اللحظات قسوة. كانت تعيش في زمن طغى فيه فرعون وتجبر، ذلك الطاغية الذي علا في الأرض واستعبد الناس وقتل الأبناء واستحيا النساء خوفا على ملكه ورعبا من زوال سلطانه. في ذلك الجو الخانق وفي ذلك الظلم المتجبر ولد موسى عليه السلام. ما أقسى أن تلد الأم طفلها في زمن يكون فيه الميلاد نفسه خطراً، والفرح بالمولود مدخلاً إلى الخوف عليه، والضم إلى الصدر مشوباً بالوجل من أن تمتد إليه يد البطش. أم ترى طفلها بين يديها صغيراً ضعيفاً لا يملك لنفسه شيئاً، وهي تعلم أن أمر فرعون جار في قتل الأطفال الذكور. أي قلب يحتمل هذا؟ وأي صدر يتسع لهذا الألم؟ وأي أم تستطيع أن تجمع بين حبها لطفلها وبين الخوف عليه من الموت المحقق؟ لكن الله إذا أراد لعبده حفظا ألقى في قلبه من نوره ما يبدد ظلمات الحيرة. يقول الله عز وجل:

0: يا لها من آية عظيمة، أرضعي، هذا حنان الأمومة، فإذا خفت عليه فهذا واقع الحياة وامتحانها، فألقيه في اليم، هنا يبلغ الابتلاء ذروته، ولا تخافي ولا تحزني، هنا تنزل السكينة من السماء، إنا رادوه إليك، هذا وعد، وجاعلوه من المرسلين، هذه بشارة. إنها لحظة من أعجب لحظات الإيمان في تاريخ البشرية. أم تؤمر أن تضع طفلها في صندوق ثم تدفع به إلى النهر، في الظاهر كأنها تدفعه إلى المجهول، وفي الحقيقة كانت تدفعه إلى حفظ الله. فأي يقين هذا؟ وأي توكل هذا؟ وأي قلب امتلأ بالله حتى سلم الأمر كله إليه؟ إن أم موسى لم تكن ترى نهاية الطريق، لكنها كانت تثق برب الطريق. لم تكن تعلم كيف ستكون النجاة، لكنها آمنت أن وعد الله حق. وهنا يظهر الفرق العظيم بين من ينظر بعينه إلى الأسباب وحدها، وبين من ينظر بقلبه إلى رب الأسباب. وضعت صغيرها في اليم وقلبها يكاد يخرج من صدرها، ولكنها فعلت ما لا تفعله القلوب إلا إذا أيدها الله. فمضى الصندوق على الماء، تمضي معه دعوات أم ودموع أم وخوف أم ورجاء أم. ثم جاءت المفاجأة التي لا يصنعها إلا الله. وصل الصندوق إلى بيت فرعون نفسه، إلى البيت الذي خرج منه القتل جاءت منه النجاة، إلى القصر الذي كان مصدر الخوف صار المكان الذي حفظ الله فيه موسى. سبحان من إذا أراد شيئاً أدهش العقول بتدبيره. من كان يظن أن الطفل الذي يخاف عليه من فرعون سيربى في بيت فرعون؟ من كان يظن أن يد البطش نفسها سوف تتحول بأمر الله إلى يد لا تملك أن تؤذيه؟ هنا تتجلى قدرة الله في أعجب صورها. فهو سبحانه لا ينجي عبده فقط، بل قد يجعل النجاة تأتيه من قلب الخطر، ويجعل الأمان يخرج من رحم الابتلاء. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فقد كان قلب أم موسى ما يزال يتقلب بين الرجاء والخوف. قال تعالى:
1: وأصبح

يا لروعة هذا التعبير القرآني، فؤاد أم موسى. الفؤاد هو موضع الحرارة والاضطرام، موضع الوجع العميق، موضع الحب والخوف والاحتراق. لقد بلغ بها الحزن مبلغا عظيما، حتى كاد سرها أن ينكشف، وكادت المشاعر أن تغلبها، وكادت الأمومة في شدتها أن تدفعها إلى ما لا تحمد عقبا. لكن الله قال: لولا أن ربطنا على قلبها. فالقلوب لا تثبت بقوتها وحدها، وإنما تثبت إذا ربط الله عليها. والإنسان قد ينهار في لحظة، وقد يضعف في موطن، لكن إذا جاءه مدد الله صار الضعيف قوياً، وصار الخائف ثابتاً، وصار

0: ثم شاء الله أن يكتمل الوعد وأن تعود الرحمة إلى صدر الأم. فبعد أن رفض موسى المراضع جميعاً جاء التدبير الإلهي اللطيف، فعادت أم موسى لترضعه بنفسها. عاد إليها طفلها لا خائفاً مطارداً، بل عائداً بوعد الله وتحت عين الله وفي رعاية الله. قال تعالى:
1: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: كي تقر عينها، أي تسكن نفسها ويهدأ اضطرابها ويطمئن قلبها ولا تحزن، لأن الذي رده أول مرة قادر على أن يحفظه في كل مرة، ولتعلم أن وعد الله حق. وهذه هي الرسالة الكبرى. إن قصة أم موسى ليست قصة أم فقط، بل هي رسالة لكل قلب خائف، ولكل نفس أنهكها القلق، ولكل عبد ضاقت عليه الأسباب. إنها تقول لنا: إذا أغلقت الأبواب فباب الله مفتوح، وإذا اضطربت الأرض من حولك فثبات القلب من عند الله، وإذا لم تفهم كيف يأتي الفرج فتذكر أن أم موسى لم تكن تعلم ذلك الطريق، ولكنها كانت تعرف ربها. ما أحوجنا اليوم إلى هذا المعنى، أن نثق بالله حين تضطرب الحياة، أن نطمئن إلى تدبيره ولو خفيت علينا الحكمة، أن نعلم أن ما عند الله لا ينال بالجزع وإنما ينال بالصبر واليقين. وهكذا تبقى أم موسى عليه السلام صفحة مضيئة في كتاب اليقين، ودليلا خالدا على أن القلوب إذا تعلقت بالله لم يخذلها، وإذا احتمت به لم يضيعها، وإذا وثقت بوعده رأت من رحمته ما يفوق التصور. لقد كانت أما ضعيفة في ظاهر الأمر، لا تملك جيشا ولا سلطانا ولا حولا يدفع عنها بطش فرعون، لكنها كانت تملك ما هو أعظم من ذلك كله، الإيمان. كانت تملك قلبا امتلأ يقينا أن الله إذا وعد وفى، وإذا حفظ عبدا فلن تصل إليه يد بسوء إلا بإذنه، وإذا أراد أمرا سخر له من الأسباب ما تعجز العقول عن إدراكه. إن قصة أم موسى تعلمنا أن الفرج قد يقترب في اللحظة التي نظن فيها أن كل شيء قد انتهى، وأن النجاة قد تأتي من الجهة التي لم تخطر لنا على بال، وأن الله سبحانه قد يخبئ لعبده من اللطف ما لا يراه في أول الطريق، لكن يراه واضحا جليا حين تنكشف الغمة ويهدأ الاضطراب، ويعلم القلب أن التدبير كله كان رحمة. إخوتي، ما أكثر ما يشبه حال كثير من الناس اليوم حال أم موسى في لحظات الخوف والقلق والانتظار. كم من قلب يرجف على ولد، أو يخاف على بيت، أو يضطرب من مستقبل مجهول، أو يحمل همًا لا يعلم كيف يزول. فتأتي قصة أم موسى لتقول لكل هؤلاء: لا تيأسوا من لطف الله، لا تستسلموا للخوف إذا اشتد، لا تظنوا أن ضيق الطريق يعني نهاية الرحلة. فرب نجى موسى وهو طفل في صندوق فوق الماء، قادر أن ينجي عباده وهم في أشد مواطن الضعف والحيرة. إن أعظم ما في القصة ليس فقط نجاة موسى عليه السلام، بل ذلك المعنى العظيم الذي سكن قلب أمه. المؤمن قد يبكي وقد يخاف وقد يضطرب، لكنه لا ينقطع عن ربه ولا يسيء الظن به، ولا ينسى أن فوق كل تدبير بشري تدبيرا إلهيا حكيما رحيما. فلنأخذ من أم موسى درسا لا ينسى، أن نلقي همومنا بين يدي الله كما ألقت ولدها بأمر الله، أن نؤمن أن ما عند الله خير وأبقى، أن نصبر حين يعصف البلاء، وأن نثبت حين تضيق السبل، وأن نردد في أعماق قلوبنا إن وعد الله حق.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.

0: هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
1: كن حذراً يداً بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جدة أف أم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وابغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: او قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الاشياء.
4: انت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
7: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ريشة.
4: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.

0: ريشة.
1: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.

0: 5 وعيرة هبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

منذ تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع، حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع سوف نتعرف

0: على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. الجذور. الجذور. يقدمها مؤيد عمر، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا.
1: لم يقدم العرب للعالم الرياضيات وعلوم الطب والبصريات فقط، بل قدموا للعالم أيضاً القهوة، فالقهوة ثاني أكبر السلع تداولاً في العالم بعد النفط. في هذه الحلقة من برنامج الجذور سوف نتعرف على قصة القهوة وكيف بدأ ظهورها في العالم قديماً حتى وصلت تلك الثمرة الصغيرة إلى هذه المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العظيمة. الجذور، من هنا بدأت الحكاية. يشرب الناس بالعالم أكثر من 500 بليون كوب من القهوة كل عام، نصف ذلك العدد بالصباح وعلى مائدة الإفطار. كل صباح وكل يوم يحضر الناس كوب القهوة المفضل لهم بطريقتهم المفضلة.
0: القهوة، إنها سوداء لكنها تنير العقول وتصفي المزاج. ولكي نبدأ قصة القهوة يجب علينا أن نتعرف على بذور القهوة، وهي التي تجفف وتحمص لكي نحصل على القهوة، فبالأصل إذن هو ثمرة شجرة البن.
2: القهوة عبارة عن بذرة ثمرة.
3: ميسور جسنية، رجل أعمال وخبير بالقهوة.
2: هذه البذرة هي اللي بيطلع منها القهوة الخضراء اللي بنشوفها في البقايل، وهذه قبل ما تتحمص، وبعدين بتتحمص وبتتسرفس بطرق مختلفة. القهوة لها فصائل وأنواع متعددة كبيرة، أشهر نوعين هي الروبستا والأرابيكا. الروبستا هي كانت زي ما تقول أم الأرابيكا، ولكن الأرابيكا جات بعد الروبستا بالطفرة أو تزاوج مع جين تاني في القهوة، أدى إلى ظهور البن الأرابيكا اللي دحين هو الأكثر مبيعا في الأسواق، وهو اللي مستخدم أكثر شيء في تجارة القهوة. حوالي 70% من الماركت بيتباع فيه الأرابيكا كوفي، والاستهلاك من الأرابيكا كوفي. ميزة الأرابيكا كوفي عن الروبستا إنها فيها عدد كروموسومات أكبر، فهي بتحمل معلومات جينية أكبر، وبالتالي بتدي نكهات أجمل وأفضل للقهوة. ولكن الروبستا ميزتها أنه نسبة الكافيين فيها أعلى، فعلى حسب الكلشر اللي بيشرب القهوة وعلى حسب الطريقة اللي بتتقدم بها القهوة بيصير الميكس بين الروبستا والأرابيكا في المنتج النهائي اللي هو القهوة.
0: إثيوبيا، بداية القرن العاشر الميلادي. أول تاريخ مسجل لبداية اكتشاف القهوة أتى من إثيوبيا في القرن العاشر الميلادي، وتحكي القصة أن راعي أغنام اسمه خالدي اكتشف تأثير القهوة عندما رأى أغنامه تتصرف بطريقة غريبة، وأن نشاطها أصبح زائداً عن المعتاد. اليمن، منتصف القرن الخامس عشر الميلادي.

0: ومن اليمن انتقلت القهوة إلى باقي أجزاء الجزيرة العربية والعالم العربي. وفي الجزيرة العربية بدأ الناس في تحميص بذور القهوة، ولكي تصبح مستساغة كمشروب وبطريقة أجمل مذاقاً ونكهة.
1: كل ما تلفي طيوفة لجلست الحالي، فز قلبي فز غالية اللفة غالية، أتنا ومسبة وشب من الحطب بالي، وانذر الدلة لو انها توها مرهية، واجلب المحماس هاللي لونها تتزالي، وملية تفين نقوى الخيش هالبرية، أدني البن اليماني من لهيب الصالي، حمس تله يم محروقه ولهينية، لاصطفق ريحه براسي عدلت ما مالي، مغدت بين الشعل والحمر ذي وذية، قمت أقلبها يمين النوب نوب شمالي تنهبل رددوها في نهار الهية.
0: كان التقليد العربي بالجلوس في الخيمة بالصحراء تحت السماء الزرقاء وتناول القهوة وما نتج عنه من عادات وطقوس خاصة بالقهوة وشرب القهوة، أثرت على المجتمع آنذاك تأثيرا كبيرا، وامتد ذلك التأثير إلى يومنا هذا.
2: أول ما بدأوا الناس يستخدموا القهوة كانوا يأكلوا الثمرة ويحاولوا كيف يستخدموا القهوة بأكثر طريقة. بدأت طريقة الغلي للثمرة في الأول في أفريقيا، وبعدين لما جات الجزيرة العربية لا صرنا بنستخدم البذرة بنحمصها وبنغليها عشان نقدم القهوة، وبعدين عشان نحسن طعمها كمان وكمان غير عن التحميص كمان بنضيف عليها بعض السبايسز، ومثلا زي الهيل زي القرنفل على حسب كل منطقة ايش بتضيف بهارات بيحبوا انها تكون تتواجد في القهوة.
0: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
2: بدأ استخدام القهوة في الجزيرة العربية على أساس أنه يبقوا الناس صاحين في خلال ممارسة عباداتهم الدينية اللي هي قيام الليل والصلوات والذكر اللي هو بعد منتصف الليل. أشهر طريقة كانت تستخدم في صناعة القهوة في كل العالم بما فيها الجزيرة العربية هي طريقة غلي القهوة. في الجزيرة العربية غالبا بتنغلي القهوة في فترة ريلاتيفلي طويلة بعد ما بتتحمص.
0: ووفقا للأخبار المنقولة إلينا فإن العرب كانوا يمنعون تصدير بذور البن، فكانوا يقومون بغليها وتعقيبها حتى تصبح تلك البذور غير صالحة للزراعة، فكان البن يصدر من الجزيرة العربية إلى كل

0: العام 1550، القسطنطينية، اسطنبول حاليا. أول دار للقهوة يفتتح في تركيا، القهوة التركية.
1: وصلت القهوة لتركيا وشمال منطقة الشام، بدأوا يشربوا القهوة برضو عن طريق الغلي، ولكن اختلفت شخصية القهوة عن شخصيتها في الجزيرة العربية. صارت شخصية القهوة أغمق كتير، وصارت بتنغلي في ركوة مخصوصة ما كانت تستخدم في الجزيرة العربية.

0: عشان بتسوي هذا الوش للقهوة التركية لما بنشوفها اليوم في شكلها. فهي بتعتمد أكتر إنها تكون قهوة غامقة وبتتغلي تقريبا غليتين أو ثلاثة غليات على حسب الكلشر اللي بيصنع القهوة وعلى حسب المنطقة اللي بتصنع القهوة. وبرضو في بعض منهم يضيفوا عليها سبايسز زي الهيل، بعضهم يضيفوا عليها مستكة. كل ناس بيسووها وبيحضروها بطريقة مختلفة.
1: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
0: بعد ما وصلت القهوة لإندونيسيا اختلفت طريقة غلي القهوة، لأنه غلي القهوة بالطرق الاعتيادية اللي مستخدمة في الجزيرة العربية وفي تركيا بتبقي الحتل حق القهوة وبتبقي بقايا القهوة في الكوب حقك. فصاروا يغلوها بطريقة تانية، طريقة جدا بدائية، انهم يحطوا كمية قهوة كبيرة في كيس خيش وبيخلوها تغلي في وسط الكيس وبعدين يصفوها بالكيس هذا اللي فيه القهوة. فانت لما بتشرب القهوة بتشربها شبه مصفاية، ما بتكون مصفاية لدرجة القهوة اللي بنشوفها اليوم، ولكنها بتكون مصفاية من أكبر كميات الحتل. برضو بتكون محمصة بدرجة غامقة، وبيستخدموا القهاوي اللي تزرعت عندهم في جزيرتهم في إندونيسيا.
1: العام 1600، أوروبا.

تصل القهوة إلى إيطاليا عن طريق قوافل التجارة، وتلاقي رواجاً في أوروبا بعد حظرها من قبل الكنيسة، ليفتتح بيت القهوة الأول في أوروبا عام 1645 للميلاد. قصة القهوة، عصر الثورة الصناعية، القرن السابع عشر الميلادي. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They got an awful lot of coffee in Brazil. من المؤكد أن القهوة قد ساهمت في تنشيط همم وعقول الصناع والعمال والعلماء والأدباء على حد سواء، إبان عصر الاكتشافات العلمية والنهضة الصناعية في أوروبا، نظراً لتأثيراتها الإيجابية على قدرة الإنسان على التركيز والفهم. فكانت في ذلك الوقت وإلى الآن بديلاً إيجابياً وفعالاً للخمور والمسكرات التي تعطل نشاط الإنسان وقدرته على العمل، لتصل بيوت القهوة في لندن فقط إلى 2000 بيت في العام 1700 للميلاد. أصبحت بيوت القهوة عبارة عن مقرات لرجال الأعمال والصناعيين والسياسيين وأيضاً الأدباء والفنانين، وامتد هذا التقليد إلى يومنا هذا.

0: أوروبا تعتبر أول العصر حق صناعة القهوة، لأنه تقريبا في أواخر 1800 في أول 1900 بدأت اختراعات كتير تنضاف على القهوة عشان تكون مستخدمة في بطرق تجارية أكتر، تتسرفس بشكل أسرع بنكهات أفضل، بحيث أنه النكهات الأفضل تستخلص للقهوة. فمثلا في إيطاليا في عام 1903 حصلت أول براءة اختراع من بازيرا، اللي هي صناعة القهوة مو بس بالموية الحارة، لا كمان بإضافة الضغط لتحسين الاستخلاص وزيادة سرعة استخلاص القهوة، بدل ما تصير القهوة في 3 دقائق في 5 دقائق في 10 دقائق تصير في نص دقيقة إلى دقيقة بالكثير. بعدها بسنتين لابافوني صنع الكونسبت حق الإسبريسو الحالي، اللي هو يرفع ضغط القهوة لتسعة بار، ومن هنا بدأ اسم إسبريسو. إسبريسو هي القهوة المصنوعة بالبريشر، اللي هي بتصير تحت ضغط معين في وقت معين. ميزتها أنها خلت القهوة سريعة وفي متناول الجميع، وغيرت الطعم للقهوة. في نفس الفترة كمان حصلت براءة اختراع في أوروبا عن طريق وحدة ألمانية اسمها ميليتا، هذه اللي اخترعت الفلتر الورقي اللي احنا اليوم نشوفه مستخدم في القهوة الأمريكي، مستخدم في القهوة اللي بتتسرفس في الدول الاسكندنافية وفي ألمانيا إلى اليوم، وحتى في بلادنا العربية لما بتيجي بتروح تاخد قهوة أمريكي. فكرتها بدأت انه كانت هي تبغى تنقص الطعم المر اللي في القهوة، وتبغى قهوة صافية زي كوب الشاهي اللي موجود في بريطانيا وموجود في الدول الثانية، انه يكون موية صافية ولذيذة انه الواحد يشربها. وكان هذا في عام 1905.
1: الجذور، من هنا بدأت الحكاية.
0: اليوم في المقاهي، اليوم المقاهي التجارية بتقدم أكثر من شكل ونوع للقهوة. طبعا إحنا يمكن أشهر الأنواع عندنا في السعودية اللي نسمعها، اللي هي القهوة الأمريكي والكابتشينو. القهوة الأمريكي هي عبارة عن طريقة استخلاص القهوة بصب الموية على البن اللي موجود في فلتر، هذه طريقة منفصلة لصناعة القهوة. الطريقة الثانية اللي الناس بتطلبها دائما اللي هو الكابتشينو، هو عبارة عن أساس إسبريسو بطريقة الضغط والحرارة اللي تكلمنا عليها، بلس إنه بنضيف عليها حليب مبخر ومضاف عليه بخار بطريقة معينة عشان يسخن ويسوي هذه الحركة الكريمية أو الفومية في القهوة. طبعا في كمان اللاتيه برضو أساس إسبريسو وحليب مسخن بالبخار، في المكياتو برضو نفس الشيء أساس إسبريسو وحليب مسخن بالبخار، الكورتادو، الموكا اللي بينضاف عليها تشوكلت كمان، كل هذه أساسها هو الإسبريسو. فأنت بتصنع الإسبريسو وبعدين بتضيف عليه أشياء تغير شكل القهوة وبتسويه مشروب مختلف زي ما بنشوفه اليوم في السوق. ومن هنا طلعت الأسامي المختلفة، كانت بيست على كمية الحليب وكمية الفوم في القهوة.

والآن عزيزي المستمع، أصبحت تعرف قصة بداية اكتشاف القهوة وانتشارها في العالم كله. هنا، من هنا بدأت الحكاية. الجذور. يقدمها مؤيد عمر، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات، تعرف عليها هنا.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: السر بكبسة سر.
2: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوري صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا.

0: ابقى مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس، الرابعة عصراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: خلاصة.
1: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
6: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: نقاش الآن على جدة اف ام.
7: السلام عليكم. يشهد القطاع الصحي وقطاع صناعة الدواء في المملكة تحولا استراتيجيا متسارعا في إطار رؤية 2030، إذ تصنف المملكة كأكبر سوق صحي ودوائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتجاوز حجم السوق الدوائي السعودي 37 مليار ريال، متجها إلى نحو 44 مليار ريال بحلول العام 2030. وتستحوذ المملكة على نحو 37% من إجمالي سوق الدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمثل القطاع الصحي أحد أكبر قطاعات الإنفاق الحكومي والدعم الاستثماري لتوطين الصناعات الحيوية وتحقيق الأمن الدوائي. بلغ عدد المصانع الدوائية أكثر من 80 مصنعاً دوائياً مسجلاً ومصرحاً باستثمارات تجاوزت 7.5 مليار ريال، وتغطي الصناعة المحلية ما نسبته من 20 إلى 30% تقريباً من احتياج السوق المحلي من حيث القيمة، مع استهداف رفع هذه النسبة بشكل كبير عبر برامج التوطين والاستثمارات التي يقوم عليها صندوق الاستثمارات العامة. وتشهد الشركات الوطنية المدرجة في السوق المالي نموا كبيرا في صافي المبيعات والأرباح بدعم من زيادة الطلب المحلي والإقليمي، ويبلغ إجمالي عدد الممارسين لمهنة الصيدلة المسجلين في المملكة نحو 46,800 صيدلي حسب أحدث بيانات وزارة الصحة والهيئة العامة للإحصاء، وبلغت نسبة الصيادلة السعوديين نحو 48%، بينما يشكل الصيادلة غير السعوديين نحو 52%. وشهد القطاع قفزة كبيرة في أعداد الصيادلة السعوديين المسجلين عقب قرارات توطين المهن الصيدلية المتدرجة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة الصحة، فيما يتجاوز عدد الصيدليات 10,000 صيدلية موزعة على مختلف مناطق المملكة. طبعا هناك عدد من الاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع، أعني به القطاع الدوائي، ومن أولها الأمن الدوائي من خلال نقل تقنيات الأدوية المتقدمة وتوطين صناعة اللقاحات والإنسولين والأدوية البيولوجية داخل المملكة، وأيضا جذب الاستثمار الأجنبي عن طريق سهولة منح التراخيص وتسهيل إجراءات هيئة الغذاء والدواء لإنشاء مصانع عالمية بشراكات محلية. اليوم نفتح هذا الملف الخاص بصناعة الدواء وأيضا واقع الصيادلة السعوديين، لكن قبل أن نبدأ في النقاش هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
8: نقاش على جدة اف ام.
9: جدة اف ام على هواك.
10: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
11: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.

0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. هناك العديد من المنجزات والأرقام التي تحققت في هذا القطاع صنعت الفرق بشكل كبير. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في شركات الأدوية. حياك الله دكتور إبراهيم. في البداية، احتفل العالم قبل فترة بسيطة في 25 من سبتمبر تحديدا باليوم العالمي للصيادلة. في البداية، ما الذي يعنيه لك كصيدلي هذا اليوم، ولماذا من المهم أن يكون هناك يوم يسلط الضوء فيه على دور الصيدلي وأيضا هذه المهنة المهمة؟
1: عزام، وسعد الله أوقاتكم بكل خير للمستمعين. في البداية أشكر إذاعة جدة وبرنامج نقاش على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن مهنة عظيمة تمس حياة الإنسان وصحته بشكل مباشر، ألا وهي مهنة الصيدلة. وعودة إلى سؤالك أخوي عزام، ماذا يعني لنا اليوم العالمي للصيدلة وأهميته وتسليط الضوء عليه؟ يوم الصيدلي العالمي بالنسبة لي ولأخواني ولأخواتي الصيادلة ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هي فرصة لتذكير المجتمع بقيمة الصيدلي وبحجم المسؤولية التي يحملها داخل المنظومة الصحية. الصيدلي موجود في مراحل كثيرة من رحلة الدواء، من المعرفة العلمية بالدواء وسلامته وأيضا تداخلاته، ولا شك أخوي عزام، مساعدة المريض على استخدام الدواء بالشكل الصحيح وتحقيق أفضل نتيجة علاجية ممكنة.
0: نعم دكتور إبراهيم، لما نقول صيدلي يتبادر إلى ذهن البعض أنه يقتصر دوره على صرف الدواء، قراءة الروشتة، كيف تصف الدور الحقيقي للصيدلي اليوم؟
1: أخوي عزام، صرف الدواء جزء مهم من عمل الصيدلي، لكن بالتأكيد ليس كل المهنة. الدور الحقيقي للصيدلي اليوم يبدأ من التأكد من أن العلاج مناسب وآمن، وفهم الجرعات والتداخلات الدوائية والآثار الجانبية، وتثقيف المريض ومساعدته على الالتزام بالعلاج. أيضا دور الصيدلي إلى مجالات كثيرة مثل الصيدلة السريرية والصناعة الدوائية والتيقظ الدوائي واقتصاديات الدواء، وهنا تسمى الفارماكو ايكونوميك، والوصول للدواء أيضا. فالصيدلي ليس مجرد شخص يسلم المريض عبوة الدواء، هو متخصص دوائي يساهم في اتخاذ قرارات تؤثر بلا شك في سلامة المريض وأهم جودة الرعاية الصحية.
0: نعم دكتور إبراهيم، من خلال خبرتك كيف تغيرت مهنة الصيدلة في المملكة خلال السنوات الأخيرة؟ نشهد تطور كبير في هذا القطاع وتغير حتى في المفاهيم الخاصة بالصيدلة.
1: نعيش أخوي عزام اليوم ولله الحمد في بلد معطاء تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية. فالتغيير كان كبير وواضح في السنوات الأخيرة، أصبح للصيدلي حضور أوسع داخل المنظومة الصحية، وظهرت مسارات مهنية أكثر تخصصا، وأصبح هناك تركيز أكبر على الرعاية المبنية على القيمة وسلامة المريض والتحول الرقمي، والأهم من هذا وذاك أخوي عزام توطين الصناعة الدوائية. كذلك أصبح الصيدلي أكثر قربا من قرار أو من صناعة القرار الصحي، واليوم نرى صيادلة يعلمون أو يعملون في مجالات لم تكن معروفة على نطاق واسع سابقا، وهذا يعكس بلا شك نضج المهنة وتطور القطاع الصحي في بلد معطاء كالمملكة العربية السعودية، أدام الله عليها الأمن والأمان.
0: نعم بنيجي لموضوع توطين صناعة الدواء في المحاور المقبلة، لكن خلينا أسألك دكتور، أين ترى دور الصيدلي ضمن التحول الصحي اللي نشهده الآن؟ يعني في عندنا الصحة القابضة، في تغير في المنظومة الصحية بشكل كبير، ف ما الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي لإنجاح هذا التحول؟
1: صحيح، أرى أن دور الصيدلي يا أخوي عزام والمستمعين والمستمعات محوري جدا، لأنه جزء كبير من الرعاية الصحية يرتبط بالدواء، اختياره وتوفره واستخدام الدواء بشكل صحيح وأيضا سلامته وقياس أثر ذلك على المريض. ومع التحول الصحي ولله الحمد الذي تشهده المملكة، مملكة العطاء، المملكة العربية السعودية، التحول الصحي التركيز لم يعد فقط على تقديم الخدمة بل على جودة النتائج وكفاءة الإنفاق وتجربة المريض. وهنا يستطيع الصيدلي أن يساهم في ترشيد استخدام الأدوية وتحسين الالتزام العلاجي وتقليل الأخطاء والهدر ودعم الوصول إلى العلاج المناسب في الصناعات الدوائية والتوطين والابتكار. فهذه الأشياء والنقاط كلها أخوي عزام يفتح أمام الصيادلة مساحة أكبر ليكونوا شركاء في تحقيق مستهدف غالي علينا وهو مستهدف رؤية 2030 بلا شك الذي نعمل له نحن كصيادلة على إنجاح هذه الرؤية ولكل القطاعات الحكومية بلا شك.
0: نعم، واحدة من أكبر العوامل اللي تصنف فيها الدول على قوتها واهتمامها بالمواطنين هو موضوع الأمن الدوائي من خلال توفير سلاسل الإمداد، والمملكة حريصة على هذا الجانب بشكل كبير، ليس فقط الأمن الدوائي بل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وغيرها من الأمور الأساسية في الحياة. البعض يعتقد أنه مجرد توفر الدواء يعني أنه المريض يستطيع الوصول إليه، لكن في تحديات ربما تكون أمام المريض للوصول للعلاج الذي يحتاج، وما هي هذه أبرز التحديات رغم توفر الأدوية؟
1: سؤال جدا ممتاز أخوي عزام، ولكن هذه نقطة مهمة جدا. قد يرى الدواء موجود ومسجلا، وهذه نعمة علينا في المملكة العربية السعودية أن جميع الأدوية متاحة سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع أو المستشفيات العسكرية أو القطاع الخاص، ولكن الوصول الفعلي للمريض قد يتأثر بعوامل مختلفة. على سبيل المثال أخوي عزام المستمعين والمستمعات، السياسة العلاجية، الإدراج في القوائم الدوائية وإجراءات الموافقة والتغطية، وتوفر الدواء في المنشأة التي يلتقي فيها المريض أو الذي يلقى فيها المريض العلاج من حكومتنا الرشيدة. لذلك عندما نتحدث عن الوصول الدواء أخوي عزام فنحن نتحدث عن رحلة كاملة وليس فقط عن وجود المنتج على الرف داخل الصيدلية، فأصبح بالإمكان تقليل هذه العوائق وتسريع وصول المريض للعلاج المناسب.
0: ما الذي تقصد بالسياسة العلاجية؟ السياسة العلاجية للمستشفيات مختلفة من مستشفى لمستشفى؟
1: طبعا احنا نعيش في دولة معطاء أخوي عزام، فاليوم المستشفيات الحكومية، وهنا نتكلم على سبيل المثال مستشفيات وزارة الصحة، وزارة الصحة والمستشفيات العسكرية جميعها ولله الحمد لديها أقوى أنواع الأدوية المصنفة في العالم ومصنفة أيضا داخل المملكة العربية السعودية، فالحصول عليها اليوم أصبح سهل من حيث زيارة الطبيب أولا وفحص المريض ثانيا وتلقى أو تلقى

0: تلقي الدواء المناسب ثالثا وأهم، وأيضا الطريقة أخوي عزام التي تصل بكل أمن وأمان إلى المريض وهو ببيته، حيث لا يستطيع بعض المرضى الذهاب إلى المستشفى. الدولة عزها الله عن طريق المستشفيات العسكرية ومستشفيات وزارة الصحة أتاحت المريض الحصول على الدواء طبعا بعد الحصول على الإذن الطبي والمقصود به هنا الوصفة الطبية.
1: نعم، طيب أنا استأذنك دكتور إبراهيم واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. ضيفي هو الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الدواء. دكتور إبراهيم، في خدمة جميلة أطلقها تطبيق توكلنا، تقدر تصور الباركود حق أي دواء ويجيب لك أسعاره ويجيب لك بدائل أرخص له. سؤالي لك، هل الآن المستهلك أو المريض أصبح عنده وعي بأنه ترى فيه بدائل للأدوية وأنه لازم يبحث عن بدائل بنفس التركيبة الدوائية ونفس الفعالية لكن بسعر أرخص؟ شوف، هذه الثقافة موجودة عندنا ولا لسه؟
0: طبعا لا شك أنه هذه الثقافة موجودة من خلال قنوات موثوقة كما ذكرت أخوي عزام. اليوم المريض فعلا قد يملك المعلومة، ولكن الصيدلي هو من يساهم في رفع مستوى سلامة المريض وتقليل الأخطاء المرتبطة باستخدام الدواء. فسلامة الدواء أخوي عزام هو من صميم عمل الصيدلي، فالصيدلي يراجع الجرعات والتداخلات الدوائية وموانع الاستخدام ولربما حتى الآثار الجانبية التي ممكن تحصل للمريض في حيث استخدام الدواء، ويشرح أيضا للمريض الطريقة الصحيحة لاستخدام العلاج وحفظه مع الذي يجب مراقبته أثناء استخدام الدواء. فالصيدلي في كل الأحوال هو مشارك في هذه القنوات ومشارك أيضا في هذه المعلومات ومشارك أيضا في اهتمامه وعمله الحقيقي وهو سلامة المريض.
1: نعم، وهذا خليني أسألك عن الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي ليكون حلقة وصل بين المريض والمنشأة الصحية والجهات المختلفة في المنظومة الصحية.
0: الصيدلي أخوي عزام يمتلك ميزة مهمة جدا وهو فهمه للجانب العلمي للدواء. اليوم نحن كصيادلة لما نكون واقفين في مستشفى أو مقابلة مريض لابد بل إلزاما أنه الجانب العلمي للدواء متوفر لدينا، وفي الوقت نفسه نحن أولى وأفهم لرحلة المريض وعلاجه والواقع العملي داخل المنشآت الصحية. هذا يجعل الصيدلي قادر على نقل الاحتياج بشكل واضح بين الأطراف المختلفة. على سبيل المثال أخوي عزام المستمعين والمستمعات، الصيدلي دائما يساهم في تطوير المسارات العلاجية ويدعم التوعية والاستخدام الأمثل للدواء، وكلما كانت لغة التواصل بين الصيدلي والطبيب والمريض واضحة ومبنية على دليل تحسنت بلا شك رحلة المريض وقلت الفجوات.
1: نعم، اليوم دكتور ومن فترة طويلة في عندنا وعي بموضوع اللي هو الآثار الجانبية للأدوية. تلاقي المريض يقرأ يعني النشرة المصاحبة للدواء أو يسأل الصيدلي عن الآثار الجانبية، بس ما زال هناك نقص في موضوع اللي هو التداخلات الدوائية، وهذه ما يحددها للصيدلي. نادرا ما تلاقي مريض ممكن يقول للصيدلي ترى أنا أخذ الأدوية فلانية وفلانية والفلانية، هل في بينها تداخلات؟

0: الدوائية. كيف ممكن المريض يسأل في هذا الجانب؟ وما الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي لحماية المريض من تداخلات دوائية أحيانا تكون خطيرة؟
1: طيب اليوم أخوي عزام السؤال الأهم أنه أصبح للمريض طريقة للحصول على المعلومة، ونحن اليوم نعيش في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، فدور الصيدلي هنا جدا معلومة في جدا مهم في مواجهة المعلومات الدوائية الخاطئة. اليوم المعلومة تصل للمريض بسرعة كبيرة، لكن المشكلة أن سرعة انتشارها لا تعني أنها صحيحة. قد يشاهد شخص مقطع فيديو عن دواء معين ويبدأ باستخدامه دون معرفة الجرعات أو التداخلات أو زي ما تفضلت أخوي عزام أو حتى مدى ملائمته لحالته الصحية. هنا يأتي دور الصيدلي كمصدر علمي موثوق، ليس فقط بتصحيح الخطأ بل بشرح المعلومة بلغة بسيطة يفهمها المجتمع. وأعتقد أنه على الصيدلي اليوم، وهذه نصيحة أقدمها لكل الصيادلة، أتمنى أن يكون لهم حضور أكبر في المنصات الرقمية الموثوقة، لترك المساحات للمعلومة غير الموثوق قد يؤدي إلى ضرر حقيقي لبعض الناس في استخدام بعض الأدوية بناء على الاستماع وليس الاستشارة.
0: نعم والله يا دكتور، هذه النقطة جدا مهمة. اليوم ما تعرف مين اللي يكون بالفعل صيدلي أو دكتور، ولا بس واحد يلبس بالطو ويطلع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا يكون محتوى دعائي أكثر من أنه نشر الوعي، يقول استخدم الدواء الفلاني، استخدم الكريم الفلاني، والبعض للأسف أنه تسبب في أثار جانبية وأمراض للبعض بسبب أنه يعني هذه المنصة أصبحت بالنسبة له منصة تسويقية أكثر من أنها منصة علمية تعتمد على المعلومة الطبية. سؤالي لك، مع انتشار هذه المعلومات والمعلومات الطبية أو اللي تصنف على أنها طبية بين قوسين في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ترى دور الصيدلي في مواجهة المعلومات الخاطئة ونشر الوعي؟
1: اليوم على أخواني الصيادلة أو خواتي الصيادلة في المهنة يأتي دور كبير عليهم جدا كبير، وهو تصحيح المعلومة وتواجدهم في منصات، كما أسبقت أنا أخوي عزام، تواجدهم في منصات موثوقة. اليوم دائما شعارنا استشر طبيبك. اليوم وزارة الصحة مشكورة، وفرت رقم لجميع المرضى للاتصال وشرح الحالة أفضل من التوجه إلى وسائل التواصل أو بناء بيشن بروفايل، وإحنا نسميه أخوي عزام، أنك أنت تستخدم نفس الأدوية اللي يستخدمها المريض اللي قبلك. فأتمنى اليوم أنه فعلا الاستفادة من هذه القناة اللي وفرتها أو الخط اللي 24 ساعة اللي وفرته وزارة الصحة أن تستشير طبيبك. أما الأخوان الصيادلة فأتمنى وجودهم اليوم في المنصات الموثوقة والرقمية لمحاربة هذه المعلومات التي فعلا ممكن قد تؤدي إلى الضرر في المجتمع والمرضى.
0: نعم، اليوم ومع انتشار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، كيف تتصور واقع مهنة الصيدلة مستقبلا؟ هل بيساعد الذكاء الاصطناعي على تطوير هذه المهنة، ولا بيكون بديل، ولا بيكون عائق؟
1: بالتأكيد سيغير الذكاء الاصطناعي طريقة ممارسة المهنة، لكنه في رأيي لن يلغي الصيدلي. التقنية تستطيع تحليل كميات كبيرة من البيانات أخوي عزام ودعم القرار أو حتى تنبيهات بسرعة، وهذا يمكن أن يوفر وقت للصيدلي ويرفع دقة بعض العمليات. لكن القرار الصحي لا يعتمد على البيانات وحدها، هناك سياق سريري وإنساني وتواصل ومسؤولية مهنية. لذلك في رأيي الشخصي أخوي عزام أرى أن المستقبل ليس ذكاء اصطناعي بدلا من الصيدلي، بل صيدليا يعرف كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، ومن يتعلم استخدام التقنية سيصبح أكثر قدرة أخوي عزام على تقديم قيمة للمريض، وهذا هو المهم والأهم.
0: والله يا دكتور أنا ألاحظ فيه زيادة في الوعي بدور الصيدلي، يعني صاروا حتى الناس في الصيدلية يسمعهم يخاطبونه بلقب هو يستحقه أنه دكتور بالفعل، يعني عنده إلمام بالتركيبات الدوائية وبتداخلات الدواء والبدائل وغيرها، فهذا برضو جانب مهم.
1: صحيح صحيح.
0: نعم طيب، لو أردنا أن نتحدث عن الصيدلي في بداية حياته المهنية، الصيدلي الشاب كيف يقدر يطور نفسه حتى لا تتوقف مسيرته عند الجانب الأكاديمي فقط؟
1: أولاً أخوي عزام، شهادة الصيدلة هي بداية الطريق وليست نهايته. أنصح الصيدلي والصيدليات الشباب أن يبني نفسه في ثلاث جوانب، وهذه بواقع خبرة امتدت لسبع سنوات: المعرفة العلمية المستمرة، والمهارات العملية، ومهارات التواصل، واللغة. لا شك أخوي عزام أنها حاضرة، بكوننا نحن ندرس يعني صيدلة، فطبيعي اللغة تكون حاضرة، والأرض والتحليل. من المهم أيضا أن يتعرف مبكرا على المسارات المختلفة للمهنة. يعني اليوم خواتنا وأخواننا الصيادلة لما يوصلوا مرحلة الامتياز عليهم فعلا التدريب على المشاريع والتطوع، وهذا جدا مهم بالنسبة لي أخوي عزام، وحضور المؤتمرات والعلاقات المهنية الجيدة وبنائها، ولا ينتظر أن تأتي الفرصة المثالية. أحيانا تجربة صغيرة أو مشروع قصير يفتح له مسار كامل لم يكن يفكر فيه. فأتمنى اليوم من أخواتنا وأخواننا الصيادلة أن يستغلوا هذا التقدم الملحوظ في المملكة العربية السعودية في كل القطاعات، واختيار الطريق المناسب لهم.
0: أنت على المستوى الشخصي دكتور، كيف اخترت مهنة الصيدلة؟ يعني كان توجهك في البداية واضح أنه بتختار هذا التخصص، ولا بعد ما بدأت دراسة استهواك ودخلت فيه؟
1: طبعا أخوي عزام، للأمانة في المرحلة الثانوية ينشأ عند كل أحد رغبة معينة، فكان حبي مثلا للمواد العلمية طاغي على المواد الأدبية، فكان مهنة الصيدلة من المواد التي كانت أقرب لي دراسيا في المرحلة الثانوية، لربما وجود طبعا مواد أكثر وأصعب، وتعامل مع المرضى وتعامل مع المجتمع، والأهم أنها مهنة إنسانية ومهنة طبية ومهنة أيضا أنت تكون مشارك فيها في علاج المريض. فكانت هذه رؤيتي لمهنة الصيدلة، لليوم فعلا أنا أتشرف أن أكون أحد من المنتمين لهذا القسم العظيم.
0: نعم، البعض يعتقد أنه رحلة الصيدلي تتوقف على أنه خلاص يلبس البلط ويوقف في صيدلية ويصرف الدواء. وش المجالات اللي ممكن يطور نفسه فيها الصيدلي يا دكتور؟
1: كثير من الطلاب فعلا يعتقدون أخوي عزام النقطة اللي ذكرتها، لكن لابد أن احنا نستذكر وننور أخواننا المستمعين والمستمعات أنه فعلا هناك مسارات واسعة أخرى، مثل الصناعة الدوائية والشؤون التنظيمية والتيقظ الدوائي واقتصاديات الدواء والجودة وسلاسل الإمداد والأبحاث والتجارب السريرية. اليوم نعيش، أكررها أخوي عزام، نعيش في بلد معطاء مختلف ويسارع في التقدم يوم عن يوم، والمجالات أصبحت لأخواننا الصيادلة متاحة في كل مكان، ليس فقط المستشفيات بل شركات الأدوية والأشياء التي أنا ذكرتها. وهنا أيضا أدوار مهمة في الجهات التنظيمية لأخواننا الصيادلة والسياسات الصحية والتحول الرقمي الذي فعلا اليوم احنا نشهد تحول رقمي سريع في مملكتنا الحبيبة. فهذه هي أهم المسارات اللي فعلا أنا أرى فيها مجال لأخواننا وأخواتنا الصيادلة.
0: لما نتكلم عن صناعة الدواء واقتصاديات الدواء، كيف تنظر إلى هذين القطاعين ومدى أهميتها في تحقيق الأمن الدوائي في المملكة؟
1: طبعا كلاهما مهمين أيضا أخوي عزام في عملية الشرح وعملية الممارسة وعملية الدراسة أيضا. فمن أهم الدروس اللي ممكن تتعلمها في هذا الشيء إنه المعرفة واحدة لا تكفي، طريقة التواصل وبناء الثقة وفهم احتياج الطرف الآخر تصنع فرق كبير في العامل الصحي. فقسمين مهمان جدا في عملية الدراسة، ومهمان أيضا في الممارسة أكثر، لربما بيمان معك أخوي عزام بعد الممارسة في الاجتماعات طبعا ما بين مستشفيات ما بين شركات الأدوية. فهذولا من أهم القسمين المتداولة حاليا والمهمة أيضا لأخواننا الصيادلة.
0: والتخصص فيها يبدأ بعد يخلص الطالب
1: صحيح الدراسة، يخلص مرحلة البكالوريوس صحيح، وبعدها يكمل فيها الماستر سواء بالأقسام اللي ذكرتها أو أقسام أخرى متاحة.
0: البعض يعتقد أنه لما الشخص يعني يتخصص في يعني يبتعد عن جو الصيدلية وقراءة الروشتات يبدأ ينسى المعلومات، خصوصا أنه التخصص الفارماكولوجيا والصيدلة يعتمد على الحفظ أكثر بشكل كبير، فكيف يقدر صحيح أنه يحافظ على معلوماته وفي نفس الوقت يدخل قطاعات ثانية مثل موضوع اقتصاديات الدواء؟
1: كلها أخوي عزام للأمانة.

0: مرتبطة في بعضها البعض. فالفارماكولوجي طبعا يعتبر أحد أعمدة المواد الدراسية في علم الصيدلة، فبلا شك أن أنها عامل جدا مهم أيضا حتى بعد الممارسة، وتحديدا في شركات الأدوية. فاليوم العمل في شركات الأدوية أخوي عزام يختلف تماما عن دور الصيدلي داخل المستشفيات. فجميعهم طبعا يهدف إلى مصلحة المريض والحصول على العلاج المناسب للمريض.
1: نعم. طيب أنا أستاذنك دكتور إبراهيم وأستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. ضيفنا هو الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الدواء. دكتور إبراهيم، لو تحدثنا على المستوى الشخصي، في موقف تتذكره مر عليك خلاك تشعر بأهمية العمل اللي يقوم به الصيدلي وتأثيره على حياة المرضى؟
3: طبعا أخوي عزام، للأمانة المواقف كثيرة في هذا المجال، ولكن لو أستذكر موقف على سبيل المثال، هي طبيعي أخوي عزام أكثر مواقف تأثيرا لما ترى عمل كنت تقوم به خلف الكواليس انعكس في النهاية على مريض استطاع الوصول إلى علاجه أو حصل على رعاية أفضل. أحيانا الموظف بشكل عام يعمل على إجراءات واجتماعات وتنسيق لفترة طويلة، ولكن بعض التفاصيل عندما تدرك أن النتيجة النهائية مرتبطة بحياة إنسان تغير نظرتك للعمل. هذه اللحظات تذكرني دائما بأن القطاع الصحي ليس مجرد أرقام أو منتجات دوائية أو معاملات خلف كل مريض وعائلته تنتظر نتيجة أفضل وهو الشفاء، وهذه بحد ذاتها أخوي عزام مسؤولية كبيرة ورغبة مننا كصيادلة اليوم أن نكون عامل مشترك مشارك مع الأطباء في الحصول على المريض على هذه الرغبة. فنستذكر في هذه اللحظات الدعاء لجميع مرضى المسلمين أن يشفيهم ويعافيهم.
2: طيب، وش الرسالة اللي ترغب دكتور إبراهيم في أنه توجهها إلى الطلاب والطالبات في قسم الصيدلة حديثي التخرج؟
3: رسالتي لهم أخوي عزام أنه لا تحصروا أنفسكم في مسمى وظيفي واحد، ولا تقيسوا نجاحكم بسرعة الحصول على أول وظيفة فقط. أبنوا أنفسكم أساسا علميا قويا، وتطوروا في اللغة والتواصل والتحليل. ودائما أخوي عزام، يعني حتى مراسلتي لأغلب الصيادلة والناس اللي يشرفوني دائما صفحتي في لينكدين، دائما أبحث على هذه المساعدة لكل أخواننا أخواتنا الصيادلة حديثين التخرج، وأبحث أيضا عن المجال أو يبحثوا عن المجال الذي فعلا يتوافق مع قدراتهم وشغفهم. ودائما البدايات الصغيرة دائما تغير المسار، لكن سوق العمل يتغير بسرعة، والفرص عندنا في السعودية ولله الحمد أخوي عزام كثيرة، والفرص ستكون أكثر لمن يمتلك المرونة ويستمر في التعلم. والأهم أن تتذكروا دائما أن المريض هو محور هذه المهنة مهما اختلف موقعكم الوظيفي.
2: نعم. طيب، كيف نقدر إحنا كمجتمع نستفيد من الصيدلي كأقصى حد، ما هو مجرد شخص يقوم بصرف الدواء، يقرأ الوصفة ويقوم بوصف بصرف الدواء؟ لأنه البعض يعتقد أنه الصيدلي يعني واحدة من ميزاته

0: انه انسان خارق يقرا وصفات الدكاتره اللي احيانا ما تنقري.
1: صحيح اخوي عزام، رسالتي للمجتمع ان يسال الصيدلي ويستفيد من معلوماته. الصيدلي يملك معلومه كبيره عن الدواء وعن الاضرار وعن الاثار الجانبيه وعن البدائل وعن الفوائد واشياء كثيره. فرسالتي دائما للمجتمع ان يسال الصيدلي ويستفيد من معلوماته. عندما تستلم دواء اسأل عن طريقة الاستخدام والوقت المناسب والتداخلات والآثار الجانبية وإيش المفروض اللي إحنا نسويه إذا نسينا جرعة معينة لا سمح الله. وفي الوقت نفسه من المهم عدم استخدام الأدوية بناء على تجربة شخص آخر أو معلومة منتشرة في وسائل التواصل. الصيدلي متخصص قريب وسهل الوصول، والاستفادة من أخوانا وأخواتنا الصيادلة منهم بشكل صحيح ترفع سلامة العلاج وتساعد المريض على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
0: نعم. طيب أستاذنك دكتور إبراهيم والسادة المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن صناعة الدواء وواقع الصيادلة في المملكة. ضيفنا هو الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الأدوية. دكتور إبراهيم، اليوم نسمع عن مفاهيم مثل الصيدلة الإكلينيكية والرعاية الممتدة، كيف يعزز هذا التوجه من مكانة الصيدلي كعضو أساس في الفريق الطبي المعالج وليس مجرد منفذ أو شخص يقوم فقط بصرف الدواء؟
1: الصيدلة الإكلينيكية أو الكلينيكال فارماسيست أخوي عزام غيرت مفهوم دور الصيدلي بشكل كبير. فاليوم الصيدلي أو الفارماسيست ليس مجرد شخص يستلم الوصفة ويصرف الدواء، بل أصبح شريكا في القرار العلاجي أيضا ضمن الفريق الطبي، وهنا يقوم بدوره الحقيقي مراجعة الخطة الدوائية ويتأكد من الجرعات والتداخلات الدوائية، وأيضا متابعة استجابة المريض، وهذه أهم نقطة اليوم أخوي عزام نتكلم فيها فيما يخص الصيدلة الإكلينيكية وأثاره الجانبية أيضا، خصوصا مع مرضى أو مع مرضى الأمراض المزمنة الذين يستخدمون عدة أدوية. فمفهوم الرعاية الممتدة اليوم يعزز هذا الدور أكثر، لأنه علاقته بالصيدلي والمريض لا تنتهي فقط عن صرف الدواء، بل تستمر بالمتابعة والتثقيف ورفع الالتزام بالعلاج.
0: جميل. طيب دكتور إبراهيم، مع التوسع في الصيدليات الذكية والتطبيقات الطبية، كيف يمكن للصيدلي الاستفادة من ما بات يعرف بالطب الاتصالي أو الطب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات والاستشارات الدوائية عن بعد؟
1: ما يستعيد السؤال أخي عزام؟
0: في توسع اليوم في الصيدليات الذكية. صحيح. والتطبيقات الطبية، كيف يقدر الصيدلي يستفيد من هذا التوسع وخصوصا في الاستشارات الدوائية عن بعد؟
1: صحيح. التقنية هنا أخوي عزام فرصة كبيرة جدا للصيدلي. من خلال الطب الاتصالي يستطيع الصيدلي تقديم الاستشارة الدوائية للمريض عن بعد، ومتابعة طريقة استخدام الأدوية والالتزام بالعلاج والإجابة، وهذا الأهم، وهنا تكمن الفائدة أخوي عزام والمستمعين والمستمعات، الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالجرعات أو الآثار الجانبية ضمن الأنظمة والضوابط المهنية. والأهم أخوي عزام أن التقنية لا تلغي دور الصيدلي، بالعكس هي توسع نطاق ووصول للمريض، اليوم

0: تقدر ولله الحمد للمريض انه يوصل للطبيب او الصيدلي بكذا طرق، سواء حضوريا او عن طريق التواصل الرقمي او القنوات الرقميه الموثقه. فبدل ان تكون الخدمه مرتبطه بمكان الصيدليه فقط، اصبح من الممكن ان تصل الخبره الدوائيه للمريض اينما كان. وهذه ولله الحمد احد النعم اللي فعلا نستشعرها اليوم كصيادله ومواطنين في هذا البلد المعطاء.
1: نعم. طيب ما الدور اللي يلعبه الصيدلي اللي عنده خبرة في الشركات في ضمان استدامة سلاسل الإمداد الدوائي والحد من انقطاع الأدوية الحيوية؟
0: هذا أخوي عزام جانب مهم جدا، وأحيانا لا يراه المريض بشكل مباشر. الصيدلي في شركات الأدوية لا يقتصر دوره على الجانب التجاري، لديه دور في التخطيط والتنبؤ بالاحتياج ومتابعة المخزون والاستهلاك والتنسيق بين الشركة والجهات الصحية والسبلاي تشين اللي هم سلاسل الإمداد. لأنه انقطاع دواء حيوي ليست مجرد مشكلة في المخزون، بل قد يؤثر مباشرة على استمرارية علاج المريض. لذلك الصيدلي يساهم في قراءة الطلب مبكرا ومتابعة مستويات المخزون والتنبؤ بأي نقص محتمل، والعمل مع الفرق المختلفة لإيجاد حلول وبدائل قبل أن يصل التأثير إلى المريض.
1: نعم. طيب برأيك دكتور إبراهيم، إنه تقنيات الأتمتة وصرف الدواء الآلي اللي بدأت تطبقها بعض المستشفيات ستساهم في إنه الصيدلي يتفرغ للتركيز الكامل على التثقيف وتقديم الاستشارات الطبية للمرضى؟
0: أنا أعتقد ذلك أخوي عزام، وأعتقد أن هذا أهم أحد مكاسب التقنية في القطاع الصحي. الأتمتة لا تلغي دور الصيدلي تماما، سواء الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة لا تلغي دور الصيدلي، وإنما تقلل من الأعمال الروتينية المتكررة وتعطيه وقت أكبر للتركيز على دوره الحقيقي مع المريض. فبدل ينشغل الصيدلي فقط بعملية صرف الدواء، يستطيع أن يركز أكثر على مراجعة العلاج والتأكد من الاستخدام الصحيح ومتابعة التدخلات والآثار الجانبية، والأهم تثقيف المريض. لذلك أنا أرى أن التقنية لن تستبدل الصيدلي، بل ستجعل دورا أكثر تخصصا وتأثيرا.
1: نعم. اليوم في رؤية المملكة 2030 في تركيز على الوقاية قبل العلاج، ما الدور اللي ممكن يلعبه الصيدلي في هذا الجانب تحديدا، الجانب الوقائي؟
0: أخوي عزام والمستمعين والمستمعات، الصيدلي من أكثر الممارسين الصحيين قربا من المجتمع، ولذلك دوره في الوقاية كبير جدا. يستطيع المساهمة في التوعية والكشف المبكر عن عوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وتوجيه الشخص للطبيب عندما تظهر مؤشرات تستدعي ذلك. هذا يعني أن الصيدلي قادر على كشف الموضوع بالبداية وتحويله أيضا للطبيب المختص. لكن في الأمراض المزمنة تحديدا، الصيدلي يستطيع متابعة التزام المريض بالعلاج وتعليم الطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية، وهذه أهم المهارات اللي فعلا أو الأشياء اللي لابد أن الصيدلي أن تكون مرافقة له في مرحلة العلمية والعملية، تنبيه المخاطر والتدخلات الدوائية. فلذلك أنا أشوف الصيدلي دائما قوة ارتكاز مع المريض وطاء وجميع الفرق المنتمية لهذا القطاع، أنه يعملون تحت التيم وورك أو العمل الجماعي.
1: نعم. واحدة من الممارسات اللي كانت موجودة قبل سنوات وهي للأسف خطيرة، اللي هو الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. وزارة الصحة مشكورة قفلت هذا الباب من خلال أنه منعت وصف أي مضاد حيوي دون وصفة من الطبيب تكون معتمدة، وهذا الحمد لله ساهم بشكل كبير في تراجع موضوع الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. لكن طلع لنا موضوع ثاني اللي هو الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية، وفي كثير في مواقع التواصل الاجتماعي نصائح باستخدام المكمل الفلاني، والناس عندهم فكرة انه اي مكمل اذا ما نفع ما يضر، مع انه هو في الاخير مركب كيميائي اكيد له سايد افكت. فكيف يلعب الصيدلي دور في هذا الجانب تحديدا؟
0: صحيح، وزارة الصحة أخوي عزام كانت حريصة على هذا الشيء بمنع صرف الأدوية المضادات الحيوية دون وصفة طبية. بل أغلب الصيدليات كانت دائما العبارة موجودة، وهذا اهتمام وزارة الصحة ولله الحمد والفرقة الميدانية أيضا في توقيع

0: هذا الشيء اللي لابد أن يمنع من فترة طويلة. ولكن عودة إلى سؤالك،
1: المكملات الغذائية أصبحت صحيح. والله يا دكتور يعني تلاحقنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي.
0: صحيح، وأنا شايفة صراحة أخوي عزام ليس فقط في التواصل، بل أشخاص اليوم أصبح لديهم القدرة على الظهور في وسائل التواصل والحديث عنها. ولكن هنا يبان لنا الصيدلي يعتبر خط الدفاع الأول، لأنه كثير من الناس قد يعتقد أن المكمل الغذائي طالما أنه متاح فهو مناسب للجميع، وهذا غير صحيح.
1: لا، وفي فكرة عامة يا دكتور أنه مكمل غذائي يعني شيء طبيعي، يعني إذا ما نفع ما يضر، هل هذا صحيح. علميا صحيح؟
0: لا طبعا، أنا هنا أختلف تماما، لأنه بعض المكملات قد لا يحتاج الشخص أصلا من الأساس أخوي عزام، وبعضها قد يتداخل مع أدوية أخرى. فأنا للأمانة دائما أشوف أستشر طبيبك هي أجمل ما أقراه دائما، وأتمنى أنه كل واحد في مجتمعنا العزيز علينا في المملكة العربية السعودية ألا يستقي المعلومة من وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من ناس طبق النتيجة هذه وكانت له فائدة عليها. دائما الطبيب الأحرص والأدرى والأكمل والأوفى لهذا المجال وهذا التخصص.
1: نعم، وقبل ما تأخذ أي مكمل سوي تحليل، يمكن ما يكون عندك نقص في هذا العنصر، سواء كان معدن سواء كان فيتامين أو غيرها.
0: صحيح أخوي عزام، إحنا دائما نقول استشر طبيبك. يعني اليوم إحنا كصيادلة لربما لو إحنا متخصصين أكثر في الإفادة عن الدواء، أهمية الدواء، بدائله وأثاره الجانبية، ولكن من يهتم بالتحاليل أو يعطي الريكوست هذه الأشياء دائما هو الطبيب المختص في هذا المجال.
1: طيب دكتور، إحنا لما نطلب مثلا مكملات غذائية عن طريق الإنترنت وتيجي مثلا من دولة ثانية، ما مدى المأمونية في موضوع اللي هو التخزين والنقل والتبريد؟ لأنه يعني أنا مرة طلبت مكمل غذائي وجاني في سيارة عادية جدا، ومسكت العلبة لقيتها يعني حارة، فأكيد أنه تأثرت التركيبة الدوائية أو الكيميائية لهذا المكمل، فوش تنصح في هذا الجانب؟
0: أنا دائما أخوي عزام يعني المكملات الدوائية والغذائية دائما في طرق معينة. يعني اليوم حتى في شركات الأدوية على سبيل المثال في نقلها لدواء معين إلى مستشفى في معايير كثيرة لها درجة برودة معينة، لها طريقة معينة. فاليوم أن نتساهل في نقل هذه المكملات بالمثال الذي ذكرته أخوي عزام، أنا لا أرى جدا أنها صحيحة، ولا أرى جدا أنها ملائمة أيضا للشخص المستخدم. فدائما وهذه رسالة أيضا مجتمعية، الأشياء والمكملات والأشياء هذه كلها لابد لها درجة حفظ معينة وطريقة معينة في النقل وطريقة معينة حتى للوصول إلى باب الشخص المراد استخدام هذه الأشياء.
1: نعم، طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور إبراهيم المرطان، دكتور صيدلي وخبير في قطاع صناعة الدواء. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور.
0: شكرا لك أخوي عزام، وشكرا للأخوان المؤدين لهذا البرنامج اللي أنا فعلا شرفت اليوم أكون ضيف، وأتمنى أن أفدنا المجتمع بهذه المعلومات. وشكرا لكل من دعم رحلتي العلمية والعملية. وهنا أستغل الفرصة أخوي عزام، شكر بعد الله لأخي الكبير علي بن محمد المرطان في من جعلني يوما من الأيام في هذا المشهد أمام العالم ومشهد أمام من رواد هذه المهنة، ورحم الله والدي ووالدتي وكل من له حق علينا. وشكرا لك أخوي عزام على هذه الدقائق.
1: نعم، شكرا لك يا دكتور.
0: العفو.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعية ومشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من برنامج نقاش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير المسافات.

0: كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين. هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم اقتصاد المعرفة مع ضيف الله الزهراني وعبد الله الكعيد.
2: يقول العوام إذا دخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك. ربما لا نتفق مع هذه المقولة ونرى بأنها خاطئة، لكننا جميعا متفقون في سعينا للحصول على المال رهبة من الفقر ورغبة في الغنى. وهنا نقع في الخطأ الأول، فكثرة الدخل لا تعني الغنى وقلته لا تعني الفقر. لتتضح الصورة أكثر نستمع لمستشار الأعمال الأستاذ عماد منشي.
3: الفقر بكل اختصار أن يكون دخلك أقل بكثير من مصروفاتك الشهرية. هنا نطلق على الشخص أنه فقير، حتى لو كان لديه دخل بمبلغ جيد، ولكن الديون التي عليه والمصروف الذي عليه عالي. يعني مثلا بعض الأشخاص تلقى يكون دخله 5,000 ريال 7,000 ريال شهريا، ولكن التزاماته الشهرية 10,000 أو 15,000. هنا عمليا وعلميا يسمى أنه هو فقير، لا زال يحتاج إلى المزيد من المال ليسد مصاريفه واحتياجاته الشهرية. والحالة الثانية هي مرحلة الغنى، وهي أن تسعى جاهداً لرفع دخلك حتى تصل لمرحلة الكفاف، وهي تساوي الدخل مع المصروفات الشهرية. فهنا أنت في مرحلة الكفاف، ثم تسعى جاهداً لزيادة دخلك ووصولك وممتلكاتك حتى تكون أعلى من مصروفاتك أو أعلى، أو ممتلكاتك تكون أعلى من التزاماتك والديون التي عليك. هنا تبدأ تدخل في مرحلة الغنى.
2: في مجتمعاتنا العربية هناك العديد من المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالمال. هذه الكلمة التي لا يذكرها المتخصصون إلا مقرونة بالأرقام والمصطلحات كالميزانية والإدخار والاستثمار، وهي مصطلحات أغلبنا لا يعمل بها في حياته إما لتهاونه أو جهله. ولعل فيما نذكره إشارة تدفعنا للعمل وتعلم المزيد، خاصة وأننا نعيش في مرحلة الاقتصاد المعرفي. هذه المرحلة التي أتت بعد مرحلتين للاقتصاد العالمي يتحدث عنها المهتم بالشأن الاقتصادي الأستاذ عبد الله العبد المنعم.
4: الإنتاج البشري من خلال التاريخ، من خلال تاريخ البشرية، مر بثلاث مراحل. أول فترة أو أول حقبة من حقب الإنتاج والاقتصاد يسمونها الإنتاج الزراعي أو الاقتصاد الزراعي. المجتمعات كانت بسيطة، كانت تزرع وتحصد وتبيع منتجاتها، وهذا كانت في بداية البشرية اللي يسمونه الاقتصاد الزراعي. بعد فترة طويلة وبعد قرون، يمكن قبل 3 قرون تقريبا، تحول الاقتصاد من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي يعتمد على المكن، على الآلات. وهذا الاقتصاد الصناعي تطور سريع من خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية، وحتى الآن الثورة الصناعية الرابعة. في بداية الألفية دخل مفهوم جديد في الاقتصاد، وهو يعني اقتصاد العصر مثل ما يقولون، اللي هو اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي.
2: المعرفة الاقتصادية هي مفتاح الإدارة المالية الصحيحة، التي تعتمد في المقام الأول على التخطيط السليم من خلال وضع ميزانية شهرية تتناسب مع راتب الفرد لتكون الإيرادات أكثر من المصروفات، وبالتالي يتحقق الادخار. والمقصود بالإيرادات هي راتب الموظف أو أرباح التاجر، أما المصروفات فهي إنفاق المال على الاحتياجات والالتزامات، والادخار هو المال الفائض شهرياً. ولتحقيق ذلك نستمع لرائد الأعمال الأستاذ محمد النحيت في هذا المقترح العملي.
5: أول ما ينزل راتبك جاتك رسالة نزل الراتب عندك، قسم الورقة إلى أكثر من خانة.

0: الأولى مهم عاجل، اللي هي مثلا الأقساط اللي عليك والفواتير الشهرية، قسط السيارة، قسط البيت، فاتورة الكهرباء. خلصت قسمتها لكل واحدة، حط مبلغها واقسمها على جنب. الخانة الثانية هي مهم ولكن غير عاجل، هنحط بين قوسين المصاريف الدولية، مهمة غير عاجلة، أشياء ما تدفعها كل شهر ولكن تدفعها بشكل دوري. على سبيل المثال أجار البيت، أجار الشقة، تدفع كل سنة 20,000، قسمها على 12، كم يطلع لك مبلغ بالشهر؟ اقسم المبلغ وحطه على جنب. نجي للخانة الثالثة، الادخار، مبلغ 500 ريال مثلا تأخذه حطه في محفظة أسهم، خله لوقت طويل على حسب زنقتك. الخانة الرابعة مصروفك، هذا هو الشيء اللي أنت بتستخدمه طوال الشهر في كل حاجة، مطاعم، كافيهات، طلعات، بنزين، روحات، جيات، وحاول توزنه خلال الشهر وحاول ترضى عن نفسك.
1: الآن وبعد تحديد الميزانية والتمكن من الادخار، ننتقل للهدف التالي، تنمية المال الفائض. ولا يتحقق هذا الهدف إلا بالاستثمار، وهناك قنوات استثمارية عديدة، ولكن أقربها وأشهرها سوق الأسهم المحلية، وذلك لأنها في متناول الجميع ومتاحة لأصحاب المبالغ البسيطة. وعملية تداول الأسهم في الجانب التقني أيضاً بسيطة، ولكن صعوبتها تكمن في النتيجة، فالجميع يطمع في الربح ويخاف الخسارة. فيما يلي نحاول أن نتلمس طريق الربح والبعد عن الخسارة.
2: المتداولون في سوق الأسهم ينقسمون بالمجمل إلى فريقين. الفريق الأول يعتمد على المضاربة السريعة، ويتحقق الربح من خلال الحصول على فرق السعر بين قيمة شراء السهم وقيمة بيعه، وفي هذه الطريقة خطورة كبيرة خاصة على المبتدئين، لهذا لا ننصح باستخدامها. الفريق الثاني يعتمد على الاستثمار من خلال شراء أسهم في شركة قوية مالياً بغرض التملك طويل المدى، ويمكن زيادة الاستثمار بإعادة الشراء على دفعات شهرية من أموال الادخار، ويتحقق الربح من التوزيعات النقدية الدورية، مما يؤدي إلى تنامي قيمة المحفظة على المدى الطويل، وينصح بهذه الطريقة للمبتدئين.
1: يبدو بعد هذا الشرح أن الهدف من دخولنا في سوق الأسهم لا يتحقق إلا بالابتعاد عن المضاربة والتوجه إلى الاستثمار، ولكن كيف نتعرف على القوة المالية للشركة حتى نحدد خياراتنا الاستثمارية الصحيحة؟
2: هناك العديد من المؤشرات المالية التي تساعدنا في اختيار الشركات الأمثل للاستثمار، من أبرزها القيمة الدفترية، ويمكن معرفتها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم، والناتج هو قيمة السهم في حال تصفية الشركة، وبالتالي زيادة القيمة الدفترية يدل على قوة الشركة مالياً. ربحية السهم، ويمكن معرفته من خلال قسمة صافي الدخل على عدد الأسهم، والناتج هو ربح السهم الواحد، ومن الطبيعي أنه كلما زاد دل على تميز الشركة. مكرر الربح، ويمكن معرفته من خلال قسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم، والناتج هو عدد السنوات التي تحتاجها لاسترجاع رأس المال من الأرباح الموزعة، وبالتالي كلما نقص هذا الرقم كان محفزاً للاستثمار في الشركة. مضاعف القيمة الدفترية، ويمكن الحصول عليه من خلال قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، والناتج كلما كان أقل من 3 اعتبر مؤشراً جيداً، وهذا الرقم يدل على أن السعر السوقي للسهم ليس متضخماً، وبالتالي يستحق الشراء، والعكس صحيح.
1: الآن وقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة التي خططنا لها منذ البداية، علينا أن ندرك أن الهدف من الاستثمار طويل المدى ليس لجمع المال، بل لجعله يعمل من أجلنا استعداداً للتقاعد. في هذه المرحلة نستطيع أن نتفرغ لحياتنا الخاصة ونحن ننعم بحياة كريمة، بينما أموالنا التي استثمرناها في الأصول تعمل لتحقيق الدخل الدائم. هذه المرحلة تسمى بالحرية المالية، التي يصبح فيها الوقت والجهد ملكا لك، تتصرف بها كيفما تشاء دون حاجة إلى صرفها من أجل الحصول على المال. وفي الختام نتمنى أن يكون فيما قدمنا إشارة تدفعنا لتعلم المزيد في زمان يعتمد اقتصاده على المعرفة، ولنتذكر أن المال وسيلة وليس غاية، وأن في حياتنا الكثير من المعاني الجميلة لا نحتاج إلى المال كي نشعر بها. لهذا قال ألبرت أينشتاين: أغلى شيء في حياتك هو ذلك الذي

0: لا تستطيع شراءه بالمال. إلى اللقاء.
1: اقتصاد المعرفة من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟
5: كانت رحلة اكتساب المهارات وتطوير الذات تشبه السفر الشاق. عشان تحضر دورة تدريبية أو تتعلم مجال جديد، كان عليك البحث عن معهد مناسب، والتضحية بساعات طويلة بعد العمل، وتحمل تكاليف التنقل والكتب الثقيلة. اليوم انقطعت تلك العوائق تماما. المعرفة اللي كانت تتطلب قطع المسافات والميزانيات المرتفعة أصبحت بين يديك وإنت في المنزل، وفي الوقت اللي يحدد جدولك الشخصي. خالد موظف وأب، يسعى باستمرار لتطوير مهاراته في إدارة المشاريع للارتقاء في عمله. قبل سنوات كان هذا الشغف يتطلب منه التسجيل في معهد مسائي يبعد مسافة طويلة، والغياب عن أسرته لعدة ساعات بعد نهاية الدوام الرسمي. قبل فترة كان خالد يستمتع بوقته بعد العشاء مع أسرته، تذكر أنه عنده اختبار لشهادة معتمدة عالميا ولابد من إكمال متطلباته التدريبية. بدلا من مغادرة المنزل أو البحث عن مركز تدريب، فتح جهازه المحمول ودخل إلى المنصة التعليمية، حضر المحاضرة التفاعلية، ناقش المحاضر والزملاء من مختلف الدول، وأدى الاختبار التجريبي وهو يتناول شاي المساء بجانب العائلة. يقول خالد: الفكرة ليست فقط إني حصلت على الدورة من البيت، الفكرة هي التوازن. ما عاد أضحي بوقتي مع أسرتي من أجل تطوير نفسي، العلم هو من أصبح يأتي إلي. عندما نسمع عن التعليم الإلكتروني أو منصات التدريب الذكية، قد نتخيل مجرد مقاطع فيديو مسجلة ومواقع إلكترونية صامتة، لكن الحقيقة التعليم الرقمي هو في أصله فتح لأبواب الفرص وتسهيل للوصول. هدفه الأكبر هو إزالة أي حاجز بينك وبين طموحك وشغفك. كل مهارة تكتسبها من هاتفك، وكل شهادة تنالها من بيتك، هي خطوة نحو مستقبل أفضل دون أن تخسر لحظاتك الحاضرة مع من تحب. المرة القادمة اللي تتطور فيها أو تتعلم شيء جديد بنقرة زر، تذكر إن خلف هذه السهولة بنى تحتية تعليمية وتقنية متكاملة ليكون طموحك بلا حدود. تأمل حجم التغيير في طريقة التعلم وكيف أصبحت اليوم. التكاليف ومشقة التنقل تحولت إلى شغف متاح بين يديك، تستثمره في بناء ذاتك دون توتر أو انقطاع عن حياتك. هذا الجهد التعليمي والتقني

0: الضخم ما كان مجرد خيار إضافي، بل هو إعادة تعريف لبناء الإنسان لتصبح المعرفة تتكيف مع ظروفك وطموحك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس، وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف إنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بإنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: على الساحل الغربي للعروس وتحديدا في شمال مدينة جدة، ينهض مشروع مرافي، إحدى كبرى مشاريع مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة،

0: تشكل إضافة نوعية فريدة لخريطة التطوير الحضري العالمي، مبتكرا هندسيا يربط قلب المدينة ومرافقها بأمواج البحر الأحمر عبر أول قناة مائية صناعية تشيد داخل مدينة سعودية. لم يعد هذا المشروع مجرد واجهة بحرية تقليدية، بل تحول عبر رؤية عمرانية طموحة إلى وجهة متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ نحو 9.4 مليون متر مربع، محتضنة مناطق سكنية وتجارية وفندقية ومكاتب أعمال متطورة تستهدف استيعاب أكثر من 130 ألف نسمة. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يرتكز المشروع على قناة مائية فريدة بطول 11 كيلومتر وعرض 100 متر، تتغذى مباشرة من مياه البحر الأحمر وتتصل بمرسى أبحر، لترسم معيارا جديدا في جودة الحياة الحضرية وتضع جدة في مصاف أفضل المدن قابلية للعيش في العالم. وعلى الصعيد الهندسي والتشغيلي، يعتمد المشروع على أحدث تقنيات التصميم المستدام وشبكات النقل المبتكرة كالتاكسي المائي والجسور الحيوية وممر المشاة والدراجات، إلى جانب دمج المساحات الخضراء والوجهات الترفيهية والأسواق التجارية لتوفير بيئة معيشية متكاملة تدمج الأصالة بالتطور العمراني الحديث. أغلق عينيك قليلا وتخيل صفحة المياه الهادئة للقناة المائية الممتدة على طول 11 كيلومتر، وهي تعكس أضواء الأبراج الحديثة في شمال جدة وحركة اليخوت الفاخرة ووسائل النقل المائية، وهي تنساب برفق بين المجمعات السكنية والتجارية النابضة بالحياة في لوحة بصرية تدمج سحر الساحل بعبقرية الهندسة الإنسانية. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت مشروع مرافي أن التطوير الحضري في المملكة لا يقتصر على توسيع المدن، بل يبتكر أساليب معيشية جديدة تخلد اسم جدة كجوارات متجددة على شواطئ وطننا بكل فخر. انتهت حلقة اليوم من مرافئ المملكة عند ضفاف مرافي جدة الساحرة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافئ المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: حاضر في جلسات الطرب والموسيقى العربية، صوته بيجي من بعيد، خفيف وواضح، وكأنه يترك للكلمة مكانها ويكمل عنها. ارتبط بالغناء والمقامات والقصائد، وصار واحد من الأصوات اللي نعرفها من أول نغمة، هو الناي.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان، طبعا زمان لو نتساءل كيف كانت الناس بتوفي الأمانات لبعضها البعض، يعني قبل الحسابات البنكية وكلمات المرور، كيف كانت الوديعة؟ كانت الوديعة أعزائي توضع عند رجل، فإذا سافر صاحبها لم يكن بينهما إلا الأمانة وكلمة العهد. من هنا بقي المثل العربي المشهور إلى يومنا هذا: أوفى من السماء وأل. تروي كتب الأمثال إنه امرأ القيس اللي هو الشاعر الجاهلي المعروف والشهير أودع السماء وأل دروعا قبل رحلته، بس مات امرأ القيس. جاء من يطالب السماء وأل بالدروع. إيش كان موقف السماء وأل اللي هو الآن حديث قصتنا في مكان؟ رفض وبشدة. طبعا رفض إنه يعطي شيء ليس يعني يملكه، وصاحب الشخص الورثة لامرأ القيس ليسوا هم المطالبين بهذه الوديعة. الروايات إنه المطالب بالدروع ما قدر إنه يمسك بالسماء وأل في حصنه، فأمسك ابن للسماء وأل خارج نطاق الحصن، وخير السماء وأل بين تسليم الأمانة وبين تخيلوا قتل ابنه. هذا الموقف، تخيل شخص يجي يقول لك يا ترجع الأمانة تبع فلان أو إنه أنا أصفي الحسابات في ابنك. شاور السماء وأل أهله، لكن الخبر بيصوره والأحاديث والتواترات إنه كان الشخص متمسك بالوديعة، متمسك بالأمانة، متمسك بكلمة الشرف والعهد اللي قطعها مع امرأ القيس اللي هو اتوفى. تخيلوا إيش اللي صار؟ قتل ابنه. نعم الروايات يعني إحنا نعتذر لهذه القصة، ولكن هذه حقيقة، ولازم نعرف إحنا قصة هذا المثل اللي اشتهر، يعني أوفى من السماء وأل. قتل ابن السماء وأل كما في الروايات. بعد ذلك أدى الدروع إلى أصحاب الحق فيها اللي هم الورثة تبعون امرأ القيس. ينسب إليه هذه الأبيات، يعني وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. هي قصة قاسية ومؤلمة، إحنا ما نحكيها عشان نجدد الحزن والألم فيها، ولكن هي العبرة في الموضوع إنه بتكشف لنا حرفياً مقدار تعظيم الثقافة العربية القديمة للوفاء بالعهد، وإنه كيف صار اسم هذا الرجل مثل أوفى من السماء وأل. الوديعة كما ذكرنا هي الأمانات التي يحفظها شخص عند شخص، يعني وإحنا هنا لما ذكرنا السماء وأل حفظ الأمانة، حفظ كلمة الشرف وحفظ العهد، فهو أؤتمنت ولم ينقض العهد وكلمة الشرف اللي بينه وبين الشخص. يا ما كان اليوم في ختامها بتقول لكم إنه ضاعت الدروع منذ قرون ومات أصحابها، لكن اسم الرجل الذي حفظ الأمانة وحفظ العهد والكلمة بقي حتى هذا اليوم. لذلك حين نقول أوفى من السماء وأل، فنحن لا نردد مثل فقط، بل نفتح باب حكاية كاملة في يا مكان. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

حبيبتي في قلبها حب جديد. تتخيلوا معايا كمية الوجع في هذه الجملة، كمية الخيبة اللي حس فيها هذا الإنسان من وحدة كان يحبها، كانت كل حياته، عاش معاها عمر. بعد كده اكتشف إنه قلبها اللي كان يظن إنه هو بيته صار فيه شخص تاني. من هنا تبدأ حكاية أجر الصوت. لكن الغريب إن الأغنية نفسها ما بدأت من قصة الحب هذه، بدأت من لحن. الملحن أنور عبد الله كان يعزف على العود وفجأة خرجت منه جملة ألا يا حيف، جملة علقت في راسه. سمعها عبد الكريم عبد القادر وعجبته، واجتمع أنور عبد الله مع الشاعر عبد اللطيف البناي وعبد الكريم وبدأوا يشتغلوا عليها. 6 شهور لحن يتغير، كلمات تتجدد وجمل تنحذف، ألين خرجت الأغنية اللي يعرفها الناس اليوم. لكنهم ما كانوا يعرفوا إنهم صنعوا أغنية حتكون مرتبطة باسم عبد الكريم عبد القادر للأبد، لأن الرجال اللي يغني ومنين ابتدي يا جرح الندي ما كان يسأل عن بداية الأغنية، كان يسأل عن هو من وين يبدأ يتعافى وكيف تبدأ من جديد بعد ما تعرف إنه الإنسان اللي عشت معاه كل هذا العمر صار قلبه لشخص تاني. عشان كده أجر الصوت ما تحكي عن وجع عادي، تحكي عن وجع يمكن ما يتعافى بسهولة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية.

0: من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: احيانا كثير نقول انه انا خلاص تعودت انام 5 ساعات. كم مره سمعنا احد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فتره تحس انك انت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجاه بالعكس، احساسك انك انت تعودت على قله النوم ما يعني انه جسمك فعلا تاقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت أن الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً، يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: سعوديون على جدة أف أم مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
3: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق. إنه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء سعودي وأول رائد فضاء عربي مسلم يصل إلى الفضاء. ففي 17 من يونيو عام 1985 انطلق مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري في مهمة وعلى متناها الأمير سلطان، لتبدأ صفحة جديدة في تاريخ المملكة والعالم العربي. فقد كان شغوفاً بالطيران وحصل على رخصة الطيران من الولايات المتحدة عام 1976، ثم من رئاسة الطيران المدني في المملكة عام 1978. في عام 1984 بينما كان يعمل في وزارة الإعلام، لفت انتباهه إعلان عن رغبة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في ترشيح مواطن عربي للمشاركة في رحلة فضائية. كان الإعلان بالنسبة له أكثر من مجرد خبر، كان فرصة لتحقيق حلم يظل يرافقه منذ الصغر. تم ترشيحه لتمثيل المملكة والعالم العربي إلى جانب الرائد السعودي عبد المحسن البسام كمرشح احتياطي، وبدأ مرحلة

تدريب مكثفة في مركز جونسون للفضاء، وخلال أسابيع من التدريب كان يستعد لمهمة غير مسبوقة، مهمة ستجعله أول سعودي وعربي مسلم يخوض تجربة الفضاء. وفي صباح 17 من يونيو عام 1985 الموافق 29 رمضان 1405، جاء الموعد الذي انتظره العالم العربي. انطلق مكوك ديسكفري من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وعلى متناه 7 رواد فضاء من 3 جنسيات، سعودية وأمريكية وفرنسية. كان الأمير سلطان بن سلمان واحداً منهم بوصفه أخصائي حمولة، وكانت من أبرز مهامه الإشراف على إطلاق القمر الصناعي العربي عربسات B1. من داخل المكوك لم يكن الأمير سلطان يمثل نفسه فقط، كان يحمل معه طموح وطن وأمل أجيال عربية وإسلامية كانت تتابع هذه اللحظة التاريخية. قد يظن البعض أن قصة رائد الفضاء تنتهي بمجرد عودته إلى الأرض، لكن قصة الأمير سلطان بن سلمان كانت مختلفة. فإنجاز 1985 لم يكن محطة منفصلة، بل كان جزءاً من مسيرة طويلة في الطيران والفضاء والعمل الوطني، وأصبح ذلك الإنجاز مصدر إلهام لأجيال سعودية جديدة، وصولاً إلى مرحلة شهدت فيها المملكة لاحقاً إرسال رواد فضاء سعوديين آخرين إلى محطة الفضاء الدولية. وهكذا تحولت الرحلة الأولى من حلم فردي إلى بداية لمسيرة وطنية في علوم وتقنيات الفضاء. ومنذ ذلك اليوم لم تعد السماء بالنسبة للسعوديون مجرد فضاء ننظر إليه، بل أصبحت مجالاً للعلم والاكتشاف والطموح. الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء سعودي وصاحب رحلة فتحت الباب أمام أجيال سعودية جديدة تحلم بالفضاء.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل تطور في حياتنا حصل بعد ما تجاوزنا هذا الخوف. فالأفضل إننا ما نطلب من أنفسنا قفزة كبيرة مرة واحدة، بل نبدأ بخطوات صغيرة يقدر العقل يتقبلها من غير إنذار. كل ما حققنا خطوة نثبت لأنفسنا إنه التغيير ممكن وآمن، فيقل الخوف تدريجياً. اتذكر الراحة الحقيقية مو في البقاء مكانك، بل بالنمو الهادئ خطوة بعد خطوة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة.

يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: لماذا نتوقف عندما نرى اللون الأحمر؟ في الشارع لا نحتاج غالباً إلى قراءة كلمة أو سماع تعليمات،

0: مجرد ظهور اللون الأحمر يكفي، السيارة تتوقف والمشاة ينتظرون. لكن لماذا اختير الأحمر تحديداً؟ ولماذا أصبح لوناً عالمياً للتوقف والتحذير؟ القصة بدأت قبل إشارات المرور الحديثة، فالأحمر من الألوان التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، كما أن له حضوراً قوياً في ظروف مختلفة، ولذلك ارتبط منذ زمن طويل بالتنبيه والخطر. ومع ظهور وسائل النقل الحديثة ازدادت الحاجة إلى لغة يفهمها الجميع بسرعة. لم يعد ممكناً أن يعتمد تنظيم الحركة على الكلمات وحدها، كان المطلوب علامة يمكن فهمها في لحظة. وهنا جاءت الألوان، الأحمر للتوقف، والأخضر للسماح بالمرور، والأصفر للتنبيه والاستعداد، ثلاثة ألوان فقط، لكنها تستطيع تنظيم حركة آلاف الأشخاص والمركبات. واللافت أن إشارة المرور لا تتحدث معك بالكلمات، هي تخاطب انتباهك مباشرة، تراها فتتخذ قراراً. وهذا واحد من أسرار الإشارات الناجحة، أن تكون بسيطة بما يكفي لفهمها بسرعة، وواضحة بما يكفي لتقليل الخطأ. لكن ماذا يحدث عندما نرى الإشارة الحمراء من بعيد؟ نحن لا نتوقف بسبب الضوء نفسه، بل بسبب المعنى الذي تعلمناه وربطناه بهذا اللون. وهكذا تتحول الإشارة من مجرد ضوء إلى اتفاق جماعي، الجميع يعرف ماذا تعني، والجميع يتصرف بناء عليها. ولهذا نجد الفكرة نفسها في أماكن كثيرة، علامة حمراء على جهاز، تنبيه أحمر في شاشة، زر طوارئ، أو إشارة تحذر من الاقتراب. فاللون هنا لا يزين المكان، بل يؤدي وظيفة. حتى ترتيب الألوان في إشارات المرور يخدم سرعة الفهم. ثبات المعنى يساعد السائق والمشاة على اتخاذ القرار دون الحاجة إلى التفكير في كل مرة، وهذا مهم خصوصاً في المواقف التي لا نملك فيها وقتاً طويلاً للتردد. والأغرب أن إشارة صغيرة معلقة فوق الطريق يمكن أن تؤثر في سلوك مدينة كاملة. توقف هنا، تحرك هناك، انتظر قليلاً ثم عبر، كل ذلك من خلال ضوء يتغير في ثوان. وربما لهذا عندما نرى الإشارة الحمراء في المرة القادمة لن تكون مجرد لحظة انتظار، سنرى خلف هذا اللون فكرة أكبر، كيف تعلم البشر أن يحولوا الألوان إلى لغة يفهمها الجميع دون أن تنطق بكلمة.
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد ازهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم نتكلم على موضوع جدا مهم اللي هو الحزام الناري. الحزام الناري اللي ممكن يبدأ بوخز بسيط أو حرقان وحتى ألم في منطقة محددة من الجسم. بيعتقد الشخص أحيانا أنه يمكن تكون ألام عضلية أو حساسية عابرة. بعد أيام يظهر طفح جلدي مؤلم على شكل حويصلات. اللافت أنه هذا الفيروس المسبب له فيروس أيضا جديد، مو فيروس جديد بالضرورة، لكن هو نفس الفيروس اللي اسمه الجدري الماء، اللي قد يبقى كامنا في الجهاز العصبي لسنوات طويلة ثم ينشط من جديد، وفي بعض الحالات لا تنتهي المعاناة باختفاء الطفح، بل ممكن تستمر آلام في الأعصاب أسابيع أو حتى أشهر، خصوصا مع التقدم في العمر. طيب ليش ينشط هذا الفيروس من جديد؟ وإيش العلامات اللي تسبق ظهور الطفح؟ وهل يعتبر هذا الحزام الناري مرض معدي؟ هل التوتر والضغوط النفسية يمكن أن يكون لها دور أيضا في ظهوره؟ متى تصبح الإصابات خطيرة، خصوصا إذا اقتربت من العين أو الوجه؟ هل يمكن أن يتكرر الحزام الناري بعد الإصابة به؟ وماذا عن اللقاح؟ من يحتاج إليه؟ وهل يحتاجه حتى من سبق أن أصيب بالمرض؟ كل هذه الأسئلة اليوم راح نناقشها مع ضيفنا الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. حياك الله من جديد دكتور متعب، يا أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا وسهلا أخوي محمد، وسعيد أكون معك مرة ثانية. الله يحفظك.
3: تسعدنا أنت دائما بإطلالتك معنا دكتور، وخاصة في هذا الموضوع المهم جدا. خلينا في البداية دكتور متعب نعرف ما هو الحزام الناري وليش سموه بهذا الاسم تحديدا.
4: طيب الله يعطيك العافية. بالنسبة للحزام الناري، هو إعادة تنشيط لعدوى زي ما تفضلت الجدري المائي. فغالبا يكون الفيروس يصيب الإنسان في أي مرحلة من مراحل عمره ثم في لحظة من اللحظات يتم تنشيطه، فما يطلع على شكل الجدري المائي اللي يصيب الجسم كله، لا، يأخذ خط واحد أو مسار واحد في الجسم عبر الأعصاب. فيكون عندنا زي الخط في الجسم، وغالبا يكون في منطقة الصدر والبطن، ولذلك يشكل حزام ومؤلم، ومن هنا جت التسمية.
3: أوكي.
4: طب أنه حزام ناري. أيوه.
3: ممتاز. كيف يبقى يا دكتور الفيروس داخل الجسم سنوات طويلة بعد الإصابة مثل ما ذكرت بالجدري الماء؟
4: أيوة، سؤال ممتاز جدا. الفيروس المسؤول عن الجدري المائي اللي يسمونه العنقز هو من عائلة يسمونها عائلة الهربس. العائلة هذه الفيروسية ليش قسموهم وحطوهم مع بعض؟ لأن عندهم صفة مشتركة، وهي البقاء في الجسم في حالة خمول. بمعنى لما يصيب الإنسان الفيروس ويتحسن الأعراض، هو ما يطلع من الجسم، يبقى في الأعصاب ويكون في حالة خمول تام ولا له أي أعراض في الجسم، إلى أن يتنشط في فترة معينة أو في عمر معين.
3: وين يختبئ هذا الفيروس دكتور كل هذه السنوات؟ في منطقة معينة في الجسم؟
4: أيوة، هو يحب العقد العصبية، نسميها العقد العصبية، ليتغذي العصب الحسي.
3: أوكي.
4: علشان كذا لما يتنشط يروح مع العصب اللي جنبه على طول.
3: طيب إذا تنشط وش اللي يصير داخل الجسم يا دكتور؟
4: طيب الآن إذا تنشط الفيروس راح يصيب العصب نفسه اللي طالع من العقدة العصبية اللي هو جواتها. فيبدأ أول شيء يكون عندي التهاب في العصب نفسه، وهذا اللي يعطي الإحساس اللي تفضلت فيه أخوي، إنه مثلا يكون في ألم، يكون في أحيان حرقان، أحيان يكون في إحساس بطعن دبابيس وسكاكين كذا. ثم ينتقل الالتهاب إلى الأعلى للجلد ويتحول إلى الحويصلات هذه.
3: بس ليش احيانا يظهر الحزام الناري في منطقه محدده وعلى جانب واحد من الجسم؟
4: صحيح، هو غالبا يكون في جانب واحد من الجسم، لأنه شوف سبحان الله الآن عندنا لو تخيل معي المشاهد الكريم، عندنا الظهر في العمود الفقري، يمينه ويسار الفقرات فيه العقد العصبية.

0: فهو بيكون يا في عقدة في اليمين أو عقدة في اليسار، فلما بيتنشط بيروح في العقدة اليسار أو اليمين، لكن يكون الاثنين كلهم مصابين هذه نادرة جدا.
1: أوكي، يعني الآن أفهم من كلامك أنه كل شخص سبق نصيب بجدري الماء معرض مستقبلا للإصابة بالحزام الناري؟
0: صحيح، لكن لما شافه المجتمع يعني الدراسات كلها أجنبية قالوا 10% نسبته.
1: طيب وش اللي ينشطه يا دكتور؟ وش اللي خليه يتنشط مرة ثانية؟
0: طيب جميل، الجسم الآن لما يجي مثلا خلينا نقول العنقز في فترة الطفولة، أو حتى في ناس يقول لك أنا ما عمري جاني عنقز، وممكن يكون جالك عنقز بس ما طلع على كانت مناعتك قوية ولا طلع لك أعراض ذاك الوقت. الجسم بيكون مناعة خلوية، الخلايا الدم البيضاء بتشكل مناعة وتهاجم الفيروس وتحاصره في المكان هذا. لو حصل يوم من الأيام، ممكن هذا حيكون في محور قادم، حصل أي سبب من أسباب ضعف المناعة الخلوية هذه يتسرب منها.
1: أوكي.
0: زين يفلت من قبضة المناعة فيتنشط ثاني مرة.
1: ممتاز. طيب وش أول علامة يشعر فيها المصاب قبل ما يشوف مثلا شيء على الجلد؟
0: ممتاز. طبعا بعض الأشخاص وهذا قلة قد تصيبهم أعراض الزكام نفسها، يعني حرارة، الجسم تعبان، هدة حيل كذا، ثم يبدأ يحس بالعصب، وبعضهم مباشرة شعور العصب على طول. شعور العصب بيكون في مكان واحد زي ما تفضلت، وبيأخذ عدة أشكال حسية، بمعنى أنه ممكن يكون على شكل حرقان، ألم بالشعور بالحرقان، أحيانا شعور بالطعن والوخز والدبابيس، أحيانا شعور دبيب النمل، كان في نمل يمشي في المنطقة هذه. هذه الأحاسيس غالبا تسبق الطفح الجلدي بخمسة أيام تقريبا، ثم يبدأ يطلع لك الطفح الجلدي هذا المميز في المنطقة كلها اللي كان فيها الألم.
1: فيها حكة مصاحبة ولا بس ألم يا دكتور؟
0: لا لا لا لا، ما يكون في حكة، هو الحكة دائما تكون في في في العنقز عند الأطفال، لكن هذا سبحان الله يجيك ألم لأنه زي ما قلنا يبدأ بالتهاب العصب نفسه.
1: طب هل صحيح دكتور أنه ممكن يطلع أحيانا في الوجه؟
0: صحيح أخوي، الآن الأعصاب اللي تطلع من العقد عندنا فيه في الظهر، فممكن يجيك في الرقبة، الصدر، البطن، حتى في أسفل الجزع والمناطق التناسلية، وممكن يكون في الأعصاب اللي في طالعة من الجمجمة وتغذي الوجه.
1: أوكي.
0: فهذه بتاخذ قطاع معين في الوجه، فممكن تاخذ الجبهة والعين، ممكن الخد مثلا والأنف، وممكن الفم وأسفل الدقن.
1: أوكي. طب يعني
0: ثلاث مناطق.
1: ممكن يصاب الشخص دكتور بألم الحزام الناري بس ما يظهر طفح جلدي واضح؟
0: صحيح، هذه بس جدا يعني من الحالات النادرة، واللي حتى تسوي مشكلة في التشخيص، يعني يكون في ألم في مكان واحد وما يدري الدكتور إيش المشكلة، هل هو عنده مثلا في الصدر، هل هو من القلب، هل هو مثلا الرئة، ممكن حتى يشكوا أنه يكون مرارة، يعني الألم شديد وفقط في مكان واحد، فيكون يرخبط الأطباء ولا يطلع طفح جلدي.
1: أوكي. طب هنا دكتور كيف نستطيع التفريق بين الحزام الناري وبين مثلا حساسية جلدية ولا لدغة حشرات ولا يعني هربس حتى بسيط مثلا؟
0: ممتاز، هذه دائما كل اللي تفضلت فيها تكون في منطقة واحدة، يعني متجمعة في منطقة واحدة. الآن من أشهر أنواع الهربس اللي تصيب الإنسان اللي يجي في الشفايف، يكون فيه حويصلات صغيرة فيها موية في الشفايف وتؤلم وتروح. في الحزام الناري ياخذ نطاق كامل من العصب من الظهر الى منتصف الجسم من الامام، فدار ما دار نصف حلقه، اذا جاء في الوجه بياخذ نصف المكان كله، يعني الانتشار حقه يكون كبير.
1: ممتاز. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن موضوع الحزام الناري. طيب دكتور، الآن نتكلم على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري، ليش تحديدا تزيد الاحتمالية مع التقدم في العمر؟ في سبب معين؟
0: صحيح، أكثر الناس عرضة هم الكبار السن، نتكلم عن فوق 50 سنة. ولكن بشكل عام الكل معرض للإصابة بتنشط الفيروس. كبار العمر المناعة، طبيعة الإنسان مع تقدم العمر المناعة تضعف. الأمر الآخر هو معرض لأمراض أخرى ممكن هي تساعد في تقليل المناعة، مثلا ممكن يكون يصاب بالكلى، أمراض السكري، أمراض القلب، فكل هذه بتساهم في مع تقدم العمر في أن المناعة تضعف، فيفلت منها زي ما نقول الفيروس ويسبب له الحزام الناري. وفي ملاحظة غريبة أخوي محمد،
1: اللي هي
0: وجدوا أنه عدد حالات الحزام الناري عند فئات المجتمع الكبار والشباب زادت معدلها بشكل واضح بعد جائحة الكورونا.
1: تطعيم له دور؟
0: هم قالوا أنه ممكن يكون بسبب أما الكورونا نفسها أثرت أو التطعيم نفسه كان له تأثير،
1: بس ما ثبت شيء معين بين الاثنين.
0: ما ثبت شيء معين بس الإحصاءات لما قارنوها لقوا في ارتفاع عالي في نسبة الإصابة عن قبل مرحلة الكورونا، فهذا خلاهم يتكلموا على موضوع أنه إيش تأثيرها على مناعة الإنسان في الفترة هذه.
1: طيب بس دكتور، انت تعرف الان ما شاء الله الجيل الجديد ما صار يصاب بالعنقز مثل سابقا، صحيح؟
0: صحيح، لانهم ياخذون اللقاح العنقز الحين.
1: طيب سؤال، معناته الجيل هذا في في في في في حصانه تامه من الاصابه بالحزام الناري مستقبلا؟
0: لا،
1: ليس له علاقه.
0: لا علاقه، لانه احيانا ممكن يصاب زي ما قلنا المناعة تكون ممتازة فيصاب بالفيروس، يعني يأخذ الفيروس بس ما تطلع عليها أعراض العنقز.
1: أوكي.
0: فيكون نايم موجود ويتنشط في فترة من الفترات.
1: طيب ضعف المناعة يعتبر عامل رئيسي للإصابة بالفيروس دكتور، خاصة لمن أصيبوا بالعنقز سابقا؟
0: صحيح، المناعة هي أهم شيء، لأنه زي ما نقول إحنا هي بتحاصره في المكان وتخليه في مرحلة خمول كامل وتتنشط في فترة أحياء. وذلك لما تقول للناس نقص مناعة، احنا نتكلم عن نوعين من نقص المناعة. النوع الأول نقص مناعة بسبب الجسم نفسه، بمعنى أنه الشخص كبر في العمر أو مصاب بأمراض أخرى، مثلا ممكن يكون مصاب بالسكري والسكر عنده مرخبط فصار عنده كذا، مصاب مثلا بأمراض في الكبد، أمراض في الكلى، تخلي الجسم في حالة من التعب المستمر. ايضا بعد العمليات الجراحيه، بعد الضغوط نفسها، لما تكون في ضغط كبير على الانسان، ضغط نفسي او جسدي، هذه كلها بتاثر على المناعه. وفي النوع الثاني، وهذا الان بدا يكون واضح في مرحله الشباب، اللي هو نقص المناعه الدوائي. يعني في ناس الان عندهم امراض معينه تستدعي يعطونهم ادويه تخفض المناعه.
1: زي ايش يا دكتور مثلا؟
0: زي مثلا شخص صار له زراعة عضو من الأعضاء، أخذ مثلا زرعوا له كبد أو زرعوا له كلى، هذا حياخذ المثبطات المناعة فترات طويلة، فهذه ممكن تساعد في بعض الأمراض المناعية اللي تصيب الإنسان لازم نعطيه مثبطات مناعة فترة

0: طويلة. زين،
1: إيه؟
0: فبالتالي بتقلل عنده المناعة ويكون عرضة للهربس هذا أو الزهر.
1: يعني طب في أدوية معينة تساهم في ظهور الحزام الناري ولا ما في أدوية ثبت علاقتها؟
0: إلا لا لا، في أدوية المناعة معروفة.
1: إيه؟
0: مثل عندنا أدوية زي السلسبت، الميثوتريكسيت، الإميوران. هذه أدوية أخوي محمد هي بتنزل المناعة، لأن المريض عنده مرض مناعي، ممكن يكون عنده مثلا زي ما نقول الذئبة الحمراء.
1: أوكي.
0: أو زارع عضو، فيعطونه الأدوية هذه عشان المناعة ما تهاجم العضو الجديد اللي زرعوا له.
1: طيب سؤالي دكتور، هنا معناته ممكن نشوف مثلا الحزام الناري عند الشباب ولا الأطفال، ولا هذه استحالة؟
0: لا لا، ممكن نصيبه. أيوة
1: ممكن
0: نشوفه عندهم، لأنه في بعض الشباب الحين والأطفال عرضة للأمراض المناعية زي ما قلنا.
1: أيه.
0: ممكن حتى نتكلم عليها بعد فترة، أنه الأمراض المناعية الحين بدأت تزيد يا أخوي محمد. وهذه تغير حياة الناس الآن، والأكل والجو والأشياء هذه كلها غيرت من انضباط المناعة. فصار ممكن تلاحظ شباب خصوصا عند السيدات عندهم الأمراض المناعية هذه، مثل الذئبة الحمراء مثل غيرهم، حيضطرون يأخذون كورتيزون أو حيضطرون يأخذون مثلا المواد هذه، هذا بينزل المناعة طبعا.
1: طب نسمع كثير دكتور شخص يقول مثلا جاني الحزام الناري بعد فترة ضغط نفسي شديد، هل فعلا التوتر يساهم في تنشيط الفيروس داخل الجسم؟
0: صحيح، ولكن التوتر مو التوتر العادي اللي يصيب كل واحد منا، مثلا عندي مثلا شغل، عندي شيء لا، التوتر الشديد أحيانا مثلا يكون لا سمح الله حالة وفاة قريب، أشياء كذا، هذه إيش بتعمل؟ بتزود الكورتيزول الداخلي، الجسم بيطلع كورتيزول داخلي كنوع من الاستجابة للضغوط الجسم، هذا بيأثر على المناعة وبيخليك كأن المناعة عندك نقصت.
1: أيوة. طيب يمكن أكثر الأسئلة شيوعاً اليوم دكتور، إنه هل الحزام الناري معدي ولا لا؟
0: هل الحزام الناري معدي؟
1: إيه
0: نعم، معدي.
1: معدي،
0: بس المهم طريقة العدوى كيف تكون، هذه مهم أن ننتبه لها. بمعنى أكمل يا محمد؟
1: كمل. إيه تفضل دكتور.
0: العدوى أكثر طريقة شائعة هي التلامس الجلدي. الآن الحويصلة زي ما تفضلت فيها موية، الموية هذه لو تطلع على الجلد وصابت شخص آخر وصار فيه تلامس، هذا بيجيهم. زين؟
1: أوكي.
0: لا، هذا رقم واحد والمهم. ولكن في طريقة أخرى ما ينتبه لها، وهذه حتى بعض الأطباء ربما ينسونها. الآن سبحان الله لو أثناء يعني يتنشط عندي مثلا الفيروس وسوالي حزام ناري الحين، أوكي؟ الحزام الفيروس لو سويت فحص للدم راح ألاقيه في الدم، فبمعنى أنه التنفس ممكن ينقل العدوى ولكن بطريقة أقل. عشان كذا دائما احنا نقول أنت مثلا شخص صار عندك حزام ناري، إذا عندك في البيت مثلا شخص كبير في العمر، عندك سيدة حامل، عندك مثلا شخص مثلا يأخذ أدوية مثبطات مناعة، حاول أنك إيش ما تجلس معه في النفس عن قرب.
1: يعني مجرد الجلوس بجانب مصاب يمثل خطر حقيقي؟
0: زي العنقز بالضبط. ولكن العنقز أقوى، لأن العنقز الآن انتشاره في الجسم أكثر. ولكن وجدوا أنه فيه اللي يسمونها برايمري فيريميا، اللي هو الفيروس أول ما يطلع يجي في الدم والجسم، ثم بعدين يروح فقط للمكان اللي فيه الحويصلات. أوكي؟
1: أي.
0: فهذه الفترة موجود في الهواء، ممكن يطلع من التنفس واللي هو منطقة الحلق، منطقة الأنف، ممكن العطاس، الكحة، ممكن يكون الفيروس موجود فيها. فدائما نقول لهم عندك أبوك في البيت، أمك، سيدة حامل، كذا، يا أخي ابعد عنهم.
1: يعني العزل في الفترة هذه خلال الإصابة، صحيح؟
0: يكون في ابتعاد، يعني أنا ممكن أكون في نفس الغرفة لكن ما يكون قريب منه، يعني مثلا ناكل ونشرب مع بعض أو كذا.
1: ايه فهمت عليك. طيب إلي متى يعتبر المصاب هنا قادر على نقل الفيروس؟
0: طيب هذه في عندنا طريقتين، هل هو بياخذ العلاج او ما راح ياخذ العلاج. اذا هو ما اخذ العلاج غالبا بنتظر 10 ايام، اللي هي يكون عندي جفاف وتقشر للحبوب كلها اللي عنده، تتقشر وتجف وتروح خلاص. هذه نقول انه خلاص

0: أصبح في مرحلة شفاء، أو بعد ما يبدأ بالمضادات الحيوية زين ب72 ساعة من بداية المضادات الحيوية، خلاص جسمه الحين تحكم في الفيروس.
1: أوكي.
0: فهنا نقول له خلاص لا، يعني أنت الآن أقل عرضة لأنك تعمل المشكلة هذه.
1: طيب حتى المصاب اللي أخذ اللقاح يا دكتور ولا أصيب بالجدر الماء، يعني هذا المفروض أنه حتى هو ما يخالط مصاب؟ يعني قصدي شخص مثلا أخذ اللقاح
0: أيوة،
1: أو سبق أصيب الحزام الناري، حتى هو المفروض يبعد عن شخص مصاب بالحزام الناري؟ ممكن ينعدي مرة ثانية؟
0: أيوة ممكن ينعدي. نعم
1: مرة ثانية؟
0: ممكن. أيوة
1: آه.
0: لكن هنا الآن مثلا شخص ما سبق وجاه عنقز، وبعدين يعني كان في تعامل مباشر وقريب مع شخص عنده الحزام الناري، ممكن الشخص الثاني يجيه العنقز مش الحزام الناري، لأنه ما سبق وجاه في السابق، يجيه العنقز نفسه.
1: أوكي
0: زين،
1: فهمت عليك. طيب خلنا نتوقف مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة. مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، ونذكركم بضيفنا لكل اللي ينضموا إلينا الآن. ضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن الحزام الناري. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. الآن دكتور بنتكلم على التشخيص، هل يستطيع اليوم طبيب الجلدية تشخيص الحزام الناري بمجرد الفحص، ولا تحتاجون أحيانا تحاليل أكثر تفصيلا يعني؟
0: أيوة، هو الطريقة الأساسية من تأخذ التاريخ المرضي، فالمريض بيذكر لك الألم ومحدد في مكان واحد، هنا أنت تبدأ تشك في الموضوع. الرقم 2 أنك تشوف الطفح أو الحويصلات، هذه تكون مميزة جدا للفيروس. فالفحص السريري والتاريخ المرضي هو الأساس في الموضوع. نادرا جدا ما نلجأ يعني عمل الفحوصات للفيروس نفسه، لأنها أول شيء مكلفة وما هي متوفرة في كل مكان. أحيانا الطبيب لما يشخص خلاص الحزام الناري يحتاج يسوي بعض الفحوصات الأخرى عشان يتأكد من سلامة المريض. أحيانا ممكن نسوي له فحص دم أو كذا عشان نتأكد ما فيه ارتفاع كبير في كريات الدم البيضاء، ما يكون الإنسان يكون عنده مضاعفات بدأت تطلع عليه زين. أيه. ممكن نتكلم عليها بعد شوية إيش المضاعفات اللي ممكن تصيب الإنسان.
1: بس دكتور ما في حالات ممكن تتشابه مع هذا مع هذه الأعراض ممكن تسبب خطأ في التشخيص عندكم مثلا؟
0: صحيح، غالبا تكون لما يكون عندي ألم بس ما عندي طفح جلدي، فيكون الواحد ما يدري من فين الألم، هل هو حزام ناري، هل هو ألم في الصدر في البطن، هل هو جاي من منطقة القلب، خصوصا لما يكون كبار العمر، فهنا التشخيص نفسه يتأخر. ويحتاج الطبيب حتى أحيانا أنه يسوي بعض إنزيمات القلب، ممكن يسوي سونار اللي هو المرارة علشان يشوف هل هو التهاب في المرارة ولا لا.
1: أوكي.
0: لكن لما يكون الطفح موجود، الطفح مميز جدا للحزام الناري.
1: طب هنا متى نقول من الله الحزام الناري أصبح حالة تستدعي مثلا مراجعة الطبيب بشكل عاجل؟ يعني
0: هو دائما

0: إذا طلع معاك الحزام الناري رقم واحد، ورقم اثنين الشخص هذا عنده مشاكل صحية، مثلا واحد عنده سكري، واحد مثلا عنده مثلا زراعة أعضاء، واحد مثلا عنده مرض معين، في الحالة هذه نقول لهم لازم تراجع المريض الطبيب فورا. ليش؟ لأنه بداية وقت بداية العلاج يفرق كثير في الاستجابة. أما بالنسبة للشخص يكون مثلا صحته ممتازة، ما عنده أي مشاكل صحية، وجاله الحزام الناري ربما يكون بعد ضغط معين أو شيء معين مؤقت، غالبا هؤلاء حتى لو ما راجع الطبيب الموضوع بيستمر لمدة أسبوع بيروح.
1: بس ليش تحديدا دكتور؟ قرأت أنه في اهتمام أكثر يتم، يعني الاهتمام بالمريض أكثر إذا ظهر على الوجه وحول العين. إيش المشكلة هنا؟ إيش الخوف؟ نخاف من إيش؟
0: ممتاز. الآن عندنا لو مناطق الوجه، مناطق الوجه هذه مختلفة شوية. ليش؟ لأن عندي أماكن حيوية هنا، فاللي يكون مثلا في منطقة الجبهة أو حوالين العين، في المنطقة هذه هو في العصب زي ما احنا قلنا، فممكن يكون في إصابة للعين نفسها. في الحالة هذه لازم الطبيب يتدخل، وطبيب العيون يفحص العين بشكل جيد، يتأكد إن بقى في إصابة للهربس لمنطقة العين. أيضا أحيانا بيكون الإصابة فقط في منطقة معينة من الوجه لكن لها دلالات أخرى، مثلا منطقة الأذن. هنا احنا نخاف أنه العصب نفسه السمعي يكون مصاب، فيصير عند الشخص هذا شلل في الوجه في المنطقة المصابة، يصير عنده دوار، قد يصير عنده طنين، قد يصير عنده انخفاض في السمع في نفس المنطقة.
1: بس هذه نادرة في الأماكن هذه دكتور ولا شائع برضو؟
0: لا ما هو شائع. أكثر شيء إصابة
1: في الظهر.
0: عندنا عند منطقة الصدر، يعني من الخلف والأمام. أي. ثم بعدين منطقة اللي هو البطن.
1: طيب سؤالي دكتور، ممكن أنه ينتشر في أكثر من منطقة في الجسم؟
0: صحيح، في وهذا خاصة لما تكون المناعة ما هي كويسة.
1: طب هذا تفسير، وش تفسيره؟ في له دلالة معينة؟
0: إيه نعم، له دلالة معينة. في هذا معناته أن العدوى اللي يصيب أو التنشط كان قوي، المناعة قد تكون ضعيفة، وهذه أحيانا نشوفها حتى في المصابين بالـ HIV بمرض الإيدز، أو اللي على الأدوية المثبطة للمناعة مثل اللي صار لهم الزراعة في الجسم. هذا يستدعي من الطبيب تدخل سريع جدا بالمضادات الفيروسية على طول.
1: ممتاز. طيب نتوقف أيضا مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلانبي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
8: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، معكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، وضيفنا طبعا الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن موضوع الحزام الناري. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. الآن نتكلم على أهم محور دكتور اللي هو العلاج. وش العلاج الأساسي للحزام الناري؟

0: الآن إحنا هدفنا الأساسي من العلاج هو تقليل الكومبليكيشن أو الأعراض الجانبية للمشكلة، وليست المشكلة نفسها. يعني الطفح الجلدي غالبا يتحسن من نفسه، قد يطول ممكن، لكنه في الغالب بيتحسن بإذن الله. لكن إحنا نخاف من المشاكل الأخرى اللي ممكن ينتج عنها الهربس. فبعض الأشخاص ممكن يصابون بالألم العصبي المزمن، بعض الأشخاص حتى ممكن يصاب بالرئة نفسها، يكون عنده التهاب رئوي بسبب الفيروس. فالهدف من العلاج ليس الجلد، وإنما تقليل المشاكل اللي تصير مع الفيروس. المدة المضادات الحيوية متوفرة، وهي تشبه المضادات الحيوية اللي نأخذها للبكتيريا مثلا، للوز وغيره. العامل المختلف هنا هو فترة البداية، غالبا خلال 72 ساعة، يعني 3 أيام من بداية المشكلة هي الفترة الذهبية لبدء المضاد الحيوي.
1: ليش تحديدا 72 ساعة دكتور؟
0: طيب، لأنه هنا الفيروس تكون في قمة نشاطه. الأدوية تشتغل على تكاثر الفيروس، الريبليكيشن حقه نفسه، فيكون تأثيرها أفضل وأحسن من بعد اللي هو 3 أيام. ولكن لو جاء واحد بعد 3 أيام أقول له لا لازم نبدأ له الأدوية.
1: هذا هو يعني بعد 3 أيام تصير مفيدة ولا مين مفيدة؟
0: لا تصير مفيدة. لازم نبدأ فيها، خصوصا الناس اللي عندهم المناعة مضطربة. ولكن لما يقيسونها هم يقول لك أنه في فترة 3 أيام الأولى هي أفضل فترة استجابة. عشان كده نقول للناس أنه حصل عندك الطفح الجلدي مباشرة أنت تكلم الدكتور على طول.
1: طب كيف يعني تتعاملون مع الألم المصاحب للحزام الناري عند المريض دكتور؟
0: طيب، الألم الآن هو هذه المشكلة دائما نقولها للناس. ليس مشكلتنا مش الحزام لأنه حيتحسن، لكن مشكلتنا الأعراض الجانبية اللي بتجي معاه زي العصب. الألم ممكن طبيعي في الفترة الأولى أنه يكون في ألام في العصب. متى تكون تشكل مشكلة؟ إذا تجاوز 3 شهور، هنا يكون تحول إلى يسمونه الألم العصبي ما بعد الهربس، وهذا قد يأخذ فترات طويلة بعد كذا، يمكن يستمر مع المريض سنوات. هنا إحنا نتدرج معاه بالأدوية، في الأدوية المسكنات العادية ما نفعت معاه، نروح للأدوية العصبية اللي تشتغل على الأعصاب زي الليريكا زي الجابابنتين وكذا، ونزود لهم في الجرعات إلى أن نصل إلى يعني أقل جرعة ممكنة تتحكم في الألم، ونتابع المريض. في أشياء ما ثبت أنها لها فائدة، زي اللي بيأخذون باء 12 أو بيأخذون فيتامين باء علشان ما له فائدة يعني واضحة في تحسين المشكلة.
1: طيب الكريمات والمراهم وحدها ما تكفي أحيانا لعلاج الحالة؟
0: لا ما تكفي. احنا نتكلم عن شيء في العمق اخوي محمد. يعني العصب نفسه تحت في الجلد،
1: فانت فيروس فعلا. طيب الاستحمام دكتور هنا وغسل المنطقة المصابة في محاذير عليها ولا مسموح؟
0: ابدا، فقط انه المكان يكون نظيف والملابس تكون نظيفة عشان ما يجي بكتيريا في المكان. لكن الامور العادية في استخدام صابون، استخدام الموية جدا جدا عادي.
1: طيب ما أبغى بس نقطة معينة تنوه عليها، لأن في كثير ناس يلجؤون للأشياء شعبية. يعني مثلا هل من الخطأ مثلا فتح الحوصلات هذه أو محاولة حتى تجفيفها بمواد وصفات شعبية مثلا؟
0: أيوة، ما نحتاج أن نعمل أي شيء. ليش؟ لأنه الحوصلات هذه هي كذا ولا كذا حتفتح من نفسها.
1: أوكي.
0: لما تفتح هنا هي في كأنها عملت مدخل للبكتيريا، عشان كذا احنا نقول لازم المكان يكون نظيف. يعني طيب، انت ممكن تغسل بالماء تتروش، لكن اي شيء في المنطقه هذه يفترض انك ايش ما تحط اي شيء من برا، قد يكون في بكتيريا تدخل في الجروح هذه وتعمل لك التهاب جلدي بكتيري.
1: طيب هو عاده كم ياخذ وقت دكتور؟ يعني كم يستغرق الطفح هذا عشان يجف ويختفي؟
0: 10 ايام. الاغلب الناس 10 ايام، اللي عندهم مناعه ضعيفه تمتد الى 2 إلى 3 أسابيع. طيب، لكنه غالبا الطفح الجلدي يعتبر يعني بسيط ويروح. طب المشكله في العصب. ايوه،
1: هذا هو اللي بسالك، ليش يستمر الالم احيانا عند بعض المرضى حتى بعد اختفاء الطفح تماما؟ يعني في مشكله في العصب نفسه تكون؟
0: صحيح، الفيروس نفسه غالبا الان مثلا مع العلاج ومع التحسن مع العصب بيستمر في مرحله الالتهاب، وتحسن العصب يختلف من شخص الى اخر، وقدره الاعصاب على التجدد. ففي الحالة هذه

0: في ناس يستمر معاهم الأغلبية هو يكون أقل من 3 شهور ويتحسن. الجزء الثاني يستمر العصب في أو عفوا اللي هو التهاب العصب يستمر فترات طويلة قد تصل إلى سنوات.
1: أوف سنين.
0: سنين. فيستمر معاه الألم لدرجة إنه بعض المرضى يصل لمرحلة لازم يجيبون مخدر ويحقنوه في الظهر علشان تتخدر المنطقة هذه ويقدر ينام ويمارس حياته الطبيعية.
1: والمخدر هذا ياخذه كل بعد فتره وفتره؟
0: ايوه قاعد فتره وفتره. ايوه مخدر في العضل زي اللي يعطوه في بعض انواع العمليات عشان يخدر المناطق هذه، لانه ما ينفع معاهم الادويه كلها. عشان كذا دائما نقول للشخص الكبير في العمر واللي يصيبهم الحزام الناري في المناطق الجسم يبكر ببدء المضادات الحيويه.
1: طيب الان نقطة الوقاية دكتور، وهي أهم شيء صراحة، لمن ينصح بأخذ اللقاح اللي هو لقاح الحزام الناري، واللي وزارة الصحة مشكورة ما قصرت في حكاية التوعية من سنين على هذا الموضوع.
0: طيب هو أول شيء خلينا نقول الشخص الآن مثلا أصيب بالحزام الناري، نقول له يتبع تعليمات الطبيب والأدوية اللي أعطاه إياها الطبيب، يحاول ما يكون فيه تلامس جلدي بينه وبين الناس اللي من حوله، وايضا زي ما قلنا الاشخاص اللي عندهم عرضه للاصابه بسبب الوضع المناعي عندهم ما يكون في اختلاط مباشر، لان احنا قلنا ممكن يكون في الهواء عن طريق الدروبلت عن طريق النفس. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الشخص اللي ما عنده حزام ناري في الحاله هذه ينصح الان انه كل شخص فوق 50 سنة ياخذ اللقاح اللي هو لقاح الحزام الناري، وطريقته هو جرعتين بينهم شهرين.
1: طيب هل يحتاج الشخص اللي أصيب بالحزام الناري سابقا؟
0: صحيح، هو يقول لك إنه أي واحد فوق 50 ممكن إيش ياخذ هذه، حتى لو أصيب بالعنقز سابقا أو بالحزام الناري سابقا، لأنه هو دوره تحفيز المناعة علشان تتغلب على الموضوع.
1: يعني مو زي الفيروسات الثانية اللي ظهر عندك الفيروس يكفيك هو خلاص يعتبر حصلنا لك.
0: أيوة، لأنه الحين الميموري أو الذاكرة الخلوية تضعف مع العمر.
1: أوكي.
0: ولذلك بس إحنا يعني لو قلنا كذا معناته كل الناس اللي عمرهم 50 سنة لازم يروحون يأخذون اللقاح. لكن إحنا دائما نركز مو على الأشخاص اللي عندهم قابلية للمشكلة هذه، زي ما إحنا قلنا هو 10% الإصابة فيه. فأنا عندي ناس عندهم سكر متقدم، عندي ناس عندهم أمراض كلى ومؤثرة على وظائف الكلى، عندي ناس مثلا عندهم مشاكل في مثلا التهاب الكبدي، فيروس الكبدي ومؤثر على وظائف الكلى.
1: أوكي.
0: هذه العينات إحنا نحاول أننا نركز عليهم. أيضا حتى يقول لك مثلا لو عندك شخص شاب لسه بس أنه حيخضع لعلاج مثبط للمناعة، اوكي انا حامل له خطه بسبب مثلا زراعه اعضاء او باي سبب اي اخر حاعطيه مثبطات مناعه لمده طويله، يقول لك تعطيه اول شيء الجرعات هذه وبعدين تبدا له المناعه عشان ما يصير عنده حزام ناري حتى لو هو شاب. اما اخوي الناس فوق 50 سنة لك وصحته كويسه وصحته جيده، هنا يعني انا رايي يمكن ما يعجب البعض انه لا تاخذ اللقاح.
1: اوكي
0: زين، لانه خلاص انت امورك كويسه ومناعتك زينه ولا عندك عرضه للخطر، نسبه الاصابه ما هي عاليه.
1: هذا للشخص اللي فوق 50؟
0: ايوه اللي فوق 50، للتوصيه فوق 50 كلها. او الشباب اللي زي ما قلت لك عنده خطه تثبيط مناعه.
1: طيب سؤالي دكتور، المصاب متى يقدر انه يرجع يختلط بالاخرين من دون خوف انه ينقل الفيروس مره ثانيه؟ يعني اذا اختفى الطفح يعرف ان المريض تعافى تماما خلاص؟
0: ايوه، اذا اختفى الطفح وصار زي ما احنا قلنا جف وتقشر، في الحاله هذه يعطينا انطباع انه خلاص. بعد بدء اللي احنا 72 ساعه بعد بدء المضادات الحيويه غالبا نسبته في الجسم تكون قلت بشكل كبير، فأيضا الاختلاط بيكون أسهل والتعامل مع الآخرين.
1: طيب
0: في نقطة ممكن أضيفها، أنه مثلا واحدة مثلا حامل وجاها حزام ناري، الحوامل غالبا الحمد لله يعني وجدوا أنه ما في خطورة

0: الجنين في الحالة هذه على الجنين، لأنه دخوله للمشيمة ويروح للطفل قليل جدا. ففي الحالات هذه ما نخاف على الجنين أنه يتأثر بفيروس الحزام الناري.
1: ممتاز. طيب السؤال الأهم واللي يهم كثير من الناس، وخاصة إذا جاءت الإصابة في الوجه، هل ممكن تترك ندبات دائمة حتى في الجسم بشكل عام؟
0: جدا، يعني هو الآن زي العنقز يعني بيحفر الجلد، الحويصلات لما تنفجر وتتحسن بيكون تحتها ندبات كثيرة، وزي ما قلنا في منطقة الوجه إذا احنا الطبيب فحص وكذا والعيون سليمة، منطقة العصب السمعي سليم ولا في أي مشاكل، فقط الموضوع جلدي. في الحالة هذه يعني ما في شيء كثير أنت تقدر تعمله أكثر من مضادات الفيروسات.
1: طب وش علاج الندبات دكتور؟ ليزر؟
0: بعد كذا إذا تكون عنده ندبات يعالجها زي بالليزر.
1: وتجيب نتيجة؟
0: يجيب نتيجة غالبا، إلا في بعض الحالات لما تكون كبيرة وعميقة يكون في تحسن، بس ما راح يوصل 100%.
1: طيب.
0: بشكل عام بعد العنقز والحزام الناري الوصول ل 90% صعب.
1: اوكي ممتاز،
0: لأنها تحفر عميق شوية في الجلد.
1: طيب فاصل أخير دكتور، ونرجع ناخذ أسئلة المستمعين على واتساب البرنامج. في صحة ولياقة من جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعين، وصلنا للجزء الأخير من حوارنا مع الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر في صحة ولياقة من جدة FM، وناخذ أسئلتكم حول موضوع حلقة اليوم اللي هو الحزام الناري. في سؤال دكتور من أم نواف تقول: أنا أصبت بجدر الماء وأنا صغيرة، هل هذا معناه أن فيروس الحزام الناري موجود في جسمي إلى الآن، وكيف أعرف إذا ممكن ينشط؟
0: هو أصيب بالعنقز وهو صغير.
1: أم نواف تقول أصبت بالجدري الماء وأنا صغيرة، اللي هو العنقز.
0: أيوة.
1: هل معناه تقول إنه فيروس الحزام الناري موجود في جسمي إلى الآن، وكيف أعرف إذا ممكن ينشط أو لا؟
0: هو نعم، أنا مثل ما قلت لك كل فيروسات العائلة الهربس ما تطلع من الجسم، يعني تكمن أو تكون كامنة في العقد العصبية، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ما تقدر تعرف انه هل بينشط ولا لا، لانه اللي يتحكم فيه مناعتك الذاتيه، فاذا كانت المناعه قويه وامورها كويسه ولا تعرضت لاي سبب من الاسباب اللي ذكرناها اللي تنزل المناعه، غالبا انه ما راح يكون في تنشيط للحزام الناري.
1: طيب عبد الله يقول: هل لقاح الحزام الناري يمنع الاصابه تماما، او ممكن يجيني حتى بعد التطعيم مره ثانيه؟
0: صحيح، احنا قلنا هو اول شيء لازم يكون جرعتين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تكون أخذتهم، يعني نسبته في الأبحاث 90%.
1: طيب
0: 90% يقلل من الإصابة بالحزام، إنه يجي لك الحزام.
1: طيب محمد أيضا من الرياض يقول: هل الألم بعد الحزام الناري ممكن يستمر لسنوات؟
0: صحيح، الآن هو تعريف الألم ما بعد يسمونه متلازمة ما بعد الحزام الناري لما يتجاوز 3 شهور. لا زين، لما يتجاوز 3 شهور أنت دخلت في مرحلة اللي هو الألم المزمن، وهذه تختلف بالأشخاص وقد تستمر سنوات طويلة، حتى الاستجابة حتختلف من شخص لشخص برضو بالعلاجات.
1: ممتاز. طيب أم سعد تسأل تقول: بعد الحزام الناري بقيت عندي بقع غائبة

0: عمق مكان الحبوب، هل تختفي مع الوقت ولا لازم الليزر يعالجها؟
1: هذه ممكن، طبعا هذه سهلة، ممكن تتحسن هي بس تاخذ وقت طويل، يعني ممكن تاخذ 6 شهور بعد ما تطلع. لكن هي تقدر تستخدم المفتحات الجسم زي الهاي كوين والافو كوين او المقشرات زي الجلايكوليك اسيد والاشياء هذه اللي تساعد ان الجسم يفتح بسرعة.
0: طيب منى تقول والدتي كبيرة في السن وعندها سكري، هل الحزام الناري يكون اخطر عليها مقارنة بالشخص السليم، وهل اللقاح ممكن يساعدنا؟
1: صحيح، إذا هي كبيرة وعندها سكري، خصوصا لما يكون التراكمي عندها أكثر من 7، يفضل أنهم يعطونها لقاح الحزام الناري علشان ما تصيبها المشكلة هذه، تسبب لها ألم مزمن.
0: طيب مشاعل تقول هل ممكن شخص ما يتذكر أنه أصيب بجدر الماء في حياته ومع ذلك يجي الحزام الناري؟ ما فهمت سؤالها صراحة.
1: أيوة، هي قصدها أنا أنه جاني حزام، مثلا واحد جاء حزام أوكي. ناري وهو ما يدري من وين جاءه، لأنه ما كان ما عنده عنقز، ما عنده أي شيء، فمن وين جاني؟ نقول لهم نعم، أحيانا المناعة الإنسان تكون قوية وممتازة، الفيروس يدخل الجسم ما يسوي لك أعراض ولا أي شيء يعني بارز على جسمك، ولا ثم يدخل في مرحلة الكمون أو مرحلة اللي هو عدم النشاط، في فترة من الفترات يتنشط ثاني مرة، فتكون أنت تقول هذه أول مرة يجيني.
0: طيب سمر تسأل سؤال مهم، تقول إذا جاني الحزام الناري وأنا أعيش مع شخص كبير في السن، هل مجرد تغطية الطفح بالملابس كافية لحمايته؟
1: والله الآن هو الطريقة الأساسية والكبرى أنه عن طريق الطفح، لما يكون عليك ملابس وكذا هذا رقم واحد، ولكن المباشرة يعني التقارب في الأكل والحديث ممكن، احنا قلنا انه ينقل العدوى خصوصا في الايام الاولى، لانه موجود في السوائل اللي فيها في الانف وفي الحلق وكذا، فمع العطاس مع الكحة ممكن ينتقل للناس.
0: طيب اخر سؤال من حسام يقول هل الالم العصبي بعد الحزام الناري يكون على شكل حرقان فقط؟
1: لا، ممكن يكون على شكل اللي هو حرق، ممكن يكون على شكل طعنات معينة، ممكن يكون على حتى في الصدر يكون على شكل ألم مع تمدد الصدر في أخذ النفس.
0: ممتاز.
1: فكل هذه أشكال الحسية ممكن يصيب فيها الإنسان.
0: الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، يعطيك العافية، ما قصرت، شكرا جزيلا على إطلالتك اليوم معنا يا دكتور.
1: الله يحفظك أخوي محمد، وشاكر لك الاتصال.
0: تسلم. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهران، يبقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على هواك. بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: والله جالس في المجلس والكل بيتكلم بحماس، والله السهم أحمر، والله السهم أخضر، والله أنا حققت أرباح، والله أنا جتني توزيعات، وإنت مش فاهم إيش اللي بيحصل. فتحمست وفتحت تطبيق التداول، على طول أخذتك الهمة وضغط شراء وظهر أمامك سهم، لكن ماذا اشتريت؟ رقم يتحرك بالأحمر والأخضر. لا، انت ما اشتريت رقم يتحرك بأحمر وأخضر عزيزي يا سيدي. في جوهره السهم يمثل حصة ملكية في شركة. نعم، هذا يغير نظرتنا تماما للأمور. انت ما بتشتري رمز على شاشة، انت فعليا بتملك جزء صغير من نشاط اقتصادي كبير. طيب، كيف يحقق المستثمر عائد؟ انا مستثمر صغير، انا كيف احقق عائد؟ انا كيف انجح؟ انا كيف استفيد؟ انا كيف اربح؟ الطريقة الاولى، صبرك علي، يرتفع سعر السهم، بعد كده انت بتبيعه، يا سلام، بسعر اعلى من سعر شرائه، يا سلام، وبعضها بيسموها مضاربة، انت هنا ربحت، اوكي؟ وهذا يسمى يعني مكسب رأس مالي. لكن يعني اتوقع ممكن يصير العكس احيانا، فهي

0: مضاربة، أنت بتعتمد أنه يعني يرتفع سعر السهم وبتبيع، أنت كده مضارب في السوق. الطريقة الثانية هي التوزيعات النقدية، هذا اللي جالس كده حاطط رجل على رجل ويشرب الشاهي ويشرب القهوة وعلى مهل وبيقول أنا بستنى التوزيعات، فهو مركز على أسهم التوزيع، لأنه بعض الشركات بتوزع جزء من أرباحها على المساهمين. لكن هل كل شركة يعني توزع بالضرورة؟ لا. هل التوزيع مضمون؟ كمان برضو لا. طب ليش يا نوها انت كده بتقفليها في وجهنا؟ لا، هنا تدخل كلمة يجب أن تبقى دائما بجانب الاستثمار، اللي هي المخاطرة. سوق ربح وخسارة هي تجارة، لا يوجد سؤال كم أربح من غير سؤال آخر وماذا يمكن أن أخسر لا سمح الله. لهذا يأتي مفهوم التنويع. يعني إيش؟ بيقول لك دائما الاقتصاديين عندهم مبدأ لا تضع البيض في سبت واحد. إيش يعني؟ يعني لا تخاطر، إذا عندك مثلا مبلغ 10,000 ريال لا تروح تشتري سهم واحد فقط مهما كانت سمعته، لا اشتري 2000 هنا، 3 هنا، 500 هنا، 100 هنا، 4 هنا، 1000 هنا، 700 هنا، يعني وزع، اعمل خليط. فلا تجعل كامل استثمارك متعلق بشركة واحدة أو قطاع واحد. الاستثمار مش لعبة، يعني مش لعبة توقعات سريعة. الاستثمار في الأسهم يعني قرار يعتمد على المدة، الهدف، الروية، الصبر، القراءة، يعني تتابع بذكاء وتكون شاطر، ويعني في أشياء بتربح على المدى القصير والمدى البعيد، وقدرتك على تحمل التقلبات. يعني إذا كنت إنسان عصبي جداً ومتوتر أو إنه إنسان بسرعة تتأثر، يعني أنصحك تكون ريلاكس على الآخر. السهم مش ورقة يانصيب، السهم ملكية وفرصة ومخاطرة وبرضو تنويع مصادر دخل. أنا معاكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي، وطبعاً أتمنى لكم التوفيق في هذا البعد الاقتصادي اليوم، وتذكروا دائماً وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق عندما نفهم.
1: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. الافكار كثيرة لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح، خطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. قصة اختراع.
2: كم غرزة تتوقعوا موجودة في قطعة الملابس اللي لابسينها الآن؟ طيب أتخيلوا معايا لو كل غرزة لازم تنعمل باليد. من هنا تبدأ قصة مكينة الخياطة. في القرن 19 ظهرت محاولات عديدة لصناعة آلة تخيط بدل الإنسان، ومن أبرزها آلة الأمريكي إلياس هاو اللي حصل على براعة اختراع عام 1846 لآلة اعتمدت على آلية أو طريقة مختلفة عن الخياطة اليدوية التقليدية. كان أحد أسرار التصميم استخدام إبرة ليها عين قريبة من طرفها مع خيطين بيساعدوها على تكوين غرزة متماسكة. لكن هاو ما كان نهاية القصة، بعده جو مخترعين ثانيين وأضافوا تحسينات مهمة، ومن أشهرهم إسحاق سينجر، حتى صارت الآلة أكثر سهولة وانتشار. ويعرض مركز سميثسونيان ليملسون سنتر تاريخ آلة الخياطة كمثال واضح على إنه الاختراع أو الابتكار غالباً ما يكون سلسلة تحسينات، مو فكرة شخص واحد وبس، ولا ينتهي عند أول براءة اختراع. علمياً المبدأ بسيط، الآلة تحول حركة متكررة يعملها الإنسان لحركة ميكانيكية منتظمة، وهذا بيقلل من الوقت والجهد ويرفع سرعة الإنتاج. والآلة تقدر تنفذ آلاف الغرز بحركة متكررة ومنظمة، بينما الإنسان ممكن يتعب مع الوقت. ومن هنا اتغيرت صناعة الملابس بالكامل. والشيء اللافت إنه المبدأ ما زال موجود لليوم حتى في آلات الخياطة اللي مرة متطورة. يعني كل غرزة نشوفها في قميص أو في فستان بنلبسه ممكن تكون امتداد لفكرة عمرها أكثر من 170 عام، ووراها تاريخ طويل من الإبر والخيوط والتجارب. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم،

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب.

0: تجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
5: في المسرح العربي كل كلمة مكتوبة لها مكان، وكل حركة تدرب عليها الفرقة قبل ما تقابل الجمهور، ومع كذا تبقى في مساحة لشيء يولد في نفس اللحظة اللي هو الارتجال، جملة جديدة، رد سريع، أو حركة ما كانت موجودة في النص لكن تنسجم مع الشخصية وتضيف للعرض. كيف يقدر الممثل يخرج عن الكلام المكتوب ويحافظ على الحكاية وإيقاعها؟ اليوم رح نحكي عن فن الارتجال. الارتجال يحتاج سرعة بديهة، لكن يحتاج كمان فهم للشخصية وانتباه للزملاء وإحساس بتوقيت الكلام ورد فعل الجمهور. الممثل يعرف إيش تبغى شخصيته وكيف تفكر وكيف تتعامل مع اللي حولها، ومع هذا الفهم يقدر يضيف كلام يليق فيها ويرجع بعدها إلى مسار المشهد. ومن أبرز الأسماء اللي ارتبطت بالارتجال في المسرح العربي سمير غانم، محمد نجم، وسعيد صالح، وعادل إمام. سمير غانم كان يتحدث عن الارتجال باعتباره جزء من طبيعته في الأداء، وكانت الإضافات العفوية والتفاعل مع الجمهور من الملامح المعروفة في تجربته المسرحية. ومحمد نجم ارتبط اسمه بسرعة البديهة والخروج عن النص، وتحدث بنفسه عن استخدام الارتجال أثناء العرض. وكمان سعيد صالح وعادل إمام ارتبطت تجربتهم المسرحية بمساحة من الإضافات والتفاعل المباشر، وبقدرة على تبادل الحوار خارج عبارات المكتوبة. طيب إيش اللي بيساعد على نجاح الارتجال؟ أول شيء الاستماع. الممثل يحتاج يسمع زميله فعلا ويتابع المعنى اللي يقوله، لأنه أي إضافة تغير الحوار ولو بشكل بسيط تحتاج رد ينسجم معاها، وهنا يظهر التفاهم بين الممثلين وقدرتهم على مواصلة المشهد مع بعض. وثاني شيء التوقيت. على المسرح ضحكة الجمهور لها مدة، والممثل يحتاج يحس متى ينتظر ومتى يكمل عشان يوصل الكلام اللي بعده بوضوح، ولو استمر في الإضافات أكثر من اللازم ممكن يبطئ العرض ويضعف تسلسل الحكاية. وثالث شيء القدرة على الرجوع. الارتجال الناجح يحتاج ممثل يعرف طريقه داخل المشهد، يأخذ مساحة للإضافة، بعدين يرجع إلى الحوار والأحداث، ويعطي زملائه فرصة يكملوا أدوارهم. وفي معلومة تستحق الانتباه، مو كل لحظة تبدو عفوية قدامنا تكون ارتجال. أحياناً الإضافة تظهر أثناء البروفات ويعتمدها الفريق وتتكرر بعد كده، وتبقى طريقة أدائها طبيعية لدرجة أننا نحس أنها ولدت للتو. والارتجال يشمل الحركة والتعبير والنظرة أو الوقفة أو تغيير بسيط في نبرة الصوت، ممكن يضيف معنى من غير كلمة جديدة. وعشان كذا موهبة الارتجال تتجاوز القدرة على إضحاك الجمهور، فهي انتباه وتعاون وتحكم في الأداء ومعرفة بالوقت المناسب للإضافة والوقت المناسب للاكتفاء بالنص. هذا جزء من خصوصية المسرح، عرض حي وجمهور حاضر وممثلين يتفاعلوا في نفس اللحظة، وبين الكلام المكتوب وما يولد على الخشبة تظهر مهارة الفنان في الحفاظ على الحكاية ومنحها حياة جديدة.
6: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة.
0: هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين بل إلى أشخاص واعي.
6: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذه الأشياء.
7: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
6: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
9: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
7: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
9: وزوايا مختلفة
6: وقضايا تهم الشباب.
7: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
2: في أولمبياد المكسيك 1968 ركض البطل الأمريكي بوب بيمون على المضمار وقفز في الهواء مسافة خيالية تجاوزت حدود جهاز القياس الإلكتروني المخصص للمسابقة. ارتبك الحكام واضطروا لاستخدام شريط قياس يدوي قديم لتقييم المحاولة، ليتفاجأ الجميع بأنه حطم الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل ب 55 سنتيمترا دفعة واحدة، مسجلا قفزة تاريخية صدمت علماء الفيزياء وظلت صامدة لعقود طويلة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بالعكس
3: خبز لا في كاربز، رز كمان كاربز، بطاطس لا تقرب ترى تسمن. وصار عندنا احيانا متهم واحد في اي زياده وزن اللي هي الكربوهيدرات، بس بالعكس الكربوهيدرات مو فئه واحده، هي مجرد وجودها في الاكل يعني ان هي تسبب زياده الوزن لحالها.

متشكله بالالياف، وزياده الوزن ما تعتمد على اسم عنصر واحد لحاله، الكميه، النوع واجمالي الطاقه في اكلك كلها تفرق. فمو كل ما شفت خبز قلت هذه المشكله، احيانا المشكله مو الكارب نفسه، المهم ايش نختار منه وكم كميته.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: ليش نبدأ عادة جديدة بحماس وبعد أيام نتركها؟ كلنا تقريبا سوينا هذا الشيء، نقرر فجأة من بكرة راح أتمرن كل يوم، أو أشرب موية أكثر، أو أقرأ قبل النوم، أو أصحى بدري. وفي أول يوم الحماس عالي، ثاني يوم ماشي تمام، ثالث يوم لسه مستمرين، وبعد فترة قصيرة نكتشف إنه العادة الجديدة اختفت ورجع كل شيء زي ما كان أول. طيب ليش شيء إحنا فعلاً نبغى نسويه يكون الاستمرار عليه أصعب؟ ببساطة لأن الرغبة في تغيير السلوك شيء وتكوين عادة شيء ثاني. في البداية نحن نعتمد بشكل كبير على الحماس والقرار الواعي، لازم نتذكر ونختار ونجبر نفسنا أحياناً نبدأ، لكن العادة الحقيقية تبدأ لما السلوك يصير مرتبط بشكل متكرر بإشارة معينة. يعني مثلاً بعد ما أخلص الفطور أمشي 10 دقائق، أو بعد ما أفرش أسناني أجهز ملابس النادي. مع التكرار الموقف نفسه يبدأ يصير إشارة للسلوك، وبدل ما تحتاج في كل مرة تقول هل أسويه اليوم أو لا، القرار يبدأ يصير أسهل وأقل اعتماد على التفكير. وهنا نفهم ليش الحماس لحاله مو كفاية. الحماس بطبيعته يتغير، يوم تكون متحمس، يوم تكون تعبان، يوم عندك ضغط، ويوم بكل بساطة مالك نفس. وإذا كانت العادة كلها مبنية على شعور اليوم أنا متحمس، غالباً راح تتوقف أول ما يختفي هذا الشعور. وفي معلومة منتشرة جداً تقول إنه العادة تحتاج 21 يوم عشان تتكون، لكن العلم ما يقول كده.

في دراسة شهيرة تابع الباحثون أشخاص وهم يحاولوا يبنوا عادات يومية جديدة. الوقت اللي احتاجوه عشان يصير السلوك أكثر تلقائية اختلف بشكل كبير جداً من شخص لشخص ومن عادة لعادة، وكان المتوسط قريب من 66 يوم. وبعض السلوكيات احتاجت وقت أقصر بكثير، وبعضها احتاجت شهور. يعني الموضوع ما فيه رقم سحري. شرب كوب موية بعد الفطور مو زي بناء عادة رياضية تحتاج وقت ومجهود وترتيب. كل ما كان السلوك أبسط ومتكرر في نفس الظروف يكون تحويله إلى عادة أسهل غالباً. وفي شيء ثاني مهم جداً وهو البيئة. إحنا أحياناً نحاول نغير سلوكنا لكن نخلي كل شيء حولنا زي ما هو. تبغى تقرأ أكثر لكن الكتاب داخل درج بعيد والجوال جنبك على السرير. تبغى تاكل شيء صحي لكن الاختيار الأسهل والأقرب قدامك ما هو صحي. وهنا أنت كل مرة تحتاج تستخدم إرادتك عشان تقاوم البيئة. أما لو خليت السلوك اللي تبغاه أسهل والسلوك اللي تحاول تقلله أصعب شوية، أنت مو بس تعتمد على قوة إرادتك، أنت تخلي البيئة نفسها تساعدك. وهذا يتفق مع أبحاث العادات اللي بتشير إلى أهمية الإشارات والسياق المتكرر في جعل السلوك أكثر تلقائية. وحتى لو فاتك يوم، هذا مو معناه إنك رجعت لنقطة الصفر. في الدراسة نفسها، تفويت فرصة واحدة ما كان له تأثير كبير على عملية تكوين العادات. المهم كان الاستمرار بشكل عام مو الكمال كل يوم. وفي النهاية، العادات غالباً تبدأ بقوة الإرادة، لكنها ما تستمر بقوة الإرادة وبس. الفرق الحقيقي يبدأ لما السلوك يصير سهل ومرتبط بوقت أو موقف واضح ويتكرر لدرجة إنك ما تحتاج تفاوض نفسك عليه كل مرة. يعني ببساطة، الهدف مو إنك تبقى متحمس للعادة الجديدة، الهدف إنك توصل لمرحلة ما عاد تحتاج الحماس عشان تسويها.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: ريادة الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكل مستمعينا في كل مكان، وأهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج مستمعينا راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح معاكم أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
2: ريادة على جدة اف ام.
3: طبعا قبل ما نروح للفاصل مستمعينا، أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 وكمان 012-649-5154 وأخيرا 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن أكيد يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا مستمعينا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كمان لا تنسوا تحملوا تطبيق سعودي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وكل برامج إذاعة جدة. فاصل مستمعينا ونرجع معاكم في ريادة.
2: ريادة على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
4: يا شباب، عندي شيء مره يهمكم وابغى رايكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع
4: او قصدك فكره خارج الصندوق
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الاشياء.
5: انت بتقولين ولا قاعده تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
0: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة اف ام.
8: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
9: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4:00 عصرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
2: ريادة على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم وسمعنا من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. طيب، في فقرة مفهوم ريادة اليوم حنتكلم عن موضوع ريادة الأعمال في مجال التوابل والبهارات والمخللات في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا المجال بيشهد يعني نمو هائل بفضل ارتباطه الوثيق بثقافة المطبخ السعودي والتكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الصناعات المحلية والمشاريع الناشئة والتحول الرقمي. وهذا القطاع ما هو مجرد تجارة تقليدية وبس، ولكنه أتحول لمنظومة استثمارية بتعتمد على الابتكار والتعبئة العصرية وبناء الهوية التجارية القوية. ولو حنتكلم عن مقومات وفرص السوق السعودي في هذا المجال، فطبعا أول نقطة عندنا هي حجم الاستهلاك الضخم والمستمر، وطبعا تعتبر التوابل والمخللات من المنتجات اليومية الأساسية اللي ما بتنقطع من المطبخ السعودي ولا من أي بيت ولا من أي قطاع، سواء في المطاعم ولا الإعاشة، وهذا الشيء بيضمن طلب دائم طول العام. وطبعا المملكة بتستورد كميات ضخمة وكبيرة من التوابل سنويا، وهذا بيفتح الباب والمجال للمصانع المحلية لإحلال الواردات. 2 ابتكار الخلطات الخاصة، واللي طبعا يعني نقول عليها سر النكهات، وطبعا تتركز القيمة المضافة لرواد الأعمال في هذا المجال على ابتكار خلطات موزونة متخصصة للأطباق السعودية، مثل الكبسة أو الجريش أو البرياني وغيرها من الأطباق السعودية، وتقديم بهارات مخصصة حسب رغبة العميل، إما حار أو مثلا خفيف وسط بدون مواد حافظة أو مثلا على حسب اختيار العملاء. 3 التحول إلى التجارة الإلكترونية، طبعا ساهمت المنصات الرقمية مثل زد وسلة في تمكين رواد الأعمال من إطلاق براندات لبهارات ومخللات منزلية وللوصول لآلاف العملاء وتوسيع شريحة المستهلكين سواء محليا أو إقليميا. طبعا المشاريع بتتنوع في هذا القطاع بناء على حجم رأس المال والقدرة التشغيلية. عندنا النموذج الأول المشروع المنزلي أو المايكرو بيزنس، طبعا بتكون مشاريع بسيطة وصغيرة، حجم الاستثمار المتوقع من 2000 إلى 15000 ريال، وبالنسبة للمتطلبات والخصائص بتكون طبعا تعبئة يدوية وآلات وزن صغيرة، ممتاز لاختبار السوق والتقديم مخللات وخلطات منزلية. 2 محل عطارة وتعبئة، وطبعا بيكون الموقع حيوي، حجم الاستثمار المتوقع من 50000 إلى 150000 ريال سعودي، وعن المتطلبات والخصائص توفير مطاحن ورفوف ومخزن مبرد والبيع المباشر للجمهور بجانب التجارة الإلكترونية. 3 نموذج للعمل مصنع أو وحدة إنتاجية متكاملة، بالنسبة لحجم الاستثمار المتوقع فيها بيكون من 230000 إلى 390000 فما فوق، طبعا هنا المتطلبات بتكون خطوط

إنتاج آلية مثل الطحن، الخلط، التعبئة أو اللحام، والهدف طبعا هو التوريد بشكل كبير للمطاعم وللسوبر ماركتات. طب ممكن تسألوني إيش هي دلال شروط التأسيس والتراخيص الرسمية؟ طبعاً يتطلب الاستثمار في قطاع الأغذية داخل المملكة التزام صارم بمعايير السلامة والجودة، ومنها طبعاً أول شيء السجل التجاري بيستخرج عبر وزارة التجارة وبيكون مخصص لنشاط تجارة أو لإنتاج التوابل والأغذية. اثنين، ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء SFDA، طبعاً هذا ضروري جداً لاعتماد المنشأة وللتحقق من سلامة المنتجات ومطابقتها في نفس الوقت للمواصفات وخلو العبوات من المواد الضارة لا سمح الله. ثلاثة، منصة بلدي وتراخيص البلدية، طبعا للحصول على رخصة فتح المحل أو للمعمل وللتأكد من الاشتراطات الصحية للموقع، مثل أنه ما تزيد حرارة المخزن في سبيل يعني في المكان عن 25 درجة مئوية. أربعة، الشهادات الصحية للعاملين، ومنها طبعا أنه احنا نتأكد من خلوهم من الأمراض وصلاحيتهم للتعامل مع المنتجات الغذائية. طيب إيش هي أسرار النجاح والتميز التنافسي لرواد الأعمال؟ عندنا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى التركيز على التعب

0: الآن التغليف العصري المحكم بيحمي الزيوت العطرية مثلاً للتوابل من الرطوبة، بيعطي المخللات صلاحية أطول، وبيمثل كمان 50% من جاذبية العلامة التجارية في السوق. 2 الشفافية والجودة الطبيعية. طبعاً الآن المنتجات صارت يعني الخالية من الألوان الصناعية ومن المواد مثلاً الحافظة بتحظى على طلب مرتفع جداً من المستهلك الواعي. الآن المستهلك ما صار زي أول أنه خلاص نجيب توابل وخلاص، لا، خلينا نشوف شيء يكون أورجانيك، يكون خالي من المواد الحافظة، خالي من الألوان الصناعية، وهذه النقطة طبعا مهمة جدا. 3 وأخيرا هي القصص الملهمة كنموذج محفز. السوق السعودي طبعا صار ما شاء الله تبارك الله مليان بقصص نجاح ملهمة، واليوم البرنامج بيتكلم عن قصص أيضا ملهمة لشركات تحولت من فكرة بسيطة لعلامات تجارية كبيرة تخدم ملايين العملاء، مثل علامة سرة للبهارات والتوابل وعلامة خيوط الزعفران.
1: ريادة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. ريادة على جدة اف ام.
1: مستمعنا الكرام، من مطبخ صغير تبدأ أحيانا حكايات كبيرة، فكرة بسيطة ونكهة مرتبطة بالذاكرة والتراث تتحول مع الشغف والعمل لمشروع له اسمه وعملائه وحضوره. اليوم في ريادة حاخذكم في جولة بين نكهات المطبخ الحجازي، وحنتعرف مع بعض على تجربة سيدة حولت حبها للبهارات والمخللات لمشروع فيه الكثير من روح البيت الحجازي وطعمه الأصيل. ضيفتنا اليوم رائدة أعمال مؤسسة مشروع المطبخ الصغير للبهارات والمخللات الحجازية. نرحب بضيفتنا اللي معنا على الهواء، الأستاذة إقبال مصطفى قرطلي. أهلا وسهلا بك ضيفتنا في برنامج ريادة على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا، أهلين اختلال، حياك الله.
1: طيب خلينا نبدأ كده من البداية، كيف بدأت معاك حكاية المطبخ الصغير ومن فين جاتك الفكرة؟
2: والله هي بدأت معايا من بيتي. أنا كنت يعني أحب، تعرف إحنا عندنا الست المدينية، أنا من المدينة يشرفني يسعدني،
1: نحب نتلع
2: أهل بيتنا الله يسلمك. فكنت من باب الدلع المخللات وكذا أقطعها شرايح، الليمون أطلع من البزر فجهزه بطريقة كده معينة وعشان يعني يأكلوا كده جاهز أهل بيتي. فمن هنا بدأت الفكرة، كانوا جاراتي وضيوفي اللي يجي ينبهروا بالطريقة تعجبهم، طبعا عاملين طب دوقينا طب كده، فمن هنا بدأت الفكرة.
1: ومين اللي أعطاك كده الشرارة يعني أنه تاخذ الخطوة الأولى؟
2: والله جارة الله يسعدها من جاراتي، بعثت لها برطمان كده هدية. احنا تعرف عاداتنا الأهل الحجاز نحب نهدي، عندنا شيء اسمه طعمة.
1: أيوة
2: عندنا
1: صح.
2: طعمة نطعم الجيران.
1: هذه في رمضان؟
2: لا طول السنة، احنا ما عندنا في رمضان.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب
2: حقت رمضان فبرسلت لها برطمان. بعدها بيومين طلعت لي فلوس، بقول لها ايش هذه؟ قالت لي هذا البرطمان والله اخذته على المدرسة، كانت معلمة وكل المعلمات عجبهم وهذا يلا.

0: عملوا لك عاملين اوردر.
1: حلو.
0: فمن هنا بدات الشراره يعني اللي بدانا زي ما يقولوا فيها.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب ليش اخترتي البهارات والمخللات الحجازيه كمجال لمشروعك بشكل خاص؟
0: والله يعني ما شاء الله تبارك يمكن اتميزت فيها وكانت كثير تنطلب مني صراحه. يعني كثير بيطلبوها وفي بالذات يعني انا بديت ما شاء الله من زمان بدري شويتين كده. ما كان في ناس كثير في السوق، كان في احتياج. كان تو بدا الوعي انه البهارات لازم تكون مغسله نظيفه، تعرف حقت السوق كلها تراب. كانوا زمان الجدات هم اللي بيعملوا، دحين لما بدأت الستات بينزلوا عمل ودوامات وكده ما صارت عندها ست البيت الوقت الفاضي ان هي تعمل الاشياء بنفسها، لانه تاخذ صراحه وقت.
1: صحيح صحيح، خاصه اللي يعرف انه كيف بتصير انه تشتريها تغسليها تنشفيها بتفرديها على منشفة أو على مناديل شوية متينة تغطيها عشان الهواء والغبرة، ففي بروسس جدا طويل في موضوع خاصة إنك البهارات
0: وتنقيتها، يعني كمان تنقيتها من العيدان ومن الحجار، يعني
1: صح إنك تنظفيها
0: كمان. يعني متعب الوقت وياخد صراحة وقت، يعني ياخد وقت طويل مو بسيط.
1: أيوة.
0: ففي احتياج، لقيت إنه الناس كثير يعني محتاجة بالذات البهارات إنها تكون مغسلة ونظيفة زي كده بطريقة بيدور، وما كان في كثير في السوق ديك الأيام صراحة.
1: طب هل كانت بداياتك يعني من هواية وحب للمطبخ وللطبخ والنكهات، ولا كنت مثلا بتخططي من البداية إنك تحوليها لمشروع تجاري؟
0: والله كنت لا يعني حابة إنه يكون أعمل مشروع تجاري، كنت يعني كان عندي كذا مجال.
1: أيوة.
0: بس يعني هذا سبحان الله المجال اللي أكثر واحد هو المجال نفسه هو اللي أخذني.
1: يمكن سبحان الله عشان يعني يعني إحنا وإحنا صغار دائما بندخل المطبخ مع يعني أمهاتنا، يمكن هذا كان له دور قبل يمكن ما نقول إنه إحنا عندنا الهواية ولا الحب ده.
0: أي طبعا طبعا تعلمناه في بيوت أهالينا، يعني بالذات يعني تعرف في زمان إحنا لازم البنات تكون البنت ست بيت وتتجهز إنها كيف تعرف تطبخ كيف تعرف تعمل أشياء دي، فالشي ده كان طبيعي يعني مارسناه إنه حاجة طبيعية ما هي حاجة يعني غريبة.
1: طيب كم سنة عمر المشروع ما شاء الله اليوم، وكيف أتغير وتطور من أول يوم إلى الآن؟
0: ما شاء الله عمر المشروع تقريبا لي أكثر من 25 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: عمر ما شاء الله تبارك الله، زي ما قلت لك بديت ببرطمان صغير، طبعا دحين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني برطمان صغير معبأ بطريقة بسيطة عليه ستيكر يدوي كاتب عليه اسم المنتج ورقم جوالي. طبعا دحين لا الوضع اختلف ما شاء الله، صرت أعمل باكيجينج مختلف تماما، سلات أكثر شيء تنطلب مني سلات هدايا، يعني توسع عندي الموضوع ما شاء الله.
1: يعني أنا صراحة عرفت عن مشروعك في واحد من البازارات كان في رمضان، وما شاء الله تبارك الله، يعني مع أنه أنا إنسانة يعني أخاف من المخللات ومن يعني البهارات الكثير، بس يعني تعرف أنه الواحد يخاف من الفلفل القولون والمشاكل دي، لكن فعلا في أشياء وأصناف مميزة كانت يعني عندك تبارك الله. أنا أتكلم على المخللات، وفعلا يعني التقديم الآن يعني بشكل جميل وصارت مطلوبة، أنه خاصة يمكن في المناسبات في رمضان، يعني صح أنت قلت الطعمة موجودة طول السنة لكن يمكن في رمضان بتكون مطلوبة أكثر. طبعا. الناس بتدور على الأشياء المميزة الأشياء الحلوة والأشياء التقليدية، فالبهارات حقتنا وطبعا يعني المخللات عندنا إحنا، يعني فكرنا فكرة حلوة غير مثلا موضوع أني أهدي شرشف صلاة أو سجادة أو سبحة، ففعلا يعني أفكار جدا جميلة. طيب هل تفتكري إيش كان أول منتج قدمتيه للناس، وهل كنت تتوقع إنه حيستمر المشروع وتوسع بهذا الشكل ولا لا؟
0: أول منتج اللي هو كانت كنت زي ما قلت لك أعمل شرايح الليمون مقطعة مع الجزر، هذا أول منتج أنا بعدين أطلقت عليه اسم يايا.
1: يايا
0: هذا أول منتج يايا على اسم ابني الصغير، لأنه كنت جايب ابني وكان يعني اسم الدلع حقه يايا، فحتى لما يقولوا لي إيش يايا أقول لهم يايا هذا هو مخلل جزر بالليمون. أوكي. على اسم ابني.
1: أوكي.
0: فلما بديت أول مرة المطبخ الصغير استمريت فيه هذا، وما شاء الله تبارك الله للآن يعني مطلوب حقيقي. لا يعني ما كنت أتوقع ما شاء الله تبارك الله، أنا بديت بنوع نوعين، الآن عندي فوق 25 صنف
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: هذا فقط من المخللات غير طبعا البهارات.
1: طيب
0: فالحمد لله فضل الله
1: ما شاء الله. طب في بداية أي مشروع طبعا رأس المال بيعتبر تحدي، ونبغى نعرف منك كم تقريبا كان رأس المال اللي انت احتجتيه عشان تقوم المشروع، وهل كان كبير مقارنة بحجم المشروع ولا لا؟
0: يعني أياميها حقيقي كان كبير، وما هو مبلغ يعني تقريبا بديت 1000 ريال.
1: أوكي.
0: ولكن كان المردود يعني ما كنت عارفة، عارفة أنا بديت بنفسي في البيت يعني حاجة بسيطة، فما كنت عارفة كيف أوازن بين المصروف والدخل الربح، يعني كان زي ما يقولوا ده بيغطي ده. ما كنت يعني لسه الآلية عندي ما كانت واضحة الصورة.
1: أوكي.
0: بس الحمد لله اليوم لا توسعنا لأكثر من كده بكثير فضل الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب هل أخذتي دورات أو برامج تدريبية في ريادة الأعمال أو في صناعة الأغذية، ولا اعتمدتي في البداية على الخبرة والهواية والشغف وبعدها ما شاء الله يعني كسبتي شهرتك من الممارسة والتجربة؟
0: لا دورات حقيقي ما دخلت، دخلت يمكن دورة واحدة بسيطة كده كانت عن طريقة جودة الأغذية وحفظ الأغذية، كيف تستخدم البلاستيك والحاجات دي مثلا، إيش الأنواع وإيش كده، يعني أنا ما استخدم بلاستيك كتير. بعد كده لا حقيقي الخبرة، الخبرة هي اللي كانت لها يعني أكثر دور، يعني الخبرة الممارسة كيف إني بشوف الشيء جودته، بشوف كيف بيظل فترة أطول، بيحافظ على نكهته ما يتغير. يعني أنا يميزني من البدايات للآن إن أستخدم القورير البرطمانات القزاز.
1: طب هو يفرق يعني البلاستيك طبعًا عن القزاز في إيش؟
0: طبعا طبعا يفرق. أول شيء في جودة المنتج، حافظك ما يتغير طعمه أبدا. بلاستيك يدخل شوية كده تحس الطعم يتغير معاكي بعد فترة، بعد شهر شهرين يتغير. بالذات إنه إحنا دي الأشياء إحنا بنسميها مخلل، مخلل مأخوذة من إنه حاجة تتخلل يتغير كده كيميكلز مع بعضها، المواد تتخمر كده وتتخلل. فلما بيدخل فيها البلاستيك لا بعد فترة بيتغير، بيطلع عليها زي الطبقة كده ممكن تخلل صلاحيتها تنتهي. البرطمان القزاز لا بيفرق صراحة جدا بيفرق.
1: يعني ما شاء الله فعلا أنا لاحظت اشتريت من عندك يعني من فترة وإلى الآن ما شاء الله سليم زي ما هو وآكله باستمتاع
0: ما شاء الله
1: من غير ما يصير أي شيء، ففعلا يعني هذا الكلام صحيح. طيب إيش أبرز التحديات اللي واجهتك في البداية؟ هل سواء يعني كانت مثلا ممكن نتكلم في الإنتاج، هل كان في التسويق، هل كان في الوصول للعملاء، وكيف قدرتي تتجاوزي كل هذه التحديات؟
0: حقيقة يعني أكثر حاجة كانت هي الوصول للعملاء. كان جدا يعني صعب.
1: ليش؟
0: ما كان في عارفة، ما كان في الدعاية زي دحي، ما كان في الواتساب، السوشيال ميديا ما كانت زي الآن، بكلمك شيء على 25 سنة أو أكتر كمان، ما كان في زي كده. فكنا نضطر مثلا إنه ما أطلع غير بازارات بيعرفوني، بتطلع يعني بتوزع أرقامك الناس بتعرفي، كان بسيط الموضوع. يعني هذا أكتر شيء، كيف تاخدي عملاء جدد، كيف تكسبي عملاء جدد، كيف توصلي منتجك لأكبر شريحة من الناس. فهذا اللي كان شوية صعب. دحين ما شاء الله مع دكتور السوشيال ميديا الوضع اختلف.
1: طيب يعني اليوم وحدة
0: أسهل بكثير
1: الحمد لله. طيب اليوم وحدة بنتكلم إيش أهم الدروس أو الدرس خلينا نقول اللي أنت تعلمتيه من الأخطاء أو التجارب خلال يعني رحلة هذا المشروع؟
0: يعني أهم درس أنا كان بالنسبة لي كيف إنه أحسبها أنا، يعني زي ما قلت لك عشان في البيت يعني بداء الموضوع كان يعني زي ما يقولوا حاجة بسيطة، يعني بداية الوليد اللحظة. فما كنت عارفة أوزنها، دراسة السوق ودراسة الجدوى كيف توزن، يعني هذا الشيء أكثر كمان من الصعوبات اللي أنا واجهتها، إنه كيف أوازن. أنا أبغى أجيب كواليتي كويسة، ما أبغى أستخدم منتج يعني يكون عارفة منوع السوق. مثلا ديكي مثال البهارات، في شيء عندي مثلا الكيلو بمية ريال وفي الكيلو بمية وعشرين أو بميتين ريال، ففي فرق. فأنا أبغى أجيب جودة كويسة، ويفرق حقيقي يفرق، أبغى أجيب جودة كويسة.
1: طب يفرق في إيش معلش؟
0: يفرق في النكهة، النكهة اللي بتقعد معاكي، جودة النكهة.
1: أيوه.
0: نكهة البهار ده لما تفضل النكهة موجودة بيجلس معاكي فترة طويلة جدا.
1: طب انت قلتي ما شاء الله انه عندك يعني اكثر من تقريبا يعني 24 ولا 25 نوع من المخللات.
0: طيب المخللات فقط.
1: يعني انا افتكر واحد من المخللات اللي انا يعني اشتريتها منك وكان جدا فنان ومره ما شاء الله طعم، مخلل البلح.
0: ما شاء الله الحمد لله.
1: بس البلح مو له مواسم معينة، كيف أنت مثلا لو جيت في وقت غير الموسم وأنا مشتهية المخلل حق البلح، هل بيكون موجود ولا ما بيكون متوفر عندك؟
0: أي البلح أنا المطبخ الصغير أول أحد نزل المخلل البلح كمخلل في السوق. أول واحدة فضل الله الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: فالحمد لله ولي يعني طريقة حتى كثير بيسووه، لكن الحمد لله تميز كده بنكهة معينة
1: غير النكهة. لا بتحافظي على القرمشة حقة البلح ودي فنانة مرة ما شاء الله.
0: فضل الله. هو مو سمير بس طبعا انا بحاول قد ما اقدر اني اجيب كميه واعمله واخزنه بطريقه معينه عشان يحافظ معاه، فبيفضل معايا تقريبا يعني هو طبعا بيجينا في الصيف لين زي ما نقول كده لنهايه الشتاء بيكون موجود اول الربيع.

0: كده بيكون غلق من عندي انا ان البيت التخزين، لكن انا ما اقدر اعمله غير في فصل الصيف فقط. بحاول قد ما اقدر نعمل منه كميه كويسه.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يديك العافيه. طيب مين هم عملائك الأساسيين؟ هل مثلا بتستهدفي فئة معينة، ولا تشوفي أنه منتجات المطبخ الحجازي والسعودي بتناسب شريحة واسعة من الناس؟
0: لا ما شاء الله، بالنسبة لي أنا المطبخ المنتجي بيناسب كل الشرايح، يعني سواء الطبقة العادية المتوسطة كله بيحتاج، لأنه أنا
1: حتى يعني مثلا رجال وسيدات،
0: رجال وسيد، عندي كثير زباين رجال، كثير كثير زباين رجال، ما شاء الله الرجال بيحبوا بيطبخوا، ولما بياخذوا عندي بهار انا تميزت كمان فيه اسمه بديل الماجي.
1: بديل الماجي الله، كلمينا عنه. طيب ده ايش ده بالضبط؟
0: هذا بديل الماجي ده حبيبي.
1: ايوه
0: هذا البهار زمان يعني اكثر من 15 سنه كنت اجيبه من تركيا، انا اعمل كل بهاراتي في البيت، ولكن كان بديل الماجي والبهار العثماني لسه ما كان في الناس تعرفوه، فكنت اجيبه من تركيا، حتى من تركيا بتعامل مع ناس معينه، لانه اللي في تركيا وبيجيبوا الناس اول ما بداوا يجيبوه مليان الملح الصيني، وتعرفي ما هو صحي، بتخوفوا منه وكده، فانا كنت بعمل
1: الملح الصيني اللي هو تقصده العجينه موتو،
0: العجينه موتو. ايوه طبعا ده شيء يعني ما هو كويس.
1: طبعا احنا هنا بنبين انه احنا ستات بيوت يا جماعه.
0: ايوه عارفين
1: مو الكل عارف العجينه موتو. طيب
0: العجينه موتو صحيح، برافو عليكي. طيب فصرت لما كنت اجيبه كنت اجيبه بدون عجينه موتو، وكان عندي منتج انا بعمله اسمه البهار الحجازي، النكهه حقت امي وامك اللي بنحطوها في الادامات، بيحطوها في كده بدل ما تاخدي من ده شويه ومن ده شويه، شويه كزبره شويه ملح شويه كده كمون، انا كنت مجمعتهم بطريقه ونسب معينه ومسيت البهار الحجازي.
1: حلو شوفي، يمكن يمكن يعني البهارات يمكن أهل أول يعني السر في النكهة الحجازية والأكل اللذيذ المسبك هو طبعا البهارات. لو جيت دحين أسأل ماما وأقول لها ماما يعني كم نحط، يا بنتي قليل من ده شوية من ده،
0: شوية ما في شيء بالنظر
1: بالنظر، ولكن لما تيجي تبي تسويها صح لابد يكون في مقادير خلاص ودائما تكون موجودة. يعني حتى لو سافرت وجيت طبخت الطبخة، لو أنا نقلت من مطبخ لمطبخ من بيت لبيت
0: طبعا
1: المفروض النكهة تستمر زي ما هي. فسبحان الله كيف أهل أول كان الميزان عندهم فعلا بالنظر، إحنا الآن لا بالمقادير. بس فعلا يمكن البهارات الحجازية خاصة حقة الطبخات اللي هي لو حطبخ مثلا إدام ندي الرز بخاري أو كذا، في خلاص 5-6 بهارات معينة، مثلا هحط أوكي قرنفل، قرفة، هيل، خولنجان، فلفل أسود، ممكن جوزة الطيب على حسب في ما هي في
0: يعني على حسب الأكلات، عصفور على
1: ايوه. ففعلا
0: يعني
1: في
0: اشياء الكابلي احنا جدا مميزين فيه كمان، بهارات الكابلي هذه يعني بالذات المنطقه الحجازيه، ونسب معينه لو زاد شيء عن شيء ما يزبط، زي ما قلتي كانوا الامهات بالنظر كله بالنظر، فانا سهات لست البيت كنت اعملها كده واضبطها واديها هي مجموعه جاهزه.
1: طب قولي لي قولي لي كيف تقدري تحافظي على الطابع الحجازي الأصيل للمنتج وفي نفس الوقت تقدمي شيء بيناسب ذوق العميل اليوم؟ يعني ممكن تجيكي واحدة تقول لك والله أنا ماني حابة مثلا بهار مثلا القرفة نفترض، أنا ما أحب القرفة ولا ما أقدر عليها، أو مثلا عندي حالة مثلا صحية وبتتحتم علي أني أنا ما أستخدم مثلا نفترض إبزار الحب السوداء مثلا في إبزار العيش نقول، فكيف تقدري توازني بينها؟
0: يعني انا اعمل اذا في احد عنده حاله خاصه بعمل اوردرات خاصه اللي احد يبغى زي كده، عندك مثلا الدقه كثير مثلا يحبوا الدقه، معشوقه تعرف الدقه في رمضان
1: طبعا،
0: يعني ما
1: الدقه واللبه
0: دي اثنين يعني
1: معروف الدقه والعيش،
0: فكثير بيطلبوا احيانا مني بدون سمسم، من يعني ميزات الدقه السمسم
1: أيوة
0: ذات اللي هي حقتنا احنا حقت اهل المدينه، فانا بعمل حالات صحيه بعمل بدون سمسم، بدون حبه سوداء، صحيح شويه الطعم بيكون مختلف، ولكن لا تزال يعني في عند حاله صحيه لازم يعني تشيلي اشياء عشان
1: حلو.
0: يعني يقدروا
1: يعني بتراعي
0: يستمتعوا براعي. أيوة
1: جميل
0: براعي، ويكون موجود عندي يعني حاجات بدون سمسم بدون حبه سوداء بعمل زي كده.
1: حلو طيب في مجال الأغذية بشكل محدد إيش هي أهم الاشتراطات أو المتطلبات اللي لابد يعرفها الشخص قبل ما يبدأ مشروع مثل ما مشروعك؟
0: أول حاجة حقيقي لازم يعرفها النظافة. هذه جدا جدا جدا مهمة، يعني عشان يكون شغلك مميز وكده لازم تكون نظافة.

0: من كل النواحي.
1: حلو.
0: بقصد فيها بس النظافة الشخصية، لا أقصد فيها حتى نظافة المنتج،
1: المنتج نفسه. طب على كده مين بيساعدك طيب في الموضوع ده، في المشروع ده؟ هل عندك ما شاء الله يعني فريق، ولا أنت ما شاء الله بنفسك بتسوي كل شيء؟
0: والله عندي عاملة يعني فريق عاملات، ولكن طبعا لازم أنا يعني
1: أنت الإشراف،
0: عشان كده أنا مشروعي ما هو ضخم كثير يعني. ما بعمل كميات، ما ولا أبغى أكبره مرة كثير عشان يعني أقدر أكون بشرف عليه، لأنه صراحة النظافة مرة تفرق.
1: صحيح.
0: ونظافة مش بس اللي بقول لك النظافة الشخصية، ولكن حتى المنتج، حتى الأدوات اللي بتستخدميها جودتها، جودة المنتج. يعني أنا أستخدم أغلب أدوات ستانلس ستيل، يا خشب يا ستانلس ستيل، ما أدخل كثير البلاستيك، عشان تعرف أشياء دي الخل وملح
1: تتفاعل، ممكن تتحلل مع الحرارة، تفاعلات
0: والحرارة. فأغلب يعني منتجاتي أدواتي عفوا بتكون ستانلس ستيل، خشب. فهذه الأشياء تختلف، تفرق كثير في جودة المنتج. فلازم تعرفي كيف يعني الأدوات اللي بتستخدميها، جودة الأدوات اللي بتستخدميها، هذه كمان جدا مهمة، لازم الواحد يكون عنده خلفية.
1: طيب خلينا نسألك سؤال مهم، يعني لو حنرجع قبل 25 سنة، مين كان أكبر داعم ليكي في هذا المشروع؟
0: حقيقي أهلي، أمي وأخواتي كانوا أكبر داعم لي، شجعوني مرة كثير الحق. يعني كانوا بيشجعوني، بعدين عانوا معايا كثير صراحة، كل ما أعمل منتج جديد دوقوا بيأكل فلفل، فمهم بيتلهلب، فمنا أسواق دوقوا، تعالوا دوقوا شوفوا، لازم أدوقهم، يمر عليهم كلهم، فعانوا معايا شويتين صراحة، تحملوا معايا.
1: نوجه لهم طبعا تحية أكيد.
0: ألف شكر التحية.
1: وأكيد طبعا دائما ندعي أنه الله لا يحرم أحد من أهله، وهم طبعا الأهل ما في زيهم، وهم دائما يعني الداعم والسند الأول.
0: هم أكيد الأساس حقيقي. الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يديمها إن شاء الله
0: يا رب.
1: طيب هل مر عليك وقت يا إقبال حسيتي فيه أنه المشروع ما راح يستمر، وكيف تعاملتي مع هذه المرحلة؟
0: حقيقي مر علي، تعرفي يعني مشروع زي كده حين يجيك إحباطات، ما تلاقي المردود المادي الكافي أحيانا. أول ما بديت كمان كانت أسمع تعليقات ممكن من أحد تضايقني، كنت على طول يعني أحبط، لا يعني ما أبغى
1: تزعلي، وعلى قولهم وجهي ينصفق.
0: أيوة أزعل وجهي ينصفق، يعني ما كنت أستوعب أحيانا يعني. أيوة. لأنه أنا يعني عملي لما كنت أنزل بالذات بازارات بتعامل مع شريحة واسعة من الناس.
1: صحيح. وبتكون
0: الناس
1: كمان وجها لوجه، يمكن حتى ردة الفعل،
0: وجه لوجه ردة الفعل يعني، وبحيان تتفاجئي بالكلمة بردة الفعل فتنصدمي، فأحيانا يعني كنت أتأثر. بعدين مع الزمن حقيقي قويت شوية شوية، بدأ الواحد وإيماني بمنتجي. يعني أنا مؤمنة الحمد لله بأن اللي بقدمه حاجة كويسة وحاجة نظيفة وتعبت عليها،
1: ما شاء الله،
0: فأنا مؤمنة فيها الحمد لله، فضل الله.
1: طيب
0: كده قدرت شوي شوي أكبر وأستمر الحمد
1: ما شاء الله. طيب كيف قدرتي تنقلي يعني مشروعك من مجرد فكرة ومنتج أنت تحبيه لمشروع لي هوية ولي عملاء ولي المردود المادي بالشكل المناسب؟
0: الحمد لله. شوفي بالنسبة يعني أنا المطبخ الصغير، هو صحيح يعني كثير يقولوا لي هو ليه أنت بسميته مطبخ صغير، المفروض ده مو صغير، ده مطبخ كبير الحمد لله. لكن أنا قصدت بالصغير بالمنتجات يعني البيت، مطبخ البيت، المطبخ البسيط. عشان كده أنا بيميزني إن أنا هوية البيت، بتلاقي النكهة، نكهة الأم، نكهة الجدة، نكهة الخالة. فحاولت قد ما أقدر إني أحافظ على ده الشيء.
1: حلو.
0: ما بدخل مواد حافظة، مواد كيميائية، بطريقة أمي وجدتي، الطريقة اللي تربينا عليها الحمد لله، الاستمرارية، وزي ما قلت لك الإخلاص. الحمد لله عملت اسم مرة كويس، زي ما أكون يعني حتى الزبائن بيعرفوني، كان عندي اللوجو بشكل معين، لما غيرت اللوجو أنت المطبخ الصغير من وجهي، أنت المطبخ الصغير، فيما أكون. فالحمد لله يعني حافظت على النكهة دي، والكل زي ما قلتي ما شاء الله يعني بيفتكر أحيانا من الطعم، يقول لا المخلل البلح عندك موجود طعم للآن، فالنكهة دي باقية كده الحمد لله. إنه يعني كثير من عملائي
1: طبعا يعني ما شاء الله يعني الأذواق مختلفة، ولكن إلا ما في شيء يعني مميز عندك. لسه حنجرب إن شاء الله الدقة المدينية، طبعا ما في زيها يعني. أنتوا أهل الدقة وإحنا من عشاق الدقة. الله يسعدك. طيب كم، خلينا أسألك سؤال مرة مهم يمكن يفيد الناس الآن اللي بتستخدم البهارات واللي بتستخدم المخللات، حنتكلم عليك أنت وبشكل عام في نفس الوقت، كم ممكن تجلس البهارات، لأنه في تاريخ صلاحية الآن، كم ممكن تجلس من غير ما تخرب أو أقدر أستخدمها؟ وفي نفس الوقت المخللات كيف يعني أعرف أنه المخلل ده ما زال ممتاز أقدر أستخدمه قابل للأكل من غير ما يسبب لي أي مشاكل، ومتى أنه لو عدت فترة معينة خلاص أنا يعني لابد من أنه يا أستهلكه أو أتخلص منه.
0: مظبوط. طيب بالنسبة للبهارات، البهارات تقعد تقريبا سنتين، البهارات ما تخرب. البهارات يعني ممكن لا قدر الله تسوس، بالذات هنا بجدة مع الرطوبة
1: والحر.
0: تسوس.
1: أيوة.
0: والحر أيوة، والرطوبة، الرطوبة مرة سيئة بالنسبة لها صراحة، فتسوس. أنا يعني تغلبت الحمد لله على هذه المشكلة بأغلب بهاراتي فيها ورق الغار. ورق الغار ما بيخليها تسوس.
1: حلو.
0: يعني حتى لو المنتج ما كان فيه ورق غار في الوصفة الأساسية، دخلته بطريقة بسيطة بحيث إنه يعطي مجرد يعني يعطي القيمة هذه.
1: يعني تحط الورقة نفسها ولا بتطحني ورق الغار؟
0: بيكون مطحون.
1: مطحون.
0: بيكون مطحون. طبعًا مغسل ومنظف وأجود أنواع ورق الغار. مطحون بحيث إنه الوصفة بيكون ما فيها ورق غار، لكن بحطه بطريقة بسيطة بحيث إني أخذ الفائدة منه، إن هي زي الحفظ. ورق الغار بتعمل زي المواد الحافظة، زي اللي بتحفظها.
1: سبحان
0: لكن
1: الله.
0: ما بيبين يعني بدون ما تبان.
1: يعني هذا شوفوا السر يا جماعة، أعطتكم هو وإحنا على الهوى. طيب.
0: هذا لايف.
1: أوكي. طب وبالنسبة للمخللات؟
0: المخللات طبعا النظافة، وأنا دايما حتى على المنتج حقي دايما بكون حاطة ستيكر. طريقة حفظ المخللات لازم تكون في الثلاجة. ما تستخدم الأداة الغرف اللي هي الملعقة أو وصفة بتغرفي فيه يكون فيها موية أو تكون فيها رطوبة، أبدا لازم تكون جافة. لما بتستخدم المنتج وبيزيد معاكي ما ترجعي نفس الجارورة الأساسية، لا كده لأنه دخل فيه هواء، فأنت ما ترجعي، لا بتخليه في جارورة تانية صغيرة أو في جار بسيط.
1: يعني مثلا يعني نفترض انه يعني في عزيمه وجوني ناس واخذت مثلا المخلل حقك شويه وبعد كده بقي وزاد ونظيف، ما رجع على نفس البرطمان الاساسي؟
0: طبعا لا، ما يرجع على نفس البرطمان الاساسي.
1: اوكي حلو.
0: برطمان صغير عليه ما بيخلص بعدين تغرفي حاجه.
1: حلو
0: هذه
1: حلو.
0: جدا مهمه.
1: طيب.
0: ويبان سبحان الله من الريحه، يعمل ريحه، يعمل طبقه. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الحمد لله. انا منتجاتي زي ما قلتي، وهذه احلى حاجه اسمعها من الزبائن.
1: ما شاء الله ما شاء الله. يعني
0: ما شاء الله.
1: انا اليوم انا اليوم ماني يعني ضيفه ومذيعه، لا احنا اليوم عملة عملنا مع بعض، مع يعني زبونة عندك.
0: يسعدني يسعدني.
1: الله يسلمك.
0: مطبخ صغير.
1: الله يسعدك. طيب لو رجعنا لأول يوم بدأتي فيه المشروع، إيش الشيء اللي كنت تتمني إنك تعرفيه في وقتها وكنت هتعمليه بطريقة مختلفة اليوم؟
0: والله يعني ما في حاجة معينة. أنت زي ما قلت لك يعني لو درست السوق كويس كده، الوزنية، الفرق ده بين التكلفة وال تسعير، اني احافظ على الجوده وكذا، كنت احتاج مثلا اني اخذ كذا توعيه فيها اكثر، كان درستها بطريقه افضل. كان يمكن يعني ارتحت عن اللي طلع معي.
1: حلو. طب واليوم مع انتشار المتاجر الالكترونيه وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفه، تشوفي انها ساعدتك في التسويق يعني الرقمي، في الوصول لعملاء جدد، ولا استفدتي منها ولا لا؟
0: هلا كثير حقيقي الحمد لله، سواء على هو الانستغرام ليتل كيتشن او التيك توك كمان دحين، فلا بتفرق يعني، بتحسي بوصلت لشريحه كثير، اتصالات كثير بتجيني،
1: ما شاء الله،
0: عملاء جدد كثير، يعني الحمد لله لا فرق صراحه كثير، اسهل الموضوع بكثير، اسهل.
1: طيب.
0: مع انه في منافسه صارت اكثر بكثير.
1: اي ما شاء الله تبارك الله. بس اللي يجرب حيعرف يشوف طبعا فين الجوده في النهايه، والناس اذواق زي ما احنا قلنا.
0: والناس اذواق. أيوة.
1: طيب سؤال الاخير ليكي قبل ما نروح لفقره على السريع، ايش هي رسالتك لكل شخص عنده فكره او شغف لكنه متردد في انه يحولها المشروع؟ يعني متى ممكن مثلا نقول خلاص حان وقت البدايه يلا نبدا المشروع؟
0: وقت البداية هو وقت ما تجيك الفكرة، أبدأي، لا تترددي. التردد يقتل أي حاجة، يقتل الشغف، يقتل الطموح، لسه حأعمل، لسه. مجرد أنت بديت أخذتي أول خطوة، بحثتي، خرجتي السوق، شفتي إيش السوق يحتاج أو كده، هذا في حد ذاته بداية. فلازم تبدأي، مجرد ما تجيك الفكرة أبدأي. سعيك وراء الفكرة وبحثك عنها ومدى جودتها ومدى تطلبها في السوق، هذه بداية. فلا تخلي الاحباطات تجيكي، لا السوق ما شاء الله تبارك الله فيه،
1: يعني الواحد يمشي يمكن ورا حتى قلبه، انه لو حتى الناس قالوا له مثلا ما راح تنجح، في منافسين مره كثير، فانه
0: حتى لو ما نجح
1: سبحان الله
0: هذا الفشل
1: تجربة.
0: هو نجاح حد ذاته، نجاح لانه حيديله تجربه، حيديله يعني خبره، حيقول له خبرته ومعرفته.
1: حلو.
0: فانا ما اشوف ذا الفشل ابدا، ما هو فشل بمعنى قافل، لا فشل هي في دي النقطه، لكن هو نجاح لبعض.
1: يعني شوفي الان وانت بتتكلمي والكلام اللي انت قلتيه قبل شويه، يعني حسيت انه يمكن شيء يعني من أكبر الأشياء اللي أنت تعلمتيها أو علمتك هي سبحان الله البهارات والمخللات، زي ما المخلل بياخد وقت وألين يطلع يعني بالمنتج النهائي وبالطعم اللذيذ، نفس الشيء العمل أنه بيحتاج للصبر، بيحتاج أن أنا أكون عندي طريقة في التعامل مع العملاء والعميلات. يعني سبحان الله بهارات ومخللات ومطبخ صغير وأشياء بسيطة لكن علمتنا أشياء جدا كبيرة، يعني الله يعطيك العافية على الأشياء دي.
0: طيب الحمد لله.
1: جينا الآن لفقرة على السريع، يعني كلمة ورد غطاها. سؤالنا أول ليكي، لو طلبنا منك تختاري بهار يشبه شخصيتك إيش حتختاري وليش؟
0: أختار بديل الماجي.
1: بديل الماجي.
0: بديل الماجي.
1: ليش؟
0: لأنه يتماشى مع كل ثلاثة أربعة الأكلات زي ما بقول لهم، سيبوا دولاب البهارات حخليه نظيف. يتماشى مع أغلب البهارات ويمشي مع كل شيء وبيعطي نكهة مميزة وسهل ومريح.
1: الله، يعني هذا اللي أنت بتسويه طبعا.
0: أنا أقدر أتكيف، أنا بتكيف الحمد لله
1: ما شاء الله.
0: مع كل حاجة. جميل. فيسباني شوي.
1: حلو. طيب مخلل الواحد مستحيل تستغني عنه على سفرتك.
0: مخلل الليمون طبعا.
1: مخلل الليمون حلو.
0: أيوة ده المديني. أيوة. أهل المهدار.
1: استنى، في مخلل أنا ما أعرف إيش اسمه بس صراحة هو مرة طعم وفيه له هرد، بيكون فيه له الأرنبيط وبيكون فيه له جزر وكده. أيوة. شوية إيش اسمه ده المخلل؟ وأحيانا حتى أحطه عليه شوية حبة سودة.
0: حبة سودة الحجازي. الله. هذا أنا مميز جدا عندي.
1: الله. هذا صراحة
0: خضرة كمان.
1: هذا مع الرز الأبيض مع ملح وفلفل أسود مرة طعم.
0: أنا بقول لهم مع الرز هذا كأنه طبق جانبي.
1: فعلا فعلا.
0: دجاج مشوي ورز أبيض وتاخدي ده كأنك عاملة.
1: إحنا واضح مرة جيعانين. وفتحنا نفس
0: المطبخ على طول.
1: المستمعين حيروحوا يجيبوا مخللات دحين.
0: بالعافية.
1: طيب إيش النكهة اللي بمجرد ما تشميها ترجعك على طول لذكريات الطفولة والبيت الأهل؟
0: أوف الدقة.
1: الدقة.
0: الدقة على طول.
1: الدقة
0: واللبة.
1: الدقة واللبة. طيب لو عندك فرصة إنك تعرفي شخص غير سعودي على المطبخ الحجازي بطبق أو بمنتج واحد إيش حتختاري؟
0: صعب السؤال جدا صعب يعني.
1: حنقول طب خليها طبق.
0: أخليها طبقين.
1: طبقين يلا.
0: عندك صراحة السلي.
1: أيوة الله.
0: والرز الكابلي.
1: والكابلي.
0: يعني هدول ما حيلوهم إلا عندنا إحنا هنا في الحجاز.
1: حلو.
0: مميز جدا فيه.
1: حلو.
0: وصراحة يعني بصمة.
1: طيب إيش أكثر كلمة تحب تسمعيها من عميلة جربت منتجاتك؟
0: لما تقول لي صراحة يعني إنه نضيئك شكل المخللات نظيفة من الشكل، احنا ما دقنا لما يجوني كتير بشوف يقول من الشكل شايفين النظافة.
1: أيوة.
0: هذه تفلش صدري زي ما بيقول.
1: ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله دائما يا رب. طيب يا هل عندك وصفة ولا خلطة ليها قصة خاصة في حياتك؟ يعني احنا اليوم مثلا عرفنا يايا انه أيوة. على ولدك الصغير.
0: على اسم يحيى.
1: أيوة. طيب ايش الوصفة او مثلا خلطة اللي ليها قصة؟
0: مخلى اللي هو بهار البديل الماجي صراحة، زي ما قلت لك إني كنت أجيب وتميزت، بعدين لقيت إني أنا اللي بأسوي الحجازي هو نفسه بديل الماجي بس في إضافة بسيطة أو يعني نوع نوعين يعني هم بس الفرق.
1: حلو.
0: فالحمد لله يعني هذا بعدين تميز جدا جدا فيه
1: ما شاء الله،
0: لأنه بدون ملح نهائي، بدون مواد حافظة.
1: حلو.
0: يلغي لي كل البهارات بس تحت يعني ثلاثة أرباع الأكل إذا ما طواجين إيش ما تعملي بيدخل فيها.
1: حلو.
0: جدا يعني كان يعني مميز عندي الحمد لله.
1: طيب في رأيك قولي لنا إيش هو سر المخلل الحلو أو الطعم، يعني إيش السر؟
0: الطعم فيه النظافة صراحة.
1: النظافة. حلو.
0: أيوة خط تحتها يعني أكثر من خط.
1: طيب لو مشروعك أغنية تتوقع حتكون الأغنية هادية شعبية سريعة ولا حماسية إيش حتكون؟
0: ما في أغنية تمثل الجوع. يمكن نقول أغنية أهل أول.
1: أهل أول.
0: كده الرتم اللي كده الحنون.
1: حلو.
0: هذه كده شوية.
1: جميل حلو. طيب بعد كل سنوات العمل في المشروع إيش أكثر شيء ما زال يسعدك في هذا المشروع؟
0: صراحة يعني كلام الناس، لما الناس تقولي إنه الحمد لله يعني المنتج بآخر لحظة هو بيأكله نظيف وكده، أحس إنه أنا يعني رزقي هذا مصدر دخلي.
1: ما شاء الله.
0: رزقي حلال. فأنا جدا أنبسط يعني هذا أكثر حاجة تبسطني.
1: إن شاء الله دائما يا رب.
0: إنه رزق حلال الحمد لله.
1: الحمد لله. يلا سؤال الأخير في كلمة واحدة، إيش تعني لك النكهة الحجازية؟
0: حنان الأم.
1: الله الله. من جد حنان الأم.
0: حنان الأم كده تحس بالمطبخ بالبيت، الأم كده لما ريحة البيت كده تدخل البيت في ريحة تحس كده ريحة الأم وهي بتعمل كده، بصراحة الحب يبان فيه.
1: الله، فعلا يمكن حتى الواحد يحسها مرة كتير لو أتزوج وترك بيت أهله أو لو كان متغرب.
0: أيوه، عشان كده مثلا يقولك ما في زي طبخ أمي، ما في
1: أكيد
0: زي
1: أكيد طبعا. الله يخلي لنا يا رب أمهاتنا وأبهاتنا ونحرمنا منهم إن شاء الله،
0: يرحم اللمات منهم يا رب.
1: اللهم آمين والله،
0: موجود يرحم اللي توفى.
1: اللهم آمين. فعلا إحنا سعدنا بوجودك معنا اليوم واستمتعنا وعدى الوقت مرة بسرعة. نشكرك في نهاية اللقاء الأستاذة إقبال مصطفى قريطلي، رائدة أعمال مدينية، مؤسسة مشروع المطبخ الصغير للبهارات والمخللات الحجازية. نورتي برنامج ريادة، شكرا ليكي، يعطيك ألف عافية.
0: ألف شكر لكم، يسعدني، سعيد بالوقت معاكم، وشكرا لأنكم أعطتوني الوقت هذا منكم.
1: الله يسلمك، شكرا. البرنامج لكم دائما وبيكم.
0: شكرا شكرا لكم.
1: شكرا، مع السلامة.
0: يا هلا، مع السلامة.
1: إذن مستمعينا، بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أذكر دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. طبعا في تاريخ الأدب والثقافة لطالما كانت البهارات والمخللات رمز للنكهة والعمق التجربة، وكيف ممكن تفاصيل صغيرة جدا تغير مسار الأمور سواء في الأكل ولا في الحياة. ومن أجمل ما قالوا الفلاسفة والكتاب والطهاة عن البهارات والمخللات وعن مكانة المطبخ السعودي، نختم بهذه المقولة عن كرم الضيافة السعودية: في المطبخ السعودي ليست البهارات مجرد نكهة، بل هي امتداد للهيل والترحيب وتعبير حسي عن كرم الضيافة الممتد عبر الصحراء. تقبلوا تحيات فريق العمل مستمعينا، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم بإذن الله في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم في حلقة جديدة ووصفة جديدة وموضوع جديد في برنامج ريادة. مع السلامة.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب

0: ويا سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
3: هوية وطن على جدة FM مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

0: لو طلبنا من أحد أن يرسم صورة للبيت السعودي القديم، ربما يرسم بيتاً طينياً ومجلساً ودلة قهوة، ثم من دون أن يشعر يرسم نخلة، وكأن النخلة دخلت ذاكرتنا قبل أن ننتبه إليها. نراها في المزارع، في الواحات، على أطراف الطرق، في البيوت القديمة، وفي صور المدن والقرى، ونرى ثمرها على موائدنا كل يوم، حتى أصبحت النخلة بالنسبة للسعودي أكثر من مجرد شجرة. إنها ظل وغذاء وحرفة وذاكرة وعلاقة طويلة بين الإنسان وهذه الأرض. النخلة شجرة في قلب السعودي، ولو كان للنخلة لسان لقالت مثل ما قال البدر:
1: أنا من هالأرض، أمي الصحراء أحضنتني رمالها وارتويت بطهرها، أطعمتني تمرها وفرشت لي ظلالها. أنا من هالأرض اللي ما لعيالها غيرها أرض، عاشق إنها الرمل من خلقنا الله لين أموت، عاشق جرد الروابي والفيافي والخبوت، عاشق طين البيوت وفتلة خيوط الوبر، وعاشق ما في البشوت من عطى وطيب وفخر. حبيبتي ما أجملك، العشق لك والمجد لك، يكفي القصايد فخر لو توصلك. أمد لك زهر الخزامة، ومد لك غيمة تهامة، وفنجال من كف النشامة، يا مجد له شعرك نفوت، وعالي جبينك هالنجود، وقلبك أهضاب بينها أطهر مكان في الوجود.
0: منذ زمن بعيد عاش الإنسان في الجزيرة العربية في بيئة لم تكن سهلة، حرارة عالية وماء قليل ومسافات واسعة، وفي وسط هذه البيئة ظهرت النخلة، وكأنها تعرف تماماً ماذا يحتاج الإنسان، تمنحه ثمراً يأكله، وظلاً يستريح تحته، وسعفاً يصنع منه حاجته، وليفاً يستخدمه، وجذعاً يدخل في بناء بيته، حتى أصبح من الصعب أن نفصل بين حياة الناس قديماً وبين النخلة، فهي لم تكن شجرة موجودة بجوار البيت، كانت جزءاً من البيت نفسه. والجميل في النخلة أنها شجرة تعرف الصبر، تنظر إليها وهي واقفة في أرض شديدة الحرارة فتتعجب كيف تبقى خضراء، كيف تستمر، كيف تمتد جذورها في هذه الأرض بحثاً عن الماء. ربما لهذا أحبها أهل الجزيرة، لأن فيها شيئاً يشبههم: صبر وثبات وقدرة على العيش والعطاء حتى في أصعب الظروف. ولهذا لم يكن غريباً أن تصبح النخلة رمزاً يتجاوز الزراعة، رمزاً للعطاء وللخير وللارتباط بالأرض. وحين نتحدث عن النخلة في السعودية لابد أن نتحدث عن الواحات. تخيلوا المسافر قديماً يمشي في أرض جافة لساعات طويلة، ثم تظهر أمامه من بعيد رؤوس النخيل. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك ماء وحياة وبيوت وأناس ومكان يمكن أن يستريح فيه. كانت النخلة في بعض الأحيان كأنها إعلان من بعيد يقول للمسافر: هنا حياة. ومن أشهر الصور المرتبطة بالنخيل في المملكة واحة الأحساء، ذلك الامتداد الأخضر وسط البيئة الصحراوية، حيث عاشت النخلة مع الإنسان جيلا بعد جيل. وفي القصيم أيضا مزارع النخيل جزء واضح من هوية المكان، وفي المدينة المنورة للنخيل والتمر حكاية مختلفة لها ارتباط عميق بتاريخ المدينة ومكانتها. وفي مناطق أخرى من المملكة من الرياض إلى الجوف وحايل وعسير ونجران تختلف الأصناف والأسماء، لكن تظل النخلة حاضرة، وكأنها تقول لنا: قد تختلف الأرض لكنني أعرف طريقها. ثم يأتي التمر، ولو أردنا أن نتحدث عن علاقة السعودي بالتمر فقد نحتاج إلى حلقة كاملة، فالتمر ليس مجرد فاكهة نأكلها في موسم معين، هو حاضر معنا طوال السنة، في البيت، في المجلس، مع القهوة، في رمضان، في السفر، في المناسبات وفي الهدايا. وكم مرة دخل ضيف إلى بيت سعودي وقبل أن يسأل ماذا تريد كانت القهوة والتمر أمامه، مشهد بسيط جدا لكن خلف ثقافة كاملة، دلة وفنجان وتمر، ثلاثة أشياء تكفي أحيانا لتقول للضيف حياك الله. ومن هنا ارتبط التمر بالكرم، ليس لأنه أغلى ما يمكن أن يقدم، بل لأنه من أكثر الأشياء قربا للبيت السعودي. كان موجودا عند الغني والفقير، يخزن ويحمل في السفر ويؤكل وحده، ويقدم للضيف ويمد الإنسان بالطاقة في حياة كانت تحتاج إلى جهد كبير. وهكذا صار التمر جزءا من الحياة اليومية وليس مجرد طعام، صار رمزا للكرم الذي يجري في دم السعودي.

0: وطن على جدة اف ام.
1: للتمر في السعودية عالم من الأسماء: سكري، خلاص، عجوة، صقعي، صفري، برحي، خضري، عنبرة، صفاوي، برني، حلوة، وغيرها الكثير. وقد يعرف صاحب الخبرة نوع التمر بمجرد أن ينظر إليه، هذا من لونه، وهذا من حجمه، وذاك من درجة ليونته. وربما يقول لك أحدهم: هذا تمر منطقتنا. وفي الجملة فخر صغير جميل، لأن التمر أصبح أيضا جزءا من هوية المكان. السكري يرتبط بقوة بالقصيم، والخلاص معروف في الأحساء وفي المنطقة الشرقية، والعجوة والعنبري والبرني ترتبط بالمدينة المنورة، وفي مناطق أخرى أصناف يعرفها أهلها ويعتزون بها، حتى أصبح لكل منطقة تقريبا حكايتها الخاصة مع النخل. للنخلة مواسمها أيضا، ليست كل السنة متشابهة، هناك وقت للخدمة ووقت للتلقيح ووقت تظهر فيه الثمار، ثم تبدأ رحلة البلح في البسر، في الرطب، في التمر. والذي عاش بالقرب من مزارع النخيل يعرف أن الموسم له رائحة وله حركة وله طعم مختلف. يتابع الناس النخل، ينتظرون أول الرطب، ويقول أحدهم: طلع الرطب، وكأنها بشارة صغيرة بقدوم موسم يعرفونه منذ طفولتهم. وفي بعض البيوت أول رطب في الموسم له فرحة خاصة، يوضع في طبق ويمر على أفراد العائلة، ويتذوق الجميع لحظة صغيرة لكنها تتكرر منذ أجيال. ومن أجمل الأشياء في النخلة أن الإنسان لم يكتفي بثمارها، تقريبا كل جزء فيها كان له استخدام. السعف تحول إلى صناعة، ومن الخوص صنعت أشياء كثيرة كانت جزءا من البيت السعودي: الحصير، السلال، السفرة، المراوح اليدوية، الأوعية التي تحفظ فيها بعض الأشياء وغير ذلك. وكانت هذه الصناعة تحتاج إلى مهارة وصبر. تجلس المرأة أو الحرفي أمام الخوص يرتبه ويلونه أحيانا، ثم يبدأ في نسجه قطعة بعد قطعة، حتى يتحول السعف الذي كان فوق النخلة إلى شيء يستخدم كل يوم داخل البيت. وهنا يصبح معنى الاستفادة من النخلة أعمق، فالإنسان لم يكن يهدر منها إلا القليل. الثمر يؤكل، السعف يستخدم، الليف له استخدام، والجذوع تدخل في بعض أعمال البناء. وكأن النخلة تقول: خذ مني ما تحتاج وسأظل أعطي. وهذا جعلها أيضا جزءا من العمارة القديمة. في بعض البيوت والمزارع استخدمت جذوع النخل في الأسقف والأبواب وبعض الإنشائيات البسيطة. وإذا دخلت بيتا تراثيا قديما ترى فوقك جذوعا حملت السقف عشرات السنين. وهنا تدرك أن النخلة لم تكن فقط خارج البيت، بل كانت فوق رؤوس أهله أيضا، تعطيهم الظل وهم في المزرعة، وتسند بيوتهم حين يعودون إليها. وحتى عندما تنتهي حياة النخلة يبقى منها شيء يخدم الإنسان. وللنخلة حضور قوي أيضا في لغة الناس، دخلت في الأمثال وفي الأشعار وفي الحكايات، واستخدمها الشعراء صورة للطول والجمال والثبات والعطاء. وحين يريد الإنسان أن يصف شخصا أصيلا أو بيتا له جذور أو امرأة شامخة أو رجلا ثابتا، قد يجد في النخلة صورة قريبة. لأن الناس حين يعيشون مع شيء زمنا طويلا يدخل ذلك الشيء في لغتهم،

0: هوية وطن على جدة FM.
1: ومن أجمل علاقتنا بالنخلة أنها مرتبطة كذلك بذاكرتنا الدينية. ذكر النخل والتمر في القرآن الكريم في مواضع متعددة، وفي السيرة النبوية حضور واضح للتمر والنخيل، وفي المدينة المنورة تحديداً يصبح هذا الارتباط محسوساً جداً. ترى مزارع النخيل وترى تمور المدينة وتسمع أسماء مثل العجوة، فتشعر أن الشجرة هنا لا تحمل بعداً زراعياً فقط، بل بعداً روحياً وتاريخياً أيضاً. ولذلك ارتبطت النخلة عند الناس بالبركة والخير. ثم يأتي رمضان، وهنا للنخلة حضور آخر. قبل أذان المغرب بدقائق تجلس الأسرة حول المائدة وينتظر الجميع، ثم يؤذن وتمتد اليد إلى التمرة، مشهد يتكرر في ملايين البيوت. ربما يكون الإنسان في مدينة حديثة في برج مرتفع وأمام كل أنواع الطعام، لكن البداية تبقى بسيطة، تمرة، ماء، وكأن آلاف السنوات من التاريخ ما زالت حاضرة في لحظة الإفطار. هذا هو جمال بعض العادات، تتغير الحياة كلها حولها وتبقى هي. ومع مرور الزمن لم تختف النخلة من حياة السعودي، لكن علاقتنا بها تطورت. دخل التمر إلى الصناعات الحديثة، أصبح يقدم بتغليف فاخر وتصنع منه منتجات مختلفة ويصدر إلى دول كثيرة، وأصبحت مهرجانات التمور جزءاً من النشاط الاقتصادي والثقافي في عدد من المناطق. الناس لا يأتون فقط للشراء، بل لمشاهدة الأصناف وللتعرف على المزارعين ولمعرفة الفروق بين التمور وللاحتفاء بموسم عاش مع المجتمع منذ زمن بعيد. هنا نجد شيئا جميلا، القديم لم يختلف لكنه دخل السوق الحديثة. المزارع الذي كان يبيع تمرة في سوق محلي يستطيع اليوم أن يصل بمنتجه إلى أماكن بعيدة، والتمر الذي كان يقدم في طبق بسيط أصبح يقدم اليوم في علبة مصممة بعناية، وفي منتجات تجمع بين التمر والشوكولاتة والقهوة والمكسرات وغيرها. لكن عندما تفتح العلبة تظل في النهاية تمرة، نفس الثمرة التي عرفها الجد، وهذا يشبه الهوية السعودية نفسها. يمكن أن يتغير الشكل ويظل الأصل حاضراً. والنخلة اليوم لم تعد فقط موروثاً محلياً، المعارف والمهارات والتقاليد المرتبطة بها أدرجت ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو بمشاركة السعودية وعدد من الدول العربية، وهذا الاعتراف له معنى جميل. فالعالم لا ينظر إلى النخلة باعتبارها نباتاً فقط، بل ينظر إلى كل ما صنعه الإنسان حولها من معرفة وحرفة وعادات وذاكرة. كيف يزرعها؟ كيف يعتني بها؟ كيف يستخدم سعفها؟ كيف يحتفل بموسمها؟ وكيف ينقل هذه المعرفة من جيل إلى آخر؟ وهنا نفهم معنى التراث غير المادي. ليس التراث دائماً مبنى قديم نستطيع أن نلمسه، قد يكون مهارة في يد مزارع أو طريقة تعرف بها الجدة أن الرطب أصبح جاهزاً.

0: أو حرفة تعلمتها فتاة من أمها، أو اسم نوع من التمر يتوارث أهل المكان. هذه كلها أشياء إذا لم ننقلها قد تختفي. ولهذا حين نجلس مع مزارع كبير في السن علينا أن نستمع إليه، فهو لا يعرف فقط كيف يزرع نخلة، قد يعرف أشياء تعلمها من أبيه وأبوه تعلمها من جده. معرفة لم تبدأ معه وصلت إليه، ثم أصبحت مسؤوليته أن يوصلها لمن بعده. وهنا تتحول النخلة إلى جسر بين الأجيال، الجد يغرسها، الأب يعتني بها، والحفيد يأكل من ثبرها. وهذه صورة جميلة جدا. قد يزرع الإنسان نخلة وهو يعرف أن أجمل سنوات إنتاجها ربما لم يراها أولاده وأحفاده، أي أن الزراعة هنا ليست علاقة مع الحاضر فقط، إنها ثقة في المستقبل، تغرس اليوم ليأكل غيرك غدا، وهذا في ذاته معنى كبير. في المزارع القديمة تجد أحيانا نخلة يعرفها أفراد الأسرة بالاسم أو بالمكان، يقول أحدهم هذه زرعها جدي. انظروا إلى الجملة، لم يقل هذه نخلة قديمة، قال زرعها جدي. فجأة أصبحت الشجرة جزءا من شجرة العائلة أيضا. الجد رحل، لكن النخلة التي وضعها بيده ما زالت هناك، تعطي ثمرا وتصنع ظلا، ويجلس تحتها أحفاد لم يراهم حين زرعها. أي ذاكرة أجمل من ذلك؟ ولهذا ربما نحن لا نحب النخلة لأنها جميلة فقط، نحبها لأنها تعرف معنى البقاء. ومع كل التطور الذي نعيشه في السعودية اليوم، ما زالت النخلة موجودة في الصورة الحديثة للوطن، في الحدائق والطرق والمشاريع والشعارات والمنتجات وفي التصميم وفي الفن. إنها تنتقل من المزرعة إلى المدينة، ومن السلة المصنوعة من الخوص إلى قطعة تصميم حديثة، ومن طبق التمر التقليدي إلى علامة تجارية تصل للعالم. لكنها في كل مرة تقول الشيء نفسه، أنا من هنا. ولو فكرنا قليلا سنجد أن النخلة تشبه كثيرا الحكاية التي نحاول أن نقولها في برنامج هوية وطن. جذورها عميقة في الأرض، لكن رأسها يرتفع إلى السماء. لا تعيش بلا جذور ولا تتوقف عن النمو، تحفظ أصلها وتصنع في كل موسم ثمرا جديدا. وربما هذا هو أجمل وصف للهوية، ليست أن تبقى كما كانت قبل 100 سنة، ولا أن تنسى ما كانت عليه، بل أن تكون مثل النخلة، ثابتا في جذورك ومتجها إلى الأعلى. وفي النهاية قد تمر بجانب نخلة اليوم ولا تلتفت إليها لأننا اعتدنا رؤيتها، لكن لو توقفنا قليلا سنجد أمامنا تاريخا كاملا، في جذعها حكاية بيوت قديمة، وفي سعفها حكاية حرفة، وفي ظلها حكاية مزارع، وفي ثمرها حكاية ضيافة، وفي حضورها حكاية أرض تعلم أهلها كيف يصبرون. النخلة لم تكن يوما مجرد شجرة في السعودية، كانت رفيقة الإنسان، طعامه وظله وأداة من أدوات حياته، وشاهدة على تحولات وطن كامل. كبرت المدن وتغيرت البيوت وتغيرت الطرق وتغيرت تفاصيل كثيرة، لكن في مكان ما زالت نخلة واقفة، تغرس جذورها في الأرض وترفع سعفها للسماء وتعطي كل عام، وكأنها تذكرنا دائما بمعنى بسيط وعميق في الوقت نفسه، أن أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان أن تكون له جذور يعرفها، وأن يكون له خير يقدمه. ولهذا حين نقول النخلة شجرة في قلب السعودي، فنحن لا نتحدث فقط عن شجرة يحبها، بل عن جزء من ذاكرته، وجزء من بيته، وجزء من مائدته، وجزء من أرضه، وجزء من هويته.
1: هوية وطن على جدة FM مع ليلى محمد وخالد مستور، إخراج سالم الدوسري.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال الخياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من التغيير؟ التغيير حتى لو كان نحو الأفضل يخلينا نحس بقلق غريب. السبب إنه الدماغ مصمم أساساً ليحافظ على بقائنا، وأكثر طريقة للبقاء هو الثبات والمألوف. أي شيء جديد يعني مجهول، والمجهول يعني احتمال خطر، فيقاوم العقل التغيير حتى لو كان واقعنا الحالي متعبنا. عشان كذا نلاقي أنفسنا أحياناً متمسكين بوضع غير مناسب بس لأنه مريح ومعروف، لكن الحقيقة إنه كل

0: الاختبارات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: بالعكس،
2: شغل النور بتخرب عيونك، وانت تقرا في اضاءه خافته تحس فعلا عينك تعبت، فتقول خلاص اكيد النظر قاعد يضعف. بس بالعكس، القراءه في اضاءه ضعيفه ممكن تتعب العين لانها بتسبب اجهاد او صداع وتخلي التركيز اصعب، لكن الادله ما تقول ان هي تسبب ضرر دائم للعين بالطريقه اللي احنا كنا نسمعها. يعني اذا حسيت عيونك تعبت اكيد حسن الاضاءه وريحها، لكن مو لان الصفحه تقراها في الظلام قاعده تخصم درجات من نظرك. الإضاءة الضعيفة ممكن تتعب العين فعلا، لكن ما راح تخربها.

0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
1: حين يشتد صخب الحياة ويضيع الإنسان في زحام التفاصيل، يرتد بصر الروح يبحث عن مرسى، عن عقل استثنائي آثر الغوص في أعتاته بشري ليعيد ترتيب فوضى الداخل ويحمي كرامة الروح. تعود بنا الحكاية إلى بساطة القرية وحضن أم أمية زرعت في صدر طفلها جمرة شغف لا تذبل، عابرة الحدود نحو قاعات المملكة المتحدة، حيث نال الدكتوراه في علم النفس السريري من جامعة شيفيلد، وتوج مساره باختصاص دقيق لما بعد الدكتوراه في علم النفس العصبي من كلية الطب بجامعة غلاسكو. إنه البروفيسور الدكتور سعيد هادي وهاس، استشاري علم النفس السريري والعصبي والمشرف العام السريري بمجموعة بوابات الصحة للصحة النفسية، ومهندس الوعي الذي يحدثنا بنفسه عن تلك البوصلة التي قادته لأعماق الدماغ.
2: تتموضع الوظائف المعرفية والسلوك، السلوك الاجتماعي والشخصية والمشاعر في الدماغ، فعندما يصاب الدماغ نتيجة مرض أو إصابة أو حادث فإن مثل هذه الوظائف تعتل وتضطرب. في المقابل فأن التدخلات الجراحية والدوائية والطبية الأخرى قد تساهم سلبا في نشأة اضطراب هذه الوظائف، لذلك يأتي علم النفس العصبي ليقوم بتشخيص مثل هذه الاضطرابات وعلاجها وتأهيلها. لذا ذهبت إلى مركز العلوم العصبية والطب النفسي بجامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة لعمل التخصص الدقيق لما بعد الدكتوراه في علم النفس العصبي، والذي يساهم بشكل كبير جدا مع بقية التخصصات في مراكز العلوم العصبية كالجراحة

0: الأمراض العصبية من منظور شمولي.
1: ولم تكن رحلته مجرد أكاديمية، بل كانت معركة وعي كبرى خاضها كأستاذ للعلوم السلوكية في الطب المشارك واستشاري بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ليقف بشجاعة في وجه المفاهيم المغلوطة ويزيح غبار الدجل عن عقول المجتمع.
0: وقفت خلال مسيرتي المهنية على 3 مفاهيم خاطئة في مجال المرض النفسي والصحة النفسية. المفهوم الأول يتعلق بسببية المرض، كان هناك اعتقاد سائد أن المرض النفسي نتيجة سبب روحي فقط، ومثل هذا أدى إلى عدم السعي لطلب العلاج، وفي ذات الوقت نشأت ما تعرف بوصمة المرض. المفهوم الثاني الخاطئ هو علاج المرض النفسي بالعلاج الدوائي فقط. العلاج الدوائي فعال، العلاج الدوائي هو علاج عوارضي يتحكم في الأعراض ولا يذهب إلى المسببات. ليأتي العلاج النفسي بتفسير النفسي للاضطرابات ليذهب إلى مسببات المرض النفسي. العلاج الدوائي والعلاج النفسي وجهان لعملة مترادفان، في بعض الاضطرابات يكون العلاج الدوائي هو الخط الأول، في اضطرابات أخرى يكون العلاج النفسي هو الخط الأول، في اضطرابات معينة يكون العلاج النفسي بمفردة، وهذا نتيجة أو وفقا لما يعرف بالممارسات العلاجية المثبتة بالأدلة العلمية. المفهوم الثالث الخاطئ هو تسطيح العلاج النفسي. هناك من يعتقد أن مجرد الحديث مع المريض أو العلاج النفسي يقدر يقوم به أي إنسان، العلاج النفسي مجرد فضفضة، العلاج النفسي مجرد كلام، وهذه المفاهيم خاطئة جدا، ومنها ما تمت معالجته ومنها من لا زال في طور المعالجة.
1: ولأن العمق الحقيقي يلامس عقدنا اليومية، يأخذنا البروفيسور في رحلة مفككا تلك الحدود الوهمية التي نصنعها خوفا من أحكام الآخرين.
0: من لم يعي ذاته جيدا فلن يستطيع أن يدير واقعه، وبالتالي لن يستطيع أيضا أن يدير علاقته بالآخر، وبالتالي يصبح فريسة للآخر. الناس كلها تتحدث اليوم عن الحدود، وكل واحد يتمنى أن يقيم حدود ما بينه وبين الآخر، والآخر كما وصفه عالم النفس والمفكر الفرنسي سارتر، الآخر هو الجحيم. وسبب مثل هذه التسمية أن الآخر بطبيعته يلقي علينا الأحكام الليل والنهار وفقا لأجنداته وليس لواقعنا، وبالتالي نتفاعل ونتعامل مع هذه الأحكام وكأنها حقائق. فيبدأ الإنسان ينتقد ذاته، يبدأ الإنسان يقارن، يبدأ عند الإنسان عدم قبول لذاته، يبدأ الإنسان يخاف من الآخر. الذي نحتاجه الآن هو إقامة مثل هذه الحدود. الأصل أن بينك وبين الآخر حد فيما يتعلق بالهوية، أما الأشياء المشتركة فإحنا شركاء فيها. أما هويتك يجب أن يكون بينك وبين الآخر حدا، ولن تستطيع أن تضع هذا الحد حتى تحقق ما يلي. تفهم ذاتك جيدا، تفهم واقعك، تفهم الآخر، وبالتالي حققت صحة نفسية لك، وحققنا أيضا علاقات إنسانية جيدة ومثمرة وبناءة مع من حولنا.
1: وفي عصر تتلاطم فيه أمواج التكنولوجيا وتلتهم الشاشات طاقة الإنسان، يرتفع صوت العقل محذراً من الطوفان الرقمي وتداعياته الخفية على وعي الدماغ وبنيته.
0: خلق الله الإنسان بقدرات وإمكانيات بعلاقته بالبيئة، فلو عملنا مقارنة بسيطة ما بين الرجل البدائي الذي كان يعيش في الغابة معتمد على الصيد والزراعة وما بين رجل اليوم، الدماغ هو الدماغ والجسد هو الجسد، ولكن الدماغ بطبيعته هو دايناميك، يعني ما هو ساكن، هو يطور نفسه بنفسه بما يعرف بالمرونة العصبية والنيورو بلاستيسيتي. أتى العالم الرقمي الآن، العالم الرقمي كل قنوات التواصل الاجتماعي وما تبثه، أصبح الإنسان منشغل بها، أصبح تركيزه عليها، طبعا ما قبل التركيز أصبح انتباهه لها، أصبح تركيزه عليها، أصبح يستنفذ قدرات وإمكانيات وخصائص في مثل هذه القنوات والعالم الرقمي، وبالتالي تأثرت على تلك القدرات. أصبح البعض عنده الآن مشاكل في التركيز، عنده مشاكل في الانتباه، عنده مشاكل في معالجة المعلومات، عنده مشاكل في الذاكرة، وبالتالي حتى على مستوى الصحة النفسية يعني أصبح وكأن الناس مع العالم الرقمي أصبحوا في عالم توحدي حتى في علاقة الإنسان بالآخر. لذا أوردوا مصطلح تعفن الدماغ كمصطلح جديد ضمن القواميس اللغوية، والمقصود به أثر العالم الرقمي على صحة الدماغ وعلى صحة البدن وعلى العلاقة مع الآخر.
1: وبعيداً عن أوهام السعادة الزائفة، ترسخ في فلسفته قناعة بأن الحياة جودة

0: والجودة صناعة تبدأ من قبول الواقع وتقبل الألم بوصفه جزءاً أصيلاً من صلابة الإنسان ومناعته.
1: لي عبارة طالما أكررها دائما بأن الحياة جودة والجودة صناعة، فقد يعتقد البعض أن الجودة ترتبط ارتباط مباشر بمصادر معينة مثل المال والوظيفة والمكانة والشهادة، وهذه لا شك مصادر، لكن كم من الناس الذين يمتلكون مثل هذه الأشياء وليسوا بسعادة؟ فالسعادة صناعة، وتتمحور صناعة الجودة في الطريقة أو المعالجة التي يرى فيها الإنسان ذاته، ثم يطور هذه الذات إلى أعلى حد وفقاً لإحتياجه وفي إدارته لواقعه والبحث عن معنى في هذه الحياة وفي تصميم علاقات اجتماعية مع من حوله صحية تنعكس عليه وعلى الآخرين بصحة نفسية وصولاً إلى جودة الحياة. كما أن الألم جزء من حياتنا، لكننا لا نسعى للألم، ولن يستطيع إنسان أن يتحرر من الألم. الألم جزء من الحياة. الناس في التعامل مع الألم ينقسمون إلى قسمين: قسم يعيش في الألم ويستجره فلذلك تصبح عنده معاناة، والقسم الآخر هو الذي يستطيع أن يصنع من الألم منح، نصنع من الألم منح تساعدنا في التعاطي مع ضغوط الحياة وتقوي مناعتنا النفسية، وفي ذات الوقت تساهم في إنشاء خبرات تعتبر قواعد أساسية لبناء منظومة جودة الحياة.
0: وحين يتكامل العلم مع الإرادة المؤسسية يتحول الفكر إلى بناء وطني شاهق. فقد شارك ضيفنا في تأسيس مركز العلوم العصبية بمدينة الملك فهد الطبية، وأسس مهنة علم النفس السريري في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية لعلم النفس المهني، وكان المؤسس والمنفذ المشارك لخطة المشروع الوطني لتطوير المختصين والعلاج النفسي المعتمد بقرار من المجلس الصحي السعودي. وهنا يروي لنا قصة ذلك الإنجاز.
1: أدرك واقع الحال في يوم ما أن هنالك إشكالية في إعداد المختصين النفسيين وممارسة العلاج النفسي، فكلفني المجلس الصحي السعودي بإعداد خطة وطنية لتطوير المختصين النفسيين وكذلك العلاج النفسي وممارسته. أعددت الخطة وسلمت المجلس الصحي. كلفني المجلس الصحي مع زملائنا كان بتنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع أحد مراكز الأبحاث في إحدى الجامعات السعودية. تضمنت الخطة ثلاثة مسارات أساسية: مسار التعليم والتدريب، ومسار الممارسة، ومسار النظم والتشريعات لمهنة علم النفس السريري وكذلك العلاج النفسي. تم اكتمال المشروع وتسليمه للمجلس الصحي السعودي، والذي بدوره رفع التشريع للمقام السامي الكريم وصدرت الموافقة السامية الكريمة باعتماده ليصبح تشريعا وطنيا. من باكورة هذا التشريع الوطني هو إخراج علم النفس السريري من أحضان كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والتربية للكليات الطبية، وأصبح يدرس في كليات الطب والكليات الطبية المختلفة. أيضا فيه أهداف من ضمن التشريع قابلة للتطبيق في وقتها، ومنها أهداف استراتيجية تحتاج إلى وقت. هنالك انعكاسات إيجابية في التعليم والتدريب كما أسلفت، أصبح في الكليات الطبية ذات التأسيس الجيد لإعداد الممارس الصحي، وانعكست أيضا حتى في مجال العيادات النفسية كتشريع. ولا زال يعني بعض الأهداف تحتاج، لأن بعض الأهداف استراتيجية تحتاج إلى وقت في التطبيق. لذا مثل هذا التشريع قد لا تجده إلا في الدول المتقدمة علميا وصحيا.
0: وفي مسيرة حافلة بنحو 30 بحثاً محكماً وعطاءً متجدداً لا ينقطع، يأخذنا ضيفنا إلى محطة الفكر العميق ليشاركنا خلاصة تجربته ورؤيته الملهمة.
1: رسالتي الأخيرة للجميع: من لم يستطع أن يفهم ذاته فلن يستطع أن يقدرها، ولن يستطع أن يتصالح معها في حالة الفشل، لأن الفشل جزء من حياتنا، ولن يستطع أن يعطيها استحقاقها الحقيقي الذي تستحقه، ولن يستطع أن يحقق ذاته وفقا لاحتياجه، ولن يستطع أن يتقبل ذاته فيعمل على تنمية القوي وتعزيزه ويعالج الضعف، وبالتالي في آخر الهرم لن يستطيع أن يكون مؤكدا لذاته. ومن فقد سمة وخاصية توكيد الذات فسوف يعاني من مشاكل واضطرابات نفسية كثيرة. لذا نفهم أنفسنا لكي نقدرها، لكي نتصالح معها في حالة الإخفاء، لكي نعطيها ما تستحق، لكي نحققها وفقا لاحتياجنا، ومن ثم نتقبلها ونعمل على صيانة القوي والحفاظ عليه وعلى معالجة الضعف، ليصبح لدينا بصمة.

0: في العالم الخارجي، وهذه البصمة هي قاعدة جودة الحياة.
1: بهذه السردية الوثائقية التي ترجمت رحلة فهم الذات من تيه الفوضى إلى صناعة جودة الحياة، نصل إلى ختام حلقة بصحبتهم مع من علمنا أن نفهم أنفسنا لكي نقدرها، ومعمار الوعي وقامة الوطن، استشاري علم النفس السريري والعصبي، المشرف العام بمجموعة بوابات الصحة للصحة النفسية، البروفيسور الدكتور سعيد هادي وهاس.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج سعاد طنطاوي.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه، وإذا أراد نجاة عبد صنع له من رحم الخوف طريقاً إلى الأمان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك في صفحات القرآن الكريم تقف أمامنا نماذج عظيمة من النساء المؤمنات، نساء لم يكن حضورهن عابراً في قصة، بل كان لهن أثر خالد وموقف باق وإيمان يعلم القلوب كيف تثبت عند الفزع وكيف تصبر عند البلاء وكيف تتوكل على الله حين تضيق الأرض بما رحبت. من أعظم تلك النماذج المضيئة أم موسى عليه السلام. إنها امرأة لم يذكر القرآن اسمها، لكنه خلد موقفها. لم يذكر اسمها لأن العبرة ليست بالأسماء، بل بالمواقف التي ترتفع عند الله وبالقلوب التي امتلأت يقيناً حتى في أشد اللحظات قسوة. كانت تعيش في زمن طغى فيه فرعون وتجبر ذلك الطاغية الذي علا في الأرض واستعبد الناس وقتل الأبناء واستحيى النساء خوفاً على ملكه ورعباً من زوال سلطانه. في ذلك الجو الخانق وفي ذلك الظلم المتجبر ولد موسى عليه السلام. ما أقسى أن تلد الأم طفلها في زمن يكون فيه الميلاد نفسه خطراً والفرح بالمولود مدخلاً إلى الخوف عليه والضم إلى الصدر مشوباً بالوجل من أن تمتد إليه يد البطش. أم ترى طفلها بين يديها صغيراً ضعيفاً لا يملك لنفسه شيئاً، وهي تعلم أن أمر فرعون جار في قتل الأطفال الذكور. أي قلب يحتمل هذا؟ وأي صدر يتسع لهذا الألم؟ وأي أم تستطيع أن تجمع بين حبها لطفلها وبين الخوف عليه من الموت المحقق؟ لكن الله إذا أراد لعبده حفظاً ألقى في قلبه من نوره ما يبدد ظلمات الحيرة. يقول الله عز وجل:

يا لها من آية عظيمة، أرضعيه، هذا حنان الأمومة، فإذا خفت عليه فهذا واقع الحياة وامتحانها، فألقيه في اليم، هنا يبلغ الابتلاء ذروته، ولا تخافي ولا تحزني، هنا تنزل السكينة من السماء، إنا رادوه إليك، هذا وعد، وجعلوه من المرسلين، هذه بشارة. إنها لحظة من أعجب لحظات الإيمان في تاريخ البشرية. أم تؤمر أن تضع طفلها في صندوق ثم تدفع به إلى النهر، في الظاهر كأنها تدفعه إلى المجهول، وفي الحقيقة كانت تدفعه إلى حفظ الله. فأي يقين هذا؟ وأي توكل هذا؟ وأي قلب امتلأ بالله حتى سلم الأمر كله إليه؟ إن أم موسى لم تكن ترى نهاية الطريق، لكنها كانت تثق برب الطريق. لم تكن تعلم كيف ستكون النجاة، لكنها آمنت أن وعد الله حق. وهنا يظهر الفرق العظيم بين من ينظر بعينه إلى الأسباب وحدها، وبين من ينظر بقلبه إلى رب الأسباب. وضعت صغيرها في اليم وقلبها يكاد يخرج من صدرها، ولكنها فعلت ما لا تفعله القلوب إلا إذا أيدها الله. فمضى الصندوق على الماء، تمضي معه دعوات أم ودموع أم وخوف أم ورجاء أم. ثم جاءت المفاجأة التي لا يصنعها إلا الله. وصل الصندوق إلى بيت فرعون نفسه، إلى البيت الذي خرج منه القتل جاءت منه النجاة، إلى القصر الذي كان مصدر الخوف صار المكان الذي حفظ الله فيه موسى. سبحان من إذا أراد شيئا أدهش العقول بتدبيره. من كان يظن أن الطفل الذي يخاف عليه من فرعون سيربى في بيت فرعون؟ من كان يظن أن يد البطش نفسها سوف تتحول بأمر الله إلى يد لا تملك أن تؤذيه؟ هنا تتجلى قدرة الله في أعجب صورها، فهو سبحانه لا ينجي عبده فقط، بل قد يجعل النجاة تأتيه من قلب الخطر، ويجعل الأمان يخرج من رحم الابتلاء. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، فقد كان قلب أم موسى ما يزال يتقلب بين الرجاء والخوف. قال تعالى: وأصبح

يا لروعة هذا التعبير القرآني، فؤاد أم موسى. الفؤاد هو موضع الحرارة والاضطرام، موضع الوجع العميق، موضع الحب والخوف والاحتراق. لقد بلغ بها الحزن مبلغا عظيما حتى كاد

سرها أن ينكشف، وكادت المشاعر أن تغلبها، وكادت الأمومة في شدتها أن تدفعها إلى ما لا تحمد عقبا. لكن الله قال: لولا أن ربطنا على قلبها. فالقلوب لا تثبت بقوتها وحدها، وإنما تثبت إذا ربط الله عليها. والإنسان قد ينهار في لحظة وقد يضعف في موطن، لكن إذا جاءه مدد الله صار الضعيف قوياً، وصار الخائف ثابتاً، وصار المكسور قادراً على الاحتمال.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
5: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله،
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصة اختراع.
3: أتخيل عالم ما فيه كتابة، لا خرائط ولا رسائل ولا كتب ولا عقود ولا حتى ورقة مقاضي. قصة الكتابة بدأت قبل آلاف السنين، ومن أقدم الأنظمة المعروفة الكتابة المسمارية اللي ظهرت في بلاد الرافدين تقريباً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. الطريف في الموضوع إنه الإنسان ما اخترع الكتابة في البداية لا عشان يكتب قصص ولا عشان الأشعار، ولكن الحاجة العملية كانت هي المحرك الأول والأساسي. سجلات الحبوب، الضرائب، التجارة وكمان

كميات البضائع كلها أمور احتاجت لطريقة تحفظ بيها المعلومات بدل من الاعتماد على الذاكرة. كانوا الكتبة يستخدموا ألواح من الطين ويضغطوا عليها بقلم من القصب، فتظهر العلامات اللي تطورت فيما بعد لنظام معقد للغة. ويشير المتحف البريطاني أو The British Museum إلى أنه بدايات الكتابة المسمارية ارتبطت بشكل كبير بالإدارة والتجارة والحساب. أما علمياً فالكتابة غيرت طريقة تراكم المعرفة، وصار الإنسان يقدر يحفظ المعلومة خارج ذاكرته وينقلها لشخص بعيد ويتركها الأجيال من بعده. يعني الكتابة ما هي لحفظ الكلمات وبس، ولكن لحفظ ذاكرة الحضارة. وهنا صار التحول الحقيقي، المعرفة ما عادت تموت مع صاحبها. كل كتاب نقرأ اليوم وكل معلومة محفوظة في أرشيف هي امتداد لفكرة قديمة جداً. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، الكتابة اللي حفظت ذاكرة الإنسان.

على هواك. اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

إذاعة مملكة البحرين تقدم. عندما نتحدث عن الغناء والموسيقى في البحرين، نجد أن هناك جيلاً من الفنانين استطاعوا أن يطوروا الموسيقى البحرينية ويضيفوا إليها ألواناً وأبعاداً جديدة، وذلك يعود للاختلاط والاحتكاك بثقافات الخارج والتأثير والتأثر بألوان الفن الموسيقي المختلفة. وقد تجلى ذلك في ظهور أصوات بحرينية كثيرة، تميز كل صوت بميزة منفردة واجتهاد مشهود، ترك أثراً خالداً في ذاكرة الفن الموسيقي الخليجي والعربي. ومن هذه الأسماء التي شكلت فارقاً في مسيرة الأغنية البحرينية الفنان القدير وصوت البحرين الأصيل أحمد

0: في مدينة المحرق الشماء كانت ولادة الفنان القدير أحمد يوسف سعد الجميري، وتحديداً في عام 1947 لأب متعلم متذوق للشعر. ترعرع في بيت جده لأبيه بفريج العمامرة، حيث قضى سنوات طفولته الأولى متأثراً بسماع أغاني محمد بن فارس ومحمد زويد، وهما من أبرز فناني تلك الفترة. وقد انعكست ذائقة أبيه الشعرية على نمو حب الاطلاع والقراءة، فكان يجلس مع أبيه وقت قراءته ليستمع إلى أمهات القصائد لأبي نواس والمتنبي وأحمد شوقي، ما ساهم في نمو ذائقته الشعرية وقت ذاك وصواب اختياره لكلمات أغانيه فيما بعد.
1: نشأت وترعرعت في فريج العمامرة في بيت جدي سعد بن عمران الجميري مقابل مدرسة الهداية الخليفية التي أنشئت سنة 1919 ميلادية، وكان بيتنا وبيوت إخوان جدي متلاصقة ومفتوحة على بعضها. ومن خلال هذا البيت تعرفت على ساكني الفريج من الأطفال، وكنا نلعب الألعاب السائدة في ذاك الوقت ونقضي أوقات ممتعة. من خلال تعرفي على شباب في الفريج محبين للموسيقى والغناء، نشأت بيني وبين الفنان سلطان حمد الذي كان يجيد العزف على آلة العود والغناء، والفنان محمد جمال الذي كان يجيد العزف على آلة الكمان. نشأت بيننا صداقة خاصة، كنا نجتمع مع بعض في بيوتهم ويحاولون عزفها على آلاتهم، مما جعلني أهتم بتعلم العزف على آلة العود واستعيرها من سلطان لأقضي معها يوم كامل في منزلي لأتعرف على إمكانياتها وأحاول تعلم العزف عليها.
0: في مراحل دراسته المتوسطة استحسن زملاؤه صوته عندما كان يدندن ببعض الأغاني، فسمع مدرس الرسم الأستاذ خميس الشروقي بذلك وقد كان هاوياً للموسيقى وعازفاً على آلة الكمان، فشجعه وأخذه لإذاعة البحرين وقدمه للأستاذ الفنان عتيق سعيد الذي كان يقدم برنامجاً أسبوعياً للأطفال بعنوان ركن الأشبال، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الصغيرة. وقتها كان الفنان أحمد الجميري يبلغ من العمر 13 عاماً، وقدم للجمهور أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وقد استحسن المستمعون صوته وأداءه وطالبوا بمشاركته في حلقات أخرى. وقد تصادف تسجيل إحدى حلقات البرنامج مع زيارة الفنان المصري محرم فؤاد للبحرين، فاجتمعا وتعارفا، وأشاد الراحل محرم فؤاد بصوت الفنان أحمد الجميري وأثنى عليه وشجعه على المواصلة، وكان ذلك في مطلع الستينيات.

أسمر أولاجاني شد بها الفنان القدير الجميري عام 1964 كأول أغنية خاصة له، ذلك عندما كان عضواً في فرقة الأنوار الموسيقية في الكورال. وتعود قصة غنائه لها عندما تغيب الفنان الراحل أحمد ياسين في يوم التدريب بسبب مرضه، وكان الفنان أحمد الجميري يحفظ أغنية التدريب الخاصة بالراحل أحمد ياسين، فطلب منه أن يقوم بأداء الأغنية، فأبهر الأساتذة بتمكنه من الغناء وصوته الجميل. عندها كتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله كلمات أغنية أسمر لاجاني، وقام بتلحينها الثنائي أحمد الفردان وعيسى جاسم، وسجلت في إذاعة البحرين، وقام أحمد الفردان كبادرة دعم إضافية بتسجيلها على أسطوانة لحسابه الخاص، وذلك في عام 1964. بعدها تشجع أحمد الجميري وقرر أن تكون أغنيته التالية من ألحانه، فسجل أغنية أضحك على قلب شقة في إذاعة البحرين، قام بتلحينها وكتب كلماتها عتيق سعيد، تلتها أغنية يا مرحبتين كبار وهي من

ألحانه أيضاً، وكلمات الأستاذ القدير حسن كمال، وقد سجلها في دولة الكويت عام 1969. كل هذه الأحداث المتلاحقة شهدها الفنان القدير أحمد الجميري وهو ما يزال طالباً في مرحلته الثانوية.

كان شغف الفنان الجميري بالموسيقى والغناء يلح عليه أن يصقل هذه الموهبة الفنية أكاديمياً، ولكن كان لوالده رأي مغاير. فعندما أنهى الجميري دراسته الثانوية أخذه والده إلى شركة النفط على أمل الحصول له منها على بعثة إلى بريطانيا لدراسة هندسة البترول، حتى أنه نجح في الامتحانات اللازمة للقبول. ولكن حلمه بأن يشق طريقه في سماء الفن جعله يصر على السفر إلى القاهرة والالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية كطالب، وذلك في 10 من أكتوبر عام 1967، وقد حصل على شهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الموسيقى. وقد كانت محطة مهمة في المسيرة الفنية للفنان أحمد الجميري، صقلت موهبته أكاديمياً وعرفته على أساطين الموسيقى المصرية مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض الصنباطي وبليغ حمدي وعازف الكمان الشهير أحمد الحفناوي.

0: وهنا يتحدث الأستاذ والباحث في التراث الشعبي محمد جمال عن هذه الفترة.
1: معرفتي بالأستاذ أحمد جميري تعود إلى أيام الطفولة. إحنا عيال في ريج واحد في ريج العمامرة. في وقتنا ما كانت في يعني هناك مثلا أندية، فنتجمع حول أحد الدكاكين. صاحب الدكان وفر كراسي حق مجموعة من البشر تقعد، فهكذا كان. وكان وهو صغير يحفظ الأغاني بشكل رهيب يعني. وكنا إذا مثلا نسوي حطية، كل واحد حط 100 فلس ويأجرون باص نروح عين عوالي نسبح. كان في الأثناء ذي بعض الهواة من عيال الفريج يقدمون أغاني. يتهيأ لي نقطة انطلاقته كانت مع في مدرس اسمه أستاذ خميس الشروقي الله يحفظه، كان يعني معجب بصوت أحمد الجميري، فقدمه إلى عتيق سعيد صديقه. عتيق سعيد ذاك الوقت كان يقدم برنامج في إذاعة البحرين اسمه ركن الأشبال، واشتركنا في فرقة، أسسنا فرقة في نادي النصر. يعني عيال الفريج أجرنا بيت أجار كذي، اطلقنا عليه نادي، هو حق فريق النصر الرياضي. نلعب كرة وفي الليل نجتمع ونغني، وكان خليفة جاسم عازف ناي وانا عازف كمان أو عود، أحمد الجميري غني. وقدمنا شوية حفلات في النادي حتى يوون فرقة الأنوار.

أحمد فردان وعيسى جاسم وانضمينا لهم، وكانت انطلاقته كهاوي. أحمد استفاد من دراسته استفادة قصوى، عرف المقامات وعرف كيف يخلط المقامات. ولما تسمعونه في الموال، الموال نفسه أنا يتهيأ لي أن مدرس الموسيقى إذا يبي يدرس طلابه الانتقال بين المقام والثاني يسمع مواويل أحمد الجميري ويشرح، والله يوفقه ولا يزال ما شاء الله متربع على الأغنية البحرينية، يلحن القصيدة ولحن الكلام الشعبي والكلام النبطي أيضا، أن ينف العرضة لا يعني مجال واسع، وأن ينف الخمار والسمريات وغيره أيضا يعني مجال رحب، فهو علم من علام البحرين الله يحفظه.

0: شكل الفنان القدير أحمد الجميري مع الراحل سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في تاريخ الأغنية البحرينية. فقد كتب الشاعر عيسى بن راشد آل خليفة كلمات العديد من الأغنيات التي لا تنسى، كأغنية يا زينة ذكريني، خضر نشلج على عودج، رفاعية وغيرها من الأغنيات التي صاغت هوية الأغنية البحرينية. فهذه الكيمياء التي جمعت بينهما نتجت عنها صداقة عميقة بين قامة شعرية اعتبر كلمات شعره كبنات أفكاره ومشاعره، وعرف الصوت المناسب الذي يمتزج بهذه الكلمات فيغنيها ويبدع في تقديمها، وبين صوت أحب الصورة الشعرية التي تشكل لوحة يسمعها المتلقي وكأنه يراها.
1: علاقتي مع الشاعر الغنائي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة كانت منذ أول أغنية غنيتها من كلماته وألحان عيسى وفردان، واسمها أسمر ولاقاني. ثم تعرفت عليه لاحقاً، وما عزز تلك العلاقة أنها كانت أسرية من البداية، فكانت علاقة حميمة استفدت منها كثيراً من تعابيره الشعبية البحرينية الأصيلة التي كان يستعملها في كلماته. وأثمرت هذه العلاقة عن مجموعة أغاني خالدة في سنة 1970، جاءت الفرصة الذهبية التي سجلت فيها من تأليفه الأغنية الرائعة يا زينة ذكريني، والتي اشتهرت في دول الخليج أولاً ثم امتدت إلى باقي الدول العربية عن طريق الطلبة الدارسين فيها، وكذلك عن طريق الحفلات التي كنت أقيمها.

تعاون الفنان القدير أحمد الجميري مع كبار الشعراء والملحنين في البحرين والخليج العربي، ومن أبرزهم الدكتور غازي القصيبي، الأمير السعودي محمد الفيصل الذي كتب له أغنية تو النهار، خالد الشيخ الذي لحن له رائعته شويخ من أرض مكناس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الشاعر البحريني مطر عبد الله، بدر بورسلي من الكويت، وغيرهم ممن قدم معهم القدير الجميري عشرات الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، بالإضافة إلى مشاركته وإشرافه على العديد من الأوبريتات الوطنية وغناء تترات المسلسلات التلفزيونية التراثية البحرينية.

0: عندما عاد الفنان أحمد الجميري من القاهرة خريجاً من المعهد العالي للموسيقى، حمل معه أحلاماً بتأسيس فرقة موسيقية بحرينية تعنى بالاهتمام وتقديم الفن البحريني والتراثي وتوثيقه. فتأسست فرقة البحرين للموسيقى سنة 1996 بجهود الجميري والدكتور عبد الله يتيم وكيل وزارة الإعلام للثقافة والتراث آنذاك، وقد تولى رئاستها عدة سنوات، كما أطلق عام 2021 مشروعه الخاص لتدوين وتوثيق فنون الصوت البحريني وفنون الغوص. وكانت مسيرة القدير أحمد الجميري الممتدة لأكثر من 5 عقود تركت إرثاً غنائياً وموسيقياً ضخماً، ما بين إبراز الأغنية البحرينية وانتشارها على المستوى الخليجي والعربي وتطوير وتوثيق تراث البحرين الموسيقي.
1: في بداية الميثاق العمل الوطني التحقت بهيئة الثقافة وتم تكليفي بقيادة فرقة البحرين للموسيقى. والشيء الرائع في الموضوع بأنه أستاذ أحمد الجميري هو كان مديري المباشر، وبالتالي تلقيت علم ومعرفة من خلال الإدارة ومن خلال الممارسة ومن خلال المتابعة اليومية والحثيثة على الارتقاء بفرقة البحرين للموسيقى. فاليوم طبعا فرقة البحرين الموسيقى تعتبر هي الفرقة الأكبر بالبحرين، والفضل يعود في البداية الأستاذ أحمد الجميري، ومن ثم أنا كوني قمت بقيادة الفرقة لمدة 20 سنة تقريبا. كلنا استمعنا إلى أعمال أحمد الجميري، كلنا تشربنا أعمال أحمد الجميري، كلنا شعرنا بأن هذه الأغنية تنتمي لنا، أغاني السبعينات والثمانينات وكل الألوان الموسيقية اللي تناولها الأستاذ أحمد الجميري في مجال التراث، في مجال الأغنية المعاصرة، في مجال هوية الأغنية البحرينية، كلها كانت يعني تنصب في الهوية، ترك أثر كبير عند الأجيال. يحضرني للأستاذ أحمد الجميري بأنه أي فعالية يطلب منه ما كان يرفضها، أي فعالية وطنية من الروضة إلى المدارس الابتدائية، من يتلقى أي دعوة لحضور غناء لها علاقة بالهوية الوطنية دائما يحرص على التواجد والمشاركة. إنما يدل على رسالة أبو خالد في أهمية الموسيقى وأهمية الغناء في التمسك بحبنا لهذا الوطن. والقصائد، أنا يعني دائما القصائد اللي يختارها أبو خالد كلها تنم عن وعي وفكر ورؤية وبصيرة، يعني ودليل هي استمرارية هذه الأغاني لسنوات طويلة. فأنا فخور بإني تعرفت على إنسان كبير، إنسان فنان، ويكفي مشاركتي معه قمت بتوزيع الكثير من الألحان للأستاذ أحمد الجميري، وقمت بقيادة أكثر من حفلة خارج البحرين وداخل البحرين. ربي يحفظه وربي يعطي الصحة والعافية، وإحنا دائما بحاجة لهذا الإنسان من مكانه ومن أبونا، يعني أبونا في الموسيقى، ودائما نلجأ له ودائما نحتاجه في كل الحالات. ربي يحفظه ويوفقه إن شاء الله.
0: حصد الفنان القدير أحمد الجميري العديد من التكريمات والأوسمة، أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم عام 2002، وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز، وكرم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 1930 بدار الأوبرا المصرية عام 2022، ومهرجان الفنون الموسيقية بدولة الكويت ومهرجان الجنادرية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية للعمل الوطني عام 1998 من رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. وشارك ومثل مملكة البحرين في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية، كما قدم عدة بحوث ودراسات عن فن الصوت البحريني والفنون الشعبية عامة. قدمت لكم إذاعة مملكة البحرين صوت أصيل وألحان جمعت بين عراقة التراث وروح الحداثة، وروح موسيقية رفيعة وعطاء فني غزير امتد ولا يزال إلى أكثر من 6 عقود، أدى خلالها أحمد الجميري دوراً محورياً في الارتقاء بالأغنية البحرينية والخليجية والعربية وصون التراث الموسيقي والشعبي، حتى استحق لقب عميد الأغنية الخليجية. استمعتم إلى حلقة من سلسلة الموسيقيون العرب في إطار التعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام. أحمد الجميري صوت البحرين الأصيل. إعداد وتقديم فاطمة محمد. إخراج زينب القحطاني.

0: على هواك. خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: لماذا نتوقف عندما نرى اللون الأحمر؟ في الشارع لا نحتاج غالباً إلى قراءة كلمة أو سماع تعليمات، مجرد ظهور اللون الأحمر يكفي، السيارة تتوقف والمشاة ينتظرون. لكن لماذا اختير الأحمر تحديداً؟ ولماذا أصبح لوناً عالمياً للتوقف والتحذير؟ القصة بدأت قبل إشارات المرور الحديثة، فالأحمر من الألوان التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، كما أن له حضوراً قوياً في ظروف مختلفة، ولذلك ارتبط منذ زمن طويل بالتنبيه والخطر. ومع ظهور وسائل النقل الحديثة ازدادت الحاجة إلى لغة يفهمها الجميع بسرعة. لم يعد ممكناً أن يعتمد تنظيم الحركة على الكلمات وحدها، كان المطلوب علامة يمكن فهمها في لحظة. وهنا جاءت الألوان، الأحمر للتوقف، والأخضر للسماح بالمرور، والأصفر للتنبيه والاستعداد، ثلاثة ألوان فقط، لكنها تستطيع تنظيم حركة آلاف الأشخاص والمركبات. واللافت أن إشارة المرور لا تتحدث معك بالكلمات، هي تخاطب انتباهك مباشرة، تراها فتتخذ قراراً، وهذا واحد من أسرار الإشارات الناجحة، أن تكون بسيطة بما يكفي لفهمها بسرعة، وواضحة بما يكفي لتقليل الخطأ. لكن ماذا يحدث عندما نرى الإشارة الحمراء من بعيد؟ نحن لا نتوقف بسبب الضوء نفسه، بل بسبب المعنى الذي تعلمناه وربطناه بهذا اللون. وهكذا تتحول الإشارة من مجرد ضوء إلى اتفاق جماعي، الجميع يعرف ماذا تعني، والجميع يتصرف بناء عليها. ولهذا نجد الفكرة نفسها في أماكن كثيرة، علامة حمراء على جهاز، تنبيه أحمر في شاشة، زر طوارئ، أو إشارة تحذر من الاقتراب. فاللون هنا لا يزين المكان، بل يؤدي وظيفة. حتى ترتيب الألوان في إشارات المرور يخدم سرعة الفهم. ثبات المعنى يساعد السائق والمشاة على اتخاذ القرار دون الحاجة إلى التفكير في كل مرة، وهذا مهم خصوصاً في المواقف التي لا نملك فيها وقتاً طويلاً للتردد. والأغرب أن إشارة صغيرة معلقة فوق الطريق

0: يمكن أن تؤثر في سلوك مدينة كاملة. توقف هنا، تحرك هناك، انتظر قليلاً ثم عبر. كل ذلك من خلال ضوء يتغير في ثوان. وربما لهذا عندما نرى الإشارة الحمراء في المرة القادمة لن تكون مجرد لحظة انتظار، سنرى خلف هذا اللون فكرة أكبر. كيف تعلم البشر أن يحولوا الألوان إلى لغة يفهمها الجميع دون أن تنطق بكلمة؟
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها لمكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: الفلفل الأسود، البهار اللي كان يساوي المال. الفلفل الأسود اليوم موجود تقريباً على كل سفرة، نطحن منه شوية على الأكل، وغالباً ما نفكر أصلاً من فين جاء أو ليش صار بهذا الانتشار. لكن هذه الحبات الصغيرة كانت يوم من أغلى السلع اللي تعبر بين قارات العالم، ولدرجة إن الفلفل الأسود كان يعرف أحياناً باسم الذهب الأسود. قصة الفلفل الأسود تبدأ من جنوب غرب الهند، وتحديداً من ساحل مالابار في ولاية كيرلا. وهناك بتنمو نبتة اسمها بيبرنيغريوم، وهي نبتة متسلقة تحمل عناقيد صغيرة من الثمار. والمنطقة عرفت الفلفل واستخدمته من آلاف السنين، مو بس كتوابل لكن كمان ضمن الطب الهندي التقليدي. ومع الوقت تحول الفلفل من محصول محلي لسلعة بتسافر لمسافات هائلة، تبدأ من الهند ثم التجار العرب، وبعدها لموانئ البحر المتوسط، وبعدها لأوروبا. وكان غالي جداً لأنه مصدره بعيد والرحلة طويلة، ويمر بين أكثر من تاجر قبل ما يوصل للمستهلك الأوروبي. وعشان كده صار امتلاك الفلفل في بعض الفترات علامة على الثراء والمكانة. وحتى في أوروبا ظهر شيء اسمه بيبر كورن رينت، يعني إيجار يدفع بالفلفل بدل المال، لأنه كمية صغيرة منه كانت تحمل قيمة حقيقية. وفي روما القديمة وصل الطلب على الفلفل لمستوى كبير جداً، وثائق التجارة القديمة بتبين إنه كميات ضخمة منه كانت تصل من الهند إلى العالم الروماني، لدرجة إنه شحنة واحدة موثقة كانت تحمل 140 طن من الفلفل الأسود. وفي كتب الطبخ الرومانية المعروفة كان يستخدم الفلفل في عدد كبير جداً من الوصفات. يعني الفلفل وقتها ما كان مجرد إضافة صغيرة على الطبق، ولكن كان مكون مرغوب بشدة. وهذا الطلب الأوروبي على الفلفل والتوابل دخل في واحدة من أكبر التحولات في تاريخ الملاحة. الأوروبيين كانوا يحصلوا على التوابل عبر شبكة طويلة من التجار، وكان التجار العرب بيلعبوا دور كبير في التجارة القادمة من المحيط الهندي، والبرتغاليون كانوا بيبحثوا عن طريق بحري مباشر يوصلهم للهند. في عام 1498 وصل فاسكو دا غاما إلى كاليكوت على ساحل مالابار، وبعد رحلته بدأ البرتغاليون يبنوا نفوذهم في المحيط الهندي، وسيطروا على موانئ وطرق بحرية مهمة، وحاولوا فرض احتكار على تجارة الفلفل والتوابل خلال جزء كبير من القرن السادس عشر. يعني رحلة فاسكو دا غاما ما كانت مجرد رحلة استكشاف، ولكن كان وراها أيضاً شيء موجود اليوم في مطابخنا، هو الفلفل الأسود. وبالنسبة للفلفل الأسود، فالأسود والأبيض والأخضر منه كلهم من نفس النبتة، الاختلاف أساساً في وقت الحصاد وطريقة المعالجة. الفلفل الأخضر يقطف وهو غير ناضج ويعالج بحيث يحتفظ بلونه، والأسود يقطف قبل اكتمال النضج ويجفف وتنكمش القشرة وتصير داكنة ومجعدة. أما الأبيض فيترك حتى ينضج أكثر وتزال القشرة الخارجية، يعني ثلاثة أشكال مختلفة من نفس النبات. أما الحرارة اللي نحس فيها من الفلفل الأسود فسببها الأساسي مركب اسمه البيبرين، وهو مختلف عن الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار، والبيبرين هو اللي بيعطي الفلفل إحساسه الحاد والمميز. وفي شيء ثاني غالباً بنربطه بالفلفل الأسود وهو العطاس.
2: شو؟
1: لما نطحن الفلفل ممكن تتطاير منه جزيئات دقيقة وتدخل الأنف، وهذه الجزيئات والبيبرين بتهيج النهايات العصبية الموجودة في الأنف، فيتعامل الجسم معاها كشيء لازم يطرده، فتجي الاستجابة الأسرع وهي العطسة.

لكن مع كل هذه القيمة القديمة، ليش فقد الفلفل جزء كبير من مكانته كسلعة فاخرة؟ لأن العالم تغير، طرق التجارة انفتحت أكثر، والتجارة العالمية خلت التوابل أرخص وأسهل في الوصول، واليوم صار الفلفل الأسود متوفر في كل مكان. لكن لو رجعنا لقصته نكتشف إنه هذه الحبة الصغيرة عبرت المحيطات ودخلت مطابخ الإمبراطوريات، وكانت سبب في تجارة صنعت الثروات، وساهمت حتى في البحث عن طرق بحرية جديدة بين أوروبا وآسيا. ومن ذهب أسود كانت قيمته تحسب بعناية إلى شيء موجود على كل سفرة تقريباً، ومطحنة الفلفل اللي قدامنا اليوم هي آخر محطة في قصة بدأت على ساحل الهند قبل آلاف السنين.

على هواك. ديوانية خمسة الآن على جدة FM.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فأم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا في ديوانية خمسة. طبعا اليوم عندنا مواضيع متنوعة، وكالبداية او كالعادة حنبدأ في وش ليست. واحنا عارفين ان وش ليست دائما عندنا خمسة اشياء نقولها، بس تختلف على حسب الموضوع. اليوم جاء على بالي موضوع انه خمسة اشياء مستحيل تشتريها حتى لو كان معاك فلوس. يعني ما اعرف، في ناس فهمت الموضوع بطريقة ثانية، لكن احنا بنتكلم عن خمسة اشياء انت معاك فلوس، يعني حتى لو يعني معاك مبالغ كبيرة مستحيل تفكر تشتريها. ايش هي هذه الخمسة اللي ممكن ما تشتريها؟ يعني في ناس يقولوا ممكن ما اشتري تذاكر عشان احضر فيها مباريات، ممكن ما احب اشتري اشياء مستخدمة، ممكن ما اشتري اشياء يعني اللي هي الترند والهبة والاشياء هذه. يعني في اشياء ثانية ممكن تكون في مخططاتهم. اكيد كل شخص عنده الليستة الخاصة فيه، تقدروا تشاركونا على 012-647-7711 أو على 012-649-5154. كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على أجد راديو وهاشتاغ ديوانية خمسة، أو حتى على الواتساب على 800-244-28-28. حابة أشارككم طبعا فريق العمل اللي وجه لكم أجمل تحية. من الإخراج عندنا وسام بحة، من الإعداد والتقديم معكم الهبة شعبان. حنطلع أول فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.
1: ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة،

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من طبعا حاليا بسمعنا على ديوانية خمسة تحديدا، ومن خمسة لستة اليوم عندنا أكثر من موضوع، لكن موضوعنا الأول اللي تكلمنا فيه أنه في وش الأسماء. يا جماعة أنتوا فاهمين الموضوع غلط، بجيني إجابات غريبة صراحة، بجيني إجابات ما لها علاقة بالموضوع. أنا بقول خمس أشياء حتى لو معانا فلوس ما رح ناخذها، يعني شكلكم أنتوا بتقولوا خمس أشياء حتى لو ما معانا فلوس ممكن نستلف عشان نجيبها. الأشياء اللي شايفاها أشياء حلوة صراحة. عموما اللي حابين يشاركونا زي ما قلنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طيب عندنا اليوم نبغى نتكلم في أكثر من موضوع طالع ترند. يعني أوقات كثير نكتشف أن الناس يعني يخجلوا انه يكونوا هم واضح ان هم مبتدئين، يعني يسوي نفسه انه هو عارف الموضوع وعارف كل شيء وانه ما يعني هو مو محتاج احد يفهمه ولا محتاج احد يشرح له ولا محتاج اي احد يعطيه خلفيه عن شيء. يعني متى اخر مره جربتوا هذا شيء جديد وكنتوا سيئين فيه بشكل يضحك؟ يعني كمان في ناس ما يحبوا انه يكون شكلهم يعني انه انا اول مره اعرف الموضوع، لا لازم يكون updated. مو لأنكم ما تعرفوا تتعلموا، لأنكم ببساطة تجربوه لأول مرة. ممكن قررت أن أنت تتعلم سباحة أو تدخل دورة في أي شيء، مثلا تتعلم لغة أو حتى تطبخ أكلة جديدة، من أول محاولة اكتشفت أن الموضوع أصعب بكثير مما توقعت. الغريب أنه أنت لما تشوف طفل يتعلم المشي ويطيح نشجعه وتصفق له، لكن لما تكبر تصير أحيانا تخاف من نفس الفكرة أنه أحد يشوفك وأنت تتعلم أو أحد يشوفك وأنت ما تعرف

0: أو أول مرة تجرب شيء معين. طيب ليش يصير كذا؟ يمكن لأنه إحنا تعودنا نكون شاطرين في أشياء كثير. الأشياء اللي نسويها يوميا لما ندخل تجربة جديدة نرجع فجأة للمربع الأول، يمكن لأنه نحن نقارن أول محاولة لنا بشخص عنده 10 سنوات خبرة. وفي ناس ما يخافوا من التجربة نفسها قد ما يخافوا من تعليق، معقول ما تعرف؟ وخصوصا إذا جاك التعليق من واحد عمره أصغر منك، يعني موظف يكون تو متوظف أو تو ماسك البوزيشن، ويجي يقول لك أما ما تعرف تسوي كذا، أنت لساعك تستخدم هذه الطريقة، ما تستخدم الطريقة الفلانية، أنت ليش متأخر في 1 2 3؟ هذا الشيء ترى يقهر. خلونا نفكر فيها، إذا إحنا مرضينا نكون مبتدئين كيف راح نكون محترفين؟ يعني كمان مو حلو منظرك وانت تدعي أنه أنت تعرف وفي الآخر يبين شكلك أنه أنت فعلا ترى ما تعرف. يعني في أشياء كثير، يعني صراحة شخص عمره مثلا ما تعلم يركب دراجة بس أنه هو كبير في العمر مثلا، يستحي أحد يشوفه هو يتدرب، يستحي من الأصغر منه أو من أولاده مثلا أن هم يعرفوا أنه هو ما يعرف. واحدة مثلا حابة تتعلم الرسم لكن كل ما تشوف أعمال المحترفين تقول لا خلاص واضح أنه أنا ما عندي موهبة وممكن تتراجع. طب أساسا كان عندك النية أن أنت تبدأي، فليش لا؟ ترى يعني أنا أوقات كثير أقول أنه خلي الناس تتكلم عادي، إيه وما أعرف بس مو غلط أني أنا ما أعرف، لكن ودي أتعلم. الغلط أنه أنت ما تعرف وتجي تسوقها وتقول يلا لا والله خليني أنا أعرف، وفي الآخر يعني تتفشل. هذه هي المشكلة الكبيرة. يمكن أجمل شيء في البداية إن هي ما تتطلب منك تكون ممتاز، تطلب منك بس تكون مستعد عشان تجرب. والسؤال اللي دائما يجي في بالي إنه هل ممكن تتعلمه حتى لو في عمر كبير؟ إيوه، أنا أحس إنه التعليم ما له سقف وما له عمر وما له علاقة، ما له علاقة أبدا إذا أنت كبير ولا أنت قديم في مكان معين، لأنه كل يوم بيجي ترند جديد ويجي أبديت، يعني ما أحس إنه هو غلط في الآخر. عموما بعد شويات حنطلع في يلا تك ونتكلم على تكنولوجيا حديثة جميلة ممكن تنفعنا في حياتنا اليومية. حاب أذكركم بموضوعنا اليوم، 5 أشياء حتى لو كان معانا فلوس ما رح ناخذها. إيش هي؟ شاركونا سواء على الاتصال أو الواتساب. حنطلع فاصل مع وسام وراجع معنا اتصال. طب معنا اتصال، يلا. معانا باسل. أهلين يا باسل.
1: أهلين
0: باسل ولا باسم؟ أنا إيش سمعت؟
1: لا
0: باسم. أهلا وسهلا يا باسم، كيف حالك؟
1: الحمد لله. خلنا أقول لك كلمات قبل ما أبدأ أقول لك الإجابة.
0: اتفضل.
1: مساء الادخار الذي يبهج القلوب ويسعد الأرواح لك ويا هبة ولوسام والمستمعين جدا فهم.
0: شكرا لك. شكرا لك باسم،
1: الله يسلمك. طبعا بالنسبة للخمس الأشياء وقبلها، ترى الموهبة إذا كانت موجودة في أي وقت تصنعيها ما تقولي لا.
0: صحيح، يعني أنا يعني تتفق معايا، أنا أحس التعليم ما له سقف وما له عمر أبدا،
1: وللأسف كمان في ناس ما تكتشفها إلا متأخر هو كبير.
0: شوف دب وسام قال شيء، قال تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
1: نعم والنعم. زي أنا ما انتبهت اني اقدر اصنع خيال الا لما تقاعدت. يعني اقدر اسوي سيناريو وكاني اشوفه قدامي بخيالي.
0: جميل جدا، اهم شيء تطوره وتشتغل عليه ويطلع مخرج في الاخر جميل يرضيك.
1: نعم، هذا اللي قاعد افكر فيه
0: ان شاء الله باذن الله. فالك التوفيق يا رب.
1: امين جميع ان شاء الله. أما الأشياء، يعني أنا فكرت في الموضوع لقيت أول واحدة ما أشتري السيارات الكلاسيكية القديمة.
0: حلو.
1: زين. والثاني ما أشتري الآثار.
0: أوكي.
1: والثالث ما أشتري أكلة ما دخلت راسي.
0: حلو.
1: زين. والرابعة ما أشتري شيء طلبوا أحد غيري قبلي.
0: كيف يعني طلبوا أحد غيرك قبلك؟
1: يعني مثلاً ضخ لعبة
0: بس في ولد ثاني يبغاها.
1: أيوة بس طلبها.
0: أوكي.
1: وأنا أيوة أغير أو إني أشوف نفسها واحدة ثانية. عرفت شلون؟ لأن نختلف بغض النظر لو طفل أو رجال كبير على شغلة تافهة. عرفت شلون؟
0: صح.
1: أيوة بالفعل في ناس تهاوش، أنا شفت الشيء هذا للأسف
0: فعلا.
1: إذن أقول لأن مثلا لعبة وحيدة في المحل مثلا، فهذه مشكلة كمان.
0: لا تقول حتاخذها الواحد

0: أحد منهم، لأنه كل واحد بعدين في الآخر اليوم بيروح لبيت، فهنا مشكلة.
1: أيوة المشكلة بعدين كنبت الإشاعات أتشان فهذه ولا لا إله إلا الله. بقيت واحدة
0: أيوة
1: أيوة تو كان جت ببالي تو. أنا المشكلة سؤال صعب ترى لعلمك، يعني أنا
0: أدري إنه صعب بس إنه يواجهنا أوقات، يعني ترى دائما هي تنقال الكلمة والله لو حتى لو معي مال قارور ما راح أخذها، طيب بس إنه هي تذكرها الآن صعب.
1: هي ممكن إن أسافر سفرة من جبر عليها،
0: سفرة من جبر عليها صح، هذه مملة شوية.
1: أيوة ليه؟ لأن أنت ما تراغب الروحة فتضايقي وعشان تروحي ليه؟ طيب بلاش من السفرة،
0: بلاش منها، على حسب مين طالع معك والله، هو يفرق مين طالع معك.
1: هذه واحدة كمان الأسباب. أيوة. هي الإجبار إنه ممكن مكان أنا ما أبغاه، الإجبار ممكن ناس رايحين معاي أنا ما أبغاهم.
0: فعلا أتفق جدا.
1: فتبتلشي في حالتين، أجلسي بيتك أبرك.
0: يعطيك العافية باسم، شكرا لمشاركتك. أهلا وسهلا فيك يا هلا،
1: تمنيات لكم بحياة سعيدة،
0: حياك الله. حياك الله يا علي،
2: وجينا إلى الأجواء الماطرة في منطقة الجزاء.
0: ما شاء الله، يجعلها أمطار خير وبركة عليكم يا رب إن شاء الله.
2: يسعدك يا هبة، شخبارك يا هبة؟
0: والله تمام الحمد لله، أنت كيفك يا علي شخبارك؟
2: والله بخير يا هبة، تمام.
0: دوم يا
2: الأسبوع الماضي كنت أكلمك وأنا شوية كنت حالي مخنوق شوية، الأسبوع هذا الأمر طيب،
0: هذا الأسبوع تمام طيب، قدامك العافية دائما يا رب إن شاء الله.
2: يسعدك ويسعد وسام كمان،
0: يا هلا بك. طيب يا علي قل لنا خمسة أشياء.
2: سؤالك حيرني،
0: السؤال شوية أنا عارف إنه هو تركي.
2: إيه والله،
0: بس عادي لو جبت اثنين ثلاثة ما عندي مشكلة.
2: أنا أشوف يا هبة إني ما أشتري حاجة يعني جات في السوق، ما أحب يعني أحد يروح لها قبلي، أبغى أكون أنا نمبر ون.
0: أنت دائما تحب تشتري قبل الناس، أوكي.
2: أيوة.
0: ما تحب يعني تشتري شيء أحد سابقك فيه.
2: أيوة، إذا حصل معي يعني الأمور تكون معي تمام وزي كذا، أفرح إني جبت الحاجة هذه قبل ما حد يجيبها.
0: حلو، وإيش استفدنا؟ علي أول واحد، كتبوا اسمك فين؟ أول واحد.
2: ايوه
0: طيب غيره
2: الرقم الثاني يا هبه، زي ما قالوا السيارات البلاستيكيه وزي كذا يعني.
0: حلو، سيارات كلاسيكيه ما تحبها؟
2: ايوه.
0: طيب غيره؟
2: وفقط يعني هذه اللي جت معي في بالي والله حاليا يا هبه.
0: جميل جدا، حلو، يعطيك العافيه.
2: وحبيت يعني نمسي عليك ونقول لك الاجواء في جيزه برضه يا هبه وكمان.
0: هلا بك والله يا علي، شكرا للمشاركة، أهلا وسهلا.
2: يا رب يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك. على 0126477154 أو على 0126495154 تقدر تشاركونا، ولا تنسوا كمان الواتساب على 800 244 28 28. حنطلع فاصل مع وسام ومكملين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله،
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جده. فام مكملين مشوارنا في ديوانيه 5 ووصلنا ليلا تك. تخيل لعبه وذكاء اصطناعي بيساعدك انه انت تصنعها عن طريق اللي هو بوكت. تخيلوا انه انتوا مع اصحابكم جالسين وفجاه احد يقول يا جماعه ودي اسوي لعبه عن زحمه مكان معين، عن زحمة المواصلات مثلا. زمان أول سؤال يكون مين يعرف يبرمج ومين يعرف يصمم وكم بتكلفنا اللعبة. اليوم مع الذكاء الاصطناعي صرنا نشوف أدوات تسمح لنا نحول أفكارهم إلى تجارب تفاعلية بسيطة حتى لو ما عندهم خبرة كبيرة في موضوع المبرمجة. ومنها تطبيق اسمه بوكيت، هذا تطبيق من شركة ميتا، وفكرته أنه أنت توصف لعبة أو تجربة تفاعلية بالكلام، الذكاء الاصطناعي يساعدك أنه هو يبنيها، وتجارب صغيرة يسموها جيسموس. وطبعا ممكن تكون ألعاب تعتمد على اللمس أو الحركة أو الجوال، ونشاركها مع الآخرين عشان يلعبوا أو يعدلوا عليها. التطبيق بدأ يشكل التطبيق بدأ بشكل تجريبي فقط، وبعدها توسع وتوفر في الولايات المتحدة في أغسطس 2026، لكن ما عندنا تأكيد أصلا إن هو متاح عندنا، لكن في كثير من الشباب بدأوا فعلا يشتغلوا عليه، والتطبيق بدأ يطلع إبداعات سعودية رائعة. لو احنا بنصمم ألعاب من حياتنا، يعني في أفكار كثير، يعني تلحق على موقف، مين قال، وينك، طلب المستحيل، أشياء كثير ممكن تجي على بالكم. وفعلا أنا مبسوطة جدا من الإبداعات اللي أنا شفتها، وتأكدت طبعا أن هي إبداعات سعودية وبأنامل سعودية مصنوعة من شبابنا وأفكارهم الخالصة، وطبعا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يعني مو غلط أنه احنا نوظف الذكاء الاصطناعي عشان يدعم أفكارنا. بعد شوية حجيكم في أخبار عالطاير، لا تروحوا بعيد. اللي حابين يشاركونا في موضوع اليوم، 5 أشياء ما تشتريها حتى لو كان معاك فلوس، على 0126477154 أو على 0126495154 على الواتساب على 800-244-2828، وعلى منصة إكس على @جدة راديو هاشتاغ ديوانية 5.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

حياكم الله، لو سهلة في كل من اسمعنا على هوا جدة فهم، وتحديدا في ديوانية خمسة مكملين جلستنا اليوم، وعندنا مواضيع كثير زي ما قلت لكم. الآن حاعطيكم كذا ثلاثة معلومات عالطاير. طبعا خلينا نتكلم عن المعلومة الأولى، غوانثان والسلحفة اللي عاشت قرنين تقريباً.

0: طيب تخيلوا انه في سلحفاه على قيد الحياه اليوم يقدر عمرها بحوالي 194 سنه، اسمها جون ثان، ويعتقد انه هي فقست عام 1832. يعني تخيلوا جون ثان كانت موجودة قبل اختراع الهاتف بسنوات طويلة، وعاصر التغييرات في العالم ما نقدر حتى ان احنا نتخيلها. تعيش في جزيرة سانتا هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي، والجديد انه باحثين نشروا دراسة في اكتوبر 2026 حللوا فيها جيناتها ووجدوا اختلاف وراثي مرتبط بعمليات مثل اصلاح الحمض النووي وتقليل الالتهابات وتنظيم وظائف الخلايا، وممكن تساعد في فهم طول عمرها الاستثنائي. يعني مو بس إن هي عاشت كل هذه السنوات، العلماء يحاولوا يفهموا كيف، يعني لو كان ممكن نعيش 194 سنة إيش أول شيء بتسووه في هذا الوقت. يعني ما أعرف والله صراحة، الوضع غريب. طيب معنا اتصال، في معنا اتصال، خلينا كذا نشوف اتصالنا وبعدها نروح لمعلوماتنا الثانية. ألو،
1: هلا،
0: حياك الله يا فهد، أهلا وسهلا.
1: أنا والله السادة هذا مسي عليك وعن مخرج وجميع من يسمعنا.
0: يا هلا بك والله يا فهد، شو أخبارك أمورك تمام؟
1: والله تمام، على أجواء حلوة الغايم، على أجواء حلوة الباردة،
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يا رب إن شاء الله يجعلها دائما عليكم الأجواء الحلوة.
1: آمين يا رب. يا
0: الله يسلمك يا رب إن شاء الله. هاي فهد، أقول إن خمس أشياء مستحيل تشتريها حتى لو كان معك فلوس.
1: خمسة أشياء مستحيل يعني من الزمن هذا؟
0: أيوه، ما تبغى تشتريها؟
1: أنا الكمبيوتر.
0: ما ودك في الكمبيوتر؟
1: ما ودي في الكمبيوتر.
0: أوكي، غيره؟
1: كل الوسائل اللي عايز للكل، زي الجوال، الآيفون، ما ودي اشتري.
0: كيف تكلمينا طيب بعدين؟
1: أكلمك من الجوال ثاني، ما هو لايف.
0: أوكي تمام. طيب كيفك مع الأشياء التجميلية وهذه الأغراض؟
1: ما أحبها والله.
0: ما تحبيها كمان؟ ما رح تشتريها حتى لو معك فلوس؟ ما رح تأخذيها؟
1: لا أبدا، ما رح أخذها، يعني الماركات هذه لا ما أحبها.
0: حلو، جميل جدا، جميل جدا يا فهد. طيب حلو، خلاص كده عرفنا أن أنت يعني إيش رح تحبي. طيب إيش تشتري في هذا، قولي لي.
1: انا احب انه يعني تكون حتى المواد التجميليه يعني طبيعيه. ايوه، ما احب صبغات الشعر، ما احب الحاجات هذه اللي فيها يعني شو شكلت لك، يعني فيها مواد يعني ما ادري، ما انا موافقه منها صراحه. احب الحاجات الطبيعيه.
0: جميل جدا، جميل، شكرا لك يا فهد.
1: الحاجات الغالية هذه ما أحب إني أركب وراها. أيوة لازم حاجات يعني بسيطة، يعني حلو تكون صحية، عارفة.
0: تمام، حلو حلو حلو، يعطيك العافية في هذا، شكرا لمشاركتك. أهلا وسهلا فيكي. طيب معلومتنا الثانية تقول عن تمساح من زمان كان موجود في وضع مختلف تماما في مصر القديمة تحديدا، نتخيل الأهرامات وأبو الهول والفراعنة، بس اليوم نرجع أبعد بكثير، حوالي 45 مليون سنة. علماء رجعوا درسوا حفرية لتمساح قديمة عثر عليها في مصر قبل نحو قرن، باستخدام التصوير المقطعي قدروا يحددوا أنه ينتمي إلى نوع منقرض لم يكن معروفا بهذه الصورة من قبل. طبعا له اسم علمي بس اسمه شوية يعني صعب صراحة، هارغروفيلز اسمه تقريبا. والأغرب، الحفرية جات من تكوين صخري من الحجر الجيري، هو نفسه التكوين المرتبط بالصخور اللي نحت منها أبو الهول. وكان هذا التمساح طويل ويعيش في بيئة مائية مختلفة جدا عن مصر اللي نعرفها اليوم. تخيلوا أن الصخور اللي نشوفها اليوم ممكن تكون مختلفة بأسرار عمرها ملايين السنين، يعني شيء غريب جدا ويمكن ما كان يخطر حتى في بالهم. المعلومة الثالثة، كان في من عصر يعني كائن من عصر الديناصورات يشبه ثعلب الماء. تخيلوا كان في كائن صغير يعيش قبل حوالي 165 مليون سنة في عصر الديناصورات، وعنده ذيل عريض يساعده على السباحة وأطراف قوية ويقدر يصطاد في الماء. العلماء أعلنوا عن حفرية لكائن اسمه ماكراكودا سانجي، وطبعا اكتشفوا في الصين والكائن من أقرب الثدييات القديمة، وكان عنده صفات تذكرنا بثعلب الماء وخلد الماء والقندس، لكن مع واحد من هذه الحيوانات الحديثة. الأهم إنه الحفرية أظهرت تراكيب في منطقة الحلق مرتبطة بطبعا طرق الأكل والبلع عند الثدييات، وهو بيساعد العلماء إن هم يفهموا في تطور هذه القدرات عبر ملايين السنين. يعني حتى في زمن الديناصورات كان في كائنات صغيرة عندها طرق مدهشة للتكيف مع بيئتها، يعني هذا الشيء كمان غريب الصراحة. يعني لو تشوفوا حيوان منقرض لمدة 5 دقائق فقط، إيش ممكن تختاروا؟ ديناصور، ماموث، أو حتى هذا الكائن الغريب؟ عموما كذا عندنا كانت 3 أخبار. سلحفة عاشت 2 قرن تقريبا، وفي ديناصور يعني كائن يعيش مع الديناصورات، وكمان عندنا تمساح طيب، وكمان عندنا كائن غريب كان يعيش مع الديناصورات بلس التمساح اللي وجدوه في مصر. عندنا اتصال، نقول أنا مرحبا.
2: مرحبا،
0: حياك الله يا ابو عبير.
2: والله كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا، كيفك انت، شخبارك؟
2: والله يحفظكم.
0: من وين تكلمنا يا ابو عبير؟
2: المنطقه الشرقيه.
0: اهلا وسهلا، كيف اجواكم في الشرقيه؟
2: والله رطوبه
0: ورطوبة زينا، يعني نفس الحالة.
2: توقعت
0: بس اتوقعت عندكم بدأ الأجواء تتعدل شوية.
2: هي تتعدل من الساعة 9 وانت طالعة، من الساعة تتعدل
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله خلاص، يعني كمان
2: إيه خلاص نهاية الأسبوع إن شاء الله.
0: بالضبط، أيوة إن شاء الله بإذن الله تجيكم النسمات الحلوة
2: يا رب.
0: إن شاء الله، وإحنا كمان يا رب. طيب أبو عبير، قل لي 5 أشياء مستحيل تشتريها.
2: الله، بشكل عام به اسمها لعب الأطفال.
0: ألعاب الأطفال مرة. مستحيل تشتريها
2: مرة.
0: أبد،
2: خطر عليهم يعني لما يكون فيه انتباه.
0: حتى للأطفال إنه ما تشتريها حتى للأطفال.
2: أيوه.
0: ولا لا، ألعاب تكون آمنة 100% مثلا، يعني هو كل فئة عمرية لها ألعاب آمنة.
2: أيوه، بس إذا ما في يعني الانتباه يعني تنتبه يعني ما عمره 20 ساعة ولا مشكلة والله.
0: صحيح،
2: فهذه دائما تجنب هالأشياء دي.
0: أوكي، غيره؟
2: غير ليش اسمه الحاجات اللي ليش هنا يعني أوفر يعني بزيادة، ما
0: حلو الأشياء اللي أسعارها أوفر قصدك، ولا اللي أنت أصلاً ما تحتاجها؟
2: لا، اللي ما أحتاج يعني.
0: حلو.
2: لا بالأسعار دي ما في شيء، بس اللي تنا مثلاً يعني يقول فيها مواصفات ومقاييس وفي الأخير تحسي ما فيها أي شيء.
0: صح، هو الشخص لازم يتأكد ويشوف الريفيو ويشوف الناس، وكمان في نفس الوقت يعني إحنا في أشياء في يدنا، يعني مثلا عندنا حتى تطبيقات يعني ممكن ننزلها ونشتريها وننسى اصلا هي لايش، وبعد وقت ننساها، او نكون عند يعني في تولز مثلا في الجهاز او اشتراكات معينه واحنا ما نعرف كيف نستخدمها، وبالتالي يضيع علينا يعني جزء من الامتيازات حقت القطعه نفسها. صحيح، يعطيك العافيه ابو عبير، شكرا للمشاركه، حياك الله. طالعين فاصل مع وسام ومكملين مشوارنا في ديوانية 5، لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: على هواك. ديوانية خمسة على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فأم، أهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا. واليوم كنا بنتكلم عن خمس أشياء مستحيل نشتريها حتى لو كان معانا فلوس. في عندنا جاتنا بعض الردود سواء على السوشيال ميديا على الواتساب. في عندنا شخص بيقول مساء الخيرات، سؤال اليوم خمس أشياء مستحيل اشتريها آخر إصدارات الآيفون. أكثر شيء مستحيل اشتريه أحس على الفاضي، والشيء الثاني اللي مستحيل يشتريه اللي هو الناقة. طيب في كمان عندنا في شخص قال أبغى أشارك. السلام عليكم، مستوي والله شفت المسج، أعتذر جدا. في شخصين كانوا راسلين مساء الخير ودنا نشارك، بس المعذرة أنا الآن شفت الواتساب، يعني الحق علي صراحة، يعني ما أعرف إذا في وقت، بس إن شاء الله إذا في وقت هنحاول نأخذ اتصالاتكم. طيب عندنا كذا مجموعة من الردود اللي جاتنا على السوشيال ميديا كمان، يعني صراحة أنا حطيت السؤال وحبيت إنه يعني الناس اللي تشاركنا. كريم إيش قال؟ كريم قال تذكرة مباراة الاتحاد، يعني هذه مستحيل يشتريها، بس واحدة حاجة ما يبي يشتريها. في عندنا ريم بتقول أي شيء يكسر راحة البال، شخص مصلحجي ما أشتريه حتى لو بمماية العين. الوقت اللي راح أنام بدون تفكير، وثقة شخص انكسرت مستحيل أرجع أشتريها. الخمسة بالذات لو معايا ملايين الدنيا صعب نرجعها. عموما يعطيك العافية. أبو نواف كان بيجاوب إجابة يعني شوية بعيدة عن الموضوع، كان بيقول في أشياء لو تعطيني فلوس ما أخذها، شنطة مستخدمة ومدري مين كان شايلها، حيوان أليف يحتاج اهتمام، أو أنا يدوب أهتم في نفسي، سفرة مع واحد ممل، يعني يقول أي لبس ترند وأنا مو محتاجه، وآخر شيء عزيمة أكون فيها ما أعرف إلا صاحب العزيمة فقط. ليان حطت أشياء ما لها علاقة، أحس أنه هي ودها تشتريها بس يمكن فهمت السؤال غلط. حطت ضحكة أمي من قلبها، صديقة تفهمني بدون ما أشرح، لحظة نجاح بدون تعب السنين وراحة الضمير، وشعوري أنه أنا محاطة بناس يحبوني بصدق. أتوقع أنه أنت فهمت السؤال بالعكس. كمان عندنا مشاعل تقول أنا فهمت السؤال بطريقة ثانية شوي. أشياء مستحيل أدفع عليها فلوس، شنطة مستعملة بس عشان إنه هي ماركة، شيء ترندي أنا ما أحتاجه، تذكرة لحفل الفنان ما أعرف أغاني، اشتراك نادي وأنا عارفة أني أنا ما بروح، سفر مع شخص طول الوقت يتذمر.

هذا الخمسه. والله بالعكس يا مشعل، انا شايفه انه انت اللي فاهم السؤال صح صراحه. عموما كل اللي شاركونا يعطيكم العافيه، واكيد حنطلع فاصل صغير وراجعين لاخر شيء وقبل الطلعه ايش لازم نسوي.

مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

حياكم الله من جديد وفي آخر فقرة عندنا اليوم. وقبل لا تطلع المفروض إيش نسوي؟ أول كنا نتكلم نقول حاول تقفل اللمبات ونطالع، لا تخليها شغالة، حاول تفصل الأسلاك

مهمة يعني عندك، أو مثلا سلاك التي في إذا ما في أحد في البيت، يعني ما في أحد موجود، عشان لا قدر الله أحيانا خصوصا مع الحر والرطوبة يعني ما تعرف إيش يصير. احتياطات ليس إلا الشيء. اليوم أبغى أقول لكم هو إنه إذا أنت عندكم أدوية حاولوا إنه تأخذوها، حتى لو في شنطة صغيرة معاكم تقعد في السيارة أو في شنطة اليد إذا في مجال، علشان ما تضطروا إنه في يوم ترجعوا عندك حساسية من أكل معين وراح تاكله وبعد شويات ما تضطر تطلع من طلعتك عشان ترجع تاخذ، وتعرف الدنيا زحمة وغيره، أو إنك تروح تدوره في الصيدلية. أحيانا بعض الأدوية تحتاج وصفة، فدائما تحتاط وتاخذ الأدوية الخاصة فيك معك. الشيء الثاني، إذا كان معكم أطفال كمان أغراض الأطفال حاولوا يكون لها لستة خاصة عشان إن كيس كمان ما ترجعوا مشواركم عشانها. والشيء الثالث، إذا أنتوا طالعين تلعبوا بادل أو رياضة أو أي شيء وبعدها عندكم طلعة ثانية، أتوقع أنه من الأفضل أنه تاخذوا معكم غيارات في الشنطة، علشان ممكن أنه مع الزحمة هيضيع عليكم اليوم، ولا أنكم قدرتوا تطلعوا طلعتكم، ولا أنكم أنتوا يعني قدرتوا يعني تروحوا بالحر اللي أنتوا فيه يعني وضعكم الحالي. هذه الثلاثة نصايح علشان تطلعوا طلعة ما فيها أي أحد يخبص عليكم، ولا أحد يقول لك نسيت مدريش ولا نسيت مدريش. يعني دائما دائما خلوا هذه الأشياء في بالكم. عموما إحنا كذا وقتنا انتهى اليوم، وإن شاء الله موعدنا يجدد معكم الأسبوع القادم. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع وسام بحة، تحية طبعا لسلطان المحياوي اللي جانا آخر لحظة، وطبعا من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا هبة شعبان. استمتعوا باقي برامجنا، في أمان الله.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس.

0: بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة FM.
2: مستمعي الكرام، سعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من تيكي تاكا. يسعد بصحبتكم فيها من الاعداد هادي الدغريري، من التقديم عبد العزيز سلام زيد، والاخراج لي سلطان محياوي. خليني ارحب بضيف العزيز هنا في الاستديو، الزميل احمد النفيع. احمد مساء الخير.
3: مساء النور، امسي عليك والمستمعين.
2: احمد، يمكن لو في عنوان عريض لمواجهه النصر والدرعيه، هو هيا بنا لندعم الدون لمسيرة يصل إلى 1000 هدف. الرجل بعد الفترة الصعبة اللي قضاها في في في فترة التوقف، الأحداث اللي حصلت في معسكر المنتخب البرتغالي مع جورجي خيسوس تحديدا، يمكن أي مدرب آخر أحمد عارف في أغنية تقولك لو جات من غيرك ترى كان هانتها، بس أما تجي منك يا هيبوية، هذا لسان حال الدون مع خيسوس، تجي منك قوية. يعني الرجل تشعر أنه يعني حتى من الترحيب تيفو الهزيج في دقيقة 7، الاحتفالية الكبيرة جدا مع هدف 980، كل شيء في هذه المباراة أعاد الحياة لكريستيانو رونالدو اللي بدوره أعاد الحياة للنصر. متى ما كان رونالدو حيا فإن النصر بخير.
3: للأمانة مباراة كريستيانو رونالدو أمس كانت مختلفة كليا، يمكن من النوادر أنك تشاهد رونالدو يعطيك العطاء هذا، بفاعلية في كل الأدوار. رونالدو تشاهده في الحالة الدفاعية، تشاهده في الهجمات المرتدة، تشاهده حتى في صناعة اللعب، فتح المساحات، حتى في مشاركة الفرح. يعني ليش بقول مشاركة الفرح؟ لأنه في الهدف الثالث تبع اللاعب كومان لما كانوا الاثنين منفردين مع بعض،
2: وإنه أنا بعرف ليه معطاه.
3: والله شوف، ترى في جزء من الهجمة ترى رونالدو كان يعني كان متسلل،
2: صح؟
3: يعني لو كان أنا متأكد إنه كومان ما قراها كذا، بس لو إنه كومان قراها كذا فهي تحسب لكومان. لكن اللي بوصله لك إنه يعني حتى في الانفراد اللي كان المفترض عليه، وهذا الطبيعي بغض النظر على إنه رونالدو ولا 1000 هدف، أنت تشارك رونالدو على أنه يكون هداف الدوري، تشارك رونالدو على أنه يكون هو صاحب الهدف 1000، لأنه ترى الآن رونالدو محط أنظار العالم كلها. ترى أنت سجلت الهدف، ترى ما حد بيتكلم عن الهدف، لكن أنت لما تعطيه رونالدو وأنه يلا الحسابة بتبدأ 981-82، فالعالم كلها بتشوف مين اللي قاعد يصنع ومين اللي قاعد يسجل. فكانت حتفرق كثير مع كومان، لكن اللي بوصله أنه حتى في عدم إعطاء الكرة لرونالدو وتسجيل الهدف، رونالدو ذهب اللي يحتفل معه. فهذا الشيء الإيجابي بصراحة اللي واضح أمس في كريستيانو رونالدو، إنه لا، اللاعب جاي وكأنه قراره خلاص، ما في له على قولهم خط رجع للمنتخب، وإنه تركيزي كله مع النصر، بحيث إنه أنا أعمل الحدث اللي العالم كله قاعدين ينتظروا هذا الحدث، إنه أنا أسجل 1000 هدف مع النصر، اللي للأمانة النصراويين محسودين على هذا الشيء. يمكن أنت ما تتمنى المشكلة تصير بين رونالدو تكبر، لكن أنت تتمناها تصير وتكبر مع المنتخب، عشان 1000 هدف يجي مع النصر ما يجي مع المنتخب.
2: طيب أحمد، يعني أنت بتحكي الموضوع بصراحة، الحديث على موضوع البرتغال في الوقت اللي شفنا فيه وداع ميسي بالدموع من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، اللي يعتبر أيقونة، واللي خلينا أقول لك جزء من نجاح الأرجنتين كان بازدواجية التعامل ما بين الطرفين، اللي هو إنه أنا عندي جيل يؤمن بأنه أنا عشان أوصل يجب أن أسخر كل إمكانياتي من أجل خدمة هذا الأيقون اللي هو ليونيل ميسي. وبالتالي المحصلة نهائيا كأس عالم فازوا في واحدة، وثلاث بطولات كوبا أمريكا، وتتكلم على يعني منتخب صار يعني رقم صعب جدا، وصل إلى صدارة التصنيف الدولي. طيب، وبين منتخب برتغالي لا زال يرى بأنه أنت تبغى تكون جزء من المنظومة، أهلا وسهلا، ما تبغى تكون جزء من المنظومة، أنت ما أنت نجم علينا. يعني المشكلة أحمد، أنا أتقبلها من لاعبين لهم باع طويل، لكن تكلم مثلا لعيبة زي جواو نيفيز، زي برونو فرنانديز، زي الأسماء هذه اللي يتعاملون بأنه لا، إحنا ترى زينا زيك، إحنا نجوم زينا زي بعض،

0: أنا اللي جعلني في حيرة من أمري إنه لاعبين البرتغال ما قد مدحوا رونالدو أثناء رونالدو متواجد معهم، ولما خرج في الوقت الحالي شاهدنا الثناءات تأتي من لاعبين البرتغال بعد خروج رونالدو. على العكس تماما، خيسوس ما قبل حضور المنتخب البرتغالي هو من يمدح رونالدو، ومن وقت حضور المنتخب البرتغالي تغير الوضع، صار هو اللي يعني بيكون أكثر مؤتمراته ضد رونالدو.
1: المشكلة أحمد إنه النتائج تسير في صالحه.
0: أما أنا هذا اللي بتكلم
1: يعني
0: عنه،
1: يعني هذه تعزز بشكل كبير جدا فكرة سي جورج خصوصا إنه لا أنا قراري صحيح.
0: النتائج إنه انتصر في أربعة وإنه وضع قدم في ربع نهائي في الدوري الأوروبي، أوكي أنا أتفق معاك، لكن رونالدو حققها مرتين. فايش راح تكون النتيجه لو انت اقصيت من الادوار الاقصائيه؟ لكن المقصد انه ما هو جديد اللي انت قاعد تسويه خسس. ايوه نعم، انه انت ما نختلف ابدا انه فرض شخصيه المنتخب البرتغالي صارت مرعبه اكثر من اول، وظف لاعبين بشكل افضل، بدا يسترجع افضل نسخ لبعض اللاعبين، هذه كلها امور ما حد يختلف عليها. لكن
1: ايش المشكله يعني بدك كمان خلينا عارف نمسك العصا من نص نكون منطقيين. طيب فكرة ان انت تطلع وتقلل من خصوص ان انت مين، يعني في واحد طالع يقول انت مين، انت 15 سنة تدرب اندية ما حد يعرفها، ما في كل المدربين بدأ يعني جوزيه مورينيو يدرب نادي اسمه بوافيستا. حضرتك تعرف نادي بوافيستا؟
0: سانتوس اللي حقق البطولة تعرفه؟
1: لا لا، انت انت انت انت كان يدرب نادي اسمه بوافيستا، طقمه كأنه قطعة شطرنج، عارف ان هذا مربعات ابيض واسود، انت تعرف انه في نادي اسمه بوافيستا؟ ما تعرف يعني. ففي كل مدرب في مرحلة ما في نقطة كان بدأ فيها. فخصوص مدرب ممتاز، مدرب كبير، مدرب اسم كبير، لو ما كان اسم كبير ما وصل لتجربة البرتغال. صحيح البرتغال دربها اسماء زي سانتوس و
0: مارتينيز
1: يعني مارتينيز، بس يعني ماشي منتخب كبير.
0: لا لا ما حد يختلف الأمانة انه الرجل المناسب في المكان المناسب حتى في الوقت المناسب للأمانة. يعني كمان انت تشتغل دحين مع المنتخب، واذا مثلا قلنا انه هو بتصاريحه هذه وهو من ابعد رونالدو وما الى اخره، فانت كسبت الرهان امام جميع لاعبين المنتخب البرتغالي، ما في احد يقدر يتجرأ عليك بعد كذا. اذا هو رونالدو حجر الاساس انت سويت معاه كذا، فما بالك بقيه اللعيبه؟ فراح يكون في انضباط عالي وراح يكون في اداء فني على اعلى مستوى، والمنتخب البرتغالي راح يتغير بشكل كبير جدا بالاسماء اللي يمتلكها والاسماء اللي ما زالت موجوده في انديتها ولم يستدعوا الى المنتخب. فما في خوف على المنتخب البرتغالي في النقطه هذه، لكن انا بتكلم عن انه ما في ثبات على الراي. يعني لاعب انت ما بتمدحه وبكره بتمدحه، مدرب انت بتمدح اللاعب بكره ما بتمدح اللاعب، هذا اللي مزعلني في المنتخب البرتغالي. لكن هي إيجابية لكريستيانو رونالدو.
1: خلينا بس في مباراة النصر وكريستيانو رونالدو هاخذ منك رأي، بس خلينا نطلع الفاصل قصير وبعدين نرجع مرة أخرى لمواصلة الحديث. خليكم معنا
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تيكي تاكا على جدة FM.
1: عاد لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في تيكي تاكا مع ضيف العزيز أحمد النفيع. أحمد، كنا نتحدث على شكل النصر، وخلينا نتكلم أحمد على كثير من الأمور الفنية يمكن اللي برزت البارحة. الاستمرارية اللي استغلها إنجي بوستيكوغلو لحالة عبدالله خيبري اللي أنهى بمستوى مثالي مع المنتخب السعودي وكمل بمستوى مثالي مع النصر، أعطى النصر حاجة هو محتاجها. تأثيره ما كان بس أحمد فقط على الشق الدفاعي، ولكن حتى على إسهامات سامو كوستا الهجومية، وأعطى شكل للتركيبة الدفاعية للنصر.
0: يمكن أنا عرشت أمس على لاعبين المنتخب السعودي وقلت في مباراة أو في حلقة أمس أنه جميع اللاعبين السعوديين بعد المشاركة الجميلة اللي صارت مع المنتخب والنتائج الإيجابية وتحقيق البطولة والحالة النفسية، راح نشاهد اللاعبين يذهبون إلى أنديتهم لتقديم أفضل عطاء ممكن، وتحديدا إنه ما في لاعبين لعبوا مباريات يعني أو وقت دقائق أطول، يمكن بس استثنينا محمد العمري ويمكن والعويس وهمام وكنهم أكثر اللاعبين اللي لعبوا يمكن أكثر مشاركة. لكن الخيبري يمكن انا عرشت عليه كمان امس انه مستواه كان ملفت وانه اول مباراه اساسي في النهائي وانه هذه الثقه اللي اكتسبها والحاله المعنويه الكبيره والثناءات اللي جات من جميع جميع المتابعين والاعلام والجماهير اكيد انها راح تخلي اللاعب يدخل في فورمه عاليه جدا. ويمكن امس كمان حرصت على انه في اول مباراه في الدوري ويمكن تكلمنا كمان حتى على اللعيب اللي في الاهلي والقادسيه والان تكلمنا عن النصر.
1: طيب بس معلش احمد ابقاطعك لانه في خبر يقول لك انه كريستيانو رونالدو تم ايقافه احترافيا بسبب من اتحاد البرتغال لكره القدم بسبب الاحداث اللي فاتت. يعني تقريبا نقدر نقول انه باب العوده للمنتخب البرتغالي اغلق نهائيا.
0: شوف هو طبيعي جدا لابد لانه الطريق اللي انت خرجت فيها يعني مهما كنت كريستيانو رونالدو مهما كان اسمك الطريقه ما هي حلوه. لكن اتوقع هو برر في منشور انه انا اخرج بالطريقه هذه. ايوه نعم ما كان فيها احترام للمنتخب لكن في احترام لمسيرتي انه ما اخرج انا كريستيانو رونالدو بهذه الطريقه. هو اعترف بغلطه وهو مقر وحتى نشر وكتب انه انا اتقبل اي عقوبه واستحق اي عقوبه ممكن تصدر بحقي. هذه فيها اعتراف من رونالدو لكن ما كنا نتمنى احنا كمحبين للكوره ولكريستيانو رونالدو انه تكون نهايته بهذه الطريقه مع المنتخب.
1: طيب احمد وشين اتكلم على اكثر شيء شدك في النصر امس؟
0: تحس انهم حرفيا كانوا يحتاجون فتره التوقف لانه للامان اللي شاهد النصر اخر مبارتين ما قبل فتره التوقف دخل الشك في للاعبين للجهاز الفني امور كثيره. تحس انه النصر لو استمر يلعب مباريات ممكن يخسر بعض النقاط لكن فتره التوقف لملمت الفريق بشكل كبير جدا لانه امس الاداء كان جميل جدا من الكل. ايوه نعم الدرعيه ممكن ما هو من الانديه اللي ممكن انت تستصعب الانتصار عليها لكن كان منظم بشكل كبير يوم امس. لكن صراحه النصر كان في ليفل اخر. اللاعبين كانوا حاضرين ذهنيا طريقه لعب المدرب كومان اول هدف من فتره طويله سيدوماني بيصنع كوستا مستمر في التسجيل جواو فيليكس ياتي من المنتخب ويستمر ايضا في الصناعه كريستيانو رونالدو يتابع تسديده من كومان ويسجلها بطريقه جميله. هذه كلها امور ايجابيه. الاداء الجميل قدمه عبد الله الخيبري هذه كلها امور ايجابيه بصراحه للنصر يوم امس. لكن راح يخدمها اكثر اذا اتى التعثر في مباراه اليوم بين الهلال والاتحاد لانها راح تفرق بشكل كبير جدا وتجعل حظوظ النصر والقادسيه والاهلي والاتحاد والهلال كلها متقاربه.
1: اجل جو فيكس. طيب خلينا نروح للمباراه احمد التاليه نتكلم على مواجهه الاهلي اللي انتصر برباعيه احمد على الفتح. الاهلي قدم عطاء جدا ممتاز احمد بالارقام. الاهلي وصل 20 هدف على المستوى الهجومي. تكلم الفريقين بس اللي اقوى منهم القادسيه بفارق هدف والهلال بفارق 3 اهداف. لكن احمد لما تكلم على الاهلي في هذه المباراه 17 تسديده 10 على المرمى من العشرة هذه في 4 اهداف يعني 40% نسبه نجاح احمد. غير كذا ترينكاو سجل هدفين. ترينكاو وصل للهدف الخامس اصبح ثاني هدافين الاهلي بعد توني اللي وصل ل 11 هدف وثاني هدافين الدوري عموما. مش بس كذا الاكثر ثاني اكثر لاعب مساهمه في الدوري بعد ايفان توني اللي عنده 12 مساهمه 11 هدف واسيست هو عنده 5 اهداف واسيستين يعني مساهم 7 اهداف متساوي مع محمد ابو شمات وكينيونس اللي كمان عندهم 7-7 ثاني اكثر صانع للاهداف بصناعتين متساوي مع عدد كبير من اللاعبين وهذا رقم كبير جدا. ترينكاو يعني احمد يقدم ارقام جيده الاهلي يقدم ارقام جيده دفاعيا الاهلي امس بدا مستقر بدا جيد رغم غياب كل من ادوارد ميندي وروجر ايبانيز عن تركيبه الفريق.
0: شوف الحارس ممكن يكون مؤثر بشكل كبير اذا كنت انت تلعب امام فريق هجومي فريق بيسجل باي طريقه ممكن انت تحتاج الحارس اللي اذا تجاوز خط الدفاع يكون متواجد. لكن في مباراه امس الفتح فريق يعني نتائجه سلبيه متاثر بشكل كبير جدا. قال المدرب اتى بمدرب جديد اول مباراه له الظروف الصعبه بعد فتره الايقاف امور كثيره للامانه جعلت الفتح امس انه ما يظهر بالمستوى اللي احنا عهدنا فيه الفتح من سنوات وسنوات. لكن اللي يحسب للاهلي مثل ما في يوم من الايام تكلمنا عن المدرب بطريقه سلبيه وبنقد غير بناء نتكلم عنه اليوم للامانه لانه اللي فعله بوزيتش في مباراة اليوم شيء جميل. الاختياره للمدافعين بديميرال وبعطيه وبالعبيد ان هم اللي ثابتين، وانه نعم بكر دخل لكن نعرف انه ايبانيز مصاب، فرب ضارة النافع لانه الثنائيه اللي كانت بين ايبانيز وديميرال كانت محل شك في بدايه الموسم انه ما ينفع الاثنين يكملوا من بعض ولازم يكون في تغيير فيما بينهم، واللي اكد صحه الكلام هذا اللي قاعد يصير الان لما يلعب ايبانيز لحاله ويلعب ديميرال لحاله. خط دفاع من أفضل الأسماء اللي موجود الآن في النادي الأهلي، بالإضافة إلى تركيبة خط الوسط. إذا جينا نتكلم عن ترينكاو، خلينا نشيد على ترينكاو اللي سهل المباراة بشكل كبير جدا على الأهلي، لأنه اللي شاهد الهدف الأول والهدف الثاني هي أهداف متابعة، هجمات أو تسديدات مرتدة من الحارس ويكملها ترينكاو، واحدة بالقدم اليمنى واحدة بالقدم اليسرى. فهنا التركيز العالي اللي موجود عند ترينكاو اللي سهل المباراة بشكل كبير جدا إلى ما أتى الهداف اللي ما أحد يختلف عليه بصراحة من الموسم الماضي، واللي يعتبر من الهدافين التاريخيين في نادي الأهلي، واللي الآن جالس يعادل الأرقام عمر السومة في أول 4-5-6-10 مباريات أنه يسجل هدف بالطريقة هذه، لما ينهي الأهلي بالهدف الرابع اللي خلاص انه انهى كل الامور بينه وبين الفتح في مباراه امس. لكن تصريح مدرب الفتح عجبني في شق وما عجبني في شق، لما جاء قال الفريق اللي تشوفونه هو فريق خالد العطوي، انه يعني لسه انا ما حطيت شيء. هو كان المفروض يتكلم عن مرحله انه هو جديد ويكتفي بالكلام هذا، لكن عجبني فيما بعد في انه في تغييرات ممكن تحدث وانه في تركيز، وتكلم عن النقاط السلبيه وانه في نقاط ايجابيه ممكن يشتغل عليها في قادم الايام.
1: مد لما إدارة الفتح تترك 26 يوم في في في فترة توقف وتيجي آخر 3-4 أيام وتعين مدرب جديد، إيش رأيك؟
0: إيه، ما هذه اللي أنا عرشت عليها، قلت لك هذه اللي خلت الفتح يظهر بهذا المستوى الهزيل الأمانة في مباراة الأهلي. وهذا شوف إدارة الفتح كنا نتكلم عنها أن إدارة نموذجية بمعنى الكلمة، من وقت ما شاهدنا الفتح في منافسته على الدوري وتحقيق الدوري والسوبر، وشاهدنا فتح كان مرعب وكان أبدا مصيد سهل وتحديدا في أرضه بين جماهيره وينتصر على أي كان. الآن تغير الوضع بشكل كبير جدا، ولو استمر الفتح على هذا الموال احنا شاهدناه العام كان يعاني بشكل كبير جدا لجل انه يحافظ على البقاء في الدوري، الآن يبدأ بهذه المستويات اللي مؤكد لو كمل عليها انه احنا راح نشاهد الفتح في موقع ممكن ما يرضع عشاق الفتح وممكن يهبط.
1: بس احمد بغض النظر خلينا نتكلم على جودة أدريان شيمبر حارس الفتح، برغم 4 أهداف لكن الرجل من أول مباراة جاء فيها قدام الاتحاد الرجل أداء مميز جدا أحمد، مميز مميز. يعني لو كتب للفتح أنه يهبط للدرجة الأدنى فأعتقد أنه يجب على أندية الدوري أنها تقتتل من أجل التعاقد مع اللاعب.
0: هذا اللي أنا تكلمت عنه، قلت لك أنت الحارس متى تحتاجه؟ لما يكون دفاعك غير متواجد في يومه الحارس يظهر. لكن في مباراة أمس إيه ونعم أنه استقبل 4، لكن أنه هو حافظ على أن النتيجة تكون ب4. يعني يمكن ذكرت أنا الهدف الأول والثاني حق ترينكاو ترى تصدر للتسديدات،
1: صح.
0: عدم متابعة اللاعبين للكرة المرتدة من الحارس هي اللي ساعدت أنه الأهداف هذه تأتي، لو كان في متابعة كان صعب المباراة بشكل كبير جدا على الأهلي.
1: طيب أحمد خلينا بس نعرج على يعني على عجالة على مواجهة القادسية و القادسية والخلود. أحمد خماسية نظيفة جدا للقادسية، قدم أداء ممتاز جدا الفريق القدساوي، فكيف أحمد تشوف حظوظ القادسية بعد هذه المباراة؟ كيف تشوفها وكيف تشوف قدرة القادسية على الاستمرار بنفس النهج دي لفترة طويلة؟
0: التنوع الكبير بين ريتيجي وجوليان في البلنتيات، وانه اي لاعب يشوت البلنتي وما في حكر على انه انا اكون الهداف، هذه الثنائية الجميلة اللي يحلم فيها اي نادي، لانه بتواجدهم خط الهجوم مرعب، بتواجد واحد منهم خط الهجوم مرعب. هذه إيجابية وصحية بصراحة لنادي القادسية. يمكن امس احنا عرجنا على اسماء اللاعبين السعوديين اللي دخلوا ونسيت مصعب الجوير اللي هو أصلا ركيزة أساسية في نادي القادسية، فشوف الكم الهائل من اللاعبين السعوديين اللي بمعدل أعمار صغيرة ومرعبة للأمانة لسنوات قادمة. يعني هذا فريق بني يعني يكون فيه استدامة حتى لأكثر من 3-4-5 سنوات قادمة، غير عن أنه الفريق القادسية لو جينا نتكلم عنه في الموسم الماضي في الفئات السنية فريق قوي جدا. يعني القادسية الأمانة قاعد يبني فريق مرعب لسنوات.
1: خلينا نطلع لفاصل قصير وبعد الفاصل نفتح ملف مواجهات اليوم من دوري روشن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات،
3: ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. تيكي تاكا على جدة إف إم.
1: عودة لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في تيكي تاكا. خلينا أحمد نروح لمواجهة اليوم، بس إذا كان عندك أي إضافة على مواجهة أمس. المستوى الفني كمستوى بعد العودة،
0: شوف أنا خايف من حاجة واحدة الأمانة في الدوري السعودي، إنه يصير الجاب واضح. يعني أمس انتصار النصر بثلاثية مريحة، الأهلي برباعية مريحة، القادسية بخماسية مريحة، فهذا الشيء يعني يمكن احنا شاهدنا برضو الهلال قبل فترة توقف بسداسية مريحة، والاتحاد إذا استمر على هذا الموال ممكن تشاهد برضو الانتصار بثلاثية ورباعية بشكل مريح، فهنا حيصير فيه جاب كبير صراحة. إنه هذه الأربعة الخمسة الأربعة أندية الصندوق بالإضافة إلى
1: لأن أحمد في حادثة غريبة، في فرق بعد الجولة السابعة ستة فرق ما فازت،
0: ما هذا اللي أنا بتكلم عنه. راح يصير فيه جاب كبير جدا، إنه في ثلاثة أربع فرق خلاص انتهى الموضوع، هم في المراكز الأولى، وفرق تحاول إنها تكون في المنطقة الدافع، وفرق كثيرة حتعاني على إنها تنافس على الهبوط لنهاية الموسم.
1: طيب مواجهة الكلاسيكو أحمد، الهلال والاتحاد على ملعب كينغدوم أرينا. الهلال يدخل برصيد 18 نقطة من 7 مواجهات، 6 انتصارات وخسارة. تكلم الاتحاد عنده 17 نقطة، 5 انتصارات وتعادلين. يعني الهلال إذا انتصر سيرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويتصدر فارق 4 نقاط عن الاتحاد ونقطتين عن النصر والقادسية. الاتحاد لو فاز يتصدر ويصل نقطة 20 ويتصدر، فارق نقطتين عن الهلال ونقطة عن النصر والقادسية. التعادل يخلي الهلال 19، الاتحاد ب 18، والهلال يتساوى بالنقاط مع النصر والقادسية، وبعدين يتحدد عاده وفق معايير كسر التعادل. أحمد، الهلال لما نجي نتكلم عنه، يعني مشكلة الهلاليين أن الهلال مقلق متغير من مباراة إلى أخرى.
0: الهلال يظل الهلال الفريق اللي الأمانة أكثر استقرار وأكثر استقطاب حتى للاعبين، برضو الأكثر يعني حضور وتنافسية في السنوات الأخيرة وتحقيق البطولات. يعني ذهنيا ومعنويا ونفسيا الهلال حاضر في كل المباريات أمام كل الأندية، هذه ما لا شك فيه للأمانة. واللي شاهد الهلال كمان أنه عاد بالانتصار الكبير اللي شاهدناه قبل فترة توقف، قلنا لو أنه انتهى فترة توقف بخسارة الهلال من أمام نيوم كان ممكن في كلام كثير، لكنك تعود على طول بعدها بيومين ثلاثة وتحقق هذا الانتصار بسداسية مرعبة الأمانة أمام التعاون، هي اللي أعطت دفعة أو راحة نفسية للاعبين الهلال أنهم يطلعوا فترة التوقف ومن ثم يأتون بعدها. لكن هذا هو الاختبار الحقيقي الآن. أنت الآن تلعب أمام الاتحاد، الاتحاد البطل يمكن في آخر 4-5 سنوات مرتين، الاتحاد اللي عاد في هذا الموسم مع مدرب الأمانة رجع الاتحاد على المنافس على الأقل، الاتحاد اللي يعتبر اختبار حقيقي لأي نادي يريد تحقيق أي بطولة في الدوري، فهذا حيكون اختبار حقيقي للاتحاد، وعلى المقابل اختبار حقيقي للهلال، وعلى المقابل حيكون برضو انطلاقة حقيقية للاتحاد في حال إذا حقق الانتصار.
1: أحمد، بالنسبة لغيابات الفريقين، الهلال عنده غياب سيرجي مينينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، يوسف إكتشيك، وحمد ريامي، بالإضافة إلى محمد قادر ميتي. تكلم على غيابات الاتحاد، حسن كادش وأحمد شرحيلي، حمد الغامدي، تومبيا وروجرز، بالإضافة إلى جورج وريتشارد ريوس اللي يغيبون بسبب قرار فني. خلينا نبدأ من الاتحاد تحديدا، آخر اسمين جورج إنينخينا وريتشارد ريوس.
0: يمكن أنا استغرب استبعاد جورج. ما اعرف ممكن طريقه لعب المدرب، لكن للامانه اللاعب يعيش فورمه عاليه جدا، واللاعب ان كان اساسي ولا ان كان بديل مؤثر بشكل كبير جدا، ولاعب بيسجل وبيصنع. وشاهدنا ثنائيته مع يوسف النصيري، كانت ثنائيه مرعبه بالتسجيل والصناعه. فاستبعاده انا اتوقع انه ممكن يندم على المدرب بعد المباراة، لما انت تتأخر بالنتيجة تحتاج انك انت تهاجم، فهو الورقة الرابحة اللي عندك، وهو اللاعب اللي اكثر ثبات الامانة في المباراة الاخيرة.
1: بس خلاص احمد، يعني انت يعني مع عودة فينالدوم او خليني اقول لك جاهزية فينالدوم، انت مضطر ان تستغني عن واحد من المهاجمين وتكتفي بواحد، لان انت تبغى الثمانية كلهم يكونوا حاضرين في الملعب.
0: اما هذه مشكلة الفريق اللي ما يكون عنده حارس سعودي بديل ناجح، ممكن تستغني عنه في بعض المباريات مثل مباراة اليوم. فهذه تضرك بشكل كبير جدا. يمكن شاهدنا النصر العام أخذ أكثر من نصف الموسم بنواف العقيدي، وشاهدنا الهلال لما حضر العويس لأجل أنه يحل المشكلة هذه في استقطاب بعض اللاعبين أو استدعاء بعض اللاعبين لبعض المباريات. فأنت كنادي الاتحاد إذا ما اشتغلت على هذا الموضوع من بداية الموسم وما حضرت حارس سعودي يكون بديل لأجل أنت احتياجك في هذه المباريات، هنا يكون في خلل إداري وفني. بس هذه إحنا نقولها ما قبل أو قبل نهاية فترة الانتقالات، لكن الآن ممكن يتوفق المدرب في اختياره وترجع الثقة مرة أخرى. لكن أنا ليش أقول الكلام هذا وأكون حريص؟ لأنه الاتحاد لا يخسر ولا يقبل الخسارة في الوقت الحالي اللي راح تلقي بظلالها بشكل سلبي على نادي الاتحاد وتدخلهم في محل شك، لأنه الأسطوان اللي واضح من بداية الموسم إن الاتحاد لا يخسر، فما بالك لما يخسر بعد فترة الإيقاف ومن أمام الهلال الفريق المنافس، ويكون الأندية رجعت مثل النصر وقادسية والأهلي وقربوا منك كمنافسين، راح تضر الاتحاد بصراحة بشكل سلبي.
1: طيب أحمد، لما نيجي نتكلم على أكثر شيء خاف منه الهلال هو الحالة الدفاعية بالنسبة للفريق، الفريق اللي يقبل أهداف أو يقبل هجمات خطيرة جدا اليوم مع الجودة الموجودة عند خط الهجوم اللي راح يكون أكيد بتواجد سفنصيري وحسام عوار وفينالدوم، الاتحاد راح وبريكفاين، الاتحاد راح يكون خطير جدا في هذه التحولات
0: أكيد، وفي الهجمات المرتدة كمان بشكل كبير. يعني واضح أنه الاتحاد أو طريقة لعب المدرب ما راح تكون طريقة هجومية بشكل مباشر. أنا أتوقع أنه حيعتمد على الهجمات المرتدة، حيعتمد على فتح أو توسيع الملعب وخلق مساحات كبيرة، لأنه هذه هي اللعبة المحببة للاعبين الاتحاد والأجنحة. أضف إلى ذلك العمق، يعني حسام عوار وفيلاندوم في العمق، يعني في الصناعة والتسجيل كليهما يصنع وكليهما يسجل، قوة ضارب الأمانة للاتحاد. بالإضافة إلى يوسف النصيري اللاعب اللي ممكن يصعبها عليك في الكور الهوائية، وممكن الكور حتى الطويلة خلف المدافعين راح يصعبها بشكل كبير جدا. هذه كلها أسلحة يستخدمها الاتحاد أنه يقدر يضرب فيها خط دفاع الهلال. لكن على المقابل ماذا سوف يفعل الهلال؟ ممكن الهلال يسجل وممكن الاتحاد يسجل، لكن مين فيهم راح يسجل أكثر؟ هنا ممكن الكفة تميل الأمانة للهلال بحكم الجودة اللي يمتلكها الهلال بجميع الحلول اللي موجودة في خط الوسط، في الأجنحة، في الأظهرة، في رأس الحربة والبدلة، يمتلكون نزعة هجومية كبيرة جدا، وأنه هم اللي ممكن يزيدوا الغلة ويسهلوا المباراة بشكل أكبر.
1: طيب أحمد، الفريق الهلالي يمكن أحمد عرف عنه أنه يصنع كم كبير جدا من الأهداف، الهلال دائما يعاني لما يقابل الفرق اللي تلعب بتكتل دفاعي. الاتحاد اليوم أحمد متوقع يلعب بتكتل دفاعي ويلعب على التحولات، وكيف هذا الموضوع ممكن يشكل مشكلة بالنسبة للهلال؟
0: طبيعي جدا، طبيعي جدا الاتحاد حيلعب مو بس على تكتل دفاعي وتحولات، حيلعب حتى على هدف واحد بس يكفينا احنا ناخذ 3 نقاط بشرط انه ما نقبل اي هدف، لانه اللي شاهد مشوار الاتحاد تتكلم عن 7 مباريات 12 هدف. يعني ممكن في مباراة اتذكر انتهت ب3، لو استثنيناها معدل هدف الى هدف وربع في المباراة الواحدة، هذا للاتحاد كافي انه ينتصر عليه بمجرد انه ما يقبل اي هدف. لكن امام الهلال الطريق الانسب للاتحاديين انه انت تتكتل بشكل دفاعي، تلعب بهجمات مرتدة، تسجل هدف تجبر الهلال يطلع من ملعبه، بعد كده انت تسير المباراة زي ما انت تبغى. لكن التكتل الدفاعي بدون تسجيل هدف واستقبال هدف راح يجبرك انه انت تطلع من ملعبك، ووقت انت ممكن تستقبل هدف ثاني وتصعب عليك الامور بشكل كبير.
1: جزء احمد من من من تميز الهلال في الشق الهجومي هو تواجد سافيتش اللي يعتبر لاعب شامل، لاعب ممتاز في الشق الدفاعي، قاطع كرات ممتاز، رجل يقدر يؤدي ادوار اللاعب المحطه اللي يستلم الكره نص الملعب يصعد الهلال من تحت الضغط، يصنع فرص يزيد، واحد من افضل اللاعبين ممكن يكمل في في في الشق الهجومي. اليوم الرجل مش موجود او سيغيب. تاثير هذا الغياب احمد على الهلال، اضافه الى مثلا انه روبن نيفيز جاي من ضغط مباريات، توالي مباريات كان عنصر مهم جدا في تركيبه نادي او منتخب البرتغالي، كيف تاثير الشكل الوسط اليوم على الهلال؟
0: شوف، يمكن نادي الهلال يتفوق عن جميع الأندية في الدوري السعودي بالأسماء اللي يمتلكها أو بالبدلة اللي توازق تقريبا الفريق الأساسي. يعني أنت الآن لما تتكلم عن عدد، طبعا ما حد يختلف أنه سافيتش لاعب مؤثر بشكل كبير جدا، واحد من أعمدة نادي الهلال، لكن لما تجي تطل في خط وسط الهلال، هوساوي وكنو من أفضل الثنائيات اللي حدثت حتى مع المنتخب واللي تحدث مع الهلال في المباريات الأخيرة. في تفاهم، في استقرار بينهم حتى في اللعب، سواء كان مع النادي وحتى مع المنتخب، بالإضافة إلى أنه من خلفهم نيفيز اللي نعم عنده ضغط مباريات، لكن يظل نيفيز اللي ما عنده مشكلة يلعب كم هائل من مباريات ويكون في نفس المستوى. أضف إلى ذلك الأجنحة سامر فيل بالإضافة إلى مارتينيلي، يعني حلول كبيرة موجودة في الـ في الـ في, الـ في الهلال بشكل يعني ما تتصور، بالإضافة إلى واتكنز اللي واحد من أكثر المهاجمين اللي مزعجين لأي خط دفاع. أضف إلى ذلك إنه البدلة، يعني أنت تتكلم عن إنه ممكن تنزل متعب الحربي كجناح أيسر أو كظهير، ممكن تنزل سلطان مندش في اليمين. هذه الأمور بصراحة يعني تعطي حرية أكبر لإنزاجي إنه هو ممكن يستخدم أوراق أكثر وأكثر طوال 90 دقيقة، عكس نادي الاتحاد اللي ما يمتلك الكم الهائل من الأسماء هذه اللي ممكن يغير فيها مثل ما يحتاج طوال 90 دقيقة.
1: طيب أحمد، لو جينا نبغى نتكلم على فكرة إنه الاتحاد اليوم في مواجهة خصم قوي بعد النصر، وإنه الفريق هذا اللي غير مرشح ينتصر على الهلال مثلا، الدفع المعنوي ممكن تيجي للاتحاد
0: والثقة اللي راح تكون في المدرب، لأنه إحنا شاهدنا بعض الإعلام الاتحادي يعاتب المدرب على استبعاد جورج وعلى استبعاد بعض اللاعبين، والآن في إعلام تحسه ينتظر بس خسارة الاتحاد ومن ثم يتكلم بشكل سلبي. وإحنا ما شاهدنا الاتحاد يختبر بهذه الطريقة من بداية الموسم، إنه يخسر وإنه يكون مثلا في نقد على الفريق بشكل سلبي. هذه أمور ما مر فيها الاتحاد، الخسارة راح تجعل الاتحادين يخشوا في اختبار حقيقي كيف ان هم يعودوا مرة اخرى للانتصارات، لكن الانتصار راح يلقي كل ما ذكرناه وراح يجعل الاتحاد متصدر وراح يجعل الاتحاد فريق مرشح انك تنتصر على بطل الدوري في العام الماضي النصر، ومن ثم الان تأتي وتنتصر على الهلال في ارض الهلال. هذه كلها امور ايجابية ومعنوية وكبيرة جدا للاعبين الاتحاد، ادارة الاتحاد، الجهاز الفني، راح تغير الاتحاد بشكل كبير جدا وراح تضعه مرشح يعني بشكل كبير، اذا ما كان اول حيكون ثاني في حال حقق الانتصار بالنتيجة والمستوى.
1: مستوى الضغوطات احمد اللي راح يكون على انزاغي،
0: يمكن هذه تكلمنا عنها قبل فترة توقف وقلنا انه انزاغي ماذا لو خسر المباراة امام الاتحاد الفريق المنافس له ورجع النصر ورجع القادسية والاهلي ورجعوا وسعوا الفارق مع الهلال. انا اقول لك انه الاصرار على انزاغي على انه هو المشروع القادم في ظل عدم تحقيق اي بطولة حتى لو كان المستوى الفني على اعلى مستوى ما يرضي الهلالين فقط في البطولات، فما اتوقع انه راح يستمر انزاغي في حال اذا دخل الشك داخل اسوار نادي الهلال انه من الان احنا بدنا نخسر الدوري.
1: على الجهة الاخرى، ماذا لو انتصر الهلال وخسر الاتحاد؟ تأثير هذا على الزخم اللي كان موجود عند الاتحاد احمد، ان انا فريق بدون خسارة بس اليوم أنا واجهت جودة عالية أو أعلى جودة موجودة على مستوى الزاد البشري في الدوري. الفكرة الأساسية أحمد أن احنا كنا نتكلم قبل فترة التوقف أنه هذا التوقف سيؤثر بشكل سلبي على الاتحاد لأنه سيقتل الزخم اللي كان فيه النادي.
0: خلينا نتفق أن الاتحاد فريق بطل، لازم أنه ما يأخذ الأمور بهذا المنحنى، أنه إذا خسرنا أنه احنا ممكن نشك في أنفسنا، لأنه احنا نتكلم عن 7 مباريات وهذه الثامنة. لو عكسنا الجدول وقلنا أن الهلال انتصر على الاتحاد في أول مباراة ومن ثم الاتحاد لعب 7 مباريات لم يخسر وحقق الانتصارات فيها، ما كان تكلمنا عن الاتحاد أنه الهلال سبب فيه، لكن لأنها أتت 7 مباريات ومن ثم تأتي بخسارة أمام الهلال رغم أنها حتكون نفس الشيء، لكن أنه هذا الشيء بيضرهم. فأنا ما أشوف إنه الاتحاد ممكن يتأثر بشكل سلبي ويكون الفريق ينزل بشكل مرعب ويكون فيه دروب ويكون فيه مثلا سلسلة نتائج سلبية. إيه ونعم حتأثر، إيه ونعم بس على المدى القريب وليس على المدى البعيد. قادر إنه الاتحاد يرجع ينتصر في المباراة اللي بعدها أو اللي بعد بعدها ويرجع كفريق منافس على الأقل، لكن ما راح تنهي موسم الاتحاد من هذه الخسارة أبدا. يعني ما راح تطلعك لا من كأس الملك ولا راح تستبعدك من منافسة الدوري ولا راح تضرك حتى في آسيا، لأنه في الأخير هي أول خسارة لك في الموسم. إذا بنيت عليها أنه لا خلاص انتهى الموسم بسبب هذه الخسارة، لا. وبعدين ترى أنت الخسائر من الفرق المنافسة لك هتعرف أنه أنت مو سيء، يعني أنت قاعد تتنافس مع الفرق الكبيرة اللي قاعد تنافسك على الدوري. لكن اللي يخليك في محل شك أنه أنت ما تخسر من فريق ينافسك على الدوري وتخسر من فريق متدير الترتيب، هنا أنت ممكن تراجع حساباتك.
1: طيب أخيرا أحمد، توقعاتك المباراة رايحة لمين؟
0: أنا أتوقع أنه حيكون فيها مباراة تشهد يعني كمية أهداف من كل الفريقين. أتوقع أنه ممكن الاتحاد يبادر بالتسجيل بشكل مبكر، ممكن يكون في ضغط كبير من الهلال عودة لنتيجة المباراة. هذا السيناريو اللي ممكن يحدث من بداية المباراة، إلا عاد إذا الهلال مثلا سجل بشكل مبكر وأجبر الاتحاد يطلع ووسع الفارق، هنا ما راح يكون في عودة للاتحاد وحتكون مباراة من طرف واحد. لكن الأفضل للمباراة أنه يبدأ الاتحاد بالتسجيل ويسير المباراة مثل ما يبغى. أنا أتوقع أن المباراة أقرب للتعادل.
1: طيب طبعا اخيرا عشان بنطلع فاصل، بس حديثنا لازال مستمر في مواجهه الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد. خلينا نطلع فاصل قصير وبعدين نرجع مره اخرى للجزء الاخير من حلقتنا لهذا المساء ونتكلم فيه عما تبقى من مواضيع في هذه الحلقه.
4: يوه وش الزحمه هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمه، وش الحل؟
5: علقت في الزحمه، الشارع واقف، فصلت من الجلسه في السياره، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
6: تيكي تاكا على جدة أف أم.
1: عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في تيكي تاكا مع ضيف العزيز أحمد النفيعي. أحمد، خلينا نتكلم عن الشكل الدفاعي بالنسبة للاتحاد اللي يعتبر مثير للقلق. الاتحاد دائما ما يقبل صناعة فرص كثيرة جدا. الاتحاد يمكن لو جينا نستعرض بالأرقام تألق رايكوفيتش فهو تألق كبير جدا، نتكلم على نسبة تصديات في مباراة واحدة 9 تصديات كان في مواجهة القادسية، بعدين في مواجهة النصر كان ثالث أعلى رقم 7 تصديات في مواجهة واحدة أمام الهلال. لا تتوقع أن أنت لما تسمح للهلال أنه يندفع عليك أو يصنع فرص عليك بأنه الموضوع قد يمر مرور الكرام، لا، الموضوع راح يكون صعب جدا. أحمد،
0: أكيد لما أنا أفضل جودة موجودة في الهلال يمكن تكلمنا عنها بشكل مفصل. الهلال إذا سجل راح يصعب المباراة عليك بشكل كبير جدا. من الصعب أي دفاع
1: خاصة كمان حين غير حسن كادش،
0: هذا اللي بتكلم عنه انه الغيابات اثرت. هذا اللي انا بشرحه انه الهلال يمتلك اسماء في وقت الغيابات ما تحس فيها، لكن اي فريق اخر لما يغيب انه اي لاعب حجر اساس في التشكيله في 11 لاعب اكيد انه راح ياثر بشكل سلبي على الفريق، وتحديدا لما ما تكون الاسماء اللي موجوده والاسماء البديله بنفس المستوى. لكن في الاتحاد يحسب لراشكو انه رجع بالمستوى الجميل، يمكن احنا شاهدناه في نهايه الموسم الماضي وكيف استقباله للاهداف وكيف انه الثقه صارت غير موجوده بينه.
1: حارس غريب، يعني انا اعرف انه تذبذب من مباراه الى اخرى،
0: هو سنه ياخذها.
1: لا، رايكوفيتش تذبذبه من لقطه لقطه، يعني ترى ممكن يقبل هدف سهل بعدها يسوي لك 4 تصديات اعجازيه عادي.
0: ايوه، لكن انا بتكلم الموسم ما قبل الماضي كان موسم استثنائي، الموسم الماضي لا حرفيا لا، يعني انه حتى الثقة ما صارت موجودة. لكن الموسم هذا انه يعود بفضل تركيبة المدرب والمنظومة اللي صنعها المدرب في الحالة الدفاعية وفي حالة الاستحواذ وفي الحالة الهجومية تحسب للمدرب اللي غير شكل الاتحاد بشكل كبير جدا، ساعدت على الحارس انه يظهر بهذا المستوى. لكن واحد من افضل الحراس، نعم واحد من افضل الحراس، لكن المهم في الموضوع انه انت لا تستقبل هدف في اول نصف ساعة وتحديدا من امام الهلال وفي ارض الهلال.
1: طيب احمد، لو جينا نتكلم على دفاع في الهلالي، وتكلمنا يمكن قلنا ان عليه كثير من علامات الاستفهام، لكن احمد على مستوى الافراد في مشكله كبيره جدا. نتكلم على فكره او تواجد كوليبالي وحسان يعطي مشاكل كبيره جدا بالنسبه للفريق الهلالي على مستوى قلبي الدفاع، وايضا في حال مشاركه ياسين بونو فانه ياسين يعني مقلق

0: شوي.
1: ياسين يظل ياسين حتى في أسوأ حالاته، الحارس اللي ممكن ما يخذلك في أي لحظة، لكن خط الدفاع، قلوب الدفاع تحديدا، نعم أنا أتفق معاك. المستويات السيئة اللي قدمها كيلوبالي تحديدا من منتصف الموسم الماضي مع بداية الموسم تجعل إدارة الهلال، وممكن نتذكر هذا الكلام مستقبلا، تجعل إدارة الهلال أنها تبحث عن مدافع حقيقي، وممكن يكون التغيير ليس في الصيفية في نهاية الموسم، وممكن يكون في الشتوية القادمة. بالنسبة لتمبكتي، واحد من أكثر اللاعبين الموهوبين، الواحد من أكثر المدافعين اللي كان لا يشق له غبار الأمانة، لكن أكثر من علامة استفهام على مستوى تمبكتي من الموسم الماضي لغاية الموسم الحالي. في ثقة مفرطة عند اللاعب في النفس، وفي في في هفوات كبيرة قاعدة تحدث مع المدافع أو مع اللاعب حسان تمبكتي. الثنتين أو الشيئين هذولي راح يضر الهلال بشكل كبير، والدليل أن الهلال قاعد يستقبل 5 إلى 6 أهداف في 7 مباريات. هذا الشيء راح يضر الهلال في المنافسة لنهاية الموسم على جميع البطولات. لكن الشيء اللي لازم يعترفوا فيه الهلاليين أنه نعم محزري قام بالدور ولاعب مجتهد بشكل كبير جدا، لكن بعد خروج سعود عبد الحميد حرفيا الهلال لم يقدر أو لم يعالج هذه المعضلة. أتى بكانسيلو وما أعطى الأدوار اللي كان يحتاجها الفريق الهلالي، ومن ثم ذهب كانسيلو، والآن ما في البديل اللي يوازي سعود عبد الحميد، وهذه المعضلة الكبيرة اللي موجودة في الهلال اللي مخليتني أنا في حيرة من أمري بكمية الصفقات اللي تحدث في الهلال، إنه كيف ما أتوا بلاعب يمتلك نفس جودة سعود عبد الحميد على الأقل في الظهير الأيمن، اللي كلنا نعرف الكرة الحديثة إنه الظهير الأظهر الآن يعني أدوارها صارت مهمة جدا وتساعد أي فريق على الانتصار.
0: طيب أحمد، أنت لازلت متمسك بحق الفيتو، ها بتعادل؟
1: التعادل أقرب بصراحة للفريقين. الطموح الكبير اللي موجود عند الاتحادين، شعار لا خسارة مهم جدا، يمكن آخر مباراة في المشاركة الأسيوية رجعوا في المباراة في آخر دقيقة، هذا الشيء اللي بيخلي المباراة صعبة على الهلال بشكل كبير جدا، وعدم وضوح صورة للهلال الأمانة من بداية الموسم في التذبذب اللي صاير بالانتصارات، أنك تخسر باثنين وتنتصر بستة، هذا الشيء اللي ممكن يخلي المباراة تذهب للتعادل.
0: خلينا نروح لبقية المباريات، تكلم عن مواجهة نيوم والحزم، التعادل فيها لحد الآن 1-1، باقي دقيقة ونص تنتهي المباراة. بصراحة أحمد، نتائج غريبة من نيوم، نيوم يفوز على الهلال شوي يروح يتعادل مع الحزم، يقدم لك نتائج فيها كثير من التذبذبات، يفوز على الخليج ويفوز على الفتح، بس عادي يخسر من الرياض ويخسر من القادسية، يعني غريب.
1: بس ما نختلف الأمانة أنه تغير شكل نيوم عن الموسم الماضي،
0: أخذ خطوة.
1: أيوه أخذ خطوة، لأنه أنت تتكلم عن فريق يمتلك
0: مش قفزة هائلة، لكن خطوة للأمانة.
1: هي هذه الخطوة اللي أنا دائما أعرج عليها مع الأندية اللي تكون صاعدة، أنه خل موسمك الثاني، أيوه خل موسمك الثاني أنه يكون أفضل من الموسم اللي قبله،
0: خذ تدرج،
1: أطلع من دائرة الهبوط إلى منطقة دافئة، أخش في مشاركات البطولات الخارجية، مركز 7 6، بعد كذا أطمح للبعيد وخش على البطولات ذات النفس القصير مثل كأس الملك. لكن نيوم للأمانة قدم فريق مغاير الأمانة في هذا الموسم، أنك تنتصر على الهلال وتلحق الخسارة الأولى للهلال وبهذه الجودة، فريق يحترم للأمانة. 16 نقطة 17 نقطة من أصل 8 مباريات، رقم إيجابي ورقم كبير بصراحة لنيوم.
0: أحمد، نيوم يمكن من الفرق النادرة اللي هويته واضحة، هويته أن أنا أعتمد على الهوية الفرنسية، مخرجات الدوري الفرنسي، يعني حتى مالانغاسار مثلا ومارسين بولكا ترى أسماء جت من الدوري الفرنسي، مدرب غالتيه أيضا مدرب فرنسي، وبالتالي هو صبغته واضحة، توجهه واضح،
1: وهذا الحلو. وهذا الحلو أنه أنت توجد أندية يكون عندها صبغات مختلفة، يعني في نادي ممكن يأخذ الصبغة البرتغالية ونادي يأخذ الصبغة البرازيلية، وهذا هذا موجود في جميع دوريات العالم للأمانة، يعني لا يمكن احنا نتذكر ولفرهامبتون بالصبغة البرتغالية في الدوري الإنجليزي، الانتر في يوم من الأيام كان بالصبغة الأرجنتينية، فما هو غلط، لكن يحسب للمدرب انه انت طورت الفريق حتى بالأسماء اللي انت جلبتها، اخذت خطوة للأمان بصراحة مع الفريق وقدرت تصنع شخصية للفريق.
0: نفس السؤال سألتك يا امس على الدرعية وعلى القادسية، ما هو الوضع المثالي بالنسبة لنيوم؟
1: لا نيوم بالمستوى اللي احنا شاهدناه في اول 6 7 مباريات، واضح انه فريق ممكن يذهب 6 7، ممكن يمثل خارجين في الموسم في الموسم القادم، زائد
0: حلو انه مثلا يدخل في اسيا 2،
1: ايوه، وزائد ممكن يكون خليجية كمان،

0: يعني عادي حتى لو راح خليجية فهي في الأخير بطولة خارجية، لكن واضح أن اليوم حيكون فريق صعب في كأس الملك لو وفق في بعض مجريات القرعة والفرق اللي بواجهها والتدرج اللي قاعد يصير معه، راح يكون فريق مرعب للأمانة.
1: الخليج أنهى الشوط الأول مع الاتفاق بالتعادل السلبي بدون أهداف. أحمد الخليج واحد من الفرق الستة اللي ما انتصرت السبع جولات الماضية. بداية الجولة
0: والسبب
1: بداية الجولة الثامنة تتكلم على الفتح، خلاص أكد أنه أيضا دخل جولة خلص الجولة الثامنة هو ما انتصر. الخليج بالاستمرار بهذه النتيجة راح يكون الفريق الثاني ويبقى أربعة.
0: أي بس الخليج للأمانة يعني اللي يحسب للخليج أنه نعم خسر مباراة إلى مبارتين لكنه تعادل في الباقي، يعني معاه ستة نقاط ولا لو استمرت هذه معاه سبع نقاط عكس الفرق اللي تحته. يعني أنت تتكلم عن الفرق اللي تحته، لا عمال ما تنتصر وعمال تخسر وبعيدة عنه. يعني أنت تتكلم الخليج معاه ستة نقاط، الشباب معاه أربعة، الفيصلي ثلاثة، التعاون ثلاثة، أبها ثلاثة، الفتح ثلاثة وأبها اثنين. فهذه الفرق مهي قاعدة على الأقل أنها ما تخسر، لا عمال تخسر حتى مبارياته. فهذا الشيء اللي مختلف عند خليج، لكن قرار المدرب وخروج دونيس اللي صنع فريق مرعب للأمانة أكيد طبيعي جدا أنه راح يضر الخليج بشكل كبير، لكن بالإدارة بالأسماء اللي موجودة
1: جوميز رجل خبير في الدوري يعرف الدوري، بس جوميز شاموسكا الأسماء هذه احنا بس تذكرين يعني
0: مدرسة لست مشابهة لدونيس. يعني في تغيير بيصير في الخليج. ايوه نعم لو توفق المدرب حسن اختيار بعض اللاعبين وتغيرت المدرسة زي ما هو يحتاج او النهج مثل ما هو يحتاج، ايوه نعم هو مدرب متمكن، لكن الخليج يحتاج فقط الى وقت ومن ثم بعض الانتصارات يرجع الخليج على الاقل يبعد عن دائرة الهبوط، لانه هو بالاسماء اللي موجودة هو اكثر فريق جاهز انه يطلع من دائرة الهبوط في اقرب وقت.
1: ارجع احمد لكلامك اخيرا، بس انت ذكرته انه العقاب هذا ممكن يسبب مشكلة كبيرة في الدوري، انه عندك فرق فوق قريبة من بعض وعندها تراكم نقطي كبير جدا، وبين فرق تحت ما هي قادرة تحصل ولا فوز، ستة فرق تقريبا. هذا رح يخلق خليني أقول لك نوع ثالث من الفرق، اللي هي الفرق اللي هي في المنتصف اللي خلاص حتوصل لمرحلة آخر عشر جولات أو آخر سبع جولات ستة جولات، هي لا هي هابطة مع اللي تحت ولا هي صاعدة مع اللي فوق، فهذه رح تبدأ تحصيل حاصل في في في نهايه الموسم. تاثير هذا احمد على شكل المنافسه سواء على البقاء او حتى على المنافسه الدوري
0: حيكون الامانه يعني حنفتقد لبعض المباريات اللي تاتي في منتصف الدوري في منتصف الترتيب اللي تكون بنفس المستوى. حنشاهد انه اغلب المباريات حتيجي انه القوه تميل لطرف واحد 70 او 60% لطرف واحد على حساب الطرف الاخر. انت لو اخذنا مثال مثلا تكلمنا عن الخلود اللي معاه 12 نقطه اللي يعتبر متحسن نوعا ما في هذا الموسم، في حال انتصار الاتحاد او الهلال حيكون الفارق بينه وبين المركز الاول تتكلم عن 9 الى 10 نقاط وهو الخلود نفسه اللي بينه وبين فرق الهبوط 6 نقاط. يعني صاحب المركز التاسع المركز السابع اقرب للأندية الهبوط من انه يكون متصدر للدوري. هذا القابل او هذه الارقام لو استمرت على هذا الموال احنا مثل ما تفضلنا راح نشاهد 4-5 أندية يعني فارق بشكل كبير جدا وحاسم موضوع البطولات الخارجية بشكل مبكر.
1: أحمد النفيعي شكرا جزيلا لك تجدك معي هذا المساء.
0: العفو لك والقائمين على البرنامج.
1: أيضا الشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان، تقبلوا تحيات فريق العمل بكرة إن شاء الله مع زميلي عبد الله حارثي وحلقة جديدة حلقة جديدة من تيكي تاكا. أنا أشوفكم الجمعة والسبت القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: على هواك. خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: لماذا نتوقف عندما نرى اللون الأحمر؟ في الشارع لا نحتاج غالباً إلى قراءة كلمة أو سماع تعليمات، مجرد ظهور اللون الأحمر يكفي، السيارة تتوقف والمشاة ينتظرون. لكن لماذا اختير الأحمر تحديداً؟ ولماذا أصبح لوناً عالمياً للتوقف والتحذير؟ القصة بدأت قبل إشارات المرور الحديثة، فالأحمر من الألوان التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، كما أن له حضوراً قوياً في ظروف مختلفة، ولذلك ارتبط منذ زمن طويل بالتنبيه والخطر. ومع ظهور وسائل النقل الحديثة ازدادت الحاجة إلى لغة يفهمها الجميع بسرعة. لم يعد ممكناً أن يعتمد تنظيم الحركة على الكلمات وحدها، كان المطلوب علامة يمكن فهمها في لحظة. وهنا

0: جاءت الألوان: الأحمر للتوقف، والأخضر للسماح بالمرور، والأصفر للتنبيه والاستعداد. ثلاثة ألوان فقط، لكنها تستطيع تنظيم حركة آلاف الأشخاص والمركبات، واللافت أن إشارة المرور لا تتحدث معك بالكلمات، هي تخاطب انتباهك مباشرة، تراها فتتخذ قراراً. وهذا واحد من أسرار الإشارات الناجحة، أن تكون بسيطة بما يكفي لفهمها بسرعة، وواضحة بما يكفي لتقليل الخطأ. لكن ماذا يحدث عندما نرى الإشارة الحمراء من بعيد؟ نحن لا نتوقف بسبب الضوء نفسه، بل بسبب المعنى الذي تعلمناه وربطناه بهذا اللون. وهكذا تتحول الإشارة من مجرد ضوء إلى اتفاق جماعي، الجميع يعرف ماذا تعني، والجميع يتصرف بناء عليها. ولهذا نجد الفكرة نفسها في أماكن كثيرة: علامة حمراء على جهاز، تنبيه أحمر في شاشة، زر طوارئ، أو إشارة تحذر من الاقتراب. فاللون هنا لا يزين المكان، بل يؤدي وظيفة. حتى ترتيب الألوان في إشارات المرور يخدم سرعة الفهم. ثبات المعنى يساعد السائق والمشاة على اتخاذ القرار دون الحاجة إلى التفكير في كل مرة، وهذا مهم خصوصاً في المواقف التي لا نملك فيها وقتاً طويلاً للتردد. والأغرب أن إشارة صغيرة معلقة فوق الطريق يمكن أن تؤثر في سلوك مدينة كاملة. توقف هنا، تحرك هناك، انتظر قليلاً ثم عبر. كل ذلك من خلال ضوء يتغير في ثوان. وربما لهذا عندما نرى الإشارة الحمراء في المرة القادمة لن تكون مجرد لحظة انتظار، سنرى خلف هذا اللون فكرة أكبر: كيف تعلم البشر أن يحولوا الألوان إلى لغة يفهمها الجميع دون أن تنطق بكلمة.
1: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
2: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن جنيف جاءت قصة نجاح سعودية جديدة، قصة أمل البلوي التي حصلت على الميدالية الفضية في جنيف عام 2026 عن ابتكار طبي يحمل فكرة واعدة لحماية أهم عناصر الحياة، وهي أكياس الدم الذكية التي توظف بتقنية النانو للمساعدة في الكشف المبكر على سلامة الدم قبل نقله إلى المريض. قد يبدو كيس الدم للوهلة الأولى مجرد وسيلة لحفظ الدم ونقله، لكن أمل البلوي نظرت إليه من زاوية مختلفة. سلامة الدم المنقول تمثل جانباً أساسياً في الرعاية الصحية، لأن أي خطوة إضافية تساعد على التحقق من جودة الدم وسلامته يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة. وهنا تكمن قيمة الابتكار الذي قدمته أمل، فبدلاً أن يكون كيس الدم مجرد حاوية، تحولت الفكرة إلى مفهوم أكثر تطوراً، كيس دم ذكي يمكن أن يقدم معلومات مبكرة تساعد المختصين على اتخاذ القرار المناسب قبل نقل الدم. وتأتي تقنية النانو هنا كأحد العناصر الرئيسية في الابتكار، لما تتيحه من إمكانية التعامل مع المواد والمؤشرات على مستوى بالغ الخطورة. وتطوير تقنية استشعار دقيقة يمكن توظيفها في المجالات الطبية. وفي جنيف عام 2026 استطاعت أمل حامد البلوي أن تحصد الميدالية الفضية عن ابتكارها في مجال أكياس الدم الذكية، ميدالية تحمل في معناها أكثر من تكريم، فهي رسالة بأن الابتكار السعودي حاضراً في المجالات العلمية والطبية، وأن الأفكار التي تبدأ من احتياج محلي يمكن أن تصل إلى المحافل الدولية. أمل حامد البلوي اسم سعودية حملت فكرة طبية مبتكرة إلى واحدة من أهم منصات الابتكار العالمية.

0: على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
7: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: يا هلا بي

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
4: في ثوان قليلة قد نصنع في أذهاننا صورة كاملة عن إنسان، من موقف واحد أو كلمة عابرة أو تصرف لم نفهم أسبابه. نرى ما حدث أمامنا، لكننا لا نرى دائما ما سبقه. نسمع كلمة فنفسرها بطريقتنا، نشاهد موقفا فنصدر حكما، ثم يتحول الانطباع مع الوقت إلى قناعة، وكأننا عرفنا القصة كاملة. لكن كم من مرة أصدرنا حكما على شخص قبل أن نعرف قصته؟ لماذا نرى تصرفا واحدا من إنسان ثم نبني عليه صورة كاملة عنه؟ ولماذا نعتقد أننا نعرف ظروف الآخرين لمجرد أننا شاهدنا جزءا صغيرا من حياتهم؟ قد نرى شخصا لا يرد على السلام فنقول متكبر، ونرى شخصا قليل الكلام فنقول مغرور، ونرى شخصا تأخر عن موعد فنصفه بعدم الالتزام. لكن هل نعرف ما الذي حدث قبل أن نراه؟ هل كان يمر بظرف لم نعرفه؟ هل كان مشغولا بأمر آخر؟ هل هناك تفاصيل لا تظهر لنا؟ الإنسان ليس موقفا واحدا، ولا يمكن أن نختصر شخصا في تصرف عابر. أحيانا نحكم على الآخرين بناء على تجربة قديمة مررنا بها، فنضع شخصا جديدا في القالب نفسه لمجرد أن موقفا منه ذكرنا بشخص آخر. وأحيانا نتأثر بكلام الناس عن شخص فنكون رأيا عنه قبل أن نتعامل معه بأنفسنا، وهنا قد نظلم إنسانا دون أن نشعر. ليس المطلوب أن نثق بالجميع دون حدود، ولا أن نتجاهل التصرفات الخاطئة، لكن المطلوب أن نفرق بين الملاحظة والحكم، أن نقول هذا التصرف لم يعجبني بدلا من هذا الإنسان سيء. فالتصرف يمكن أن نناقشه، أما الإنسان فقصته أكبر من موقف واحد.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. قبل أن تحكم على شخص، اسأل نفسك: ماذا لا أعرف عن قصته؟ لا تبني رأيك على كلام منقول دون معرفة الحقيقة. فرق بين نقد التصرف والحكم على الإنسان. وإذا لم تكن لديك معلومات كافية، اترك مساحة لاحتمالات أخرى. قد لا نعرف ما يمر به الأشخاص من حولنا، لذلك قليل من التريث قد يمنع كثيرا من الظلم. وقد يكون الشخص الذي حكمنا عليه بسرعة شخصا كان يحتاج منا إلى فهم لا إلى حكم. لا تجعل انطباعا سريعا يتحول إلى حقيقة في ذهنك، فالناس أعمق من مواقفهم العابرة، والقصص التي نراها ليست دائما القصة كاملة. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة.

0: اتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

عنه. أشهد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: الخمسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: خلاصة.
2: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
2: هذا الصوت اتولد بين الحكايات في بلاد الشام، كان حاضر في السهرات والمجالس، وصار رفيق للأغنية الشعبية وجلسات الطرب. صوته الممتد والحاد وطريقة العزف عليه أعطته مساحة كبيرة للارتجال. تقدر تسمع جملة موسيقية وتكتشف أنه العازف أخذها المكان ثاني تماماً. صوت شرقي ما يكتفي بأنه يعزف اللحن، بل يترك له مساحة يحلق فيها. هو البوزوق.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين ومستمعي جدة اف ام أينما كنتم تسمعون. انطلاقة جديدة في برنامجكم اليومي استوديو 20، هذا البرنامج الذي يأتيكم على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. عندنا الكثير من الزوايا المختلفة وفي مجالات متنوعة، للي حاب يشاركنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. واللي حاب أنه يسمعنا يسمعنا عن طريق تطبيق راديو السعودية سعودي راديو بلس، أو من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة _ راديو، أو من خلال منصة الأولى. اليوم معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، والإخراج سلطان المحياوي. حنروح لأول محطة غنائية مع سلطان، وبعدها راجعين نبدأ المشوار معكم. لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد، بدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20 على جدة FM. اليوم في فقرتنا التفاعلية الأساسية عندنا بلان بي. طيب إيش بلان بي اليوم؟ لو كلمك صديق عزيز وقال لك يا فلان أنا اليوم عازمك نحتفل فيك بمناسبة تخصك، واعتذرت له وقلت له أنا اليوم تعبان وما أقدر أطلع من البيت، اعذرني خليها مرة ثانية، وانت في الأساس خارج مع صديق ثاني وبتحتفل معه. هذا الصديق نزل في سنابه صور من هذا الاحتفال وشافها صديقك الأول وأرسل لك رسالة يقول ترى ما له داعي تكذب وتقول انك تعبان وانت طالع تحتفل مع فلان، أو قال لك ما شاء الله منور المكان الفلاني ورسل لك لقطة شاشة. إيش البلان بي اللي راح تسويه عشان تصلح الموقف وترضي خاطر صديقك وتنقذ الصداقة من سوء التفاهم؟ هو الموقف محرج صراحة، لكن نبغى حلول لهذا الموقف عشان ما تخسر الصداقة مع صديقك هذا وترضي خاطره وتنقذها من سوء التفاهم. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. للي حاب يشاركنا كمان عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، كمان من خلال حساب إذاعة جدة على منصة إكس وتحت تغريدة البث المباشر المثبتة في أعلى الصفحة. بإمكانكم كمان أنكم تعطونا آراءكم أو حلولكم لهذا الموقف المحرج. طيب حنروح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين ناخذ آراءكم وحلولكم حول موضوعنا اليوم.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026 النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج اللي بتنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، بمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى المسؤولين والمتخصصين من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث. المؤتمر يأتي امتداد لما توليها القيادة الرشيدة يده الله من عناية بخدمة ضيوف الرحمن، وفي إطار جهود المملكة لتطوير منظومة خدمات الحج والارتقاء بجودتها وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بيمثل محطة رئيسة ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج 1448 من خلال استكمال التعاقدات ومناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية واستعراض الحلول والمبادرات وبناء الشراكات ورفع مستوى الجاهزية للموسم. مؤتمر ومعرض الحج والعمرة حقق في نسخته السابقة حضور واسع، استقطب أكثر من 204,000 زائر، وشارك فيه 270 عارض من أكثر من 150 دولة، كما تضمن 134 جلسة وورشة عمل متخصصة، واستفاد من برامجه التدريبية أكثر من 2600 متدرب من مختلف دول العالم. طيب خلوني أرجع أذكركم بفقرتنا اليوم، فقرة بلان بي. لو كلمك صديق عزيز وقال لك يا فلان أنا اليوم عازمك نحتفل فيك بمناسبة تخصك، واعتذرت له وقلت له أنا اليوم تعبان وما أقدر أطلع من البيت اعذرني خليها مرة ثانية، وانت في الأساس خارج مع صديق ثاني وبتحتفل معه، وهذا الصديق نزل في سنابه صور من هذا الاحتفال وشافها صديقك الأول وارسل لك رسالة يقول لك ترى ماله داعي تكذب وتقول انك تعبان وانت طالع تحتفل مع فلان، او قال لك ما شاء الله منور المكان الفلاني وارسل لك لقطة شاشة. ايش البلان بي اللي راح تسويه عشان تصلح الموقف وترضي خاطر صديقك وتنقذ الصداقة من سوء التفاهم؟ شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154، وللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28 شاركونا آراءكم وحلولكم بعد هذا الفاصل.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: لو كلمك صديق عزيز وقال لك يا فلان أنا اليوم عازمك نحتفل فيك بمناسبة تخصك واعتذرت له وقلت له أنا اليوم تعبان وما أقدر أطلع من البيت اعذرني خليها مرة ثانية، وانت في الأساس خارج مع صديق ثاني وبتحتفل معه، وهذا الصديق نزل في سنابه صور من الاحتفال وشافها صديقك الأول وارسل لك رسالة يقول لك ترى مال وداعي تكذب وتقول إنك تعبان وانت طالع تحتفل مع فلان، أو قال لك ما شاء الله منور المكان الفلاني وارسل لك صورة أو لقطة الشاشة. إيش البلان بي اللي راح تسويه عشان تصلح هذا الموقف وترضي خاطر صديقك وتنقذ الصداقة من سوء التفاهم؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 على الواتساب على 800-244-28-28. معانا دلال، يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا بك. هلا والله،
0: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
1: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
0: الله يسلمك. من وين تكلمين يا دلال؟
1: من الجنوب.
0: يا هلا ويا مرحبا، حي الله للجنوب.
1: هلا حياك الله. لا مغربة، مو من الجنوب أنا، بس يعني دوامي هنا بالجنوب.
0: ما شاء الله تبارك الله، كيف الأجواء هناك؟ بردة الأجواء؟
1: إيه زين الأجواء
0: الحمد لله. ها يا دلال، أعطيني الحل.
1: شوف بالنسبة لي أنا ما أحب أكذب عادي، يعني إذا أنا بطلع مع صديقة ثانية بقول لها أنه أنا مرتبطة عادي، وحتى لو صار الموقف هذا أنا واصلة مرحلة من الوعي والإدراك اللي ما أحب أحد يتشر علي ولا أحب أتشر على أحد. يعني حتى لو صار الموقف هذا معي واعتذرت مني صديقتي مثلا وشفتها طالعة مع واحدة ثانية عادي، ما عندي أي مشكلة، لأنه 80% تقريبا من أسباب المشاكل وقطع العلاقات اللي هي التشرف. طلعت مع فلانة ولا طلعت معي، اعتذرت من فلانة ولا اعتذرت مني، عادي خلي كل واحد يطلع مع اللي يبي.
0: طيب لو صار هذا الموقف مع احد تعرفيه وقال لك انا ابغى الحل،
1: بقول والله حسيت نفسي احسن ودقت علي صديقتي وطرحت معه.
0: اوكي، يعني باسلوب بردة فعل بسيطة بحيث انه يعني ما توتر العلاقة بينك وبينها.
1: ايوه عادي جدا بسيط وسهل، ما يحتاج.
0: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا يا دلال، شكرا لاتصالك. يومك سعيد ان شاء الله يا رب. طيب معانا مازن، يا هلا ومرحبا.
2: الله تحييه حبيبي،
0: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
2: والله الحمد لله، ايش اخبارك؟
0: والله بخير الحمد لله. ها يا مازن اعطينا الحل.
2: والله اقول له انا يعني انا كنت تعبان
0: ايه
2: وما كان عندي نيه اني اطلع، لكن اجبرت اني انا اكون معه.
0: اوكي، يعني تقول له انه اجبرني الشخص اني اكون معه.
2: ايوه.
0: طيب هو دحين بيتشرح عليك، طيب بيقول لك انا كمان اجبرتك ليش ما جيت؟

0: وخلاص هو اللي كلمني بالاول. هو اللي كلمني بالاول
1: يعني تقول له
0: وحاولت معاه كذا مرتين ثلاثه ما فات خلاص.
1: بس انت شايف انه الموقف محرج؟
0: لا لا سهل.
1: طيب بيقول لك ليش ما طلعت معايا انا؟
0: طيب اقول له هو اللي كلمني في الاول. اقول له هو اللي كلمني بالاول.
1: بس الحين ممكن يقول لك طيب ليش ما قلت له انه فلان دق عليك وخليتني اجي معكم؟
0: عارينا نشبه.
1: طيب حلو شكرا يا مازن يعطيك العافيه.
0: حبيبي العفو. تحيه لك وتحيه للسلطان.
1: حياك الله حبيبي. طيب افراح يا هلا مرحبا يا افراح.
2: اهلين مساء الخير.
1: مساء الانوار حياك الله.
2: الله يحييك بيوسف. ابو سامة كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله. كيف حالك انت؟
2: والله الحمد لله الله يسلمك يا رب.
1: ها يا افراح
2: والله بقول لها يعني بصراحة أنا ما حبيت أزعلك وهي كلمتني من أول. بس ما صراحة ما قلت لك عشان تزعلي لكن قلت إنه أنا تعبانة وخلاص. لكن هي كلمتني من أول وطلعت معاها.
1: يعني زي الحل المنطقي حق مازن.
2: أيوة لكن إنه يعني ما حبيت أقول لك هي كلمتني عشان ما تزعلي. لكن مشكلة الناس اللي تنزل في السنابات هذه والله مشكلة.
1: مول بعض الناس يعني بينزلوا السنابات وبيصوروا من دون ما يعرف الطرف الآخر.
2: أيوة لا الطرف الثاني يعني إذا كان متابع بيشوف ها طلعت معاه وأنا خسرتني. أيوة.
1: دلال قبل شوية قالت هي مشكلة يعني المشاكل بين الشباب والبنات إنه بسبب موضوع التشره اللي طلعت مع فلان اللي طلعت مع فلان وبسبب هذه الأشياء يعني بتصير مشاكل بين الأصدقاء.
2: أيوة كلها تقول لها يعني أنا لما كلمتك ما رضيتي لكن هي طلعت معاها.
1: طيب أنت كيف بتكون ردة فعلك لو عرفت صديقتك إنك طلعت مع صديقتك الثانية؟
2: زي ما قلت لك أنا حقول لها يعني إذا أنا ما حبيت أزعلك وأقول لك هي كلمتني من أول لكن هي كلمتني.
1: أوكي حلو. يعني تقولي لها ما حبيت أزعلك وما حبيت يعني عشان يعني تقولي لها كنت محرجة إني أكلمك.
2: محرج اني اقول لك هي كلمتني وصراحه هي كلمتني بكري.
1: حلو جميل شكرا يا افراح.
2: العفو يا هلا
1: يعطيك العافيه. يعني تقريبا الحلين مازن وافراح كلها نفس الشيء انه يعني اكلم صديقي او صديقتي واقول لها انه يعني صديقة الأخرى كلمتني قبلك وأنا ما حبيت أحرجك أو أحرج نفسي أو أزعلك فيعني صرفت الموضوع بطريقتي لكن هذا اللي حصل في النهاية. طيب إحنا متواصلين معكم في استوديو 20. هنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين نكمل معاكم. خلوكم معنا.

حياكم الله من جديد، وصلنا إلى فقرة أثر غير متوقع. عنوان أثر غير متوقع اليوم: من طفل سارق في باريس إلى ثورة في عالم التصوير. اليوم بنتكلم عن قصة اختراع عصا السيلفي، من أغرب قصص الابتكار اللي مرت علينا، وفكرة سبقت وقتها بكثير. يعني في البداية الكل سخر منها ورفضها، وبعد سنوات تحولت لواحدة من أكثر المنتجات المبيعة على مستوى العالم. في سنة 1983 كان في مهندس ياباني اسمه هيريشو أونوما يشتغل في شركة كاميرات معروفة، وكان في زيارة سياحية مع زوجته في باريس، وأرادوا يتصورون مع بعض قدام أحد المعالم التاريخية، فطلب من ولد صغير كان مار جنبهم يلتقط لهم صورة، لكن الولد أخذ الكاميرا وهرب فيها. الموقف هذا نرفز هيروشي حيل، وقرر يبتكر طريقة تخليه يتصور بنفسه بدون ما يحتاج يثق بآدم غريب. فكر وصمم عصا تتمدد وتتركب بنهايتها كاميرا صغيرة، وحط مراية صغيرة جنب العدسة عشان يشوف المشهد قبل يصور. سجل هيروشي براءة الاختراع سنة 1985 تحت اسم عصا التمدد للكاميرات، لكن المنتج فشل تجاريا بشكل كامل، والناس شافوه غير عملي، لدرجة انه انحط بكتاب ياباني شهير صنف فيه ضمن الاختراعات الفاشلة واللي ما لها فايدة، وانتهت فترة براءة الاختراع بدون ما يكسب منها ولا ريال. وتمر السنين تقريبا 16 سنة، وفي سنة 2001 وقبل ما تنتشر الهواتف الذكية، كان في شخص كندي اسمه واين فروم رايح مع بنته لإيطاليا، وواجه نفس المشكلة بالضبط، صعوبة انه يلقى احد يصورهم والتعب من الانتظار، فبدأ يشتغل على عصا قابلة للتعديل والتمدد تناسب الكاميرات الخفيفة. لكن على سنة 2010 ومع الطفرة الكبيرة للهواتف الذكية والكاميرات الأمامية وظهور برامج التواصل الاجتماعي، استوعب العالم فجأة أهمية وقيمة الفكرة، وتحولت عصا السيلفي من اختراع كان الكل يضحك عليه لظاهرة عالمية تجارية بمليارات الدولارات. واختارتها مجلة تايم الأمريكية كواحدة من أفضل الاختراعات، وصارت قطعة أساسية مع كل مسافر وصانع محتوى. فإيش الدرس الحقيقي من هذه القصة؟ إنه بعض الأفكار ما تكون سيئة أبداً، لكنها تكون نازلة قبل وقتها، والتكنولوجيا اللي حولها كانت مو جاهزة لها، وتنتظر الوقت والتقنية المناسبة عشان تنجح وتثبت نفسها. هذه قصتنا اليوم في فقرة أثر غير متوقع. خلوني أذكركم بفقرتنا الأساسية، بلان بي. لو كلمك صديق عزيز وقال لك يا فلان أنا اليوم عازمك نحتفل فيك بمناسبة تخصك، واعتذرت له وقلت له أنا اليوم تعبان وما أقدر أطلع، بقدر أطلع من البيت، اعذرني خليها مرة ثانية، وانت في الأساس خارج مع صديق ثاني بتحتفل معه. هذا الصديق نزل في سناب صور من هذا الاحتفال وشافها صديقك الأول، وأرسل لك رسالة يقول لك ترى ماله داعي تكذب وتقول أنا تعبان وانت طالع تحتفل مع فلان، أو قال لك ما شاء الله منور المكان الفلاني وأرسل لك صورة أو لقطة شاشة. إيش البلان بي اللي راح تسويه عشان تصلح الموقف وترضي خاطر صديقك وتنقذ هذه الصداقة من سوء التفاهم؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. تعرفون الخوذات اللي يلبسوها قائدي المركبات في الفورمولا 1؟ هذه الخوذات يعني مو خوذات يعني عادية، هذه تتحمل أشياء كثيرة، تتحمل جحيم النار، سرعة الجنون، وتنقذ السائق من الموت. القصة وما فيها، طبعا احنا نتكلم الآن في فقرة من الصفر إلى يدك. البداية ما هي مجرد بلاستيك أو فايبر عادي، الشغلة تبدأ من مختبرات هندسة المواد بأقوى الألياف في العالم وأخفها وزنا، زي ألياف الكربون اللي هي الكربون فايبر، ألياف الكربون، وكمان الكيبلار. هذه مواد تستخدم في صناعة الدروع العسكرية وهياكل الصواريخ. الخوذة تتكون من طبقات معقدة ومضغوطة لدرجة تخليها تتحمل حرارة نيران توصل لألف درجة مئوية لفترة طويلة، وتقاوم صدمة قوية كأنها طلقة أو جدار حديد. لأنه أحيانا بشوف السائقين المركبات في الفورمولا 1 بتصير عليهم حوادث، وبيكون فيها يعني حوادث قوية، يعني في نار وفي في حوادث، يعني يدخلوا في صبات قوية. فهذا القناع أو الزجاج حق الخوذة هذا قصة لحاله. هذا مصنوع من مادة البوليكربونات المضادة للرصاص والكسر بسماكة تزيد عن 3 ملي جرام تقريبا، ومغلف بطبقات ذهبية أو فضية بتعكس أشعة الشمس القوية وحرارة الحلبات الملتهبة، عشان السائق يشوف الطريق بوضوح صافي ورهيب وسط السرعات اللي تتخطى 300 كيلومتر في الساعة. الموضوع ما يوقف هنا عند الحماية المادية وبس، لا، في تقنية كمان داخل هذه الخوذة. التقنية داخل الخوذة توصل لمستوى ثاني، بتلاقي جواها نظام تهوية دقيق بيضخ الهواء البارد لوجه السائق عشان ما يفقد تركيزه من العرق والحر. كمان في أنظمة اتصال لاسلكية وميكروفونات دقيقة. هذه الميكروفونات الدقيقة مرتبطة بمرآب الفريق اللي هو بيت وول، عشان يستمع أو يسمع لتعليمات المهندس بدقة وسط هدير وفحيح محركات التيربو المرعبة. فالخلاصة أن خوذة الفورمولا 1 مو بس طاقة حماية، هذه هندسة فضائية مصغرة فوق رأس السائق، يوم يلبسها ويدخل الحلبة بتتحول إلى درع متكامل يجمع مع قمة التكنولوجيا عشان يواجه خطر الموت بكل ثقة ويطارد الفوز وهو مطمن أنه في قلعة حصينة بتحميه. فهذه قصتنا وموضوعنا في فقرة من الصفر إلى يدك. طيب خلوني أذكركم بفقرتنا الأساسية بلان بي. لو كلمك صديق عزيز وقال لك يا فلان أنا اليوم عازمك نحتفل فيك بمناسبة تخصك، واعتذرت له وقلت له أنا اليوم تعبان وما أقدر أطلع من البيت اعذرني خليها مرة ثانية، وانت في الأساس خارج مع صديق ثاني وبتحتفل معه، وهذا الصديق نزل في سناب وصور من هذا الاحتفال وشافها صديقك الأول وأرسل لك رسالة يقول ترى ماله داعي تكذب وتقول إنك تعبان وانت طالع تحتفل مع فلان، ولا قال لك ما شاء الله منور المكان وأرسل لك صورة أو لقطة شاشة. إيش البلان بي اللي راح تسويه عشان تصلح هذا الموقف وترضي خاطر صديقك وتنقذ هذه الصداقة من سوء التفاهم؟ شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: على هواك.

حياكم الله من جديد مع نهاية ساعتنا الأولى من برنامج استوديو 20. وصلنا لفقرة بوكس أوفيس. اليوم بنتكلم عن التنقل الحر، ركوب الموجة الحضرية على ما يقولوا، زي السكوترات الكهربائية، الألواح الذكية، ألواح التزلج الممتدة. هذه بالنسبة للغة الأرقام والإنجازات فيها، تقريبا فوق 70% نمو في المبيعات قفزت هذه وسائل التنقل الشخصية اللي ذكرناها بشكل غير مسبوق في أسواق المدن الكبرى والجامعات. 85% من المستخدمين هم فئة الشباب والطلاب اللي تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عام، ويعتمدون عليها كليا كوسيلة تنقل أساسية وليست مجرد هواية. 15 دقيقة هو متوسط الوقت اللي بيوفر الشاب يوميا بتخطي زحام السير والوصول إلى المحاضرة أو العمل عبر ممرات المدن الذكية المخصصة. طيب، إيش الأعلى طلبا في المشهد الشبابي بالنسبة لوسائل التنقل هذه؟ السكوترات الكهربائية ذات التعليق المزدوج، بالتحديد للموديلات المصممة لتحمل المطبات والمسافات الطويلة بسرعة تصل إلى 25 كيلو متر في الساعة. بعدها ألواح التزلج الكهربائية، الألواح المجهزة بجهاز تحكم لاسلكي لتجربة تشبه ركوب الأمواج على الأسفلت، وكمان معدات الحماية الذكية، الخوذة المضيئة بمؤشرات انعطاف ونقاط أمان ليلية، واللي أصبحت جزءا من صيحات الموضة. طيب، ليش هذا الترند يشتعل الآن؟ الحرية والسرعة، جيل اليوم يبحث عن حلول فورية تتجاوز الروتين وبدون تعقيدات مواقف السيارات والازدحام المروري. أيضا البصمة الخضراء، يعني الجيل هذا يميل بشكل واضح نحو تبني أسلوب حياة مستدام وصديق للبيئة، يقلل من الانبعاثات الكربونية في مدن المستقبل الذكية. أيضا اقتصاد التكلفة، يعني هذه كلها بدائل اقتصادية ذكية بتوفر مصاريف الوقود وتكاليف النقل اليومية على الطلاب والموظفين الجدد. فخلاصة بوكس أوفيس اليوم، إنك تنسى زحمة الشوارع والمستقبل يقاد ببطارية وخوذة أنيقة، والتنقل الحر ما عاد بس مجرد وسيلة، بل هو أسلوب حياة متسارع. هذا موضوعنا اليوم في بوكس أوفيس. خلينا أذكركم

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

حياكم الله مع بداية ساعتنا الثانية من برنامج استديو 20. تحية لكل من انضم إلينا في هذه الساعة. وصلنا لفقرة تستاهل الطيبة. اليوم نتكلم عن حديقة الأندلس في مدينة أبها. استقبلت حديقة الأندلس في مدينة أبها الأهالي والزوار بعد استكمال أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها لتعود إحدى الوجهات الترفيهية في المدينة، وذلك بما توفره من مساحات خضراء ومرافق مهيئة للتنزه وقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق. الحديقة تقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 28,300 متر مربع، وتضم مسطحات خضراء بتمتد على نحو 17,400 متر مربع، وبتشكل مساحة مفتوحة للتنزه والاستمتاع بالأجواء الطبيعية اللي تتميز فيها مدينة أبها. شملت أعمال التطوير إعادة تأهيل منطقة الألعاب على مساحة 2,650 متر مربع وتهيئتها لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال والعائلات، إلى جانب أيضا تطوير عدد من مكونات الحديقة ومرافقها بما يعزز تجربة الزائر ويتيح خيارات متنوعة للترفيه والاستجمام. حديقة الأندلس بعد إعادة تأهيلها تعزز منظومة الحدائق والوجهات الترفيهية في أبها، وتسهم في توفير مساحات حضرية مفتوحة بتلبي احتياجات السكان والزوار، وتدعم جاذبية المدينة بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية في منطقة عسير. طيب خلوني أذكركم ببلان بي. اليوم نتكلم، لو كلمك صديق عزيز وقال لك يا فلان أنا اليوم عازمك نحتفل فيك بمناسبة تخصك، واعتذرت له وقلت له أنا اليوم تعبان وما أقدر أطلع، لكن أنت في الأساس خرجت مع صديق ثاني واحتفلت معاه، وهذا الصديق نزل في سناب وصور من هذا الاحتفال وشافها صديقك الأول وأرسل لك رسالة عتب يقول فيها ترى ما له داعي تكذب وتقول إنك تعبان وأنت طالع تحتفل مع فلان، أو أقول لك أو أرسل لك يعني صورة أو لقطة للشاشة وكان زعلان وعتبان عليك. إيش البلان بي اللي راح تسويه عشان تصلح هذا الموقف وترضي خاطر صديقك وتنقذ الصداقة من سوء التفاهم؟ شاركوني على 012-64-77154 أو على 012-649-5154. فاصل مع سلطان وبعدها راجعين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. لو كلمك صديق عزيز وقال لك يا فلان انا اليوم عازمك نحتفل فيك بمناسبه تخصك، واعتذرت له وقلت له انا اليوم تعبان وما اقدر اطلع من البيت، ومن هذا الكلام وانت في الاساس خرجت مع صديق ثاني وتحتفل معه، وشاف الصديق هذا والصديق اللي نزلت معاه نزل في سناب صور من هذا الاحتفال وشافها صديقك الاول وارسل لك رساله عتب، ايش البلان بي اللي راح تسويه عشان تصلح هذا الموقف وترضي خاطر صديقك وتنقذ هذه الصداقه من سوء التفاهم؟ معانا ابو سعود، يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يسعد الله مساكم بالدنيا، يسعد الله مساكم،
0: اسعد الله مساك بالرضا والعافيه،
1: يجعلنا واياكم من المقربين يوم
0: الدين. امين ان شاء الله. ابو سعود لو ترفع لي صوتك شويه عشان نسمعك.
1: يلا باذن الله. والله اني بالعادة جوالي طيب رفيع.
0: لا لا طيب جوالك، بس احيانا يعني الشبكة ما تكون مضبوطة.
1: لا والله يعني الكشاف يصير ما مضبوط. المهم اننا دعانا صديقي وقال والله نبي نطلع وياك بهالمناسبة، اما باليوم على ما قال عيد ميلادك ولا وتعذرت له، انا قلت والله مسخنة وعندي شغلة. وعندي جانا صديقي الثاني يمكن يعني اقرب أوعد وطلعت معه.
0: أي
1: شو بقول له أنا عذره؟ بقول أنا أنا أنا مسخن، لكن جانا صديقي فلان تعرف وين، والأمر معه طال عمرك معه مضاد حيوي ومعه بنادول، وعطاني حبة مضاد وعطاني بنادول، والله تعافيت أنا شوي معه وقال لي بنطلع تمشي لنا شوية هنا وياك ونرجع. طلعت أنا وياه.
0: يعني الصديق الثاني كان أكثر إصرارا.
1: أيوة أكثر إصرارا وأكثر قربا.
0: نعم
1: حلو. هذا وعطانا علاج وطبنا.
0: والله مخرج حلو.
1: مخرج
0: أي والله.
1: هذا هذا الوكاد.
0: والله جبتها يا أبو سعود.
1: تحدث والله تحدث دائم ترى تحدث.
0: كثير كثير يعني صراحة.
1: أنا خبر واحد طال عمرك زهم على ابن أخته. قال ابي تطلع معني، قال والله لي ظروف ماشي الحال. انا جيت مريت ولقيت ولد اخته ومعه اثنين يطبخون لهم لحمه حاشي. قلت انا قال من تبي؟ قلت ابي فلان وفلان. قالوا قدامنا شوي. يوم جيت على ورا قالوا مريتك الرابع؟ قلت ايه هذا ابن اختك. قال ابن اختي ابي امشي الحايل.
0: وين لقيتهم؟
1: بالبر كلهم بالبر. جانا رسم سيارته وجانا.
0: يا أخي والله ما في أحسن من الصراحة.
1: نعم
0: أي والله
1: نعم أعطى الصراحة.
0: أيوه عشان نعم تريح وتريح بالك وتستمتع أصلا بالله.
1: والله الصراحة الصراحة باب باب لا يعلى عليه. مغلق الصراحة باب مغلق.
0: لو كذبت والله تقعد في قلق طول الرحلة ما تستمتع. نعم فيها. نعم أنه في أحد يشوفك. نعم أنه صديقك. نعم يشوفك أحد من فعلا. خلاص خلك صريح من البداية وريح نفسك.
1: هاي نقول الصراحة باب لا باب مغلق لا يفتح.
0: نعم نعم
1: الصراحة.
0: الله يعطيك العافية.
1: يا هلا بارك الله فيك.
0: لا لا تفضل كنت بتقول شيء؟
1: لا لا خلاص بارك الله فيك. يمكن بناس من تتحرانا بارك الله فيك. بارك
0: الله يعطيك العافية. شكرا يا أبو سعود.
1: يا هلا
0: شكرا. يومك سعيد إن شاء الله يا رب. طيب معانا باسم.
2: ألو.
0: يا هلا ومرحبا، حي الله باسم.
2: الله يحييك ويسلمك.
0: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
2: الحمد لله. خلنا اجيب الكلمات اللي الفتها قبل ما انسى.
0: اي انت دائما تدخل لنا كذا بكلمات كذا انت مؤلفها. أيوة. تعطينا زبده الموضوع.
2: لا هذه الفتها كذا تاليفها السريع. ما لها دخل هذيك، لها شغله ثانيه. انت اليوم خطابي يبغى لها.
0: هذيك كانت عن الطموح.
2: لا ايوه عن الطموح. إيه؟ كانت في الاغلبيه.
0: ايه لا اليوم عندنا بلان بي نبغى حلول.
2: ايوه لقيت لك انا لا تخاف.
0: يلا اعطينا.
2: بس خلنا اقول الكلمه.
0: قول.
2: طيب مساء القلوب السعيده لكل الاحباب، مساء الموهبه لكل متقن، ومساء الورد لك يا اسامه وللمخرج سلطان والمستمعين جدا افهم وسلامتكم.
0: يا هلا ويا مرحبا فيك. شكرا لكلماتك الراقية هذه يا باسم. الله يعطيك العافية.
2: أما الحل. ها. الله يعطيك. أما الحل أدبس عزيز بالمشكلة وخرج نفسي من الزعلة.
0: من هذا العزيز؟
2: أسهل حاجة المدام.
0: المدام أنت قصدك يعني عزيز شخص عزيز؟
2: أيوة عزيز علي.
0: أيه.
2: لواحد غريب ما حيصدقني اللي زعل مني. مثلا لقطني في المطعم
0: أي.
2: أقول المدام تعبانة وقالت لي روح جيب عشاء.
0: أوكي.
2: ودخلت المطعم لقيت الشباب وأصروا علي وحطوا الكيك قدامي. أزعلهم
0: صعبة.
2: لا أكلنا الكيكة معهم.
0: يعني اوكي برضو حلو
2: احطها في راس المدام.
0: ايه
2: هي اللي خلتني اطلع غصب وانا تعبان.
0: وانت ما تقدر ترفض طلب للمدام.
2: ايوه
0: صح. لا حلوه والله حلوه المخرج حلو عجبني.
2: لازم تسوي كذا ليش؟ لانه في كل واحد يحب انه يكون هو الاولى.
0: اي طبعا.
2: فالاصدقاء لما تبغى ترضيهم ما حتقدر.
0: لا صعب ترضي الكل يعني. احيانا انت اصلا تكون مواعد مثلا احد ويجي احد ثاني كمان يعني يطلبك نفس الطلب فتستحي تقول له والله انا مواعد فلان قبلك كلمني وراح اطلع معه فيعني يكون الوضع محرج شويه.
2: ايوه خصوصا اللي يحب يلعب على حبلين.
0: وفي ناس والله يا باسم ترى يتشرهون من اي شيء.
2: لا يطق راسه في جدران او يشرب من البحر. انا من الناس اللي اقولها بالوجه عادي. يعني ما في اخلي واحد عن واحد يفرق عن الثاني. اذا انا ما احبه اقول له والله اعذرني ما اقدر. ما اقول له انا تعبان. خاصه الشخص ما احب.
0: اي ما ما ما تحب تعطي تفاصيل خلاص انا ما اقدر وخلاص عندي ظروف او ما شابه.
2: ايوه. والله والثاني اقول ابشر. انت رجال عزيز تستاهل. أيوة. والكيكة إذا كانت من الفراولة
0: مي
2: مشكلة.
0: زي كذا. يا سلام يا سلام. الله يعطيك العافية. شكرا.
2: ما تحب الكيكة بالفراولة جد.
0: ها؟
2: ما تحب الكيكة بالفراولة؟
0: لا والله أنا الفواكه مو مرة عليها صراحة.
2: أجل تحب الشوكولات.
0: أي أي هو هذا بس اللي في الحلا بس الشوكولات. أما الأشياء الثانية الفواكه والمشكلة هذه ما تمشي معايا.
2: لا أنا أحب الفواكه. أنا ما أحب الشوكولات. أحب النعومي.
0: شكرا يا باسم الله يعطيك العافية.
2: ألعب حياك.
0: يعطيك العافية.
2: تسلمني.
0: طيب الحين إحنا عندنا حلين من أبو سعود ومن باسم كمان في مازن الغانمي على الواتساب يقول أحاول إني أعدل الموقف وأقول له أنا ما كنت رايح أساسا لكن أجبرني أكون معه. حلو أنت قلت لنا عن هذا الحل يا مازن الله يعطيك العافية. عبد الله بركات يقول مساء الخير أسامة السلطان أنا راح أقول له أنه صديق الثاني دق علي قبلك ولزم علي وراح أعتذر منه باحترام. برضو هذه من ضمن الحلول بس أحيانا يعني تكون محرج أنك تقول له أنه في واحد ثاني دق علي قبلك فما بعرف هو كيف الشخص راح يتقبلها. شكرا عبد الله بركات يعطيك العافيه. طيب احنا متواصلين معكم في استوديو 20 حنروح لفاصل قصير مع سلطان وبعدها راجعين مكملين معاكم لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: طيب، حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة FM. خلينا أذكركم بنتيجة كلاسيكو الكرة السعودية، الهلال والاتحاد، الدقيقة تقريبا 24 من زمن الشوط الأول، التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. طيب، وصلنا لفقرة نكهة وسالفة. تخيل أنك داخل مطعم وناوي تشتري ساندويتش بعشرين ريال بس، وفجأة يسألك الكاشير لو أخذت الوجبة ب35 ريال بيطلع لك البطاطس والمشروب مجانا، أو تقدر تأخذ العرض الثاني اشتري وجبة والوجبة الثانية مجانا. هنا إيش يصير؟ هنا عقلك يلقط كلمة مجانا وتتغير طريقة تفكيرك في ثواني، وتحس إنك لو رفضت العرض بتكون ضيعت فرصة العمر، فتقول له فورا خلاص هات العرض. لكن تدري إيش الكواليس اللي صارت خلف هذا العرض بدون ما تحس؟ أولا، خدعة الوجبة الثانية مجانا. المطعم مستحيل يعطيك أكل من جيبه، قبل ما ينزلون هذا العرض يرفعون سعر الوجبة الأولى الأصلية بحيث أنه يغطي تكلفة إنتاج الوجبتين مع هامش ربح مضمون. أنت تظن أنك وفرت 50% وأخذت أكل ببلاش، لكن الحقيقة أنهم أجبروك تدفع مبلغ أضخم وتشتري كمية أكل مضاعفة ما كنت تحتاجها أساسا. ثانيا، خدعة رفع الفاتورة. في العرض التجميعي أنت دخلت وميزانيتك 20 ريال بس، وطلعت وانت صارف 35 ريال، يعني المطعم قدر يخليك تدفع من جيبك 15 ريال زيادة فوق المبلغ اللي انت كنت ناوي تصرفه. خلينا نجي للتكلفة الحقيقية اللي على المطعم. المطعم ما يخسر شيء ابدا، لان تكلفة حبة البطاطس مع كاس المشروب او الوجبة الاضافية هي مجرد يعني قروش معدودة، يعني هلالات، مقارنة بالارباح اللي اخذوها منك من رفع قيمة الفاتورة. كمان في تلاعب نفسي. علماء النفس يقولون انه كلمة مجانا بتسوي عملية غسيل مخ خفيفة لدماغك،

تلغي الشعور بألم الدفع والخوف من الخسارة. فتغطي تغطي على هذه بتغطي على الحقيقة البسيطة، وهي أنك صرفت فلوس أكثر وشريت أكل فوق حاجتك. كمان في تصريف المخزون وتفادي الهدر. المطاعم تستخدم هذه العروض المجانية عشان تصرف الكميات الضخمة من المواد المخزنة في المستودع، واللي كمان قربت تنتهي صلاحياتها، وبدال ما يرمونها وتتحول لخسارة يبيعونها لك بأسلوب العرض المجاني. يعني باختصار، كلمة مجانا في عالم التسويق هي الطعم الأذكى عشان تفرغ جيبك وتدفع مبالغ أكبر، وانت طالع تبتسم وتحسب انك غلبت النظام. هذا موضوعنا اليوم في فقرة نكهة وسالفة. خلونا نروح لفاصل مع سلطان، وبعدها راجعين مكملين معاكم في آخر تقريبا ثلث ساعة من حلقتنا.

حياكم الله من جديد في استوديو 20 على جدة FM. وصلنا إلى فقرة وجهة ونص، وسؤال وجهة ونص اليوم: ليش نوافذ الطائرات مستديرة وليست مربعة؟ طيب، في أوائل خمسينيات القرن الماضي ومع بداية عصر الطائرات النفاثة الحديثة اللي تطير على ارتفاعات عالية جدا، صممت إحدى الشركات الشهيرة طائرة تسمى دي هافيلاند كوميت، أو صممت وكانت بنوافذ مربعة الشكل. لكن حدثت كارثة مرعبة، تحطمت الطائرتين في الجو بشكل مفاجئ ودون أن يتمكن الطيارين من إرسال نداء استغاثة. إيش هذا السر الهندسي المظلم اللي تسبب في هذه الكارثة؟ النوافذ المربعة بتحتوي على زوايا حادة 90 درجة، لما تطير الطيارة على ارتفاعات شاهقة يرتفع ضغط الهواء داخل مقصورة الركاب ليصبح أعلى بكثير من ضغط الهواء الخارجي، وهذا بيخلق ضغط هائل على هيكل الطائرة والنوافذ. في النوافذ ذات الزوايا الحادة يتركز الضغط بالكامل على تلك الزوايا بدل ما يتوزع بالتساوي. هذا التراكم أدى إلى تشقق المعدن وانفجار جسم الطائرة من أطراف النافذة. طيب، إيش كان الحل؟ الحل من بعد هذيك الكارثة صارت كل نوافذ الطائرات مستديرة أو بيضاوية. الشكل الدائري بيوزع ضغط الهواء بالتساوي على كامل محيط الإطار، وهذا يمنع أي نقطة ضعف من الانهيار تحت الضغط العالي. كمان في حاجة ثانية، في ثقب صغير أسفل النافذة. لو نظرنا لأي نافذة الطيارة بتلاحظ وجود ثقب صغير جدا في الحافة السفلية من الزجاج الداخلي. ممكن هذا الشيء بيثير الرعب في نفسك يعني، وتظن أنه عيب تصنيعي أو تسريب، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، هذا حارس لسلامتك. مكونات النافذة، نافذة الطائرة مو طبقة زجاج واحدة، تتكون من ثلاث طبقات أساسية: في الطبقة الخارجية وتتحمل الضغط الخارجي الهائل للجو، وفي الطبقة الوسطى وتحتوي على هذا الثقب وتعمل كخط دفاع احتياطي لو صار شيء للطبقة الخارجية، والطبقة الداخلية اللي انت تقدر تلمسها بيدك هي طبقة بلاستيكية خفيفة وظيفتها حماية الطبقات الحقيقية من الخدوش وأقدام الركاب. طيب، إيش وظيفة هذا الثقب؟ معادلة الضغط. وظيفته الأساسية هي العمل كصمام تنفيس يسمح بتوازن ضغط الهواء بين مقصورة الركاب وبين المساحة الموجودة بين الطبقات الزجاجية. بمعنى آخر، أنه يضمن أن الضغط الهائل يقع على الطبقة الخارجية القوية وحدها بينما تحمي الطبقة الداخلية الركاب. وكمان بيمنع الضباب والجليد، يعني لولا هذا الثقب بعد الله سبحانه وتعالى لتراكمت الرطوبة والصقيع على الزجاج نتيجة الفارق الشديد في درجات الحرارة بين دفء المقصورة وبرودة الجو في الخارج اللي تصل إلى ماينس 50 درجة مئوية. وكمان ما قدرت أنك تكون يعني أو قدرت أنك تشوف أو ترى المناظر الخلابة خارج النافذة أبدا. وفي كمان معلومة إضافية، أنت ما سألت نفسك يوم ليش المضيفات بيطلبوا رفع أغطية النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط؟ هذا مو بس عشان تستمتع بالمنظر، لأنها هذه المرحلتين الإقلاع والهبوط هما الأكثر خطورة في الرحلة. يعني رفع الأغطية يمكن طاقم الطائرة من تقييم الوضع الخارجي بسرعة في حال الطوارئ، ويسمح كمان لعيون الركاب بالاعتياد على الإضاءة الخارجية لضمان إخلاء سريع وآمن لو دعت الحاجة. هذا موضوعنا اليوم في فقرة وجهة ونص. خلونا نروح لفاصل قصير مع سلطان، وبعدها راجعين مكملين معاكم في آخر جزئية من حلقتنا اليوم.

0: فن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
4: طيب حياكم الله في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج استديو 20. خلينا أذكركم بنتيجة الكلاسيكو الاتحاد والهلال، أو الهلال والاتحاد بما أن المباراة على أرض نادي الهلال، بس عشان لا تزعل زميلتنا روان عاشور، الهلال متقدم بهدفين مقابل هدف واحد مع نهاية الشوط الأول. طيب هنختم حلقتنا اليوم بفقرتنا المعتادة الـ AI Secrets، اللي بنتكلم فيها عن خفايا وأسرار الذكاء الاصطناعي، حيلة بسيطة بتمنع الذكاء الاصطناعي من الثرثرة وتأتيك بالزبدة. ليش هذه الحيلة مفيدة؟ الذكاء الاصطناعي بطبيعته ثرثار أحيانا، يعني يحب يكتب مقدمات طويلة، أهلا فيك، يسعدني مساعدتك في هذا الموضوع الشيق ومن هذا الكلام، وكمان يسوي لك خاتمة إنشائية، وغالبا أنت ما تبغى إلا الزبدة. فهذه الحيلة تعطيك المفيد بالملي. السبب في هذا التنسيق أنه النماذج الذكية تدرب على محاكاة أسلوب المحادثات البشرية الودودة والواضحة، هذا بيجعلها تبدأ دائما بالترحيب وتنتهي بالختام. القيود الصارمة تلغي هذه البرمجة التلقائية وتجعل النموذج يركز كليا على النواة الأساسية للإجابة. طيب حاعطيكم أمثلة عملية كيف تستخدمها بذكاء. أول شيء التحكم بالكلمات، يعني بدل ما تقول له اشرح لي الطاقات المتجددة بيكتب لك مقال طويل وعريض، انت قل له اشرح لي الطاقات المتجددة في أقل من 20 كلمة. انت الآن لما تحدد عدد قليل جدا من الكلمات، بيضطر الذكاء الاصطناعي لاستبعاد المصطلحات الثانوية والأمثلة الجانبية، ويكتفي فقط بالتعريف الجوهري للمفهوم. كمان انت تقدر تتحكم بعدد الأسطر، قل له لخص لي أهمية النوم العميق في سطرين فقط، هذا يعني كمثال. تحديد الأسطر بيمنع الذكاء الاصطناعي من إنشاء فقرات متعددة وقوائم دسمة، ويجبره على دمج الأفكار الأساسية في صياغة مكثفة وسهلة للقراءات السريعة. كمان تقدر تتحكم بحجم القائمة، يعني تقول له أعطيني 3 نصائح لزيادة التركيز، بحيث تكون كل نصيحة في كلمة واحدة أو كلمتين كحد أقصى. هنا هذا الخيار مثالي جدا، يعني لما تبغى أفكار سريعة لتطبيقها، يعني زي نوم كافي، شرب ماء، تجنب المشتتات، شرب القهوة، أيا كان، فهذه تستخدمها بدل من أن الذكاء الاصطناعي يقول لك على شروحات مطولة لكل نصيحة، يكتفي الذكاء الاصطناعي في كلمة النصيحة في كلمة واحدة أو كلمتين كحد أقصى حسب طلبك. إيش السر وراء نجاحها؟ الذكاء الاصطناعي دائما يلتزم التزام صارم بالقيود اللي تضعها له في نهاية الطلب، فكل ما حددت رقم دقيق مثل 30 كلمة، سطر واحد، فقرة قصيرة، اختصر لي، لخص لي، كل ما التزم وصار الرد سريع ومباشر على جوك. فخوارزميات التوليد بتعطي وزن كبير للشروط المذكورة في الشق الأخير من الأمر، بتعامل الرقم كفلتر نهائي لمراجعة النص وتصفيته قبل إظهاره لك. فهذه واحدة من أسرار برامج تطبيق الذكاء الاصطناعي في فقرتنا AI Secrets، واللي ختمنا فيها حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استوديو 20. كان معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج زميلي سلطان المحياوي. إن شاء الله ألتقيكم في حلقة مقبلة. أتمنى للجميع ليلة سعيدة في أمان الله.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: بانوراما الآن على جدة FM.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة والرضا وراحة البال لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم على أثير إذاعة جدة، تحديدا في برنامج بانوراما اللي انطلقنا فيه معاكم الحين. معي أنا روان عاشور من الإخراج، المبدع دائما سلطان محياوي. في ساعتنا اليوم في بانوراما عندنا الكثير من الفقرات الفنية اللي حناخدكم فيها، حناخدكم بين رزنامة الأخبار الفنية، وكمان حنروح لفقرة نيو ألبوم نشوف إيش هي أحدث الإصدارات الفنية، وحنشوف كمان في سبوتلايت آخر أخبار الدراما التركية، ونروح لميدنايت نشوف إيش الفيلم السهرة اللي اليوم اقترحنا لكم إياه تسهروا عليه، وعندنا كمان أعلى نسبة مشاهدة إيش المسلسل اللي انعرض مؤخراً و بياخذ نسبة مشاهدة عالية أو بيتكلموا عنه في الوسط، وكمان عندنا فقرة ثروباك، الأغنية اللي اخترناها اليوم لكم وإيش الذكريات اللي بترافقكم أو بتذكركم فيها وتسترجعوها مع هذه الأغنية، وحنختم بميدلي جميل اخترناه الفنانة جميلة. يعني الساعة الفنية اليوم حتكون مليانة وجميلة وحلوة زي قلوبكم الحلوة. إن شاء الله تكون ساعة خفيفة وظريفة وتستمتعوا معنا، دائما بكون مستمتعة ومبسوطة معكم. حنروح لأول فاصل اليوم ونرجع، خلوكم مع السماعة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. بانوراما على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، وين ما بيوصل صوتنا لكم تحديدا في بانوراما على جدة FM. تحية لكل اللي بيسمعنا عبر الأثير واللي بيسمعنا كمان على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو بيسمعنا على حساب أو تطبيق ساودي راديو بلس أو تطبيق الأولى. في نيو ألبوم اليوم يستعد الفنان السعودي رابح صقر لطرح ألبوم الغنائي الجديد خلال فصل الشتاء، وسط حالة من الترقب بين جمهوره بعد ما كشف عن مفاجأة موسيقية بيحتفظ فيها من سنوات بتعود إلى حقبة الثمانينيات لتظهر للمرة الأولى ضمن أعماله القادمة. أبو صقر حرص على تشويق جمهور الألبوم الجديد من خلال منشور عبر حسابه في منصة إكس، عبر عن حماسه للأعمال اللي جالس يعدها، وأكد أنه حتنال الجمهور، وأنه يتمنى كمان أنه تنال إعجاب المستمعين وتلبي تطلعاتهم. وكتب أبو صقر: مجهز لكم يا أغلى جمهور ألبوم خطير، إن شاء الله يرتقي لذائقتكم، طالع لندن أمكس ومستر. وكمان أرفق هذا الخبر بمنشوره بها هاشتاغ شتاء الصقر. وكشف كمان رابح عن تفاصيل المفاجأة بعد ما تفاعل مع تعليق من أحد متابعيه اللي طالبوا أنه يطرح أعمال تحمل بصمته الموسيقية الخاصة وتعيد تقديم هذا الجانب من تجربته الفنية. رد أبو صقر وقال أنه الألبوم بيتضمن عمل من هذا النوع، وما كشف عن تفاصيل تانية، بس قال أنه حتسمعوا شيء يعجبكم في لحن من الثمانينيات ومخبيب يطلع هالفترة. ويحمل الألبوم المرتقب مزيج من الأفكار والأعمال الجديدة، كمان المادة الموسيقية القديمة اللي ظل رابح صقر يحتفظ بيها قبل ما يقرر أنه هو يخرجها للنور ويطرحها لجمهوره في مشروع الغناء الجديد. قبل كده كمان رابح صقر روج لهذا الألبوم وقال أنه حيطرحه خلال فصل الشتاء، وقال للجمهور: استنوني، العمل حيعجبكم. كمان من الألبومات الجديدة، طرح توليت الفنان توليت ألبوم الغناء الجديد اللي يحمل عنوان اسم صديق البرنامج، ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة. صديق البرنامج، من غير كلام، انت حبيبي، قريئة قوي، هنعيش، صديقة البرنامج، يعني في صديق البرنامج وصديقة البرنامج، حقك عليا، ولا عاش ولا كان، الموج عالي، وقبطان. كمان الفنان كريم محسن طرح أغنيتين من ألبومه الغناء الجديد ابن الناس اللي كان قاعد يستعد له. طرح أغنية أمر وما فيش كلام، وطرحهم عبر اليوتيوب ومختلف منصات الموسيقية. كده بيبدأ كريم محسن طرح أغنيات الألبوم اللي يضم مجموعة من الأغاني الجديدة. كشفت مجموعة روتانا الموسيقى عن تعاون غنائي جديد بيجمع الفنان عبدالله رواشد بالفنان القطري فهد الكبيسي من خلال أغنية عنوانها خذيتني كلي من ألحان الرواشد. هذا التعاون في إطار الأعمال الجديدة اللي روتانا بتهتم وبتستعد أنه هي تقدمها للجمهور، وتجمع بين صوت فهد الكبيسي وألحان الرواشد. تقريبا من ساعة صار هذا العمل جاهز وموجود على منصة روتانا وقناة اليوتيوب. كمان الفنانة أصالة نصر بتستعد لخوض تجربة غنائية جديدة باللهجة السودانية من خلال ديو يجمعها بمغني راب سوداني عصام ساتي في عمل من إنتاجه وكلماته وألحانه. هو عمل من كلماته وألحانه، وابنتها شام الذهبي هي اللي بتتولى إنتاج هذا العمل. وأكدت شام اكتمال مراحل العمل واقتراب موعد طرحه في تعاون بيمزج بين الطرب العربي وموسيقى الراب السوداني. كمان عندنا الفنان الكويتي عبد العزيز الويس بالتعاون مع الفنان عبد الله السالم

أطلق أغنية جديدة عنوانها إذا بتروح في عمل غنائي خليجي يتناول مشاعر الفراق والعتاب والحنين. الأغنية جميلة ترجعنا للأيام التسعينات والأغاني الحلوة هذه. الأغنية من كلمات وألحان عبد العزيز لويس وعبد الله سالم، توزيع وميكس وماستر صهيب العوضي، ويتولى شريف فهمي عزف الجيتار. نسمعها سوا ونرجع لكم، لا تروحوا بعيد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: بانوراما على جدة اف ام.

حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة اف ام. يا هلا وسهلا فيكم. ذكركم ما زالت نتيجة الكلاسيكو اللي يجمع فريق الهلال بالاتحاد مستمر بتقدم الهلال 2-1. بالتوفيق للجميع، ونرجع لرزنامة الأخبار. الفنانة السورية أمل عرفة أنهت تصوير مشاهدها في المسلسل الخليجي للخرمس اللي يجمعها بالفنانة هدى حسين وعبد المحسن النمر إلى جانب نخبة من نجوم الدراما الخليجية. العمل من تأليف محمد شمس وإخراج معتز حسام وإنتاج علي العلي، يتكون من 10 حلقات تدور أحداثه في أجواء من الغموض والتشويق المستوحى من الفلكلور الشعبي الخليجي. إحنا كنا استضفنا منتج العمل الأستاذ علي العلي وتكلمنا عن هذا الموضوع، وإن شاء الله نحاول نحن نستضيفه ونتكلم أكثر بالتزامن مع قرب عرض المسلسل. كمان الفنانة أمل عرفة بتعود إلى أجواء مسلسل خان الحرير بعد 30 سنة من خلال إعادة توزيع إحدى أغنياته اللي ارتبطت بشخصيتها فضة. كمان برضو بتستعد لطرح أغنيتها الجديدة خيل من كلمات عدنان عودة وألحان سيف زيد بعد الانتهاء من تصوير الفيديو كليب للأغنية. كمان بالتوازي مع هذا كله بتخوض تجربة غنائية مختلفة مع الموسيقى مع الموسيقي فرج سلمان في أغنية مساحة ثانية ضمن مشروع مساحة، في خطوة تعكس تنوع تجاربها الموسيقية بين الحنين لأعمالها السابقة واستكشاف ألوان غنائية جديدة. الفنان محمد إمام بيكشف عن البوستر التشويقي لفيلم شمس الزناتي أيام الشقاوة. كشفت شركة رشيدي فيلمز عن البوستر التشويقي لفيلم شمس الزناتي أيام الشقاوة بطولة محمد إمام في خطوة بتمهد لانطلاق الحملة الدعائية للعمل، تدور أحداثه قبل 15 عام من الفيلم الأصلي اللي قدمه الفنان عادل إمام عام 1991، ومستعرضة بدايات شخصية شمس الزناتي وتكوين فرقته. يعني الفيلم اللي عرضه أو قدمه عادل إمام سنة 1991 شمس الزناتي، هذا الفيلم الجديد اللي بيقدمه ابنه محمد بيكون قبل، يعني قبل ما تتكون شخصية شمس الزناتي، يعني خلينا نقول انه شمس في بداياته. يعني بيشارك في بطولة الفيلم ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد رشيدي. كمان عندنا الفنان بدر الشعيب يصرح انه هو بيستعد لتقديم مسرحية جديدة في المملكة العربية السعودية تجمعه بالفنانة شجون الهاجري الى جانب ناصر الدوسري، مصعب المالكي، ومحمد وطلال سام. من المقرر ان هم حيعرضوها عام 2027، قالوا احتمال انها تكون من مسرحيات العيد. اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي مسألة حياة أو موت لتمثيل المملكة في المنافسة على جائزة الأوسكار لعام 2027 ضمن فئة أفضل فيلم دولي، في خطوة جديدة بتعكس حضور السينما السعودية على الساحة العالمية. الفيلم من إخراج أنس باطهف وكتابة وبطولة سارة طيبة، وشاركها كمان البطولة الفنان يعقوب الفرحان. بتدور أحداث الفيلم في مدينة جدة حول حياة الشابة اللي تعتقد أنها هتفقد حياتها عند بلوغ 30، وجراح القلب يوسف اللي بيعاني من بطء ضربات قلبه. تجمعهم ظروف غير متوقعة في قصة تتناول الحب والحياة والموت والقدر. ويمثل اختيار الفيلم بداية رحلته في المنافسة على الأوسكار بانتظار إعلان القوائم الرسمية للأفلام المتأهلة للمراحل التالية من السباق. كمان من أخبارنا، النجم السوري ماكسيم خليل بيجتمع مع الفنانة سلافة معمار في مسلسل بعد الأمس اللي حينعرض في موسم رمضان 2027 بعد غياب 16 سنة من آخر تعاون درامي بينهم. العمل من 30 حلقة حتدور أحداثه في سوريا بعد مرحلة سقوط النظام، من خلال حكاية اجتماعية تتناول رحلة 3 أشقاء يبحثوا عن شقيقهم الرابع المفقود. وحنشوف كده حتكشف الرحلة من أسرار عائلية. يشاركهم البطولة ولاء عزام. العمل من تأليف لبنى حداد، علاء العالم، وإخراج سيف السباعي. كمان الفنان أحمد السعدني بيواصل استعداداته الفنية للموسم المقبل، يتعاقد على بطولة مسلسل جديد حيشارك فيه بموسم دراما رمضان إلى جانب استعداده لطرح فيلمين سينمائيين جديدين. يشارك السعدني في فيلم كمان اسمه أهل العيب بطولة منة شلبي.
آخر خبر في رزنامتنا اليوم، بتواصل هيئة المسرح والفنون الأدائية دعم الإنتاج المسرح السعودي من خلال برنامج ستار اللي بيهدف إلى تمكين المواهب وتطوير جودة الأعمال المسرحية، ويستعرض كمان الموقع الرسمي للبرنامج عدد من العروض اللي حظيت بدعمه واهتمامه، من بينها عيادة الدكتور عيادة وعلى كف عفريت، دق الطبل دق، وألف شخصية وشخصية. هذه المسرحيات والاهتمام والعناية بها تيجي ضمن جهود هيئة المسرح لتعزيز حضور المسرح السعودي وتوسيع فرص الإنتاج الإبداعي.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.
3: هلا والله فيكم ومكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة FM، وحنروح لفقرة أعلى نسبة مشاهدة.
4: لو لي خاطر أنا، لو تحبين خلصي من الشيء اللي عندك.
5: تبي تضيعي حياتك وحياة الناس اللي حوالينا؟
6: عندك من الحبة كمان
7: زي اللي كنا ناخذها، بس ما تخليك تنامي.
8: لازم تلتزم بالقوانين.
4: كله بسبب مصايب.
9: أعوذ بالله من
6: الشيطان. جون ما ينفع تسيبيني.
10: ما ينفع تسيبوها كده، هذه بنتكم.
3: هذا البرومو اللي سمعناه قبل شوية هو من العمل الدرامي سيدو وحورية. هذه من أحدث أو هذا المسلسل من أحدث المسلسلات اللي الآن موجودة على منصة شاهد. بتدور أحداث مسلسل سيدو حورية حول سيدو اللي بيلاقي نفسه مسؤول عن حفيدته حورية بعد وفاة والدتها بشكل مفاجئ. حيبدأ معها فصل جديد يخليهم الاثنين قدام تحديات ما بيتوقعوها. بيحاول إن هم يتعايشوا مع ألم الفقد. يضطر سيدو حورية إنهم يعتمدوا على بعضهم ويتجاوزوا المرحلة الصعبة، لكن الماضي ما يسيبهم في حالهم. يظهر شبح غامض بظلاله القاتمة يهدد استقرارهم ويكشف أسرار جديدة. المسلسل الدرامي من بطولة محمد بخش هو اللي بيقدم دور سيدو ياسين، أسيل سراج هي اللي بتقدم دور حورية بنته، وعبد الله البراق بدور طاها. كمان يشارك في المسلسل حسام الحارثي في أو في فؤاد، رولا دخيل الله، ورهف إبراهيم، إسماعيل حسن، دارين البايض، وسعود حسن. العمل من تأليف نورة أبو شوشة وعلي العطاس، من إخراج علي العطاس، والإنتاج من أعمال شاهد الأصلية. طبعا هو بيعرض على منصة شاهد، يمكن الحلقات الأولى له. العمل شوية مختلف يعني الأعمال اللي شفناها قبل كده. فإذا أنتم من النوع اللي تحبوا الأعمال الدرامية وفيها أحداث وتشويق ومشاكل اجتماعية كثير، تقدروا تشوفوا هذا العمل وتستمتعوا فيه. احنا مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة FM. طبعا تحية لعبد الله بركات، يا هلا وسهلا فيك ويسعد اوقاتك، يمس عليك يا ابو سعد. طيب في فقرة طلباتك اوامر يبغى اغنية سحرني حلاها الماجد المهندس، موجودة ابو سعد صح؟ طيب حنسمعها على مود عبد الله بركات ونرجع. خليكم على السماء.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: بانوراما على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا معاكم، والكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ما زال مستمر، وما زالت النتيجة 3-1 للهلال. وين نروح لفقرة سبوتلايت؟ عندنا اليوم الكثير من الأخبار. عندنا أول خبر في سبوتلايت، طبعا سبوتلايت هذه الزاوية اللي بنناقش فيها آخر أخبار الدراما التركية. عندنا الكاتبة التركية نوران ديفريس أثارت جدل حول المسلسل التركي الجديد حياة الآخرين بعد اتهامها بالتشابه مع مسلسلها الملاك الأسود اللي انعرض عام 1997، وكمان أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية. وبحسب التقارير الإعلامية التركية بتشوف أن الخط الدرامي الأساسي للمسلسل الجديد يتشابه مع قصة الملاك الأسود اللي كتبت السيناريو الخاص به.

أكدت أنه وجه التشابه بتتجاوز مجرد الاستلهام، يعني بتشوف أنه الكاتبة الجديدة أخذت القصة نفسها، وللآن القضية في إطار الاتهامات اللي أعلنتها الكاتبة، وللآن ما صدر حكم قضائي بيثبت وقوع السرقة الأدبية. تقرر إنهاء المسلسل التركي قصر المرجان مرجان كوشك عند الحلقة السابعة بعد عدم تحقيق نسب المشاهدة المتوقعة، وبكده يكون أحدث الأعمال الدرامية التركية اللي حتغادر الشاشة مرة مبكرا في الموسم الحالي. صراحة المسلسل من المسلسلات اللي أنا بشوفها في تمطيط في الأحداث، كان المفروض إنه هي في قصة جديدة وفي يعني في تشويق في إثارة، لكن لو كانوا سرعوا رتم العمل كان ممكن يكون أفضل من كده. التمطيط هو اللي بيخلي المشاهد يمل. المسلسل بيشارك في بطولته كوبلاي أكا وحفصة نور وبيرتان أصلان، بتدور أحداثه حول صراعات قديمة بين عائلتين وأسرار تتكشف مع اختفاء أحد الشخصيات، وحتلاقي نفسها هي جمري طبعا تزوجت شخص واكتشفت بعد واختفى في نفس اليوم، وبعد كده تكتشف الأسرار وراء اختفائه، وحتواجه عائلته وحتلاقي عائلة معقدة وفي قصة حب غير متوقعة. المهم المسلسل فيه له على فكرة يعني فيه له أحداث وفيه له فكرة لو كانوا ابتعدوا عن التمطيط. بدأ عرضه في 5 سبتمبر وتم اتخاذ قرار إنهائه الحين، يعني هم قاعدين يصوروا آخر حلقة فيه تقريبا. كمان في مدينة أضنة التركية انطلقت عمليات تصوير مسلسل سوزوز زاياز أو صيف جاف من بطولة النجم مارت رمضان المعروف في دوره في مسلسل طائر رفراف، والفنانة ليزجي كومرت في عمل درامي جديد بيستعد أنه يعرضوه قريبا، بتدور أحداثه في قرية شارلاك في مدينة أضنة خلال سبعينيات القرن الماضي. عثمان بيجسد شخصية مات رمضان وشقيقه الأكبر حسن، تتشابك حياتهم بسبب حب عثمان لبهار. هيكون في صراعات على الأراضي، المياه تهدد بتغيير مصير العائلة. المسلسل مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب التركي نجاتي جمالي، وتتولى كتابة السيناريو سيما، طبعا سيما معروفة بأعمالها القوية، بيشارك في الإخراج يوسف برهسان. كمان النجمة التركية نسلهان أتاقول بتستعد للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسلها الجديد مفاجآت القدر، بعد فترة ابتعاد عن الدراما تفرغت خلال حياتها العائلية، وكمان أصبحت أم في عمل يجمعها بالفنان التركي خالد أزجر المعروف عربيا باسم خالد أزجر، يعني هو اسمه هاليت أزجر ويعرفه خالد هاليت هي نفس الاسم. بتجسد نسلهان في المسلسل شخصية بيري، شخصية بتسعى لتغيير ماضيها، وهو خالد بيأدي دور آدم السائق اللي بتتقاطع حياته مع حياتها ضمن أحداث درامية تتناول الحب والصراعات والتحولات الشخصية. هنروح لفاصل ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: على هواك.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: مكملين مشوارنا معاكم، نروح لفقرة ثروباك. اليوم أخذنا لكم أغنية بتختصر حكاية حب كاملة بكل ما فيها من شوق، من لهفة، من حيرة، من ندم، من زعل. أغنية أحبك ليه أنا مدري، نرجع لإحساس الحب العفوي، نرجع للأيام اللي انطلقت مع هذه الأغنية وكانت متصدرة أكيد المشهد هذاك الوقت. نسمعها سوا ونرجع لذكرياتكم فيها واسترجعوا معاها إيش كنتوا حابين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. بانوراما على جدة أف أم.

حياكم الله من جديد ومتواصلين معاكم في بانوراما على جدة FM. وصلنا لفقرة ميدنايت اليوم. فيلم السهرة عندنا أو في ميدنايت الحب لمن يتحول من حكاية إلى اختبار صعب. في قصص حب تبدأ بنظرة وفي قصص بتبدأ بصدفة، لكن فيلمنا اليوم وحكايتنا اليوم تيمور وشفيقة بدأت من الطفولة، من بيتين متقابلين أمهات جمعتهم علاقة قريبة، وطفلين كبروا مع بعض لين اكتشفوا العلاقة اللي جمعتهم أكبر بكثير من مجرد انها تكون جيره. لكن السؤال هنا، الحب وحده حيكفي عشان تستمر هذه العلاقه؟ وايش يصير لما يتحول الاهتمام الى غيره او الغيره الى رغبه في التحكم؟ ممكن انه الانسان يطلب من الشخص اللي يحبه انه يختار بينه وبين طموحه ومستقبله؟ هذه هي الاسئله اللي بتدور في قلب الفيلم المصري تيمور وشفيقة من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، واللي جمعهم العمل في قصة بتمزج بين الرومانسية والكوميديا والأكشن. الحكاية بتبدأ مع تيمور وشفيقة، الجيران اللي بتربطهم علاقة قوية من أيام الطفولة. بيكبر الاثنين وكل واحد فيهم بيسهم لنفسه طريق مختلف. تيمور يلتحق بكلية الشرطة، تواصل شفيقة تعليمها وتتفوق في دراستها لتحصل على الدكتوراه، وبعد كده تصير وزيرة مهمة. مع مرور السنوات القرب والصداقة تحول قصة حب، لكنها مو بالسهولة. تيمور هنا حيبدأ الخلاف لما تيمور يطلب من شفيقة أنه هي تتخلى عن الوزارة، وحنشوف يعني حيكون في سيطرة في الموضوع. يعني المسلسل من الفيلم من الأفلام الجميلة اللي تنفع لسهرة نشوف فيها التحديات والحب والعلاقات والجيران، وكيف إنه التحكم ممكن هو يخرب العلاقات. يعني بعد كده حنقدر نقول إنه حكاية الحب هذه اللي بدأت من الطفولة، لكن الاختبار الحقيقي صار لما نكبروا. الفيلم جميل، هو في من الأفلام القديمة الجميلة، مش قديمة مرة يعني، كانت في التسعينات يعني. تقدروا تشوفوه تستمتعوا به. احنا كده وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. هنروح ونختم بفقرة ميدلي. اخترنا لكم أغاني جميلة وفنانة جميلة، الفنانة أحلام. هنختم بها سهرتنا لهذا اليوم وبرنامج بانوراما من هذا اليوم. باقي 5 دقائق وقت إضافي حسب الحكم في المباراة والكلاسيكو اللي يجمع بين الهلال والاتحاد. الاتحاد قبل دقيقة جاب الهدف الثاني عن طريق برغوين، لعب برغوين من خلال ركلة جزاء. وباقي 5 دقائق هي الوقت الإضافي اللي حسبه الحكم. بالتوفيق للجميع، وأنا أقول لكم كونوا دائما بخير وتصبحوا على خير. ألتقي فيكم إن شاء الله في قادم الأيام، وإلى اللقاء.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمع.
4: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. زعيم الأرقام لا يعترف بالأوهام، يحكم الكلاسيكو جدارة وصدارة. الاتحاد بعد سلسلة من لا خسارة يتوقف أمام طوفان الهلال ويسقط في الكلاسيكو. ساحر الهلال وقائد موسيقى الزعيم البرتغالي نفز مهندس اللعب. نيوم يعود بنقطة من مواجهة الحزم، والخليج واصل بلا فوز بالتعادل مع الاتفاق.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هلال مرعب، مذهل، ممتع، ولا يهم أحد. أخذ الفرق كلها ما عدا نيوم، ها؟ خلص من الأهلي وخلص من الاتحاد ويقول هاتوا اللي بعده. ألف مبروك للهلال، حظ أوفر الاتحاد. أنا خالد الشنيف وفي الكرام الكابتن محمد الدايم. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليد، أهلا وسهلا.
0: مرعب ولا ممتع ولا مذهل؟
1: الثلاث.
0: ثلاثة، تبي تجيب شيء رابع؟
1: نجيبه بعد شوي إن شاء الله.
0: مساء الخير دكتور سلطان.
2: مساء الخير وليد، مساء عليك على الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: كابتن فهد الرافي، مساء الخير.
3: مساء الخير عليك وعلى الزملاء وعلى المشاهدين.
0: خلص الدوري الهلال؟
3: والله أنا أنصح العالم يتبعون توقعاتي. حتى قايل لك أنا ترى في الهلال بيفوز وفارق.
0: الفارق اثنين، فاز فارق هذا.
3: يعني أخطاء كمية الأهداف اللي شفناها اليوم ما تحدث بين النجوم.
0: طيب ككل. الهلال خلص؟
3: والله يعني
0: في أمل للفرق،
3: هو من أقوى المرشحين. في أمل ولا ما في شيء اسمه خلص، بس إن هو من أقوى المرشحين.
0: في أمل للفرق ولا ما في أمل؟
3: ما أعتقد. ما أعتقد والله.

0: يعني املنا في التنظيم في طريقه اللي ينتهجها الهلال، لكن كفوارق وخط هجوم ناري بالشكل هذا يعني تتكلم على ثيوف الاطراف، تتكلم يعني الهلال ما يحتاج صراحه، لكني انا قاعد اشوف انه من اقوى المرشحين.
1: ما اقول مرشحين، انت معطيه الدوري قبل ما يبدا الدوري اساسا، مش من اقوى. انا ابو علي يا مساء الخير يا حبيبي.
2: مساء النور.
1: الحمد لله على السلامه.
2: الله يسلمك.
1: وصلت اليوم من جده؟
2: اي والله.
1: ساعه كم
2: وصلت؟ واحدة الظهر
1: ما شاء الله.
2: امور طيبه الحمد لله.
1: من كاس الخليج تشوف ثلاثيه الهلال؟
2: لازم.
1: استمتعت في الهلال؟
2: والله استمتعنا بصراحه، الكل مستمتع، وبكل امانه الهلال قاعد يقدم نفسه بشكل جيد في بدايه الدوري. احنا لسه في البدايه.
1: لسه؟
2: والله لسه في البدايه.
1: طيب خلينا نتائج اليوم اللي تلعبت في مباريات دوري روشن، هذه النتائج امامكم. الحزم ونيوم 1-1، الاتفاق والخليج 1-1، الهلال والاتحاد 3-2 للهلال. دكتور، على مباراة الحزم ونيوم.
3: مباراة اعتقد ان الحزم عندما جلال قادر يقدم مستوى جدا مميزة، وكان يعني احرج نيوم في اكثر من مرة على المستوى الهجومي وعلى مستوى الزيادة الهجومية. شفنا كيف يعني على العرضيات وقوتها والزياده الهجوميه اللي لو تلاحظ مع الهدف 3-4 لاعبين داخل ال 18 توضح لك الرغبه الهجوميه لفريق الحزم. اللي سجل من الهدف كان قادر حتى يضاعف النتيجه، ولكن نيوم وما يمتلك من نجوم، وخاصه دخول بالرحمه اللي عاد بعد الاصابه. شفنا كيف يعني شفنا كيف الهجوميه، وشفنا كيف حتى على مستوى التسجيل وعلى مستوى صناعه الفرص الهجوميه. فعاد يعني يوم يعني بهذا النجم. اعتقد مباراه استحق يعني تعادل عادل للفريقين بما قدم الحزم في الشوط الاول وبما عاد اليوم في الشوط الثاني.
1: ايضا مباراه الخليج والاتفاق فهد، الخليج اعتقد راه خامس تعادل.
0: صحيح. انا اشوف مباراه الاتفاق انه يعني هو الخاسر كنتيجه للمباراه. اتفاق عطفا على المباراه كان اكثر فرصا، اكثر استحواذا، وعلى الظروف اللي كان مر فيها الخليج من إصابات وتعافي، يعني كنتيجة تعتبر إيجابية له. اليوم لاحظنا الشوط الأول كان في ضغط عالي من الفريق الخليجي على الفريق الاتفاق، لكن أنا أشوف الاتفاق يعني أكثر حلولا، أكثر سيطرة، خاصة بالشوط الثاني.
1: نقطتين
0: للاتفاق صراحة، الاتفاق عطفا على ما قدم الفريقين كان الاتفاق أفضل، أكثر فرص صراحة رائع، لكن يعني اللي اقدر اقول انه يعني جواب على سؤالك الاتفاق.
1: طيب ندخل على مباراة رئيسية. ها لقيت الكلمة الرابعة ولا لا؟
4: لا تستفز الهلال.
1: ها؟
4: لا تستفز الهلال.
1: مستفز يعني.
4: النتائج اللي امس صارت
1: إيه؟
4: دخلت الهلال من اول دقيقة في المباراة يا خالد جو المباراة. لو فيه القادسية فازت، النصر فاز، الاهلي فاز. اليوم مباراة كلاسيكو.
1: لا تستفز.
4: لا تستفز.
2: علاش انت في احد استفزه كمس يعني؟
4: ها؟
2: في احد استفزه كمس؟
4: رايفي
2: برضه.
0: انا لما استفزيت لكن هي الغطرسه حقيقة. حتى هو فايز لازم احس انه لازم يعني
1: خلي بكمل محمد على كمل على
4: المباراه يعني من بدايه المباراه من الدقيقه 4 والهلال داخل جو المباراه تشكيله صح. عندنا غيابات لوسيفيتش افضل اللاعبين، لكن من اول المباراه يا خالد الهلال ضاغط الاتحاد ويبغى الفوز من هذا. الدقيقه 4، الدقيقه 6،
1: الدقيقه 11. ليش
4: نتائج اللم صارت؟ ما يتنازل عن الصداره الهلال، ما يتنازل عن الصداره يا خالد. يعني لو صار اي شيء تعادل اليوم ولا خساره يروح الصداره، لانه ما يرضى بالثاني، دائما يبغى الاول هو. يعني هذه هي اللي صار امس، النتائج اللي صارت امس هذه كلها مصالحنا، صارت مصالحنا كالهلال، مصالحنا
1: مصالح الهلال، لان هنا انت تبع دورينا غير
4: وليس رافي مش تبع.
0: لا والله تبع الانديه كلها.
1: تبع دورينا غير.
4: تبع الانديه.
0: احنا تبع كل الانديه.
4: يعني احنا انت تلعب بالنصر وانا العب بالهلال وناصر
0: كل الانديه. ما قلت امس ان الهلال بيفوز فارق هدفين ومتصدر ومرشح للدوري؟
4: وانا قايل، انا قايل بعد قبل
0: انني من مخك الله يسامحك،
4: انا قايل قلت النصر بيفوز على الدرعيه اقل شيء 2 ولا 3 ولا 4. لكن اقول لك انا خالد
1: لا تستفز يعني الهلال باختصار.
4: يعني اليوم يعني حتى انزاجي
1: انت مستفز.
2: انت مستفز.
1: مستفز.
0: هو يدور بالحرج.
4: كيف مستفز؟ انا ماني مستفز ولا شيء.
1: لا الكلمه يعني اسمعني محمد، انا قلت لك مرعب، مذهل، ممتع، كملتها مستفز.
4: يعني ما قلت لك مستفز. ما قلت لك مستفز. لا لا والله قول لي شيء انا ما قلته.
1: طيب خلينا ناصر عن المباراه. اجمل مباراه في الدوري
2: والله حتى الان. حتى الان
1: ايه؟
2: شوف انها الاجمل. صحيح ابو عبد العزيز زي ما تفضل انه

0: الهلال بداية قوية يمكن من أول دقيقة، وشاهدنا الضغط اللي صار على نادي الاتحاد أصدر عنه هدف في الدقيقة 11. يعني هذا يبين لك أنه فعلا اللاعبين الهلال ومدرب الهلال هذول استفادوا من الدرس السنة الماضية، أني لا أخلي أحد يقرب مني. تعرف إحنا بداية موسم وبداية دوري، ولا تنسى إحنا جايين بعد توقف، دائما بعد فترة التوقف أصعب مباريات دائما تكون على اللاعبين.
1: صحيح.
0: لكن أنا اليوم شفته بكل أمانة في في في انسجام بين اللاعبين. صحيح في لاعبين جو من المنتخب،
1: في استفزاز اللي قاله محمد،
0: ممكن نوع من الاستفزاز،
1: على الاستفزاز المنافس قرب،
0: المنافس يعني. المنافس قرب. احنا شفنا امس القادسيه بكل سهوله فاز باربعه،
2: خمسه
0: النصر اشوف انه قدم امس مباراه يعني بكل، انا اشوف انها بكل هدوء وفاز فيها. اليوم مباراه كلاسيكو، اتوقع كل الوطن العربي اليوم شاهد مباراه بحجم الاتحاد والهلال،
1: اجمل مباراه
0: ومن اجمل مباريات الدوري انا اشوف، ونشوف نتيجتها يعني.
1: قبل ما نتكلم فنيا، يعني صارت الغشنه المشكله اللي في نهايه المباراه، نشاهد اللقطات، اعطينا بالشاشه الكامله من فضلك يا مخرجنا، مع الصافره صارت مشكله. اعتقد لاعبي الاتحاد راحوا للحكم، حلو، لانه صفر ودخل الامن وصارت مشكله. اللي شافها لها تعليق ولا تنتظرون الى تشاهدونها كامله؟
2: هو هذا اللي شوه المباراه يا خالد صراحه. يعني المنظر هذا ما ودنا يصير بدورينا صراحه. مباراه كلاسيكو انتهت بخيرها وشرها مثل ما يقولون، يعني مباراه
1: ارجع يا مخرج، ارجع يا مخرجنا من فضلك، ارجع شوي. ايوه، شوف رجل الامن اللي جاء، ها الناس تتكلم مع هنا في الدفع اللي بينه وبين بريرا.
3: لو يسمحوا لي شباب، أنا صراحة اليوم أنا ودي أشيد صراحة بحكمنا اليوم. اليوم الحكم كان 10/10 مع غرفة الفار، ما في أخطاء، كانوا محقين في كثير من قراراتهم.
1: بجيك للحكم، أبغى اللقطة.
3: أنا أقول لك، خليني أقول لك، عشان كذا أنا ما كان ودي أن التجمع هذا على الحكم، وهو كان ناجح. هو أساسا اعتراف بعض لعيبة الاتحاد على الحكم المباراة، ثم رجل الأمن اللي جاء، واعتقد أنه شد بريرا يعني كان بنشوف الآن، وهذه أنا ما أعتقد أنها مقبولة كلاعبين، لكن هم حقين الأمن، هذول الأمن الرياضي جو عشان يحمون الحكم، شافوا فيه يعني تجمع على الحكم، فهم لازم يفضونها للتجمع ويحمون الحكم. وأنا صراحة يعني بعد هذا المباراة وبعد هالمستوى العالي الكبير من الحكم المحلي، ما ودي أنها تتشوه بهذه اللقطة أنهم يتجمعون على الحكم صراحة يا خالد.
1: يعني لو حكم أجنبي ما يسوونها؟
3: ما أتوقع يسوونها صراحة، رغم أنه كان رائع في كل قراراته من وجهة نظري أنا.
1: باجي القرارات التحكيمية عند الحكم أو بندبو زيادة بيفصلها بعد قليل، لكن ما زالت مستمرة. وما الآن المشكلة مو مع الحكم، المشكلة صارت بين رجل الأمن ولاعبي الاتحاد، مو مع الحكم.
2: بس يا خالد بقول لك شيء، هذولهم كل مباراة أصلا الأربعة هذولهم عشان على طول يروحون للحكم.
1: محمد اللي صاير، ها اللي صاير في المشكلة، انتقلت من اللاعبين للحكم إلى اللاعبين إلى رجل الأمن، الأخ أبو نظارات، هذا اللي شاهدته أنا.
0: هو حتى لو تشوف بعد ما صارت، شوف كلهم متجهين لمين؟ رجل الأمن. سابوا الحكم. أنا للأمانة أشوف أنه تصرف، إحنا ما ندري عن التصرف إيش صار بالضبط، إيش اللي صار من رجل الأمن، لكن اللي إحنا نشوفه، أنا أتكلم بكل أمانة، حكم المباراة ما عنده أي خطأ فيها نهائيا.
1: ما اتكلم من الحكم، انا قاعد نتكلم
0: عن رجل الامن. شوف التصرف،
1: إيه انا قاعد اتكلم عن التصرف. طيب. انا ما اتكلم ترى على لا الحكم ولا قراراته ولا تحكيميا، عفوا انا قاعد اتكلم على اللي قاعد يصير.
2: طيب ايش يبغاوا يسوي خالد؟ طيب
1: مين
2: هو الحين الامن الاصطناعي هذا حق الحكام؟ هذا
1: بيحمي الحكم. إيه؟ من حقه يحمي الحكم. طيب بس ما يتعدى على اللاعبين.
3: بس السؤال ليش احتجوا لعيبه الاتحاد هنا؟ اللي نعرفه
1: صفر
3: عشان المشاهد ينتبه.
1: لا
3: اي، علشان الوقت، انه ضيع الوقت وما لعب لعيبه الهلال، ضيعوا الوقت مثلا وما لعبوا الاوت او ما لعبوا. احنا نبي نعرف ايش احتجاج الهلال الاتحاد، على اي سبب؟ بس هذا هو.
2: هي مباراة، شوف لي بقول لك شيء، مباراة حلوة من جميع النواحي، بس خربها المنظر هذا، هو اللي خربها. يعني حكم 10/10 صراحة أنا أعطيه اليوم. يعني كل القرارات سوى ضد الهلال أو ضد الاتحاد أعتقد كلها سليمة 100%، لكن حركة أنه من حقه اللي يلعب آوت، ترى من حقه أنه يضيع وقت، عادي أخذ كرت أصفر بس أخذ 3 نقاط. هذه يعني اللي تلعب بوك سبه. يعني ما في يعني اعتقد انه رجال الامن
1: طبيعي اللي يصير طبيعي اللي صاير هذا دكتور انت ساكت ومستمع
4: اول شيء اخطا لاعبي الاتحاد بالذهاب للحكم
2: طيب
4: حلو يعني مفترض تحترم قرارات الحكم في كل تفاصيلها هذا واحد اثنين اخطا كذلك حتى رجل الامن اللي بلمس اللاعب ممكن هذا الشيء اللي استفز لاعبي الاتحاد بشكل اكبر وهذا الشيء اللي كبر الموضوع بشكل اكبر لكن ممكن يكون ردة فعلك طبيعيه بهذا الشكل مع الصافره ولكن لا لا, لا تذهب تتجمهر عند الحكم بعد اطلاق الصافره فهنا دور يعني فريق الاتحاد
1: بداها المدرب بداها مدرب الاتحاد
4: اذا اخطا المدرب حتى المدرب اخطا خلاص اطلق الصافره الحكم تحترم قرار الحكم لكن تدخل رجال الامن لحمايه الحكم وتعاملهم مع لاعبي الاتحاد ممكن هذا الشيء يؤخذ عليهم لانه مفترض ما يعني ده ما يكون في اي تلامس بين رجال الامن مع اللاعبين ولكن في البدايه اخطا لاعبي الاتحاد في الذهاب للحكم بعد اطلاق صافره النهايه هذا ما اراه
1: من اللي غلطان في الاخير انت
4: لاعبي الاتحاد لاعبي الاتحاد مفترض
1: رجل الامن
4: بعد ورجل الامن بعد ذلك ده اخطا
1: انا اشوف انا كرجل امن اللي عارفه في اي مكان في العالم
4: تحمل حكم
1: تحمل حكم لا تتعدى على اللاعب
4: صحيح صحيح
1: هل اللاعبين تعدوا على الحكم
4: لا بس ده فقط تجمهر ممكن رجل الامن حس انه لا فقط تجمهر ما ده ما
1: في احد يعني تلامس مع الحكم تعدى عليه
0: طبيعي احتجاج طبيعي اللي بينوه لاعبين الاتحاد احتجاج طبيعي نعرف احنا ضغط المباراه اللي فيها هم وكلاسيكو ونشوف الشحن اللي صاير لكن الشيء اللي صار
1: الان المشكله صارت بين رجل الامن ولاعب الاتحاد
0: بس ما في حتى المدرب مدرب ممكن تعرف ضغط المباراه بس انه برضو يعني 96 دقيقه انت ما سويت فيها يعني ما سجلت يعني الثالث عشان تتعادل ما بادرت
1: الان وقفها مخرجنا من فضلك وقفها مخرجنا
4: مع رجل الامن
1: الان مع رجل الامن
0: رجل الامن لا الحكم ما له دخل
1: هم الان المشكله تحولت
0: الحكم شوف اللقطه لو تمشيها صار الحكم هو اللي لاحق لاعبين الاتحاد يرجعهم عشان رجل الامن الحكم هو
4: صحيح
0: لكن انا اشوف انه انا اشوف هذا الشيء اللي صار ممكن شحل المباراه ضغط المباراه اللاعبين الشيء اللي هم حسوا في وقت من الاوقات ممكن ارجع للمباراه بس انه خلاص الوقت ما يسعف شوف الدقيقه كم يا ابو الوليد راح الوقت هو اللي بداها نصيري الاحتجاج
2: طيب تحصل في كره القدم
1: لا لا عادي الاحتجاجات كل ما كان ملاعب يعني
0: انت حلاوه كره القدم يا ابو
2: كلنا لعيبه ومرينا بالظروف هذه
1: يعني تبي لاعبين ما يحتجون على الحكم
0: المشكله هذه مشكله اذا لاعب ما يحتج
2: لا ممكن لاعب بس ما يجونك خمسة ستة على واحد صعب
1: مباراة صدارة
0: ابو عبد العزيز
1: مباراة
0: صدارة ترى هي لا نتكلم بذا ما يلام
2: إيه أقول لك هي مباراة الصدارة على عين وراسي رغم إن فهد الرافي ما رشح الاتحاد بحلقة الأمس يقول الأهلي الاتحاد لا الاتحاد شفناه اليوم
0: برضك تروح ترجع
1: للهرافي ما تكلم
0: رجال ما تكلم
1: لا قال أي شيء طيب خلينا نروح خلينا الرصاص الله اتركه ابن الحلال
2: أبو سطام هذا يسوى عيوني
3: عشان وحش انا
1: زمان
3: اي من زمان ما طلعت
0: صدقت والله وحشنا كلنا والله ما شفناك كم
1: عاقدينك والله
2: صدق بقول لك وين في بعد شوي ان شاء الله
1: اي خلي روح
3: والله بالرياض بس خالد اللي ما يبيني لا تبي الصدق لا تحرك فيني شيء اسكت
1: في الفاصل اقول لك خلي روح لابو زياد كابتن عبد الله القحطاني مساء الخير
5: مساء الخير ابو الوليد امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى الساده المشاهدين والمستمعين
1: طيب قبل ما ندخل في الحالات التحكيميه بروح للي صار في نهايه المباراه
5: طبعا اللي صار كالتالي الحكم حسب خمس دقائق وقت بدل ضايع
1: ايوه
5: اكتملت الخمس دقائق معاه ورمي التماس نشوفها هنا الحكم هنا اوقف اللعب لكن الكاميرا ما جت على الحكم يتواصل مع الفار انه اذا عندك شيء او انهي المباراه هذا اللبس اللي صار لو تلاحظ هنا المساعد قاعد يقول في يعني في طرف والحكم في طرف آخر هنا لاعب الاتحاد اعتقدوا أنه لازم يلعب رمية التماس لا إذا اكتمل الوقت عندي لا يمدد إلا لركلة الجزاء فلو نلاحظ أنه يعني توافق رمية التماس مع اكتمال الخمس دقائق الحكم فقط وقف أخذ فيدباك من حكم الفيديو عندك شيء أو أنهي المباراة وهذه دائما ما تحدث لكن تسليط الكاميرا على اللاعب اللي يرمي رمية التماس وعلى المساعد ما أعطانا الصورة اللي هناك، لكن أنا بالنسبة لي واضحة. لو ترجعون نهاية الوقت بالله يا علي في يعني في البداية كم كان الوقت على الشاشة،

0: وين الحكم كان موجود. الحكم موقف اللعب في النص، واقف في النص بس هنا نوقف نشوف الحكم هناك كان يراجع مع حكام تقنية الفيديو انه انا بنهي المباراة عندكم شيء او لا. كم صار الوقت على الشاشة ابو الوليد؟
1: طيب خمسة. ما في وقت ضايع غير ما في شرب مويه شيء إصابة. انا ما ادري ايش اللي صار في الخمس دقائق الاخيره.
0: استمر اللعب تقريبا، هي فاولات عاديه ورمي
1: يعني التمار. ما في شيء يستحق تمديد الوقت، هذا اللي اقصده.
0: بالنسبه لي لم ارى اي سبب من الاسباب طيب. الرئيسيه لتمديد الوقت كانت فاولات واللعبت ممتاز. كانت تماس واللعب، ما صار في اي تاخير، حتى ما استخدم العد ابو الوليد في رميات التماس اللي حدثت اثناء طيب. التوقف، بمعنى ان اللعب جالس مستمر بشكل طبيعي. هنا اوقف راجع وصفر في الدقيقة 95 و 17 ثانية، هنا اللاعبين اتجهوا للحكم بداية، ثم حدثت الأحداث اللي بعد كذا انتقلت ما بين اللاعبين وما بين رجال الأمن. ما أقدر أفتي في الموضوع، يمكن فيه دفع، يمكن فيه ألفاظ، يمكن فيه أشياء صحيح. إحنا نشوف فقط شاشة وصورة، لكن لو تلاحظ أيضا لاعب الاتحاد كان مقرب من رجل الأمن ووضع يده في يعني قريب من وجهه، يعني لازم نأكد الشيء هذا. في البداية لاعب الاتحاد كان يشاور بيده في قريب من رجل الأمن، وما ندري إيش رافقها من ألفاظ. لو تشوفون في اللقطة في البداية لاعب الاتحاد هنا نشوف كان يذهب بيده إلى لا، رجعونا اللقطة من البداية إذا تبون يعني تشوفون ردة فعل الأمن ليه، لأن في قرب من اليد إلى مستوى رجل الأمن لو نلاحظ كان في لا من البداية.
1: طيب أبو زياد البداية. أبو زياد
0: بس هذا اللي أبغى أوضح.
1: أبو زياد بس عشان بأخذها قانون
0: هنا شوف أبو الوليد طيب. إذا جاء اللاعب إيش بيسوي طيب. إذا هنا إيش بيسوي اللاعب إذا جاء رجال الأمن؟ شوفوا إيش بيسوي اللاعب. لاعب يضع رجله يعني مواجهة في طيب. رجل الأمن هنا شوف اللاعب ايش بيسوي الان اذا دخل من الوسط بطوها هنا نشوف وين واضع نفسه. احنا ما نقدر نفتي ونطلب مثلا من رجال امن ان ما يكون عنده رده فعل واحنا ما عرفنا ملابسات الحدث اللي صار او الكلام او الدفع. يمكن في لاعب من الاسفل دفع ممكن. لاعب من الاعلى الشر، لكن لو تلاحظ في قرب كثير من اللاعبين من رجال الامن.
1: طيب انا سؤالي بس على الحاله دي ها وش الإجراءات اللي بتتم عليها؟ التقرير بيطلع من مين؟
0: تقرير الحكم طبعا أكيد كان موجود ألو؟ وشاهد كل شيء وراح يكتب
1: ألو؟
0: والمراقب الإداري
1: ألو؟
0: والرابطة أكيد والمنسق اللي في الملعب. في أكثر من جهات الحين أبو الوليد
1: يعني كله جالس غير الكاميرات اللي موجود اللي بيتابع
0: غير كذا. تقرير رجال الأمن أيضا مهم أبو الوليد أهم
1: التقرير رجال الأمن بعد ممكن يوقف نعم. فيه اللاعب لا
0: نعم إيه الجهات المشاركة أي تجاوز يصير. لو افترضنا طيب لاعبين تضاربوا في الممر وما شافهم إلا رجل الأمن وهو اللي حضر الموقف وفرق بينهم، ما بيكتب في الحادثة وصار لو صار فيه إصابات لو صار فيه دم لو صار فيه كسر لو فيه لو تضاربوا أشخاص خارج يعني إطار الملعب أو في رؤية خارج رؤية.
1: طيب إذا كان الخطأ من رجل الأمن كيف يأخذ حقه؟
0: من هو؟
1: اللاعب. إذا كان المخطئ رجل الأمن.
0: بناء أكيد له مرجعية أبو الوليد، الدنيا كل واحد له
1: أنا
0: مرجعية.
1: أنا عارف إيه
0: رجل الأمن له مرجعية، اللاعبين لهم مرجعية، الإداريين في الملعب لهم مرجعية، ولكن السؤال ردة الفعل هذه العالية هي الغير مبررة، لا تصنع الحدث ثم تطلب من الآخرين إن ما يكون عندهم ردة فعل. يعني أنت اللي اندفعت بهذا الاندفاع تجاه الحكم. واجب حكام رجال الأمن في الملعب حماية الحكم إذا حسوا بخطورة، بعيدا عن أننا ما نقدر نأخذ التفاصيل اللي صارت ما بينهم وما بين رجال الأمن، لأن ممكن في ألفاظ ممكن في دفع ممكن في أشياء كثيرة ما نعرف وش صار فيها.
1: طيب نبدأ في الحالة التحكيمية سريعا أبو زياد، المباراة الهلال والاتحاد
0: فضل. للأسف يعني المنظر هذا خدش يعني تميز حكام المباراة صراحة زي ما أثنوا الزملاء في البرنامج لأنه إذا في نجم للمباراة اليوم بيكون الحكم أحد نجوم هذه المباراة. نذهب إلى تفصيل أحداث المباراة تحكيميا. نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 6، سقوط للاعب الهلال داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، مجرد مسك بسيط من لاعب الاتحاد هنا حاول استغلاله هنا لاعب الهلال بالسقوط والحصول على حق غير مشروع. الحكم طبعا تنبأ للأمر وترك اللعب مستمر ولاعب الهلال الآخر نجح في لعب الكرة. الحالة في مجملها لا يوجد فيها ركلة جزاء وقرار صحيح من حكام المباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لنادي الهلال في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى، الحالة الأخرى اللي كانت في الدقيقة 11 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الهلال. لا يوجد خطأ في منشأ الهجوم، لاعب الهلال نجح في قطع الكرة بشكل صحيح لم يرتكب هنا. نرجع أحمد نرجع لو سمحت نرجع

0: لحظة قطع الكرة فقط، للحظة قطع الكرة نشوف لاعب الهلال هنا اكمل نجح في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة. من ذهب إلى الآخر هو لاعب الاتحاد، ذهب بجسمه إلى لاعب الهلال، لاعب الهلال نجح في قطع الكرة، لم يرتكب أي مخالفة، لم يقم بلعب إضافي ولم يقم بفعل إضافي، وبالتالي لا يوجد خطأ في منشأ الهجوم وهدف صحيح لنادي الهلال في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 13، أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال، هنا لاعب الاتحاد نجح في قطع الكرة قبل أن يحتك مع لاعب الهلال، الاحتكاك هنا طبيعي نتيجة اندفاع اللاعب، ولكن هنا المدافع بشكل أحمد اترك الحالة بشكل طبيعي لو سمحت، نترك الحالة تمشي بشكل طبيعي، لاعب الاتحاد نجح في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة ولا يوجد ركلة جزاء أيضا في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 22 وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الاتحاد، هنا هذه المرة نجاح آخر للمساعد بالسماح باستمرار اللعب رغم ارتداد الكرة، رغم سرعة اللاعبين في الارتداد، والقرار صحيح بالإعلان عن الهدف. نذهب إلى الدقيقة 28، قرار صحيح من حكم المباراة بعدم وجود ركلة جزاء لنادي الهلال، الحالة هي خطأ على لاعب الهلال الذي قام بعملية هنا دخول بإهمال على لاعب الاتحاد الذي نجح في قطع الكرة، نأخذها بشكل أوضح هنا نشوف لاعب الاتحاد قام بقطع الكرة، من دخل على الآخر هو لاعب الهلال، الحكم أعلن عن خطأ لصالح المدافع وهو قرار صحيح، هنا بنأخذها هنا من الزاوية العكسية أبو الوليد، نشوف لاعب الاتحاد نجح في قطع الكرة، من دخل على الآخر هو لاعب الهلال، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال وقرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى، هذه المرة تميز آخر ولكن لحكام تقنية الفيديو بإلغاء هدف نادي الهلال، السبب في ذلك أن الكرة سجلت مباشرة من لمسة يد للاعب الهلال، نشوف الكرة هنا تذهب إلى المرمى بهذا الشكل نتيجة لمس الكرة بيد لاعب الهلال، تم مراجعة الحالة، تم إلغاء الهدف لأن الكرة دخلت مباشرة بعد لمسها، نتركها بشكل طبيعي أحمد، نتركها بشكل طبيعي والحالة اللي بعدها بتكون لدينا أوضح، نتركها أيضا بشكل طبيعي، لمس واضح لليد، تم تسجيل هدف وتم إلغاء بقرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 57، أيضا قرار صحيح بالإعلان عن تسلل هذه المرة من المساعد الثاني، قرار صحيح بوجود التسلل، لاعب الهلال الذي قام هنا بلعب الكرة وتمريرها في المرة الأولى كان هنا متقدما بجزء من جسمه كما يظهر معنا في تقنية التسلل شبه العالي، وقرار صحيح من حكام المباراة أيضا. لو سمحت أحمد شوي أنا دخلت بحالة، خلني أخذ حالة على هنا، نذهب للحالة في الدقيقة 73 وهي إنذار صحيح للاعب الاتحاد للتهور، عملية ركل تهور، الحالة في أعلى درجات التهور، لا ترتقي إلى القوة المفرطة، تقييم الحالة من حكم المباراة كان تقييما صحيحا، الحالة لا يوجد فيها عنف، لا يوجد فيها قوة مفرطة، هي حالة تهور، وأيضا إقرار من حكام تقنية الفيديو بهذا الفعل وقرار صحيح من حكام المباراة أيضا في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 86 وهي أيضا نجاح آخر هذه المرة لحكام تقنية الفيديو بالإعلان عن ركلة جزاء لنادي الاتحاد، وهي ركلة جزاء صحيحة جدا، الحالة دقيقة، هنا مهاجمة بإهمال على مستوى الركبة، نشوف الدخول على مستوى الركبة كان من لاعب الهلال بإهمال، توضح هنا بشكل معانا بشكل أوضح، أحمد اتركها بشكل طبيعي لو سمحت، نتركها بشكل طبيعي في إعادة أخرى، تم استدعاء حكم المباراة، تم مشاهدة الحالة والدخول هنا بإهمال، هل الحالة فيها إنذار؟ لا، الحالة هي مهاجمة بإهمال لأن اللاعب لديه إنذار سابق، لو كان الحالة بتهور بيكون هناك إنذار ثاني وطرد، ولكن الحالة هي حالة مهاجمة بإهمال على مستوى الركبة، والقرار بركلة الجزاء قرار كافي فيها.
1: هذا حامد الجباري هو نفسه رايح في السؤال، فهذا أبو الوليد أبو زياد على هاشتاج دورينا غير يقول اسأل الخبير التحكيمي عن بلنتي الاتحاد، ليه الحكم أو الفار ما أعطى نفس كارت أصفر ثاني؟
0: ممتاز، ليس أي ركلة جزاء فيها عقوبة انضباطية. متى يكون في عقوبة انضباطية؟ إذا كان هناك تهور بيكون في إنذار، وهذه لا ترتقي إلى التهور، هذه إهمال، أو منع قيام هجوم واعد أبو الوليد أثناء مثلا ذهاب اللاعب لقيام هجوم واعد يتم إنذار، هذه تعتبر يعني ركلة جزاء هدية من المدافع للمهاجم، ارتكب خطأ بإهمال على مستوى الركبة، الحالة لا ترتقي إلى التهور، هو إهمال بشكل صريح. صراحة نجاح لطاقم حكام المباراة أبو الوليد في هذه الحالة.

0: لنا عتب. يعني انتم اذا شفتوا رده الفعل اللي في الملعب لازم نتكلم عن التجيش الاعلامي اللي سبق المباراه بالذات تجاه حكم المباراه. اي شخص عنده مشكله مع الحكم السعودي انا اتمنى
1: تقييمه ابو زياد اليوم
0: 8.6 ابو الوليد
1: والله تقييم عالي هذا
0: بالنسبه لي حتى يعني. في حالات المراجعه بالنسبه لي حالات كانت
1: تقييم عالي 8.6
0: ايه بالنسبه لي ايه. شوف هم في دائما في الحالات اللي يكون فيها مراجعه يروحون 7.9 لكن حالات المراجعه بالنسبه لنا كانت حالات دقيقه ابو الوليد لا يمكن اكتشافها من حكم المباراه بالذات ركله الجزاء الاخيره. باقي القرارات داخل الملعب من اللي اتخذها ابو الوليد حكم المباراه. فهذه النجاح لم يؤثر في النتيجه ولكن ارجع للنقطه اللي ذكرتها ابو الوليد يعني سبق المباراه لو لاحظت في وسائل التواصل للاسف من عادي اعلاميين عادي عادي عادي عادي لا ابو الوليد مش عادي من اعلاميين المساله ما هي رساله ارسلها لك على الواتس ثم تنشرها وما انت عايش معانا في البلد. انت عارف انه الوضع المطارات عندنا وش وضعها الان وانت ما انت عايش معانا. ثاني شيء إذا عندك مشكلة مع الحكم السعودي أتمنى تعالجها بينك وبين نفسك. الحكم السعودي حاضر لك من كأس العالم، حاضر لك من آسيا، حاضر لك من كأس الخليج يلعبون فيه نخبة نجوم الخليج ونجحوا فيه. لماذا يا أخي استنى الحكم، شوف مباراته، أعطى فرصة، ادعم الحكم بعيدا عن هذه التأويلات الغير مبررة يعني. وفي نفس الوقت حس في الوضع اللي احنا حاسين فيه يعني. يعني انت شايف البيان اللي نازل على وضع المطار اشياء كثيره حادثه وانتم قاعدين ترفعون رتم لا لازم نتكلم فيها معلش
1: طيب انا عارف
0: نتكلم فيها اذا ناس غايبه عنهم هالموضوع لازم يعيشون معنا شوي يعني ويحسون بالوضع اللي احنا عايشين فيه صراحه يعني انا لي عتب كثير بالذات على الاسماء الاعلاميه اللي جيشت في الموضوع تجيش غير مبرر.
1: واضح ابو زياد، يلا ريح شوي عشان نكمل باقي المباراة. شكرا كابتن عبد الله القحطاني، يعطيك العافيه. طيب روح شوي فهد عن المباراة.
2: أشوف خالد، أنا أول شيء خليني أبارك للهلال هذا الفوز وهو فوز مستحق، والفوارق الكبيرة الموجودة في الهلال خلتنا الواحد أنه يتوقع فوز الهلال من قبل المباراة. مباراة على أرض الهلال في حضور هذه الجماهير الكبيرة الغفيرة للهلال صراحة يعني بشكل عام من وجهة نظري أنا لم ترتقي المباراة إلى أعلى درجة بكمية الأخطاء والتسبب في الأهداف اللي كانت واضحة من لعيبة كبار الفريقين يضمون أفضل الأجانب. لكن صراحة هناك أخطاء استغربتها كثيرا، يعني لما جي في الهدف الأول حق الاتحاد أو الهدف الأول للهلال الهدف الثاني بريرا كان سبب رئيسي.
1: مباراة ضعيفة فنيا،
2: ما بأخذها ضعيفة، لا بالعكس ما هي ضعيفة، فيها فوارق.
1: فهد عطني افضل مباراه في الموسم اذا شايف المباراه هذه غير جيده.
2: لا انا انا انا انا شفت فيها كميه اخطاء. عطني
1: مباراه افضل من هذه.
2: انا ما اقول لك، انا ما اقارن، انا قاعد احلل لك مباراه اليوم. انا قاعد اقول في كميه اخطاء. الهلال معروف بالتنظيم الدفاعي الرائع، كيف تركب يعني كيف ياتي فيك الهدف هدف التعادل. الاتحاد بتنظيمه الدفاعي اللي انا شفته بريرا اخطا في موضوع هدفين. الهلال لا يمكن تخطئ والهلال يملك النجوم المتواجدين وايت كينز سامرفيل مارتينيلي، مو معقول تخطئ امام هذا الخط الهجومي، اكيد انه بيعاقبك. فصراحه هذه نقطة. النقطة الأخرى كان بالإمكان أفضل مما كان للفريق الاتحاد. أنا أعتقد بنز فيسينج يتحمل مسؤولية كبيرة في تشكيلة الفريق الاتحادي بمباراة اليوم. يعني بوجهة نظري أنا الجليدان كان بالمفروض أني أشوفها بدل مهند، أشوف مثلا مختار علي كتحكم في وسط تلعب خارج أرضك أمام فريق قوي ومرشح للدوري على أرضه. يعني كل هذه العوامل، جورج، اختيار جورج في انك تختار لاعب مثل هذا علشان تشكيله الثمانيه لاعبين، يعني قراءته للعب، التغييرات ما كانت ايجابيه بقدر ما قتلت الفريق اكثر. فلذلك انا قاعد اشوف له تقليل من مستوى الهلال. الهلال فريق قوي، فريق كان بالمفروض انه يطلع بكثر اكثر يعني استحواذ، اكثر خطوره، لاعبين عندهم خطرين. ما نتكلم على مثلا اخر نص ساعه.
1: ما عجبتك المباراه؟
2: مش ما عجبتني، حسيت ان في اشياء اخطاء بالمفروض انها ما يرتكبونها اللاعبين الكبار. انا قاعد العب على ثمانيه لعيبه في الفريق وسبعه لعيبه من افضل الفرق من افضل الاجانب، لكن صراحه شفت في اخطاء صراحه كبيره يعني. وفيسينج صراحه للاسف ساعد الهلال في مباراه اليوم خارج ارضك تلعب بهذه الطريقة بهذه الأخطاء، رغم ما يملك الاتحاد من لعيبة الخبرة اللي ما كانوا بالشكل المطلوب اللي يطلعون. لو نتكلم يعني نتكلم على بريرا، نتكلم على مهند.

0: نتكلم على عوار ما كانوا بالصورة اللي بفرض يطلعون فيها.
1: يلا سلطان عندك ايش عندك في المباراة تفضل.
2: هو شيء من أجمل
1: أنا سمعتها محمد قال مستفز هنا قال طاردوا المنافسين فهد قال المباراة مباراة أخطاء.
2: لا أنا أشوف
1: فنيا كلها أخطاء
2: أول شيء
1: من الفريقين.
0: لا لا لا تقول لا أخذ لا ما قلت فني أنا أقول لك
1: أخطاء أخطاء إيه مدافعين
0: صارت, صارت فيها أخطاء إيه المفروض أنها ما تصير.
1: إيه قلت يعني أخطاء مدافعين يعني قلت شيء
0: صحيح
1: ثاني
0: صحيح صحيح هي أخطاء في موضوع الأهداف إيه؟ لكن ما بعد نص الشوط الثاني شفنا الهلال استمر وصنحت له فرص كثيرة في المباراة لأنه يملك فوارق كبيرة.
1: طيب تفضل السلطان.
2: هو شو بدايتها وعنوانها هلال مرعب على مستوى التشكيل هجوميا وبأفكار هجومية مميزة من إنزاغي. في المقابل قراءة خاطئة من مدرب الاتحاد ينس فيسينغ بتفريغ وسط الاتحاد وإعطاء فرصة للهلال بالزيادة الهجومية. بتكلم عن أول شيء مرعب هجوميا الهلال فيش في مركزية خطوط. لو تلاحظ الشوط الأول ترى الهلال صحيح خرج بتنين واحد ولكن كان قادر يسجل على الأقل هدفين أضاعها في الفرص المحققة في الشوط الأول وخاصة في الشوط الأول اللي قدم فيه أفكار هجومية بوجود سايمون ومركزية الهجومية. وأتكلم عن خط الهجومي مارتينيلي مع سمرفيل مع سايمون ودوت ثنائية اللي لعبها مع محرزي ومع مارتينيلي أعتقد أنها صنعت أول شيء وجهت في مركز ضعف الاتحاد وتكلم عن فارس عابدي مع سيميتش وهذا ذكاء من إنزاغي ولم يتعامل معها في سينج بتغييرات أو حتى بملء الوسط بأدوار دفاعية أعلى. نقطة ثانية بتكلم عن حلول الهلال وتكلم عن نيفيز. نيفيز هو الحل الأهم للهلال وأخطر لاعبي دورينا في صناعة الفرص وفي بناء الكرة والهجوم بشكل مميز وشفنا كيف تأثيره اللي كان مع كل خطورة الهلال خلف نيفيز في الصناعة والتأثير. بتكلم على أدوار وحلول وسط الهلال ومركزيته وأتكلم عن ناصر مع نيفيز مع سايمون اللي أعتقد أنه عوض كثير غياب سافيتش عوضه في جزئيتين جرأته على المرمى ودخوله على المرمى في صناعة الفرص وكذلك حتى في المساندة في الطرف الأيمن. للاتحاد أخطأ في التشكيل وأخطأ كذلك حتى في التغييرات فأعتقد أنها من أقل مباراة الاتحاد خطورة على مرمى وحتى في تحولاته الهجومية ما كانت بالقيمة اللي يصنعها لوجود أكثر من لاعب كانوا في أقل مستوى له وأتكلم عن مهند بيريرا فارس عابدي وحتى حسام عوار.
1: طيب فهد في لاعبين وسط يصنع اسمه يدافع يمرر باستمراراته قصيرة واحد زي نفز يفتك ويمرر ويصنع ويسجل به كل شيء يعمله
0: لا شك انه جيد صراحه
1: جيد
0: رائع صراحه ما حد يتكلم فيه. انا اقول لك رائع في حمله للكره
1: رجل المباراه
0: حمله للكره انا اروح معه انه صراحه يستحق انه يكون رجل المباراه لكن في النواحي الدفاعيه ترى اقدر اقول لك انه عنده تقصير في وسط الهلال في النواحي الدفاعيه ما قاعد اشوفه يقاتل يسترجع الكره كثير لكن رجل
1: والآن يمرر الهدف الاول هو السبب فيها
0: في كل الاهداف ما قبل من الدقيقه الاربعه سوى ثلاث تمريرات من الدقيقه الرابعه سوى ثلاث تمريرات كانت خطره في موضوع قراءه اللعبه في الفراغات في استغلال الفراغات الموجوده في وللاسف ساعد كثيرا الوسط الهلالي. مش معقول لاعب مثل نيفيز تخليه في مثل المباراه هذه بدون مراقبه
1: كان الاتحاد
0: تألقه وإنه يطلع نجم المباراة وهو لاعب معروف أنه أبرز حلول الهلال وبدون هذا واضح أنه خلل في المدرب الخصم مدرب الاتحاد في فاسنج اللي ما خلى له مراقبة. أنا كنت أتوقع الغامدي أنه بيكون قريب جدا لنيفيز لكن للأسف كنت أشوفه نيفيز ماخذ الملعب عرض وطول بدون مراقبة بدون ضغط عالي بدون أي شيء إلى درجة أنه في الخمس دقائق أو ست دقائق يصنع لك ثلاث فرص. لا شك أن نيفيز لاعب رائع في تمريره للكرة في قراءة للعبة في الذهاب إلى الاستلام لها لكن يعاب عليه صراحة استرجاعه للكرة القوة السرعة مرات لكن ما في لاعب كامل.
1: أنت عارف إنه
0: نتكلم على نتكلم على 80% من أكثر إنه لاعب كبير صراحة.
1: من أكثر اللاعبين افتكاك في الدوري.
2: صحيح.
1: عندك خبر؟
2: إيه وفي.
1: مين؟ هو نفس.
2: وفي هذا المباراة.
0: ما قاعد أشوف الله يفتك. ما قاعد أشوف يفتك.
3: وش اللي خسرنا
0: يعني حتى الدوري؟ حتى الأخطاء اللي قاعدين نتكلم فيها. اللي هي الاتحاد جاب الهدف الثاني وكان يرجع للمباراة. بسبب خطا ضربه الجزاء اللي عملها نيفيز
3: بسطام
0: تقول ما في اخطاء
2: كابتن خالد
3: وش اللي خسرنا الدوري العام
0: ما ادري والله
3: خسرنا نفز انه يلعب قلب دفاع
0: انا اللي اسمع انك تقول لي شو اسمه انزاغي ما
3: هو انزاغي من اللي لعبه
2: كابتن خالد
3: اللي لعبه
1: سريع يا شباب
2: مباراه اليوم دفاعيه نيفيز اعلى لاعبي الهلال في قطع في استعداد الكره اربع مرات في الاعتراضات هو الاعلى في الفريقين
0: مرتين.

0: اتركك من لغه الارقام، مرات خداعه لغه الارقام. الهدف الاول ما يجي في تنظيم دفاعي موجود، وين وين المحاور؟
1: الهدف الاول
0: وين ناصر الدوسري واللي فاز بالهدف الاول؟
1: الهدف الاول
0: تمرير تمريره رائعه من الصحفي، ارتداد عالي مفروض ما ينكشف في طلوع ثيو، عدم وجود احد المحاوره في تغطيه الثيو وتقدمه، يتضرب الفريق على ارضك بهذه الطريقه في الهدف الاول لو احد يجيبه، يعني وين التغطيه اللي انت قاعد تتكلم عنها؟
1: خالد اعطيني فرصه اذا خلص كنت
2: لا بس كلام لكم انا مش
1: اذا خلص كنت
2: تتكلم مستمع ترى
1: طيب. انت تتكلم على اخطاء نيفيز وتقول ان دفاعيا سيء، انا بذكر لك ارقام في المباراه. انت رحت للهدف الاول، الهدف الاول ايش دخل نيفيز وخطا نيفيز فيه؟ اذا الكره من الطرف الايمن من جهه ثيو ومن جهه ناصر ومن خلف كولوبالي
0: لا اي واحد من المحاور
1: طب لا أي طب واحد. هل هي طب انت اي واحد من المحاور خلاص اي منطقه في الملعب تقول والله اسم نيفيز اثرها؟ انا بتكلمك على ارقام الدفاعيه لنيفيز، يعني اتفقنا على المستوى الهجومي هو الاعلى ولكن حتى دفاعيا اعلى، بتكلم اعتراضات الكره مرتين هو الاعلى في الفريقين، نتكلم على تدخلات وقطع الكره 5 مرات هو الاعلى في الفريقين، نتكلم عن ثنائيات ناجحه 6 من 12 هو الثاني في
0: ما انا الفريق. انا ما
1: كل هذه الارقام
0: انا ما بمشي معك بمشي معك في 8 جولات ماضيه كان سبب شوف انا اقول لك رغم فوز الهلال سبب الاسباب الكثيره في الاخطاء كانت وسط الهلال لا من ايام
3: متصدر الدوري
0: ايام نيفيز هو متصدر
3: على
4: الوليد الوليد يقول احنا نتكلم عن مباراه اليوم
0: على النجوم متصدر وترى حتى الموسم الماضي اللي يتكلم عليهم يقول نيفيز نيفيز انه يلعب كسنتر لكن حتى كان وسط الهلال كان يتحمل جزء كبير في قطعه الكره في دفاع اللعب
1: كل الاخطاء وسط الهلال بتحملها نيفيز
0: من اللي من
1: انت دحين
0: لا انا
1: انت انت انت انت
0: تقول عاب عليه عدم ما قلت ما حملت انا اقول لك لاعب مثل
1: الهدف الاول تقول
0: لاعب مثل هذا اذا اذا راقبه احد غاب الهلال انت نص من الهلال غاب
1: ليش لخطورته
0: اكيد انك حامل الكره
1: غاب
0: يا سلام انا ما اعترضت ان اقول لك لاعب رايح حامل الكره لكن في استرجاع الكره بطيء في السرعات بطيء
1: ابو سلطان انت تقول
2: ودك يكون في النصر يا فهد
0: لا والله انا ما يمشي مع النصر
2: افضل من كوسا ولا كوسا
0: انا والله العظيم ما يمشي
2: هو افضل من كوستا
0: أنا, انا انا انا لو تتكلم معي اروح على ديون لوبي ديون لوبي حق الاتحاد هذا يصلح للنصر
2: ما مو
0: السته الحقيقي في الفريق لكن نيفيز لا انا
2: طيب. ما لو تسمر نيفيز حيوقف
1: انا اذا كان في افضل 3 لاعبين في الدوري
0: يتوقف هو وش احتياجات فريقه انت تبغى واحد يوزع
2: عند فهد سلطان محمد ناصر ترى ما سمعت صوته بروح لك لشغله ثانيه لقطه المباراه هذه ودك بعض اللقطات والله لاني هلالي واتفرج ترى للمحب لكره القدم اللي في دقيقه 81 ودك انها تكمل من الجمال اللي صاير فيها
5: والله شوف لما نشوف يعني نشوفه سوى كل شيء في الملعب اللي هو مراد تمام
2: اللعب اللي قبل
5: لا اللعب اللي قبل ومراد يعني كانت ممكن تكمل جماليه
2: وش المشكله كانت
5: ممكن ترى اقول لك شيء تسرع اوقات ممكن فرح قبل ما يشوت الكرة
2: ليش انت اول ما تشوف الباب
5: لا مو اي لاعب ترى يواجه الباب يكون هذا ترى الهداف بالفطره ولاعب الوسط مو اي لاعب وسط هداف ترى هذه امكانيات لكن هو مراد شوفه وصل للباب ما ادري ايش جاه بالضبط لكن احنا لما نتكلم عن الهلال
4: بس بقول لك قبل ما تطلع عن النقطه هذه ناصر لا ابدا حارس بعد
5: أنا معاك
4: تغير الكورة شوف حطه مراد كويس تغيرت الكورة من المدافع
5: بس ما هي بالشكل المطلوب
4: يعني أنت ماله إلا كذا الطريقة يعني أنا أقول لك إبداع حارس صراحة مباراة اليوم
5: في
4: حلول متعب كل شيء متعب
5: في حلول أحسن
4: أفضل مباريات الدوري
5: يعني في الإنهاء في طرق أحسن من كذا لكن هو زي ما تفضلت إبداع حارس
4: ترى لاعب وسط هو
5: إيش أقول لك في إمكانيات هي في إمكانيات
4: هو إيش أقول لك هو لاعب وسط يعني لو انت تقول لي فيه الطرق دائما
2: الله تجي اذا دخلت ال 18 تجيكم مركب
1: تدري شفت الباب
2: تدري ابو والله الباب صعب ولا لا ابو
1: سلطان لا الدعيه قدام
0: هي تبغى لها على الثقه وعلى تعودك على يعني شفت ترى حتى يعني اخذ من بعض على مثالك الجهني لاعب الاهلي يعني ما شاء الله المباراه الاخيره 3 فرص الثالثه اوكي سجل فيها هدف لأنه ما تعود دائما كمحور أنه يقابل ويأتي في مركز يعني يجي في مكان ويتمركز في منطقة خطرة
2: الناس تقول سهلة ترى ممكن في مكان وسجل هذا اللي يقصده
5: أنا ليش أقول لك هذه فرق إمكانيات يعني لو في هذا المكان نقول سافيتش أنا أقول لك قول
4: ابو الوليد.

0: ترى سلطان سجل عليه هدف ترى على فكره
1: من نص الملعب شايف
0: قال ما هو من نص الملعب
1: نص الملعب
0: اه شوف قال من نص الملعب
2: نص الملعب
0: على طول حطه نص الملعب ما شفته اصلا
3: انا ما قلت شيء
2: 30 متر جيبوا هدف سلطان على الدعية بالله جيبوه خلينا نستعرض نشوف المسافه طيب تبون تشوفون تبون تشوفون عفوا محمد عفوا تبون تشوفون مدرب تحس انه يلعب مع اللاعبين في لقطة انا بتضحك عليها سبرنت من هنا الى هنا تشفي انزاكي في شيء شوف اللقطة اللي حقت انزاكي من فضلكم ها وين كان موجود هذا انزاكي تلقاه مع الجناح راح الان الجهة الثانية وصل يوصل يوصل ما عليك ها هيوصل
4: خلي الدعية يعلق عليه
2: هنا هنا شوف الدعية شوف وين يا محمد ها هتلقاه الان وين
4: انا شو قلت
2: ما شوف هنا
4: ما قلت لك الزاق تغير السنة هذه
2: تغير تغير سبحان الله
1: انت يا ابو سطهم
4: بداية الموسم انا من قلت لك من بداية الموسم قلت لك خلاص من يوم استحوذ الوليد تغير انزاكي
5: الله ما تغير
4: فينا في الامير نواف بن سعد يتناقش معه
5: الله ما تغير
4: الامير الوليد يتناقش معه
5: اليوم شكل الهلال في تراجعات
4: خلك خلك انا حكيك انا حكيك انا حكيك صراحه انا حكيك عن انزاكي انا اتكلم عن الهلال انا اتكلم عن انزاكي ما اتكلم الى حتى الان هو ماشي صح تغير الطريقه اللي يلعب بها العام الماضي اللي خسرتنا الدوري
1: يا ابو عبد العزيز انزاكي حتى السنه اللي فات بدا صح عشان ما نهضم حق المدرب
4: بدأ قصدك كأس العالم إيه
1: بدأ صح
4: الدوري لا
1: حتى الدوري حتى الدوري
4: الدوري لا
2: شكلة شوف
1: لا لا شوف هو متى تعثر
4: فرقنا فرقنا سبع نقاط
1: تعثر
3: بعد التوقف
1: بعد التوقف تعثر بالتعادلات يا أبو عبد العزيز
4: ما قصر
1: لكن إحنا لما نتكلم عن إنزاغي ترى إنزاغي مشهور بالسرعة من يوم هو لاعب هذه ما هي
2: يعني يتحرك
1: هذه ما هي جديدة
2: يعني يجري له في المباراة كم
1: يجري لو تبغى 70 كيلو عادي ترى إنزاغي مشهور بالسرعة من يوم هو لاعب لا لا لا لا بالغ شفناه يلعب
2: يعني يجري ويجري لا أتكلم هو مدرب أنا
1: والله هو مدرب لو ما هو يعني تعدي الخطوط فيها كروت كان ممكن تشوف يروح عند الاتحاد لأنه دحين الفترة دي إنزاغي مستحيل يفرط في فوز إنزاغي يبغى يفرق عن الناس اللي خلفه قادسية ما راح يتعثر بسهوله طيب. النصر حسب المسؤوليه
2: في
1: ما راح يتعثر
2: في لقطه بعد الهدف الثالث له مع سمر في ترى وصل ها وصل لين وصل
1: انا اقول لك لو ممنوع على الخطوط
2: لا راح راح شوف الان هتشوف الان
4: من حلاوه الهدف يا خالد
1: هدف حلو
4: يعني انا لو
2: هدف فوز
4: ها
2: هذا هدف فوز
1: هذا هدف يريح المدربين
2: هنا شوف شايف هذا اللي تقصد
1: اقول لك انا ايش اقصد انه هذا المدرب في الفتره الحاليه حاس بمسؤوليه اني انا لازم اجيب الدوري لجمهور الهلال
4: طيب ناصر هدف سمرفيل يدرس كم لاعب اتحادي قدامه من وين جايبه من الطرف يعني انا لو انا بالملعب بدخل لو انا مشجع بدخل من جمال الهدف بدخل هذه الاهداف هذه
2: شوف شوف الهلال الهلال جاب له ثلاثه وتكلمنا عليهم قبل مارتينيلي ووتكنز وسمرفيل
4: ما شاء الله
2: ما شاء الله ثلاثه بيزيدون معدل اهداف الهلال اذا كنا نتكلم كان يوصل الهلال اعلى رقم وصل له اعتقد 103 مع جيسوس مع هذا الثلاثي لا
1: في من
2: يتعدون لا الثلاثي شوف الثلاثي كل مباراة أضمن لك هدفين أو ثلاثة
4: قل ما شاء الله طيب لا
2: ما شاء الله
4: ألا تعطينا عين يعني
2: بده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس الثلاثي كلهم يسجلون ويصنعون كله يسوون كل شيء
1: كلهم يسجلون بالإضافة لما نجي اليوم في نقص واضح أنا بالنسبة لي نقص
2: من اللي ناقص
1: سافيتش أنا بالنسبة لي سافيتش مهما نقول يتعوض مكانه صح
4: والله سايمون يا ناصر والله ما قصر
1: بس خلينا نوصل الفكره
4: ما حسسنا اليوم ما حسسنا بغيابه
1: هو سايمون احنا ما نهضم حق سايمون مو من الحين من المباراه الاسيويه اللي قدام الغرافه
4: انت ما تخاف انت ما تخاف الا من البديل
5: انا ما ادري ليش اختلف معكم سايمون اليوم أسوأ مستوى قدم
1: سايمون انا ما اختلف
4: أسوأ معنا من اول موسم
5: أسوأ مستوى قدم انا استغربت حتى سلطان كان يتكلم على أن أبرز اللعيبة وعلى طيب. سايمون اليوم سايمون صراحة ما قدم ولا 10% من مستواه اللي أنا عارفه
4: هو لاعب احتياط
5: المباريات السابقه.
3: جيب اللقطات اللي طالبها سلطان في تمركزه ولكم النقاش لكم حريه الراي والراي الاخر في موضوع سايمون. يبدا سلطان واللي يتناقش معه.
6: بالعكس انا اشوفه من اكثر اللاعبين اللي كان عنده فعاليه هجوميه في التمركز وحتى في الزياده الهجوميه. شوف يعني في هذه الفرصه هو بداها. شوف كيف حتى على مستوى التمرير كذلك حتى شوف دفين تمركزه. شوف كيف الايجابيه اللي صنعها في يعني التمركز وحتى في عمليه الانهاء والزياده الهجوميه. فاعتقد انه لما اتكلم حتى شوف الان تمركزه كان مميز في صناعه الحلول ما يفقد كورته حتى في تمريره تكون تمريره متقنه بشكل اكثر من رائع. يعني حتى هذه الفرصه كابتن فهد في الشوط الثاني طيب. يعني كانت هدف. كل هذه الامور اللي عملها على مستوى الزياده الهجوميه وعلى مستوى صناعه الفرص اعتقد انه من نجوم
5: 95 دقيقة أنا ما شفت لها الفرص اللي
4: شكلك الأخطر. شكلك ما شفت المباراة.
5: طيب خليني معك أتكلم.
6: لاعب 65 دقيقة.
5: طيب أوكي بس خليني بوجه بوضح وجهة نظري. أنا متعود على سايمون أنه لاعب حركي في الملعب، لاعب اقتحامات مراوغات، يملك من الحلول. الشيء الكبير اللي اليوم أنا قاعد أشوفه بأسوأ مباراة له. أنت قاعد تشوفها لا والله هو أفضل مباراة له عشان لو سوى له نقطتين او ثلاثه.
4: انا اشك انك تشوف مباراة
5: يعني واحترمه. هذا رايك واحترمه، لكن انا قياسا ليش قلت سايمون انه ما عجبني اليوم؟ لانه اعتقد ان يملك الشيء الكثير اللي ما اخرجه اليوم. وين انطلاقاته؟ وين مراوغاته؟ وين حلوله؟ وين اقتحاماته؟ وين شغلته للخصم؟ يعني يشغل الفريق المقابل في المباريات.
1: تدري ليش ابو سطام سايمون اليوم انت ما شفته بالشكل اللي شفته في المباريات السابقه؟ ليش؟ لانه كان يرجع في النواحي الدفاعيه مع محزري، صح ولا لا؟ من اللي قدام محزري؟
6: مارتينيلي.
1: تمام؟ مارتينيلي ما ما ما, ما يرجع يعني بالشكل يعني المطلوب.
5: انت تتفق معي انه ما ظهر بالمظهر
1: اليوم؟ لا لانه كان عنده جوانب. تدري
5: هذا شيء ثاني،
1: عنده جوانب
5: هذا ما له دخل.
1: معليش
4: ناصر، اليوم ما هو من نجوم المباراة؟
1: لا هو نجم من نجوم المباراة. هذا ما نختلف، لكن تدري اليوم لو نشاهد طول المباراة ممكن من واحد دفاعي يرجع، لانه مين في بيرغوين صح ولا لا دكتور؟ في من الناحية الثانية صحفي. انا الصراحة اشوف انه سايمون اليوم كان حل من الحلول في المباراة.
6: أنا أشوفه عوض كثير،
1: عوض كثير
6: من غياب سافيتش، وكان من أحد أهم الحلول الهجومية في الشوط
3: الأول. برجع ونكمل على المباراة بكل تأكيد ونفصلها. الممر الشرفي اللي موجود اليوم في كأس الخليج اللي عمل من الفريقين ودخول العويس في كأس الخليج. ناصر
1: والله شوف،
3: كنت في جدة، أنت ما كنت هنا؟
1: أنا كنت في جدة صحيح.
3: كأس الخليج وذكريات الحلوة.
1: والله ذكريات من أجمل الذكريات بعد 23 سنة الصراحة. شوف انا بس بشيد بشيء قام فيه نادي الاتحاد والهلال، يشكرون عليه
3: الاتحاد والهلال
1: اليوم الممر الشرفي صراحه يشكرون عليه. وهذا مو غريب على التنظيم الرائع اللي قدموه اليوم في الملعب للامانه. هذا شيء مشرف لبلدنا. حتى ما نتكلم اليوم انه الاتحاد والهلال، نتكلم انه هذا كاس الخليج انجاز للبلد. 23 سنه ويحمله محمد العويس. بكل امانه انا اتمنى شوف موضوع الممرات الشرفيه ابو الوليد، ترى هذا سائد دولي في كل العالم. تمام؟ فما بالك ممر شرفي لكاس منتخبك. تمام؟ فانا اتمنى انه الممر الشرفي نشوفه يتكرر في كل مباريات الدوري.
4: هذه فرحه وطن. هذه
1: فرحه، لا سيب فرحه الوطن، هذه ما حد بيساومنا عليها ولا حد بي.
4: المباراه هذه كلاسيكو، كل العالم العربي
1: يشاهدها.
3: اختيارها كان
4: اختيارها وفق. اللي صراحه اللي اختاره
6: اول مباراه بعد كاس
4: اللي اختاره يا خالد صراحه
3: من من من من من كاس الخليج. احد شاف المقطع حق روح السعوديه اللي كان في نهايه كاس الخليج؟
4: كلنا شفنا.
1: انا شفت
3: فكره مجنونه
4: مره حلوه.
5: اسمح لي خالد بس
3: خليني برجع لك على الحديثة، بتكلم على المقطع.
4: المقطع صراحة خلينا نعرض يعني من الصيف للشتاء. يعني الروح هذه أعتقد أنه شيء يشكرون عليه صراحة. فعلا طلعنا من الصيف وحنا أنت تقول لي ليش غايب اليوم أنت يا خالد؟ أنا الخميس اللي راح في البر.
3: خلينا نشوف المقطع له.
7: فعاليات الصيف ودخول فعاليات الشتاء.

0: خير.
1: جبنا ثروتنا والله، شكل الشتاء داخل علينا بدري. بدلتوا ملابس الشتاء؟
2: والله لا تلفروا هذه معي بحايل والله. والله
1: انا متجهز من برد من بدري. ها خالص
2: برد، يعني داخل البرد صراحه عندنا بالشمال داخل البرد.

0: الخميس اللي راح خلنا في البر يا خالد، يعني شيء متنا من الحر ولعنا من الحر، لكن الجوار هذا اتمنى انك تجيب لنا يعني منها، يعني اعتقد انها فكره جميله مره صراحه، يشكر عليها اللي فكر بها صراحه مع كاس الخليج.
1: صحيح.
0: حي الشتاء حي من جابه يقول عبد المجيد.
1: صحيح
0: صحيح والله حي الشتاء وحي من جابه.
1: صحيح، توضح لك ان شتاء السعوديه ليس مجرد فعاليات بل تجربه سياحيه متكامله، وهذا الشيء يوضح لك ما تزخر به المملكه ما شاء الله تبارك الله من يعني وجهات سياحيه متكامله يعيش فيها السائح تجربه جدا مميزه. نتكلم عن الرياض وفعالياتها ويعني وقيمتها، تكلم عن الدرعيه واصالتها وتاريخها العلا واثارها وحايل فعالياتها ومغامراتها، فاعتقد تنوع الوجهات السياحيه واهتمام وزاره السياحه فيها اصبحت يعني مطمع للقادمين من برا السعوديه لتجربه هذه يعني هذه التجارب بشكل مميز.
2: احب البر انت ولا لا؟
0: احنا عندنا الحمد لله بحايل، عندنا نفود طلعنا بالنفود.
2: أكشيت كل اسبوع؟
0: ما كل اسبوع، بالاسبوع يمكن 3 إلى 4 أيام.
2: طيب في احد في احد في احد في احد المتابعين مرسل لنا مقطع حلو قشتات البر.
3: مسيت بالخير ابو الوليد.
4: مسيت بالخير ابو الوليد، حيشته وحي ما جابه وسط البر شبت النار وبيت الشعر وانت بعدك لنا غير
5: ونفس الله.
2: طيب هذا حديث البر وما البر وروح السعودية. ها أبو عبد العزيز،
0: برد يا خالد، برد لا صرت بالنفود فوق يا خالد برد، وإذا صرت دائما الحطب، الحطب هذا يسوى الدنيا ما فيها عندنا بحايل، يعني ما في يعني شيء أقول لك يا خالد. الشتاء يعني تبغى عندنا بحايل الحمد لله، تبغى نفود تبغى جبال تبغى هذا، بس الجبال فيها دفء دائما نختار، اما النفود لا برد.
2: والله الشتاء زين.
0: يقول عبد المجيد، شو يقول عبد المجيد؟ هي الشتاء من جابه.
6: ادري ما ايش اللي يميز الشتاء. صحيح جانا بدري زي ما تقولون، لكن اللي يميز انه بيجينا الشتاء بيجي معاه كاس اسيا.
2: بحاول حي الشتاء اي والله.
6: فبيكون من جد فعلا روح السياحه، فبيكون فيها حضور
0: والله شوف لي
6: حيث لا تتوقع.
0: جتنا بطوله كاس الخليج والان جانا الشتاء. إيه؟ اللهم لك الحمد والشكر.
2: يلا فهد لك تعليق؟
5: لا
2: لا اي الموضوع يعني الموضوع بسريع ابو سلطان.
5: انا صراحه كان ودي انا ضد اليوم الاحتفاليه بالكاس اللي حدث.
2: لا مو الاحتفاليه الكاسه بجي لك اياها، قاعد نتكلم حنا على ونقول حي الشتاء بعد الفاصل. زاجي يتصدر النقاط والأهداف والصلاة بالدفاعية محله شك.

0: على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: حياكم جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الهلال والاتحاد دورياً في الرياض آخر 10 مباريات، 6 انتصارات للهلال و4 تعادلات، سجل الهلال 20 هدف واستقبل 11 هدف. الاتحاد من 10 سنوات لم ينتصر على الهلال في الرياض. تفضل يا فهد على
3: في الدوري تحديدا.
2: لا في الدوري في الرياض، تفضل على لقطة الدخول في الكاس، تفضل يلا قل اللي عندك.
4: خلاص خلاص.
2: لا قل اللي عندك من اليوم انت، تفضل.
4: خلاص والله ما عندي.
2: لا تفضل.
4: والله ما عندي شيء، ما عندي شيء.
2: ها
4: خلاص
2: تفضل. كنا نتكلم في موضوع رجعتنا للكاس.
4: لا تفضل، انت دخلت في الموضوع، يعني المفروض انك يعني خلصنا هذا الموضوع.
2: طيب اهلا تفضل، لك راي. تفضل يا ابو فادي ابو سلطان، يحترم أنا رايك.
4: انا ابغى تفسير للي حدث اليوم. يعني موضوع هذا الكاس اللي انت جبته، ليش ما شفناه مثلا في مباريات قبل؟ ليش طلعت في مباراه اليوم؟ انا ما ادري، يعني مدرب المنتخب كان حاضر كثير من المباريات لو اخذناها، يعني ممر شرفي مفروض كان على كل الانديه. طيب يعني انا من يلاقي له تفسير
5: مباراه كلاسيكو، يعني معروف الاتحاد ولا هذا منقوله جميع انحاء الوطن العربي. يا فهد
4: شيل دخل الوطن العربي،
5: الوطن العربي، الوطن الخليجي، الوطن
4: انا انا معلش يعني معلش محمد، بس بكمل.
5: هل حضور الجماهير اليوم
4: هذه؟ انا اعتقد ان الانضباط الاداري اللي شفناه في المنتخب كان بالمفروض انه يكمل. انا وجهه نظري يعني ما اشوف مثلا انه يتجير بس لفريق واحد. هذا وطن، ما صدقنا غبنا عن الالوان ونطلع الحين نجيب لك ممر شرفي في مباراه الهلال.
5: لا الهلال والاتحاد غير،
4: ليش ما جت مباريات قبل وهي حدثت؟
5: الاتحاد
4: هي مش لو كانت مباراه الهلال اقول لك مقبوله.
5: تبغى اسيا شوف كل المباراه، تبغى العرب
4: ما دخل الهلال في الموضوع. لا تدخلني الهلال في انه بطل وما بطل. انا ادخل انه كان في انضباط، كان في تفاعل كبير من الوسط الرياضي ككل، البعد عن الالوان. ايش اجيب الان ممر شرفي
5: بكاس؟ انا دخل الالوان هذه،
4: ايش دخل الوطن في انديه الان بكاس سي دي بي؟
5: دخول الكاس اليوم مع مباراه الاتحاد والهلال او الاسبوع الجاي الاهلي والنصر، يعني هذه معروفه كلاسيك الكره السعوديه، ديربي الهلال والنصر يدخل الكاس، ديربي الاهلي والاتحاد يدخل الكاس. يعني اقول لك انا لا، ديربي بين الهلال والنصر يدخل الكاس لو
4: عشان كذا ما كنت بفتح الموضوع،
5: صاير بعد كاس الخليج.
4: انا ما كنت بفتح الموضوع، لكن انا اشوف انه خطا اداري من المنتخب، من اداره المنتخب. طيب وذكر اللي طلعت اليوم، المفروض انها ما تروح، هذا انجاز وطن. واتحاد كره قدم مش دخله في انديه، خلي على كل اي نادي يسوي لي ممر. ايش هلك الفكر هذا؟
5: هذا ممر هذا للوطن، ما ليس
4: هذا خطا كبير. وانا اللي وراه المفروض يتحاسب في هذا الموضوع.
5: انا صراحه اللي فكر بهذا مباراه كلاسيكو اليوم، الاتحاد معروف الاتحاد من ابطال اسيا، الهلال من ابطال اسيا، يعني اسيا.
4: ابعد عن الالوان، انت في منتخب ابعد عن
5: ما له دخل. يا اخي انا اقول لك يا اخي، الحين الهلال الحين ما هو زعيم اسيا، كم عنده بطوله؟ الاتحاد كم عنده بطوله؟ الاهلي كم عنده بطوله؟
4: محمد خالد فتح الموضوع ورا ما تكلمت الان.
5: انت تروح تقول اداره المنتخب صراحة تشكر على الشيء اللي سوته اليوم.
4: هذا رأيك واحترمه، لكن
5: هذا رأيي
4: أنا أقول إن شفت النواحي انضباطية في الجهاز الإداري في المنتخب، كان المفروض إنه يكمل. أنا أقول يجب إنه يتحاسب الجهاز الإداري في المنتخب. هذه أندية لا تجيب عمل الوطن وإنجاز الوطن إلى أندية. ما صدقنا نبعد عن ميولنا، ما صدقنا إن الوسط الرياضي يتحد بالشكل.
6: اللي نازل بالكاس ترى كابتن المنتخب وقائدهم.
4: ترى في الاتحاد في لعيبة كباتنا، في الاتحاد في لعيبة في المنتخب، ترى في الاتحاد في لعيبة من المنتخب. طيب. ترى في الأندية الأخرى في مباريات صارت مفروض كان بيتمر فيه بذا الكاس في كثير من المباريات. ترى أجل بكرة ليش أجير
6: الفكرة؟
4: أنا أشوف أنها سقطة قوية على إدارة الاتحاد وما فكر في هذا الموضوع.
5: وأنا متأكد طيب. الأسبوع الجاي ناصر، أنا متأكد الأسبوع الجاي مباراة الأهلي والنصر.
6: أبو عبد العزيز لازم نكون منطقيين.

0: ترى مباراه كلاسيكو هذه كل الناس تتابعها.
1: وهذا اللي اقوله انا.
0: بعدين نادي الاتحاد، الاتحاد يشكر ونادي الهلال يشكر انه مسوي ممر شرفي.
1: ابطال اسيا
0: ترى لما يسوي ممر شرفي ترى هذا الكاس، كاس الخليج اللي جايبه منتخبنا، ما هو جايبه لا الاتحاد ولا الهلال.
2: طيب ليش تدخل؟
0: ها؟
2: ليش تدخل بلندن؟ ما دام جابه منتخبك.
0: طيب اللي شايله قائد المنتخب.
1: ما له دخل قائد في المنتخب، بعد في لعيبه في المنتخب في الاتحاد. وفي لعيبه في النصر وفي لعيبه في الاتحاد والاتفاق والاهلي وكل الانديه. انا اقول ان ما صدقنا العمل اللي يقيم في المنتخب بالانضباط وبالعمل الاداري الناجح.
3: عشان افهمك، انت تطالب في الممر الشرفي في جميع مباريات الدوري.
1: هي ليش ما عمل في المباريات كلها او انه يعمل مباريات
0: يعني ممكن هو
3: مباراه الاهلي والنصر إذا, اذا اذا اذا عمل مباراه الاهلي والنصر
1: وليش ما عمل في المباريات اللي قبل؟
0: هو قصده مباراه النصر امس الدرعيه ممكن.
1: انا ضد
3: هذا اسمعني فهد،
1: انا ضده يا خالد، انا ضده حتى في قادم الايام انك تعمل مع الاهلي والنصر، تعمل مع الاتحاد والاهلي.
3: يا كله يا لا،
1: انا ضده. لا لا انا ضده، لا تدخل. احنا ما صدقنا ان طلعنا من الميول والالوان.
3: خالد
0: خليني اسمع الرجال،
1: معليش يا رجال، احنا ما صدقنا في عمل اداري ناجح في الفتره الماضيه. حققنا في بطولة من 23 سنة ما حققناها. الكل راضي في الوسط الرياضي، التكاتف كان متواجد، الفكر كان ناجح بعد عن الألوان. إيش أجيب الحين ممر؟ إيش دخل ممر؟ بطولة واخذناها من داخل الملعب بكل جدارة.
3: طيب الجماهير ما يبون يشوفون الكاس، مو من حقهم. أنا أسأل،
1: ما أقدر، ما يعني
3: أنا أسأل
1: في
3: يعني
1: في ألف فكرة شافوها في المباراة النهائية.
3: ما حضروا
1: هذا الإنجاز أكبر منه يعني، ما هو.
3: طيب لو عملت في مباراة الأهلي والنصر
1: خطأ أشوف أنه خطأ. أنت لا تدخل بالأندية، هذا إنجاز وطني، إنجاز للوطن. لا تدخل بالأندية في دوريك وتعصباتك وأشيائك، لا تدخل بالأمور.
4: كابتن المنتخب هو اللي يدخل.
3: وين يدخل فيه؟
4: مباراة
3: عنده مباراة،
4: إذا عنده مباراة هذا شيء ثاني.
3: عنده مباراة
4: شيء ثاني. في نائب له بالمنتخب، فيه ثلاث كباتنة معروف ويعرفها فهد. ثلاث كباتنة
1: يا رجل المنتخب،
4: يا الأول يا الثاني يا الثالث.
1: ما له دخل كابتن.
4: طيب
1: ما له دخل إنه عشان هذا الفريق عنده كابتن بروح أخليه
3: يطلع
1: عشان
3: كل شوف شوف شوف شوف ما هو كابتن، وكل اللي في المنتخب لهم التقدير والاحترام.
0: وأي لاعب يمثل المنتخب كابتن،
3: بس هو اختيار المباراة. وأعتقد ممكن يسوونه في مباراة الأهلي والنصر.
0: والله أنا أشوف إنه
3: حتى لو ما سووها عادي.
0: أبو الوليد والله قيمة مباراة اليوم.
3: طيب والأهلي ونصر ما لها قيمة بعد.
0: وش أقول لك؟ أقول لك إيش قال أبو عبد العزيز، كلامه منطقي. قال ممكن ينزل الكاس مباراة الأهلي والنصر، صح ولا لا؟
4: مباراة كلاسيكو.
0: كلاسيكو كل الناس تابع ترى. احنا لازم
3: فهد ابدا
1: وجه وطني. ما باخذ انجاز وطني علشان انديه كبار بطل اطلعهم، والانديه الثانيه
4: هذول ابطال اسيا
1: عندهم نجوم. ما له دخل
4: ابطال اسيا. الهلال بطل اسيا،
1: ما اختلفنا.
4: الهلال بطل اسيا، لا الاتحاد بطل اسيا.
1: ما له دخل، ما له دخل.
4: الاهلي بطل اسيا
1: يا حبيبي.
4: هذا
1: انديه، في انديه
4: اذا حنا نحكي عن العرب قلت العرب لا.
1: الاتفاق في لاعبين ثلاثه يقول لي والله لا عشان انا لازم هو بكلاسيكو ولا ما هو بديربي ولا ما هو بداني اجيب المباراه.
4: كيف
1: ما وش الكلام ده؟ الوطن فيه من اي انديه ككل. انت كاتحاد سعودي انت تمثل الانديه ككل.
0: ما في لاعب في المنتخب.
4: شوف يا فهد انت،
3: طيب كل واحد ابدا رايه ولا تبون ندور في نفس الموضوع؟ ترى هتخلص الحلقة على نفس الموضوع. ها
4: لا لا خلاص، ما له دخل، ما له دخل بالألوان الأندية.
3: قال رأي وقلت رأي.
4: أنا أقول رأي، أنا أقول رأي
3: في ويتحترم الآراء كل واحد. محمد هذا رأي
4: وأنا رأيي.
3: أي خلاص، ولا حد ولا أخذ، ما زعل منك لما قلت.
4: وأنا ما وأنا ما زعلت منه. أنا زعلان منه الحين
1: حكي عشان
4: أنا قاعد أتناقش معه الحين. ما زعلت منه أنا، بالعكس
3: هو رأي.
4: قال قاش
3: هو رأي. فهد قال بالنسبة لي لا تعمل.
1: أنا وجهة نظري أشوفه خطأ كبير.
3: طيب
1: هرجعنا نفس الدوامة اللي ما صدقنا نطلع منها.
3: طيب ونقول أمواج الهلال لا تعرف بالتوقفات.
5: لمسة جميلة يا إلهي على لقطة واتكنز. مر الله ما أروع وقتنا واتكنز يسجل الثاني.
6: القمم اختبار القدرات، والكلاسيكو ملعبا يجيده الهلال، لحظات يضع فيها الزعيم خارطة الطريق، يحدد الأهداف ويقدم الرغبات، ويصنع لعشاقه أجمل اللحظات. زعيم الهوية الهلالية والفكرة الإيطالية والحضور المتفجر، يلحق بالاتحاد أول خسارة ويستعيد الصدارة ويخبر الدوري بأكمله. أن الزعيم عمل صيفا من أجل موسم مختلف، وجهز أسلحته ليجتاز الملعب. المعارك وينصب عمله في كل منصة، وهذه الرغبة تستطيع أن تسمعها بوضوح بصوت إنزاغي الذي لا يتوقف.

0: يتوقف تحفيزا في أناقة الساحر نيفيز ويعيد كل مرة فلسفة الصناعة وأفكار ترتيب بعثرة الخطوط. وفي برازيلي جديد بصم من شباك العميد أول الحب وبدايات الانتماء مع مدرج الهلال، تراه في مهاجم كواتكنز أخذ على عاتقه إعادة خط هجوم الهلال لقوته، وللمتابع ثقته للمدرجات الهتاف والغناء، تراه في مدرج اكتظ في الملعب ورسم لوحة مبهرة ومشاهد من التحفيز تتفجر بلون أزرق. الليلة ليست مجرد مباراة بل تعطي وضوحا لما هو قادم وتفتح الطريق أمام تنافس في هذا الموسم سيكون مرهقا للجميع. فهل تكون الليلة انطلاقة الزعيم وبداية آلام العميد، أم أن القادم سيكون مختلف؟
1: هذا الاستفتاء، برأيك سبب فوز الهلال على الاتحاد في دور روشن؟ تعدد الهدافين 27%، شخصية الهلال 61%، أسلوب إنزاغي 7%، دعم الجمهور 5%. ناصر،
2: شخصية الهلال.
1: محمد،
3: شخصية الهلال ودعم الجمهور.
1: أبو سطام،
4: تعدد الهدافين. يمكن
1: تعدد الهدافين، ثلاثة مرعبين اللي قدام
4: أكيد، ما في شك. تخطيعات مصيبة يعني بدون أخطاء دول بيعدموا.
3: أبو سطام والوليد يروح ويرجع للثلاثة.
1: ثلاثة
4: صادق والله،
1: ثلاثة صراع مهاريين إنشاط، يسجلون ويصنعون ويسوون كل شيء ما شاء الله، وصغار في السن يعني ما شاء الله ما فيها. وتخطي يا ويلك. عبيد المالكي في هاشتاق دورينا غير منصة إكس يقول أبو الوليد في لقطة ظهرت على المباشر حكم غرفة الفار احتفل بعد احتساب ضربة جزاء للاتحاد، لقطة غريبة من حكم الفار. اللقطة جاهزة يا شباب، خلونا نشوفها. هو احتفل ولا لا؟ ما أدري، أنا ما شفتها والله. ها، وين حكم الفار اللي هناك؟ ها، طيب ارجع هذا، أيوة شوفوا عينكم على فوق اللي على اليمين. ها هذا، ها ها هذا، ايوه اللي يأشر ثاني واحد.
4: انت لا تركز على الفرحه، ركز هل هي صحيحه ولا خاطئه. هل هي ضربه جزاء صحيحه ولا يمكن على الجول، يمكن قصده
1: الغاء هدف واتكنز، هذا مش ضربه الجزاء. عيدها مره ثانيه مخرجنا، ولا قاعد يأشر في يده يقول لبست يد. لا يقول لي انا قلت،
3: يقول لمست يد،
2: يقول لا لا لا لمست يد،
3: لمست يد ما فرحه، لمست يد
2: هذول.
1: لا هو يسأل
2: هم هذول الحكام بالذات غرفه الفار، ترى قراراتهم
5: يمكن يعني كل واحد له قرار،
2: كل واحد له قرار
5: من هي يستدعي الحكم. فممكن هو كان قرار انه والله كان في
1: حكم الفار واحد بس،
5: اي بس
1: واحد بس، ما في مساعدين، واحد مشغل وحكم واحد،
3: والاربعه وش هذول؟
1: واحد مشغل، واحد مشغل واحد بس
5: موجودين.
1: لا واحد مشغل واحد مساعد بس، هو صاحب القرار واحد.
3: قال كذا على طول، واضح يعني، واضح مره، ما لا فرح لا هدف لا هلال ولا اتحاد.
4: انا اعتقد انها تجربه ناجحه للهلال بالحكم المحلي، واكبر دليل نجاح الحكام اليوم على الاقل يوفرون هالفلوس اللي 500,000 على هالاجانب ونشوف فيهم اخطاء مهوله.
1: صحيح، والثقه في الحكم المحلي
4: صراحه.
1: اي والله
3: هذه وجهه نظر ابو سطام.
1: انت ما ودك في الحكم المحلي؟
3: لا، في حكام كويسين بس في بعض المباريات تحت ضغط اعلامي جماهيري المفروض حكم
1: اجنبي. بجي لك انت، الهلال يمكن مختلف عن الانديه في الكابتنيه. اليوم ناصر الكابتن،
3: اليوم ناصر لانه هو الثاني بعد كنو،
1: بعد كنو
3: قبله سالم مصاب. صحيح انه هذه سياسه الهلال، لكن انا يعني لو زي انا ما جيت للهلال يا خالد اضرب لك مثل بنفسي، كلهم تنازلوا لي انا ككابتن، زي اللاعب عند ادواردو في لاعبين سعوديين قالوا لا، على المستوى اللي قاعد يقدم على الاشياء اللي قاعد يقدم اعطوه الكابتنيه، لانه في ناس في منصه اكس قالوا لا في اجنبي خذاها، لا انا اعطيها انا، وانا كابتن منتخب وكابتن الهلال تنازلت بها لياسر القحطاني هو اصغر مني، قلت ابغاك تناقش الحكم داخل الملعب، انا بعيد كحارس مرمى وعارف انا عارف وش اللي يعني معنى الكابتنيه يا خالد.
1: طيب نشوف النزاقي ماذا قال في المؤتمر الصحفي، يتكلم عن الكابتنيه بكل تاكيد، يعني ابرز ما قاله. قال كانت المواجهة ضد خصم كبير ومحترم الساقين الفوز، شارة القيادة اللي لدينا تكون للاعبين السعوديين. نفس حصل على طاقة صفراء بسبب الاحتجاج، وفي النهاية المفترض أن القائد هو من يتحمل

0: حدث مع الحكم. واتكنز قدم مستوى رائع وتطور يوما بعد اخر، كل ما افترض نخرج من المباراه وقد سجلنا اكثر من 3 اهداف. قياده تقول لاعبين سعوديين في اليوم.
1: في ابو الوليد في بعض اللاعبين يحرج الكابتن، وهذا اللي صار اليوم من نفس. يعني واقف ناصر الدوسري، انت تجي من بعيد وتحتج، يعني كابتنك واقف لازم تحترم اللي قدامك ولابس الشاره.
2: بس في لعيبه
1: يا ابو عبد،
2: في لعيبه وانت اول واحد،
1: يا ابو عبد العزيز
2: انت يوم احتجيت وانت ما تكابتن،
1: احتجيت وانا كابتن
2: وانت ما تكابتن،
1: انا اخذته حتى انا في الهلال اخذته وانا كابتن.
2: صحيح،
1: لكن يا ابو عبد العزيز اوكي، انا اتكلم، انا
2: ما تقدر
1: يا ابو عبد العزيز، ترى
2: بعدين ناصر ترى ما عنده اللغه، يعني بعض الاحيان
1: لا اليوم خالد،
2: لا قصدي انا في المباريات اللي راحت، قصدي في المباراة ما هو اللي
1: انا معك يا
2: ابو، فيه حكم خالد طريسي يعني من افضل حكام السعودية.
1: طيب اوكي خالد طريسي،
2: وللاسف الشديد ما حكم كاس الخليج بعد.
1: منو
2: هو خالد طريسي
3: ما حكم؟ انا اشوف انه تفرد لفريق الهلال عن الفرق الاخرى، ولا لو نجيبها كعمل وكمنظومة وكلاعبين على 10 لاعبين اجانب ولا يمكن 16 اجنبي عندك في الفريق، يعني
0: عاجبك الهلال؟
3: اشوفها يعني ما يعني مفروض اني ما افكر في مثل هذه الاشياء صراحه.
2: اول ما جاء بنزيما
3: انا ما افكر في هذه
2: سالم
3: الاشياء، قد هذه قوانين داخليه في الهلال، لكن مفروض كعمل منظومه مثل هذه
0: الهلال الأقدمية، عند الأقدمية هو الكابتن ولا لا؟
3: الأقدمية الأجهز في الملعب، الشخصية الكابتن.
2: بنزيما يا أبو سطام، بنزيما يوم جانا يبغى الكابتنية،
3: نيفيز يستحق،
2: قالوا لا خلك، أنا حكيك عن بنزيما ما حكيك عن نيفيز، بنزيما يوم جاء سوى مشكلة عشان الكابتنية.
1: نيفيز ترى لما يكونون اللاعبين الثلاثة اللي ذكرنا ساميهم ما هم في الملعب يأخذها نيفيز،
2: صحيح
1: كذا مباراة. فأنا مع النادي مع إدارة النادي في موضوع الكابتنية، وإن شاء الله
0: النادي له الحق في السياسة،
1: كل وأنا أتمنى أن النادي يستمر في هذه السياسة.
0: طيب
2: مستمر إن شاء الله.
0: ناصر بروح الهدف الأول للهلال، أنا أدور مارتينيلي وش اللي جابه هنا، وين كان وين وصل؟
1: هذا تغيير مراكز. هنا لما إحنا نتكلم نقول تبديل مراكز، الهدف هذا هو اللي يبين لك تبديل مراكز بين اللاعبين. مارتينيلي صحيح، شوف الكرة فين وصلت، مين قطعها، شوف هنا صار في نقول تحدي على الكرة بين مين، شوف هنا دحين يبدأ اللي ضغط تري منه سايمون، شوف مين اللي يقطع الكرة الحين، اللي قطعها نيفز، ونيفز يلعبها بتمريرة لسايمون، وسايمون يقص خلف المدافع منه واتكنز، اللي يسقط مكان واتكنز من مارتينيلي. يعني هنا لما نتكلم عن تبديل المراكز، هذا هو تبديل المراكز اللي نتكلم عنه، حتى معظم الأندية الثلاثة اللي في الأمام لازم يكون تبديل المراكز يكون بهذه الطريقة. أنت تكلمت عن الثلاثة السرعة ما شاء الله، وإحنا تكلمنا عن اللاعبين كلهم يمتلكون السرعة، يمتلكون المراوغة، يمتلكون حس التهديف. اللي صنع الجول واتكنز بقطع كورة من نيفز مررها لسايمون، سايمون واتكنز سقط مكان واتكنز مين؟ مارتينيلي. هذا تبديل مراكز، هذا الهدف يحكي لك حال الهلال من وسط الملعب للهجوم.
0: الجهة اليسرى للهلال ومشاكلها سلطان.
4: نعم، دفاعيا أكثر ما يعاني من الهلال هذه الجبهة، تيو دفاعيا أقل من دور الهجومي، كذلك حتى المساندة من سمرفيل ما كانت مساندة مميزة، وكذلك حتى ناصر ما كان يصنع معهم ساتر الدفاعي في حال فقد الكرة. بالإضافة والأخطر تمركز دفاع الهلال، واتكلم عن كوليبالي وتمركزه، وكذلك حتى حسان، هذه نقطة ضعف الهلال في الجولات الماضية، الدفاع في تمركز سيء، وكذلك حتى في الرقابة مع المهاجمين كانت الرقابة غائبة في هذا الهدف تحديدا. مفترض انه يكون في رقابة في منع الكرة اول شيء من ملعب فريق الاتحاد، والنقطة الأهم يكون مدافعي الهلال خاصة مهاجم واحد، المدافعين يكون عندهم رقابة أكثر على المستوى.
0: من بداية الموسم المشكلة بين كوليبالي وتيو.
4: نعم، من بداية الموسم بين كوليبالي وتيو، والعمق الدفاعي كذلك حتى بين كوليبالي وحسان، هذا ما يعاني منه فريق الهلال من بداية الموسم كأخطاء دفاعية يصل منها أي فريق عنده القدرة على عمل التحالف الهجومية في هذه الجبهة بالذات.
0: هذا ترتيب دوري روشن، الهلال أولا بكم نقطة شباب وصل ما شاء الله؟
4: 21
0: 25 24 21 نقطة، القادسية ثانية 19، النصر ثالثة 19، الاتحاد 17، اليوم 16، الأهلي 15. فهد، من يوقف الهلال فنيا؟
3: والله
0: وانت تشوف ترتيب الدوري
3: يعني ما يمكن مباريات، انا اعتقد النصر قد يكون يعني لانه لو نظرنا من أكثر مرشح الهلال أجي بعدها أقول النصر والأهلي. فإذا ما قدر النصر أو الأهلي، كان أعتقد الأهلي انهزم من الهلال، لكن النصر أنا أشوف أنه يعني بتنظيم الدفاعي بالطريقة اللي قاعد يلعب بها الآن بتكامله، بشرط أنه ما حد يغيب من النجوم المتعودين عليهم، أعتقد أنه قادر أنه يوقف الهلال. الهلال ما هو أنا أشوفه إلى الآن رغم ترشحه بفوارق الفنية الموجودة عنده، لكن منهجية إنزاغي في تراجع الفريق كثيرا وعدم استحواذه ومناصفته أكثر، يعني الاتحاد اليوم ترى قدر يناصف الهلال كثير في مجرى المباراة بسبب تأخر الهلال تغطية الدفاع بطريقة عجيبة بدون ما يكون مراقبة للاعبين. كما تكلمنا قبل شوي في التنظيم الدفاع الهلال والأخطاء في تمركزه وعدم كشف التسلل، ثقافة التسلل عندهم عجيبة في طيب. في السناتر اللي هم موجودين، فشوفنا النصر صراحة
0: هو ممكن يوقف
3: هو الأقرب.
0: طيب نخلص سريع،
1: معليش على السريع، الحالة اللي استعرضها أبو أحمد هذه الحالة اللي خلت نفز السنة اللي فات يلعب وين؟
0: قلب دفاع.
1: أنا أتمنى من إنزاغي، صحيح قاعد تفوز بالثلاثة بالأربعة ممكن تفوز خمسة، لكن أتمنى يحل هذه الحالة، لأنه هذه الحالة هي اللي خلت نفز يتراجع للخلف السنة الماضية.
0: طيب يوسف نصيري وياسين بونو لاعب فريق الاتحاد مع مراسلتنا وجدان، لا الاتحاد والهلال ها، مع مراسلتنا وجدان محمد.
5: يوسف نصيري كي مجرد يعني أخ ديالي، يعني أخ صغير اللي ما عنديش، فهو زي أخ ديالي، واليوم أدى مباراة كبيرة كنبغي نهنيه.
6: يوسف
7: الله صعب علي أن أحتفل أمام أخي وبحبه كتير وما دوس معه قليل، لا في منتخب ولا في سيفيا، ونتمنى له الخير في المباريات الجاية. الدوري السعودي في منافسات قوية، كل أسبوع كل أسبوعين بتشوف مباراة قوية، وإحنا الحين بنشوفوا مباراة بمباراة ونقدموا الأفضل إن شاء الله.
5: وهي كما كنعرفوا يعني دوري الأبطال شامبيونز ليج هي من يعني الزوبجيكس يعني الأهداف الأولى ديال نادي الهلال السنة هذه. كنتمناو يعني فزنا المباراة الأولى هنا مع الرافا، خصنا نكملوا في هذا الاتجاه هذا. كان بغي نشكروا جمهور الهلال صراحة الدعم ديالو الدائم، نتمنى يعني نزيدوا احنا كلاعبا نعطيه الجهد ديالنا باش نرضيه ويكون يفتخر يعني بالفريق ديالو.
0: أنا شفت نصير يسجل ولا ما يحتفل، أنا عرفت السبب ناصر، ها
1: تقدير لبونو
0: وشعار الاتحاد.
1: الله يا اخي
0: انا اسالك،
1: انا معك
0: شعار الاتحاد.
1: انا اشوف انا لو
0: يعني بونو اغلى من الاتحاد،
1: انا لو انا اللي سجلت كان موقف له في المدرج بحتفل اديك الصدق، لانه هو ما لعب للهلال عشان ما يحتفل، صح ولا لا؟ ايش فيك ابو عبد العزيز تكلم
2: يا اخي؟ هذا رايك، انا وش لي دخل؟
1: اي لا
2: اسالك ابو الوليد،
1: سالني جاوبت يعني. انت طالعت في لا، المفروض يحتفل احتراما للمدرج هذا، صح ولا لا؟ كل شيء نعطيه حقه، تقول لي عشان بونو صداقتكم خارج الملعب، داخل الملعب لا، احتفل تقديرا لجماهيرك، تقديرا للناس اللي جابوك ولعبت في هذا الدوري. الصراحة هو صح، الهدف حقه جميل وحلو وقص خلف المدافعين، كملها. أنا والله حسب أفسايد،
3: ولا كان قبل المباراة يقول أنا ما أبغى ألعب يخلي جورج يلعب.
1: ترى انا والله يوم جاء الجول يا ابو عبد العزيز احس اوفسايد،
2: الطام عنده الحل على طول.
3: اذا انا بسوي مثاليه مثل هذه المثاليه يعني ايش؟
1: انا قلت عنده شيء يعني الله.
3: انا والله برا الملعب وش يعني؟ انا ما
1: يوم جاء الجول انا احس اوفسايد، مستني الفار.
3: لا واضحه هو من البدايه يعني، مع صراحه او على كل حرام والله خرب، المفروض يفرح بهذا الجول. يعني
1: حلو.
3: تحول عجيب وتمريرة من مروان الصحفي ضربت الخط الدفاع بطريقة عجيبة، يعني ترى تمريرة أسيست عظيم صراحة، والله العظيم أنا ما توقعت من مروان يلعب هالتمريرة بالشكل هذا. لو نرجع نشوف الهدف كيف تمريرة
0: راح يعتذر
3: مروان.
0: من بونو بعد
3: ها؟
0: راح يعتذر من بونو.
3: اي لا وراح يعتذر يعني، أنا عطاه لو أني بدال شتها برا أحسن يعني.
4: وهدف تعادل يعني، مش هدف تقول والله أنت خسران.
3: اي بعد يعني صحيح، ما هم لو أنها 3-0 وأجيب جول مثل هذا يعني مقبولة، لكن هدف تعادل وطريقة تحولية مع تمريرة رائعة لزميلك ما قدر.
0: طيب
3: زميلك
0: أنا بالنسبة لي أغرب تصرف ها شاهدته

0: احترم مدرج نعم، احترم حاله نعم، بس عشان حارس مسجل فيه ما احتفل؟ لا يا عمي، مدرج الاتحاد اهم. تصرف غريب جدا. سمتش لاعب الاتحاد مع مراسلتنا وجدان محمد.
1: First of all, Captain, hard luck. Very intense game. What's your thought and your opinion about this game tonight?
2: It was a hard game. We started.
3: كانت مباراة صعبة للغاية ولم ندخل أجواءها بشكل المطلوب وارتكبنا بعض الأخطاء في البداية كلفتنا استقبال الأهداف أمام الفرق الكبيرة. التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق وأي خطأ قد تدفع ثمنه غاليا. قاتلنا حتى النهاية وقدمنا كل ما لدينا بعدما عملنا بجد طوال الأسبوع، لكن أحيانا لا تسير الأمور كما نريد. في الشوط الثاني حاولنا العودة في النتيجة وهو ما جعلنا نترك مساحات استغلها المنافس بفضل سرعة لاعبيه في الهجوم، كما فقدنا بعض الكرات بسهولة ومنحناه فرصا في الهجمات المرتدة. ومع ذلك لا أعتقد أن أداءنا في الشوط الثاني كان أسوأ بكثير من الأول. نجحنا في تقليص الفارق من ركلة الجزاء وكان بإمكاننا صناعة فرص إضافية في الدقائق الأخيرة. هذه هي كرة القدم، علينا تحليل أخطائنا واستعادة جاهزيتنا سريعا والتركيز على المباراة المقبلة لتقديم أداء أفضل.
0: ونقول بعد الفاصل. اتحاد فيسنج يتعثر المرة الثالثة دورياً.

0: على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك.
6: حياكم جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. طيب بروحك على الهدف الثاني للهلال بيريرا.
7: طبعا خطأ مدافع مش خارج، يعني أعتقد أنه ما المفروض أنه يستقبلها بالشكل هذا، أنه كورة زي هذه، ولكن واتكنز استغل خطأه صراحة. يعني الحارس ما يتحمل الحارس لما هذا الهدف، هذا الهدف الثاني،
6: الهدف الثاني للهلال يا حبيبي، شكل
7: للهلال ولا انت قلت
6: للهلال؟ يا ابن الهلال،
7: للهلال.
8: الهلال
6: تكلم على بريرا، انا
8: خطا بريرا اللي نزل الكوره.
7: طيب هذا اللي اقول لك عليه انا، الهدف الثاني اللي واتكنز حطه، هذا خطا مدافع ما له دخل الحارس فيها، يمكن عدم التفاهم وياه بس، لكن كمدافع ما المفروض انه بالشكل هذا انه يلعبها بصدره بالشكل هذا، هو يعني المفروض يطلعها على طول. الخطأ يتحمله 100% بريرا.
6: طيب فهد، بروح لك إلى ثلاثي الوسط اللي هو عوار الغامدي واللاعب الثالث اللي أعطيه اسمه وش اسمه؟
9: لوبي.
6: ركبتهم صحيحة؟
9: ما أشوف أنها، يعني صراحة كنت أتوقع يعني يلعب بطريقة أخرى، يعني كنت أحس أن مباراة خارج ملعبك ومان فريق قوي تستحوذ على الوسط، تلعب مختار على الأقل. الغامدي ما كان موجود في ظل وجود عوار، يعني اثنينكم متقدمين أمام الهلال بهذه الطريقة، أعتقد أنه ما كانت في سيطرة كثير على الوسط، ما كان في تناسق صراحة. لوبي الوحيد اللي كان يجاهد كلاعب ستة لوسط متحرك، وسط عنده يعني حلول فردية كثر في الفريق الهلال، كان تحتاج إلى لاعبين أكثر مراقبة، أكثر ملء في الوسط عشان تقدر أنت تصعب على الفريق المقابل. أنت فكرت أنك تجاري الهلال بهذه الطريقة صراحة. فسينك أعتقد أنه أخطأ خطأ كبير بتشكيلته للمباراة. طيب يون لوبي الوحيد اللي كان يعاني في وسط الاتحاد.
6: سلطان، على الأخطاء الدفاعية للاتحاد، أسوأ مباراة الاتحاد.
10: نعم.
6: كلام كمنظومة مو أفراد.
10: كمنظومة وحتى كأفراد، يعني على مستوى الافراد اقل لاعبي الاتحاد حضور فني في هذه المباراه خط دفاع، وبتكلم بدايه من فارس عبدي ومهند كاظهره وحتى بيريرا وحتى سيمتش، فهذه على مستوى الافراد. ممكن عدم الاستقرار صنع شيء، ولكن اعزوها بشكل اكبر لوسط الميدان. وسط الميدان فقط كان اللي عنده دور دفاعي لوبي. اعتقد انه لو بدا في سينك بلاعب اخر مثل مختار معه ممكن تقلل من الخطوره وتقلل من الزياده اللي صنعها الهلال في ملعبه. فأعتقد لا، على مستوى التنظيم كان جيد، من أقل مباراة الاتحاد وأول خسارة له هذا الموسم، وكذلك حتى صحيح كانت النتيجة 3، ولكن في أول ربع ساعة أنقذ حارس الاتحاد راكوفيتش الاتحاد على الأقل من هدفين تصدى لها.
8: بريرا، لأنه دائما بريرا قائد لهم صراحة، واحد دفاعية. اليوم بريرا ما كان في يوم، نقول عدم توفيق اليوم. فاللي احنا شايفين انه بريرا اليوم اخطا في الجول الثاني، لكن ما في اي لغه تواصل بينه وبين سيمتش نواحي الدفاعيه، هذا اللي باين. حتى لو نلاحظ عابدي على جهه اليسار اليوم لقي ضغط رهيب، يعني العاده نشوف عابدي ما شاء الله دائما كان من الناحيه الهجوميه
10: قادر ويطلع. لذلك امس قلنا غياب
9: سيمتش كان نقطه ضعف
10: اكثر من جول.
9: سيمتش كان نقطه ضعف الفريق، قادش كان حضوره، غيابه واضح،
8: غيابه واضح. لكن احنا تفضل ابو
6: واتكنز بعد الهدف حدث له مشكله مع جماهير الاتحاد. شاهد اللقطه هنا، هذا هدف واتكنز، هو راح جمهور الاتحاد ولا انا ما ادري والله وين مكانه بالضبط. اعطينا الصوره كامله من فضلك مخرجنا. مو عند جمهور الاتحاد ولا عند جمهور الاتحاد؟ وين الرمي؟ هذه هذا الرمي يتكلمون
8: عنه. والله شوف يا ابو الوليد، يعني انا اشوف انها هذه احنا
6: بالنسبه يعني شفت، لا شفت كرمك الله ان عالي اللي جهيتها.
8: اي هذه شوف احنا ما نقدر، هذه تدل على ثقافه المشجع وليس كمدرج. مدرج
6: ما ادري هو مدرج الاتحاد ولا هو هذا وين؟
8: لا لا هو في الجهل، في الجهل
6: يحق له يحتفل، يحتفل امام مدرج الاتحاد.
8: هو شوف يا ابو الوليد
7: الملعب خطا،
8: هو شوف
7: خطا، المفروض انه يحتفل بشكل هذا، يعني يحترم الجمهور، روح احتفل عند جمهورك، احتفل. هو هلالي على عيني وراسي، لكن خطا الجمهور حطه فوق روسنا يعني، وخطا من الجمهور بعد الرم.
8: انا اتكلم عن رده فعل المشجع كمان.
7: لا انت يا ناصر كمهاجم، هل انك تروح؟
8: لا لا ما اروح، ما اروح الفريق المنافس.
7: صعب.
8: لا الفريق المنافس ما اروح.
7: ربما انه يبغى الكاميرا، يبغى الكاميرا،
8: ممكن هو يدور الكاميرا،
7: يبغى الكاميرا
8: اللي واضح يدور الكاميرا،
7: يمكن عشان الكاميرا وشايف ان الكاميرا وراه. اعتقد ان هذا ممكن عذر اقول لك.
8: صح.
7: ولكن انت كمهاجم يا ناصر لما تسجل الحين تروح للكاميرا على طول.
8: صحيح.
7: يمكن الكاميرا موقعه بالشكل هذا انه خلفه جمهور الاتحاد. اعتقد هذا هو التفسير الوحيد له.
8: صحيح. بس
7: ولكن هو من الناس اللي المحترمين صراحه، من يوم جاء يعني يضحك فهد. ليش
8: ما عجبته الكلمه؟
7: يعني انت الحين طالع بالله، رجعها خالد الله يرحم والديك، رجعها بشوف الكاميرا وين فيه.
0: دور مخارج انت.
7: لا طيب رجع
8: الكاميرا يعني.
7: طيب
8: مخرجنا من فضلك،
7: رجعها
8: مخرج، خلك معنا الله يجزاك.
6: اي مو معنا المخرج، يلا
7: رجعها. شوف شوف يعني للكاميرا يعني. ايه. واضح ان الكاميرا يبغى الكاميرا هو. الحين في بعضهم لا سجل هدف يروح للكاميرا. ما اعتقد انه الجمهور، واذا هو قاصد الجمهور الاتحاد اقول لك خطا.
0: ما في كاميرا.
7: انا قلت لك
0: ما في الجهه الثانيه، ما في كاميرا.
7: لا بس بوقت الهدف، لا بوقت الهدف ثواني، انا احتاج ثواني اروح للكاميرا. وهذا ناصر يعرف. صح. ناصر كراس حربة.
8: صحيح.
7: كراس حربة ناصر يمكن اكثر مني. وهذا انا اقول، واذا هو راح للجمهور الاتحاد يحتفل اقول لك خطا. انا قلت لك خطا من البدايه.
0: ترى كان في تنظيم.

0: ولا الظاهر اللاعب اذا راح الجمهور غير جمهور في كذا الجمهور اذا روما ما ادري ايش يتعاقب ما ادري هي بعد التنظيمات دي موجوده ولا ما عاد موجوده ما ادري.
1: طيب احد له تعليق اخير على المباراه؟ فيكم سكتوا؟
2: لا لا المباراه
1: خلصتوا
3: مباراه؟
1: اي
3: انا مباراه صراحه جمهور الهلال اليوم
2: ورينا جمهور الهلال
3: والاتحاد والهلال راح قدموا ملحمه كرويه افضل مباراه بالدوري لحتى الان هي المباراه هذه صراحه، ولكن شوها التصرفات اللي اخر المباراه وهذا شيء طبيعي، التشنج والحماس والروح اللي فيها بين الفريقين والصداره مثل ما قلتوا، ولكن هي افضل مباراه فرص ضايعه يعني اعتقد انه حارس الاتحاد ترى معطيناه حقه فعلا، حارس الاتحاد اذا في نجوم من نجوم المباراه فانه حارس الاتحاد من افضل الحراس اليوم صراحه.
4: بالنسبه للاتحاد كابتن خالد اول خساره صحيح، ولكن وضحت ان الاتحاد يحتاج من الجانب الدفاعي لاعبين بجوده اعلى، تكلم عن غياب كادش فقط اليوم، شفنا كيف سيميتش ما اعطى الاداء الجيد، شفنا كيف حتى تنظيم دفاع الاتحاد مو هو التنظيم اللي ظهر فيه في 8 جولات السابقه، فغياب لاعب وان كان مؤثر مثل كادش مفترض الاتحاد يمتلك لاعب بديل عنده قيمه اعلى يكون ثنائي مع بيريرا بشكل افضل مما حضر مباراه اليوم.
0: بعدين اشوف انه اسوء يعني تعامل مع مباراه مهمه خارج ارضه فيسينج، اعتقد انه كان يعني ما توفق لا في تشكيله الفريق ولا في طريقه النهج اللي لعبها مباراه اليوم، خاصه لا شوط اول ولا شوط ثاني، يعني الاتحاد لعب بنفس النهج في شوطينه، التشكيلة كانت سيئة، غياب كان مؤثر لكادش في منطقة خطيرة للفريق الاتحادي اللي هو العمق الدفاعي، التشكيل الوسط كان سيء بالنسبة لفريق الاتحاد. أنا وجهة نظري الجليداني لو ما كان في إصابة كان وجهة نظري أنه يعني مع سمر فيل أحسن من مهند، وجود مختار ككثافة في الوسط أفضل من وجود الغامدي وجهة نظري، قراءة للعبة وتدخيل فندوم في الشوط الثاني اعتقد انه ما كان مناسب في مباراه مثل هذه.
2: الاتحاد ترى يعني بس عشان نوضح للجميع، الاتحاد مرتب ونظم من بدايه الدوري، صدم في الجوله ذي بالهلال. الاتحاد ممكن زي ما قال ابو احمد اكتشفنا انه يحتاج في النواحي الدفاعيه، لكن الاتحاد كان منظومه، انا اشوف انه فريق مش سيء، فريق ممتاز، بس انه الهلال فوارق وامكانيات كبيره واعلى. لكن الاتحاد انا اتكلم بعد يومين عندنا بطوله اسيويه، اتمنى من انديتنا كلهم يهتمون في هذه البطوله ويركزون عليها اكثر.
3: بس اتوقع ناصر الاتحاد السنه هذه منافس قوي.
2: الاتحاد من اول ما بدينا انا وانت وابو سطام على الطاوله ذي قلت لك الاتحاد ما بيكون يا الثاني يا الثالث، صح ولا لا يا ابو الوليد؟
1: صحيح
2: في هذا المكان وانا ما زلت عند كلام.
3: بتغيير الشتويه يمكن
2: حتى نشوف مدربهم شغال كويس، ممكن مباراه اليوم زي ما تفضلتوا كان ينقصها لو بدا بمختار علي، انا اتكلم فقط بس.
1: طيب خلينا نروح نقول الف مبروك للهلال، حظ اوفر للاتحاد بعد الفاصل. التعاون ضيفين على الشباب وأبها والفيصلي سعيا للانتصار الأول، والرياض يواجه الفيحة.

0: على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
6: حياكم جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد منصة الأولى بالاتفاق والخليج 1-1. سيلينا خيالي لاعب الاتفاق.
7: نعم، إضافة ومن أكثر الإضافات الاتفاق هذا الموسم على مستوى صناعة الفرص والمراوغة والإيجابية على مستوى المرمى. لو تلاحظ حتى في الهدف، شوف كيف ناخذ الكرة من نصف ملعب الاتفاق، شوف كيف الحلول الفردية اللي امتلكها والإنهاء المميز، أعتقد أنه من أجمل أهداف الجولة، وكذلك وضح لك قيمة هذا اللاعب في استثمار أقل الفرص وفي صنع الحلول بالنسبة للاتفاق. تكلم عن ثاني هدف في صناعتين سابقة، فأعطى حل هجومي لفريق الاتفاق. شفنا اليوم يعني اليوم أفضل من الموسم الماضي. لاحظ على مستوى التمركز، شوف يعني شوف المراوغة في هذه الفرصة، شوف الاستلام في مكان ضيق، وشوف كيف حتى المراوغة بشكل مميز، فيصنع لك فرص وحلول من أقل الفرص. هذا ما يحتاجه أي خط هجوم، ما يحتاجه أي حالة هجومية، وأعتقد الاتفاق كسب هذا اللاعب هذا الموسم.
6: طيب، من البدلاء للخليج اللي هو بارو كينج، نزلوا وغيروا المباراة.
8: طب الوليد، يعني الخليج احنا تغير، صار فيه بدلاء، صار فيه تغيير، لكن احنا نرجع للخليج، الخليج ما هو مقنع لين اليوم. صحيح تعادل، الزملاء تكلموا، ممكن الاتفاق كان هو يستحق الفوز، لكن الخليج لين اليوم ما هو مقنع في الدوري صراحة. يعني أنا أشوف إنه الخليج ممكن يلحق، ما بقي من الدوري، وبيشوف التغييرات اللي عنده يحتاجها، سواء على مستوى مدرب، جهاز فني، أو حتى بعض اللاعبين يجهز الانتقالات الشتوية.
7: بس مباراة اليوم يعني تغييرات جوميز أعتقد أنها أعادت الخليج خطورة، وأضاعوا فرص كثير.
9: أنا معك، ويعاني كثير من الإصابات ودخول موسى بارو اليوم، يعني بصراحة هذا الفريق كثير، وشفنا منه بداية الهدف حقه كان من تسديدة من موسى بارو. يعني ترى الخليج يعاني إصابات كثير من اللاعبين، كينغ توه يرجع للملعب، يعني
8: أبو سطام موضوع الإصابات هذه مين يتحملها؟
9: أكيد يعني.
10: بس بقول لك شيء، يعني الفترة التوقف هذه المفروض الفرق
8: 27 يوم
10: أي الأقل أن تستعد صح، لكن الخليج
9: بعضهم يلا تلحق، عشان كذا هم نزلوهم بالشوط الثاني. التغييرات يوم نزلوا بعض اللعيبة تحسن فريق الخليج شوي.
6: عرض باباس مدرب فريق الاتفاق مع مراسلنا خالد جينان.
11: كنا نستحق الفوز في هذه المباراة، خصوصا بعد الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني والفرص التي صنعناها، لكن المنافس استغل خطأ واحدا وعاقبنا عليه. شاهدت هدفين عالميين، أحدهما احتسب والآخر ألغي. أرى أن إلغاء هدف بهذه الروعة كان قرارا قاسيا، لكني أحترم الحكام وعلينا تقبل القرار. أعتقد أننا قدمنا مستوى عاليا أمام منافس قوي. صنعنا فرصا كثيرة واستحوذنا على الكرة وكنا نستحق الانتصار. ما ينقصنا هو الفاعلية أمام المرمى. سجلنا 3 أهداف أمام القادسية، واليوم صنعنا فرصا أكثر، لكننا لم نسجل سوى هدفا واحدا إلى جانب الهدف الملغي. علينا مواصلة العمل والإيمان بما نقدمه. أنا واثق أن الأهداف ستأتي وأن الفريق سيترجم هذه الفرص إلى انتصارات.
6: هذا حديث باباس، تكلمون عليه أنتم؟
9: لا
6: لسه بعد الهلال والاتحاد.
8: لا، احنا نتكلم عن أنه فترة توقف 27 يوم مفروض كل نادي يعالج أخطائه بس.
6: طيب، نروح إلى مباراة الثانية، مباراة الحزم ونيوم الزيادة في العرضيات يا فهد، هدف خيالي كان من الحزم.
9: حلو صراحة اليوم، أنا فاجأني الحزم اليوم بشوف نيوم.
10: خلينا على الحزم والعرضيات
9: والزيادة. أنا معك
10: معك ليش أنا جبت وبجي لك للمباراة.
9: تفضل. لا لا ما حد تكلم على المباراة، أنا أتكلم ليش العرضيات رائعة وليش، لأنه الضغط عالي عمل الحزم على نيوم. هذه طريقة الحزم أمام الهلال، اللي نيوم أمام الهلال اللي كان يضغط عالي اليوم كان يتراجع وتكتلات وخلى المبادرة للحزم وبالضغط العالي اللي تسبب في أكثر من عرضيات متواجدة في وجود قامات عالية وتسديدات رائعة بالألعاب الهوائية. صراحة هدف رائع في ارتقاءه بكيف يعني وجه الكرة في هذه الكرة. شفنا كثير من العرضيات بسبب إيش؟ الضغط العالي اللي عمله صراحة فريق الحزم اليوم على نيوم. اليوم اللي يشوف اليوم نيوم يقول معقول هذا الفريق اللي قدر أنه يحجم الهلال ويفوز على الهلال 2-0؟
6: طيب هذا العرضيات بالنسبة للحزم وتميزه فيها دكتور. أربع دقائق اللي كوني كان مصاب وقت تسجيل الهدف الحزم، ها؟
7: صحيح.
6: ليش ما بدله؟
7: ممكن قيمة كوني أول شيء إنه يحب إنه يكمل إذا انتظار أو
6: هنا أصيب الدقيقة كم؟
7: 36.
6: 36
7: والهدف جاء في في 40، فهنا توضح لك أول شيء قيمة هذا اللاعب. اثنين عدم تجاوب المدرب مع التغيير، مع تغيير مناسب كذلك، حتى إصابة على حجي اللي ممكن يكون بديل ما هو موجود كإصابته في المنتخب. فأعتقد كل هذه الأمور هي اللي منعت المدرب إنه يجري التغيير بشكل جيد، واللي مفترض إنه حلقة اللي كان اللاعب يعني متواجد للعلاج يكون في تعامل داخل الملعب في لاعب مكانه وفي تراجع في منطقته، لكن ما إذا ما يأخذ القرار بعد الهدف اللي أعطيته أفضلية للحزم إنه يستغل هذه النقطة.
6: أربع دقائق دكتور.
7: نعم أربع دقائق. يعني يتحملهم إذا مدرب فريق نيوم، أعتقد إنه يتحملها بشكل كبير، وإن كان قيمة اللاعب يتكلم عن كونيه من أفضل اللاعبين لنيوم حتى على مستوى الدوري في الافتكاك أو حتى كمحور ارتكاز دفاعي.
6: جلال قادري مدرب فريق الحزم مع مراسلنا عبد الله البطي.
0: تعادل هل هو راضي أو مرضي لكم؟
12: دائما قبل المباراة تكون قراءة، نعرف اللي بعد توقف نلعب على أرضنا مهما كان اسم المنافس، نبحث على 3 نقاط، وهذا التفكير وهذه الرسالة اللي وجهتها للاعبين. لكن بعد المباراة كيف نشوفوا المجريات نتاعها، لعبنا ضد فريق بكل أمانة ظهر في بداية الدوري مستوى ممتاز جدا، عنده الجودة الفنية في اللاعبين، عندهم إمكانيات ممتازة جدا. نعتقد اللي نتيجة التعادل بعد ما شوفوا 90 دقيقة كانت منصفة للفريقين، جاتهم بعض الفرص، جاتنا بعض الفرص. احنا ممكن لأنه نجحنا في التقدم كنا لو عرفنا كيفاش نتصرفوا نحافظوا على النتيجة ولا ندعموها. في نهاية الأمر نقطة بعد توقف طويل مع فريق في قيمة نادي نيوم تعتبر مرضية.
6: هذا حديث الكابتن جلال قادري أحد أفضل المدربين المتواجدين في دوري روشن، وأرفع له القبعة العقال، إحنا مو القبعة نقول، اشتراك اللاعبين السعوديين على حساب الأجانب مرة عند اللاعب اللي بيلعب ويعطي. طيب خلينا نروح للحالة التحكيمية لمباراة باقي مباراة اليوم. قبل ما نبدأ المباراتين في حالة المندش تقول بتعلق عليها أبو زياد، تفضل. مباراة الاتحاد الهلال والاتحاد، تفضل.
13: صحيح طبعا الحالة، طبعا فيه هناك أشياء كثير المباراة، لكن الحالة أخذت يعني أصداء كثيرة، لو تعطوني على الشاشة هنا أخوي علي. الحالة طبعا هي الحين المساعد استعجل وأعلن عن خطأ للاعب الهلال، الحكم كان لديه رؤية واضحة للحالة أن من قام بارتكاب الخطأ هو لاعب الهلال. هنا نرجع أحمد، نتيجة المسك لاعب الهلال هو هنا فريم أحمد، هنا هو من قام، شوف من هنا بدل مسك لاعب الهلال، اكمل نشوف من الجهة المقابلة، تشوف ليد لاعب الهلال هو من قام بالمسك واعتراض لاعب الاتحاد بهذا الشكل. الحكم كان يشاهد الزاوية الواضحة بالنسبة له، بناء الحكم المساعد استعجل في اتخاذ قرار عكسي، الحكم لم يوافقه، قرار صحيح من حكم المباراة، لأن الخطأ أصلا بيكون اللاعب الاتحاد، الكرة ارتدت للاتحاد وسمح باستمرار اللعب، ولا يوجد خطأ للاعب الهلال لأن من قام بالمسك هو لاعب الهلال.
6: إلى مباراة الاتفاق والخليج سريعا أبو زياد من فضلك.
13: سم مباراتنا الثانية اليوم مباراة الاتفاق والخليج، نبدأها بحالة أولى. هنا كانت في الدقيقة 15 مطالبة بوجود هنا ركلة جزاء، نعم هناك ركلة جزاء للاتفاق لم يتم احتسابها، كان يجب على حكام تقنية الفيديو هنا عملية ركل بإهمال، الحكم لم يشاهد ما الذي حدث، اللاعب لم ينجح في لعب الكرة، ولكن هنا نأخذ فريم أحمد، هنا نشوف من قام بلعب الكرة هو لاعب الاتفاق، ثم قام بعملية ركلة جزاء لم تحتسب لنادي الاتفاق، وقرار غير صحيح من حكام تقنية الفيديو بعدم مراجعة هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 41، وهنا أيضا مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الاتفاق بوجود لمسة يد، لا يوجد لمسة يد على لاعب الخليج، الكرة هنا ارتدت من جسم اللاعب ولم تلمس اليد، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتفاق في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 59، وهي طبعا الحالة التي من خلالها هنا تم قطع الكرة بشكل صحيح ولا يوجد مخالفة للاعب هنا الخليج، لأن لاعب الاتفاق بنشوفها في الإعادة الخلفية نجح في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة. الحالة أوردناها لأنها حالة فيها هجوم مرتد للاعب الخليج، ولكن لا يوجد مخالفة في الحالة والاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 66، وهي الحالة التي من خلالها تم احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الخليج نتيجة العرقلة بإهمال التي قام

0: قام بها حارس المرمى هنا على لاعب الخليج. الحارس هنا اتجه إلى جسم اللاعب ولم ينجح في لعب الكرة، قام بإعاقة اللاعب وركلة جزاء صحيحة لفريق الخليج في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى، وهي الحالة التي من خلالها تم تسجيل هدف غير صحيح لنادي الاتفاق. لم يلاحظ حكم المباراة ما الذي حدث، سجل الهدف، طلب مراجعة الحالة. اتضح هنا أن لاعب الاتفاق قام بعملية مهاجمة بتهور أثناء قطع الكرة، استحق عليها أن العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة هذه المهاجمة بإلغاء هدف الاتفاق وإنذار لاعب الاتفاق للتهور الذي حدث في هذا الدخول، وبالتالي الإلغاء قرار صحيح من حكام المباراة نتيجة هذا الدخول.
1: إلى مباراة الحزم ونيوم وبزياد، تفضل.
0: مباراة الحزم ونيوم نبدأها بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 20، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم. لاعب الحزم هو من قام بعملية القفز تجاه المنافسين في الهواء. لاعب الحزم لم يرتكب أي نيوم آسف لم يرتكب أي مخالفة. القفز اللي كان عليه لاعب الحزم هو من أوقعه في هذا السقوط، ولم يرتكب تجاهه أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء. نذهب إلى حالتين مميزة هنا للمساعد الثاني في الدقيقة 21 بإلغاء هدف لنادي نيوم بداعي التسلل. قرار دقيق من أحد الحكام الشباب اللي اللجنة تقدمهم في هذه الفترة أبو الوليد. نشوف دقة الحالة كيف كان عليها اللاعب، مجرد تقدم بسيط من اللاعب هنا ألغي الهدف. أيضا هنا في هذه الحالة تميز آخر لنفس المساعد بإلغاء هدف ثاني لنادي نيوم. نشوف أبو الوليد هذه الحالة أدق بكثير من الحالة الأولى، لأن التقدم بيكون بجزء بسيط من قدم اللاعب. أيضا من نفس المساعد بنشوف هنا التميز اللي كان عليه المساعد هنا أثناء ارتداد الكرة من القائم، كان هناك تقدم بسيط. نكمل أحمد ونشوف الرسم على لاعب نيوم، نشوف دقة الحالة في التسلل شبه الآلي ودقة الحالة من المساعد الذي كان في تركيز عالي. نشوف أبو الوليد وش التقدم اللي كان عليه لاعب نيوم، نشوف مجرد قدم بسيطة جدا، لكن تركيز العالي من المساعد قام بإلغاء الهدف أيضا بقرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 74، وهي الحالة التي طبعا من خلالها هنا لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم، بل يوجد مخالفة على لاعب الحزم الذي قام بعملية ركل بتهور على مدافع نيوم، وبالتالي قرار الحكم بالإعلان عن ركلة حرة مباشرة. موقف مميز داخل منطقة الجزاء لحكم المباراة، وبالتالي قرار صحيح هنا بالإعلان عن خطأ للاعب نيوم. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 95، سقوط للاعب نيوم داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، تنافس طبيعي، ثم قام لاعب نيوم بإلقاء نفسه بهذا الشكل من أجل الحصول على خطأ، لكن الحكم كان في موقف مميز، وبالتالي أيضا لا يوجد ركلة جزاء لنادي نيوم في هذه الحالة. هذه مجمل الحالات اللي رصدناها في مباريات اليوم أبو الوليد.
1: شكرا أبو زياد، يعطيك ألف عافية. مراسلتنا وجام محمد مع جماهير الهلال والاتحاد بعد المباراة.
2: أبوي ألف مبروك فوز الزعيم.
3: الله يبارك فيك طول عمرك. والله المباراة حلوة بس اللي خربها الحكم للأمانة. لا الحكم هو سبب الفوضى اللي صار في المباراة.
4: اي علاقتنا ترى تمام عادي، يعني احنا نخسر
5: وهم بدل الكلاسيكو اصلا من الأسبوع الماضي اصلا. اي في تحديات، في الحين طقم ذهبي بيجي.
2: وش ذا اللي لابسته، نص هلال ونص اتحاد، وش السالفه؟
6: ان ابوي اتحادي وامي هلاليه.
2: رضيتوا على انزاجي؟
7: لا تبديلات غلط، خرب المباراه.
8: ما اقول هارد لك اللاعبين، اقول هارد لك المدرب فقط. جورج ريوس فقده كبيره، نصيري واحمد الغامدي والشنقيطي برا.
9: ممتعه، الجماهير الاتحاد يبقون بجده، ما يطلعون من جدة، يبقون هناك، كل ما يجون بيخسرون.
10: الله يبارك فيك، وما في جديد، زي العادة زي العادة.
7: والله ممتع بس فيه مشكلة، الحكم الحكم لا أدري أدري الحكم الحكم أخطأ للطرفين.
2: والله العظيم مباراة حلوة ما شاء الله، ممتعة من الطرفين صراحة، بس الحمد لله فاز الهلال.
11: شيل الأندة ويلا على جدة.
1: جماهير الاتحاد والهلال، والله كله اللي زعلان هنا واللي زعلان هنا، ما في حد راضي.
12: هذه قمة، القمة دائما قمة الكلاسيكو يا خالد، بين الجماهير بعد المباراة والتشجيع متى حاضر للمباراة، تلقاهم من وقت مبكر استمتعوا كل شيء. يعني أقول لك هو اللي، بس أنا أرد على اللي يقول الحكم، لا الحكم هو رقم واحد في المباراة، نجم المباراة الحكم.
1: دانيلو بيريرا مدافع فريق الاتحاد مع مراسلتنا وجان محمد.
13: first of all, hard luck. It was intense game. I would love to hear your opinion and your thought about

0: this intense game.
1: Yes, for sure, was intense game.
2: كانت مباراة قوية ومثيرة، وكلا الفريقين دخل المواجهة بحثا عن الفوز، لكن الهلال نجح في حسمها. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة رغم صعوبتها، إلا أننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا الكثير، وتحمل شخصيا مسؤولية الهدف الثاني. فقد حاولت إبعاد الكرة لكنها ارتدت ولم أتمكن من الوصول إليها برأسي أو بقدمي، واعتذر لجماهير الاتحاد عن هذا الخطأ. أما بخصوص التحكيم، كنا نتحدث مع الحكم فقط ولم نقصد الإساءة إليه، لكن المنظمين دفعونا ووضعوا أيديهم على وجوهنا. دورهم هو حماية الجميع داخل الملعب، وما حدث ليس الصورة التي نريد إظهارها للناس الذين يشاهدون المباراة. الأمر انتهى وليس لدي ما أضيفه. علينا نتجاوز هذه الخسارة والتركيز على مواجهة الشباب الأهلي الإماراتي في البطولة الآسيوية. أشكر جماهير الاتحاد التي ساندتنا حتى اللحظة الأخيرة. وأخيرا، سعدت كثيرا بتتويج المنتخب السعودي بكأس الخليج والمشاركة في الممر الشرفي للاعبين.
3: حديثه وقال تكلم عن رجل الامن، يقول لمس وجهي في معناها، على كلام بريرة مو كلام يعني.
4: كلامه هو ايه. بس احنا شفنا اللي طلع والاكشن اللي صار. ما شفت انه رجل الامن لمس وجهه.
3: طيب يعني
4: هو من حقه انه يبرر،
5: ولا تقدر تحكم من طرف واحد.
4: ما نقدر،
5: لابد من الطرفين على اساس تقدر تقول من المخطئ. بس الصوره اللي واضحه
3: ترى ناقشناها يمكن 20 مره، سمعت رايكم وشفتوها خلاص 20 مره. بس في لقطه لازم الجماهير كلها تشوفها، هذه اللقطه تجمع سلطان والداعيه.
5: وش بعد دايبني بعد؟
3: هو
5: وانا شايف ان اخطبوط او عنكبوت بجيبه بتسلم.
3: خلي اجيب الهدف، خليه يتكلمون عنه الاثنين.
5: لا حطه لي والله، يعني شوف ما خلط بتسعين، يعني ايش تبغى انا اسوي يعني؟
6: لا حالات ان هدف فوز، يعني هدف هدف
3: اول فوز الوحدة على الهلال هذا
6: من 16 سنه في مكه. أوه. كان هذا الفوز يتكلم عن هدف دقيقه 93، كانت تعادل 2-2 في الدوري، مباراه
5: في الدوري.
6: نعم
5: الدوري،
6: وحالات انه كابتن كبير مثل
5: يعني شوف انا فيه يعني
6: صوره اسيا
5: يعني صراحة
3: تصد صراحة ولا لا فهد؟ فهد صد هذه
5: تصد هذه؟
3: حارس الصد هذه
5: ابو سطام، نبغى رايك. يتحمل الحارس؟
7: ما حيعجبك رايي، خلي
5: لا طيب يتحمل الحارس؟ ابو سطام يتحمل الحارس؟
7: لا صعب صراحة.
5: شفت حتى ابو سطام أول مرة نتفق أنا وياه.
7: طيب أنا أقول الحق ده.
3: طيب خلينا نروح إلى مباراة الغد، من سيلعب أمام من؟ في البداية الفيحة والرياض الساعة 44 دقيقة مساء في المجمع، أبها والفيصل الساعة 26 دقيقة، الشباب والتعاون الساعة 9 مساء. سريعا توقعات مباراة الشباب والتعاون.
7: شباب بعد.
3: اي والله انت ماشي معاك امس جايب ثنتين تعادل وفوز هلال. ها
7: عبد الرحيم ترى امس شفنا عبد الرحيم.
4: لا ان شاء الله الشباب.
3: طيب انا اروح تعادل في المباراة للشباب والتعاون، تعادل. المباراة الثانية مباراة الفيحة والرياض. سلطان عفوا ناصر،
4: الفيحة والرياض.
3: اي
4: بروح للتعادل.
7: انا اروح مع فريق سكالا، احب هذا اللاعب واروح الفيحة.
6: فيحة
5: تعادل.
3: فيحة ثلاثة فيحة واحد تعادل. طيب ثلاثة فيحة واثنين تعادل صح؟ تعادل
4: اثنين اثنين.
6: ها انا تعادل فهد تعادل.
3: فهد وفهد انت فهد قال فيحة.
7: وين
4: الفيحة؟
7: اقول
4: فيحة الفيحة اثنين.
7: انا مع الفيحة.
3: وانا اقول الفيحة عشان اقول
5: لك المفروض تحط لنا جدول زي الدوري
3: بنسويه. بس
7: مخك في
3: المباراة. طيب شكرا محمد، شكرا سلطان، شكرا فهد، شكرا ناصر، ونقول سبحان الله خير. موعدنا غدا بحول الله.

0: على هواك. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: ليش نبدأ عادة جديدة بحماس وبعد أيام نتركها؟

في البداية نحن نعتمد بشكل كبير على الحماس والقرار الواعي، لازم نتذكر ونختار ونجبر نفسنا أحياناً نبدأ، لكن العادة الحقيقية تبدأ لما السلوك يصير مرتبط بشكل متكرر بإشارة معينة. يعني مثلاً بعد ما أخلص الفطور أمشي 10 دقائق، أو بعد ما أفرش أسناني أجهز ملابس النادي. مع التكرار الموقف نفسه يبدأ يصير إشارة للسلوك، وبدل ما تحتاج في كل مرة تقول هل أسوي اليوم أو لا، القرار يبدأ يصير أسهل وأقل اعتماد على التفكير. وهنا نفهم ليش الحماس لحاله مو كفاية. الحماس بطبيعته يتغير، يوم تكون متحمس، يوم تكون تعبان، يوم عندك ضغط، ويوم بكل بساطة مالك نفس. وإذا كانت العادة كلها مبنية على شعور اليوم أنا متحمس، غالباً راح تتوقف أول ما يختفي هذا الشعور. وفي معلومة منتشرة جداً تقول إنه العادة تحتاج 21 يوم عشان تتكون، لكن العلم ما يقول كده. في دراسة شهيرة تابع الباحثون أشخاص وهم يحاولوا يبنوا عادات يومية جديدة، الوقت اللي احتاجوه عشان يصير السلوك أكثر تلقائية اختلف بشكل كبير جداً من شخص لشخص ومن عادة لعادة، وكان المتوسط قريب من 66 يوم، وبعض السلوكيات احتاجت وقت أقصر بكثير، وبعضها احتاجت شهور. يعني الموضوع ما في رقم سحري، شرب كوب موية بعد الفطور مو زي بناء عادة رياضية تحتاج وقت ومجهود وترتيب. كل ما كان السلوك أبسط ومتكرر في نفس الظروف، يكون تحويله إلى عادة أسهل غالباً. وفي شيء ثاني مهم جداً وهو البيئة. إحنا أحياناً نحاول نغير سلوكنا، لكن نخلي كل شيء حولنا زي ما هو. تبغى تقرأ أكثر، لكن الكتاب داخل درج بعيد، والجوال جنبك على السرير. تبغى تأكل شيء صحي، لكن الاختيار الأسهل والأقرب قدامك ما هو صحي. وهنا أنت كل مرة تحتاج تستخدم إرادتك عشان تقاوم البيئة. أما لو خليت السلوك اللي تبغاه أسهل والسلوك اللي تحاول تقلله أصعب شوية، أنت مو بس تعتمد على قوة إرادتك، أنت تخلي البيئة نفسها تساعدك. وهذا يتفق مع أبحاث العادات اللي بتشير إلى أهمية الإشارات والسياق المتكرر في جعل السلوك أكثر تلقائية. وحتى لو فاتك يوم، هذا مو معناه إنك رجعت لنقطة الصفر. في الدراسة نفسها، تفويت فرصة واحدة ما كان له تأثير كبير على عملية تكوين العادات. المهم كان الاستمرار بشكل عام مو الكمال كل يوم. وفي النهاية، العادات غالباً تبدأ بقوة الإرادة، لكنها ما تستمر بقوة الإرادة وبس. الفرق الحقيقي يبدأ لما السلوك يصير سهل ومرتبط بوقت أو موقف واضح، ويتكرر لدرجة إنك ما تحتاج تفاوض نفسك عليه كل مرة. يعني ببساطة، الهدف مو إنك تبقى متحمس للعادة الجديدة، الهدف إنك توصل لمرحلة ما عاد تحتاج الحماس عشان تسويها.

0: خلاصة.
1: تعتقد أن فرض رأيك بقوة هو الطريق الأسرع لكسب الآخرين وإقناعهم؟ الجواب يوضحه ديل كارنيجي في كتابه الشهير كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. قلوب الناس لا تفتح بالقوة بل بالاهتمام الصادق والتقدير. السر العملي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس يكمن في أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر قبل أن تحاول جعله يفهم وجهة نظرك. تذكر، ابتسامة صادقة واهتمام حقيقي يصنعان في ثواني ما لا يصنعه النقاش الطويل، وهي خلاصة كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: في المسرح العربي كل كلمة مكتوبة لها مكان، وكل حركة تدرب عليها الفرقة قبل ما تقابل الجمهور، ومع كذا تبقى في مساحة لشيء يولد في نفس اللحظة اللي هو الارتجال،

0: جديدة، رد سريع أو حركة ما كانت موجودة في النص، لكن تنسجم مع الشخصية وتضيف للعرض. كيف يقدر الممثل يخرج عن الكلام المكتوب ويحافظ على الحكاية وإيقاعها؟ اليوم رح نحكي عن فن الارتجال. الارتجال يحتاج سرعة بديهة، لكن يحتاج كمان فهم للشخصية وانتباه للزملاء وإحساس بتوقيت الكلام ورد فعل الجمهور. الممثل يعرف إيش تبغى شخصيته وكيف تفكر وكيف تتعامل مع اللي حولها، ومع هذا الفهم يقدر يضيف كلام يليق فيها ويرجع بعدها إلى مسار المشهد. ومن أبرز الأسماء اللي ارتبطت بالارتجال في المسرح العربي سمير غانم، محمد نجم، وسعيد صالح، وعادل إمام. سمير غانم كان يتحدث عن الارتجال باعتباره جزء من طبيعته في الأداء، وكانت الإضافات العفوية والتفاعل مع الجمهور من الملامح المعروفة في تجربته المسرحية. ومحمد نجم ارتبط اسمه بسرعة البديهة والخروج عن النص، وتحدث بنفسه عن استخدام الارتجال أثناء العرض. وكمان سعيد صالح وعادل إمام ارتبطت تجربتهم المسرحية بمساحة من الإضافات والتفاعل المباشر وبقدرة على تبادل الحوار خارج عبارات المكتوبة. طيب إيش اللي بيساعد على نجاح الارتجال؟ أول شيء الاستماع. الممثل يحتاج يسمع زميله فعلا ويتابع المعنى اللي يقوله، لأنه أي إضافة تغير الحوار ولو بشكل بسيط تحتاج رد ينسجم معها، وهنا يظهر التفاهم بين الممثلين وقدرتهم على مواصلة المشهد مع بعض. وثاني شيء التوقيت. على المسرح ضحكة الجمهور لها مدة، والممثل يحتاج يحس متى ينتظر ومتى يكمل عشان يوصل الكلام اللي بعده بوضوح، ولو استمر في الإضافات أكثر من اللازم ممكن يبطئ العرض ويضعف تسلسل الحكاية. وثالث شيء القدرة على الرجوع. الارتجال الناجح يحتاج ممثل يعرف طريقه داخل المشهد، يأخذ مساحة للإضافة بعدين يرجع إلى الحوار والأحداث ويعطي زملائه فرصة يكملوا أدوارهم. وفي معلومة تستحق الانتباه، مو كل لحظة تبدو عفوية قدامنا تكون ارتجال. أحياناً الإضافة تظهر أثناء البروفات ويعتمدها الفريق وتتكرر بعد كده، وتبقى طريقة أدائها طبيعية لدرجة أننا نحس أنها ولدت للتو. والارتجال يشمل الحركة والتعبير والنظرة أو الوقفة أو تغيير بسيط في نبرة الصوت، ممكن يضيف معنى من غير كلمة جديدة. وعشان كذا موهبة الارتجال تتجاوز القدرة على إضحاك الجمهور، فهي انتباه وتعاون وتحكم في الأداء ومعرفة بالوقت المناسب للإضافة والوقت المناسب للاكتفاء بالنص. هذا جزء من خصوصية المسرح، عرض حي وجمهور حاضر وممثلين يتفاعلوا في نفس اللحظة، وبين الكلام المكتوب وما يولد على الخشبة تظهر مهارة الفنان في الحفاظ على الحكاية ومنحها حياة جديدة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام؟
3: كانت رحلة اكتساب المهارات وتطوير الذات تشبه السفر الشاق. عشان تحضر دورة تدريبية أو تتعلم مجال جديد كان عليك البحث عن معهد مناسب، والتضحية بساعات طويلة بعد العمل، وتحمل تكاليف التنقل والكتب الثقيلة. اليوم انقطعت تلك العوائق تماما. المعرفة اللي كانت تتطلب قطع المسافات والميزانيات المرتفعة أصبحت بين يديك وإنت في المنزل وفي الوقت اللي يحدد جدولك الشخصي. خالد موظف وأب يسعى باستمرار لتطوير مهاراته في إدارة المشاريع للارتقاء في عمله. قبل سنوات كان هذا الشغف يتطلب منه التسجيل في معهد مسائي يبعد مسافة طويلة والغياب عن أسرته لعدة ساعات بعد نهاية الدوام الرسمي. قبل فترة كان خالد يستمتع بوقته بعد العشاء مع أسرته، تذكر أنه عنده اختبار لشهادة معتمدة عالميا ولابد من إكمال متطلباته التدريبية. بدلا من مغادرة المنزل أو البحث عن مركز تدريب، فتح جهازه المحمول ودخل إلى المنصة التعليمية حضر المحاضرة التفاعلية

0: ناقش المحاضر والزملاء من مختلف الدول وأدى الاختبار التجريبي وهو يتناول شاي المساء بجانب العائلة. يقول خالد: الفكرة ليست فقط إني حصلت على الدورة من البيت، الفكرة هي التوازن. ما عاد أضحي بوقتي مع أسرتي من أجل تطوير نفسي، العلم هو من أصبح يأتي إلي. عندما نسمع عن التعليم الإلكتروني أو منصات التدريب الذكية، قد نتخيل مجرد مقاطع فيديو مسجلة ومواقع إلكترونية صامتة، لكن الحقيقة التعليم الرقمي هو في أصله فتح لأبواب الفرص وتسهيل للوصول. هدفه الأكبر هو إزالة أي حاجز بينك وبين طموحك وشغفك. كل مهارة تكتسبها من هاتفك وكل شهادة تنالها من بيتك هي خطوة نحو مستقبل أفضل دون أن تخسر لحظاتك الحاضرة مع من تحب. المرة القادمة اللي تتطور فيها أو تتعلم شيء جديد بنقرة زر، تذكر إن خلف هذه السهولة بنى تحتية تعليمية وتقنية متكاملة ليكون طموحك بلا حدود. تأمل حجم التغيير في طريقة التعلم وكيف أصبحت اليوم. التكاليف ومشقة التنقل تحولت إلى شغف متاح بين يديك تستثمر في بناء ذاتك دون توتر أو انقطاع عن حياتك. هذا الجهد التعليمي والتقني الضخم ما كان مجرد خيار إضافي، بل هو إعادة تعريف لبناء الإنسان لتصبح المعرفة تتكيف مع ظروفك وطموحك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM؟

0: قصة اختراع.
1: أتخيل عالم ما فيه كتابة، لا خرائط ولا رسائل ولا كتب ولا عقود ولا حتى ورقة مقاضي. قصة الكتابة بدأت قبل آلاف السنين، ومن أقدم الأنظمة المعروفة الكتابة المسمارية اللي ظهرت في بلاد الرافدين تقريباً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. الطريف في الموضوع إنه الإنسان ما اخترع الكتابة في البداية لا عشان يكتب قصص ولا عشان الأشعار، ولكن الحاجة العملية كانت هي المحرك الأول والأساسي. سجلات الحبوب، الضرائب، التجارة وكميات البضائع كلها أمور احتاجت لطريقة تحفظ بيها المعلومات بدل من الاعتماد على الذاكرة. كانوا الكتبة يستخدموا ألواح من الطين ويضغطوا عليها بقلم من القصب، فتظهر العلامات اللي اتطورت فيما بعد لنظام معقد للغة. ويشير المتحف البريطاني أو The British Museum إلى أنه بدايات الكتابة المسمارية ارتبطت بشكل كبير بالإدارة والتجارة والحساب. أما علمياً فالكتابة غيرت طريقة تراكم المعرفة، وصار الإنسان يقدر يحفظ المعلومة خارج ذاكرته وينقلها لشخص بعيد ويتركها الأجيال من بعده. يعني الكتابة ما هي لحفظ الكلمات وبس، ولكن لحفظ ذاكرة الحضارة. وهنا صار التحول الحقيقي، المعرفة ما عادت تموت مع صاحبها. كل كتاب نقرأ اليوم وكل معلومة محفوظة في أرشيف هي امتداد لفكرة قديمة جداً. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، الكتابة اللي حفظت ذاكرة الإنسان.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.
2: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
3: على الساحل الغربي للعروس وتحديدا في شمال مدينة جدة ينهض مشروع مرافي، إحدى كبرى مشاريع مجموعة روشن التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، يشكل إضافة نوعية فريدة لخريطة التطوير الحضري العالمي، وابتكارا هندسيا يربط قلب المدينة ومرافقها بأمواج البحر الأحمر عبر أول قناة مائية صناعية تشيد داخل مدينة سعودية. لم يعد هذا المشروع مجرد واجهة بحرية تقليدية، بل تحول عبر رؤية عمرانية طموحة إلى وجهة متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة إجمالية شاسعة تبلغ نحو 9.4 مليون متر مربع، محتضنة مناطق سكنية وتجارية وفندقية ومكاتب أعمال متطورة تستهدف استيعاب أكثر من 130 ألف نسمة. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يرتكز المشروع على قناة مائية فريدة بطول 11 كيلومتر وعرض 100 متر، تتغذى مباشرة من مياه البحر الأحمر وتتصل بمرسى أبحر، لترسم معيارا جديدا في جودة الحياة الحضرية وتضع جدة في مصاف أفضل المدن قابلية للعيش في العالم. وعلى الصعيد الهندسي والتشغيلي، يعتمد المشروع على أحدث تقنيات التصميم المستدام وشبكات النقل المبتكرة كالتاكسي المائي والجسور الحيوية وممر المشاة والدراجات، إلى جانب دمج المساحات الخضراء والوجهات الترفيهية والأسواق التجارية لتوفير بيئة معيشية متكاملة تدمج الأصالة بالتطور العمراني الحديث. أغلق عينيك قليلاً وتخيل صفحة المياه الهادئة للقناة المائية الممتدة على طول 11 كيلومتر، وهي تعكس أضواء الأبراج الحديثة في شمال جدة وحركة اليخوت الفاخرة ووسائل النقل المائية، وهي تنساب برفق بين المجمعات السكنية والتجارية النابضة بالحياة في لوحة بصرية تدمج سحر الساحل بعبقرية الهندسة الإنسانية. في أفق رؤية السعودية 2030 يثبت مشروع مرافي أن التطوير الحضري في المملكة لا يقتصر على توسيع المدن، بل يبتكر أساليب معيشية جديدة تخلد اسم جدة كجوارة متجددة على شواطئ وطننا بكل فخر. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند ضفاف مرافي جدة الساحرة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
2: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: خلاصة.
1: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: بالعكس.
1: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام، بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم، يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعود، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.

0: ريشة.
1: قد لا نسمع شيئاً أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
2: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: يا ما كان، طبعا زمان لو نتساءل كيف كانت الناس بتوفي الأمانات لبعضها البعض، يعني قبل الحسابات البنكية وكلمات المرور، كيف كانت الوديعة؟ كانت الوديعة أعزائي توضع عند رجل، فإذا سافر صاحبها لم يكن بينهما إلا الأمانة وكلمة العهد. من هنا بقي المثل العربي المشهور إلى يومنا هذا: أوفى من السماء وأل. تروي كتب الأمثال إنه امرأ القيس اللي هو الشاعر الجاهلي المعروف والشهير أودع السماء وأل دروعاً قبل رحلته، بس مات امرأ القيس. جاء من يطالب السماء وأل بالدروع. إيش كان موقف السماء وأل اللي هو الآن حديث قصتنا في مكان؟ رفض وبشدة. طبعا رفض إنه يعطي شيء ليس يعني يملكه، وصاحب الشخص الورثة لامرؤ القيس ليسوا هم المطالبين بهذه الوديعة. تقول الروايات إنه المطالب بالدروع ما قدر إنه يمسك بالسماء وأل في حصنه، فأمسك ابن للسماء وأل خارج نطاق الحصن، وخير السماء وأل بين تسليم الأمانة وبين تخيلوا قتل ابنه. هذا الموقف، تخيل شخص يجي يقول لك يا ترجع الأمانة تبع فلان أو إنه أنا أصفي الحسابات في ابنك. شاور السماء وأل أهله، لكن الخبر بيصوروا والأحاديث والتوترات إنه كان الشخص متمسك بالوديعة، متمسك بالأمانة، متمسك بكلمة الشرف والعهد اللي قطعها مع امرأ القيس اللي هو اتوفى. تخيلوا إيش اللي صار؟ قتل ابنه. نعم الروايات يعني إحنا نعتذر لهذه القصة، ولكن هذه حقيقة ولازم نعرف إحنا قصة هذا المثل اللي اشتهر، يعني أوفى من السماء وأل. قتل ابن السماء وأل كما في الروايات. بعد ذلك أدى الدروع إلى أصحاب الحق فيها اللي هم الورثة تبعون أمر القيس. ينسب إليه هذه الأبيات، يعني وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. هي قصة قاسية ومؤلمة، إحنا ما نحكيها عشان نجدد الحزن والألم فيها، ولكن هي العبرة في الموضوع إنه بتكشف لنا حرفياً مقدار تعظيم الثقافة العربية القديمة للوفاء بالعهد، وإنه كيف صار اسم هذا الرجل مثل أوفى من السماء وأل. الوديعة كما ذكرنا هي الأمانات التي يحفظها شخص عند شخص يعني، وإحنا هنا لما ذكرنا السماء وأل حفظ الأمانة، حفظ كلمة الشرف وحفظ العهد، فهو أؤتمن ولم ينقض العهد وكلمة الشرف اللي بينه وبين الشخص. يا ما كان اليوم في ختامها بتقول لكم إنه ضاعت الدروع منذ قرون ومات أصحابها، لكن اسم الرجل الذي حفظ الأمانة وحفظ العهد والكلمة بقي حتى هذا اليوم. لذلك حين نقول أوفى من السماء وأل، فنحن لا نردد مثل فقط، بل نفتح باب حكاية كاملة في يا مكان. كنت معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

إذاعة مملكة البحرين تقدم. عندما نتحدث عن الغناء والموسيقى في البحرين، نجد أن هناك جيلاً من الفنانين استطاعوا أن يطوروا الموسيقى البحرينية ويضيفوا إليها ألواناً وأبعاداً جديدة، وذلك يعود للاختلاط والاحتكاك بثقافات الخارج والتأثير والتأثر بألوان الفن الموسيقي المختلفة. وقد تجلى ذلك في ظهور أصوات بحرينية كثيرة، تميز كل صوت بميزة منفردة واجتهاد مشهود، ترك أثراً خالداً في ذاكرة الفن الموسيقي الخليجي والعربي. ومن هذه الأسماء التي شكلت فارقاً في مسيرة الأغنية البحرينية الفنان القدير وصوت البحرين الأصيل أحمد

0: في مدينة المحرق الشماء كانت ولادة الفنان القدير أحمد يوسف سعد الجميري، وتحديداً في عام 1947 لأب متعلم متذوق للشعر. ترعرع في بيت جده لأبيه بفريج العمامرة، حيث قضى سنوات طفولته الأولى متأثراً بسماع أغاني محمد بن فارس ومحمد زويد، وهما من أبرز فناني تلك الفترة. وقد انعكست ذائقة أبيه الشعرية على نمو حب الاطلاع والقراءة، فكان يجلس مع أبيه وقت قراءته ليستمع إلى أمهات القصائد لأبي نواس والمتنبي وأحمد شوقي، ما ساهم في نمو ذائقته الشعرية وقت ذاك وصواب اختياره لكلمات أغانيه فيما بعد.
1: نشأت وترعرعت في فريج العمامرة في بيت جدي سعد بن عمران الجميري مقابل مدرسة الهداية الخليفية التي أنشئت سنة 1919 ميلادية، وكان بيتنا وبيوت إخوان جدي متلاصقة ومفتوحة على بعضها. ومن خلال هذا البيت تعرفت على ساكني الفريج من الأطفال، وكنا نلعب الألعاب السائدة في ذاك الوقت ونقضي أوقات ممتعة. من خلال تعرفي على شباب في الفريج محبين للموسيقى والغناء، نشأت بيني وبين الفنان سلطان حمد الذي كان يجيد العزف على آلة العود والغناء، والفنان محمد جمال الذي كان يجيد العزف على آلة الكمان. نشأت بيننا صداقة خاصة، كنا نجتمع مع بعض في بيوتهم ويحاولون عزفها على آلاتهم، مما جعلني أهتم بتعلم العزف على آلة العود واستعيرها من سلطان لأقضي معها يوم كامل في منزلي لأتعرف على إمكانياتها وأحاول تعلم العزف عليها.
0: في مراحل دراسته المتوسطة استحسن زملاؤه صوته عندما كان يدندن ببعض الأغاني، فسمع مدرس الرسم الأستاذ خميس الشروقي بذلك وقد كان هاوياً للموسيقى وعازفاً على آلة الكمان، فشجعه وأخذه لإذاعة البحرين وقدمه للأستاذ الفنان عتيق سعيد الذي كان يقدم برنامجاً أسبوعياً للأطفال بعنوان ركن الأشبال، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الصغيرة. وقتها كان الفنان أحمد الجميري يبلغ من العمر 13 عاماً، وقدم للجمهور أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، وقد استحسن المستمعون صوته وأداءه وطالبوا بمشاركته في حلقات أخرى. وقد تصادف تسجيل إحدى حلقات البرنامج مع زيارة الفنان المصري محرم فؤاد للبحرين، فاجتمعا وتعارفا، وأشاد الراحل محرم فؤاد بصوت الفنان أحمد الجميري وأثنى عليه وشجعه على المواصلة، وكان ذلك في مطلع الستينيات.

أسمر أولاجاني شد بها الفنان القدير الجميري عام 1964 كأول أغنية خاصة له، ذلك عندما كان عضواً في فرقة الأنوار الموسيقية في الكورال. وتعود قصة غنائه لها عندما تغيب الفنان الراحل أحمد ياسين في يوم التدريب بسبب مرضه، وكان الفنان أحمد الجميري يحفظ أغنية التدريب الخاصة بالراحل أحمد ياسين، فطلب منه أن يقوم بأداء الأغنية، فأبهر الأساتذة بتمكنه من الغناء وصوته الجميل. عندها كتب الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمه الله كلمات أغنية أسمر لاجاني، وقام بتلحينها الثنائي أحمد الفردان وعيسى جاسم، وسجلت في إذاعة البحرين، وقام أحمد الفردان كبادرة دعم إضافية بتسجيلها على أسطوانة لحسابه الخاص، وذلك في عام 1964. بعدها تشجع أحمد الجميري وقرر أن تكون أغنيته التالية من ألحانه، فسجل أغنية أضحك على قلب شقة في إذاعة البحرين، قام بتلحينها وكتب كلماتها عتيق سعيد، تلتها أغنية يا مرحبتين كبار وهي من ألحانه أيضاً، وكلمات الأستاذ القدير حسن كمال، وقد سجلها في دولة الكويت عام 1969. كل هذه الأحداث المتلاحقة شهدها الفنان القدير أحمد الجميري وهو ما يزال طالباً في مرحلته الثانوية.

كان شغف الفنان الجميري بالموسيقى والغناء يلح عليه أن يصقل هذه الموهبة الفنية أكاديمياً، ولكن كان لوالده رأي مغاير. فعندما أنهى الجميري دراسته الثانوية أخذه والده إلى شركة النفط على أمل الحصول له منها على بعثة إلى بريطانيا لدراسة هندسة البترول، حتى أنه نجح في الامتحانات اللازمة للقبول. ولكن حلمه بأن يشق طريقه في سماء الفن جعله يصر على السفر إلى القاهرة والالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية كطالب، وذلك في 10 أكتوبر عام 1967، وقد حصل على شهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف في الموسيقى. وقد كانت محطة مهمة في المسيرة الفنية للفنان أحمد الجميري، صقلت موهبته أكاديمياً وعرفته على أساطين الموسيقى المصرية مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض الصنباطي وبليغ حمدي وعازف الكمان الشهير أحمد الحفناوي.

0: وهنا يتحدث الأستاذ والباحث في التراث الشعبي محمد جمال عن هذه الفترة.
1: معرفتي بالأستاذ أحمد جميري تعود إلى أيام الطفولة. إحنا عيال فريج واحد في رجل العمامرة. في وقتنا ما كانت في يعني هناك مثلا أندية، فنتجمع حول أحد الدكاكين. صاحب الدكان وفر كراسي حق مجموعة من البشر تقعد، فهكذا كان. وكان وهو صغير يحفظ الأغاني بشكل رهيب يعني. وكنا إذا مثلا نسوي حطية، كل واحد حط 100 فلس ويأجرون باص نروح عين عوالي نسبح. كان في الأثناء ذي بعض الهواة من عيال الفريج يقدمون أغاني. يتهيأ لي نقطة انطلاقته كانت مع في مدرس اسمه أستاذ خميس الشروقي الله يحفظه، كان يعني معجب بصوت أحمد الجميري، فقدمه إلى عتيق سعيد صديقة. عتيق سعيد ذاك الوقت كان يقدم برنامج في إذاعة البحرين اسمه ركن الأشبال، واشتركنا في فرقة، أسسنا فرقة في نادي النصر. يعني عيال الفريج أجرني بيت أجار كذي، اطلقنا عليه نادي، هو حق فريق النصر الرياضي. نلعب كرة وفي الليل نجتمع ونغني، وكان خليفة جاسم عازف ناي وانا عازف كمان أو عود، أحمد الجميري يغني. وقدمنا شوية حفلات في النادي حتى يوون فرقة الأنوار أحمد فردان وعيسى جاسم وانضمينا لهم، وكانت انطلاقتي كهاوي. أحمد استفاد من دراستي استفادة قصوى، عرف المقامات وعرف كيف يخلط المقامات. ولما تسمعونه في الموال نفسه، أنا يتهيأ لي أن مدرس الموسيقى إذا يبي يدرس طلابه الانتقال بين المقام والثاني يسمع مواويل أحمد الجميري ويشرح، والله يوفقه. ولا يزال ما شاء الله متربع على الأغنية البحرينية، يلحن القصيدة ولحن الكلام الشعبي والكلام النبطي أيضا. أن ين في العرضة لا يعني مجال واسع، وأن ين في الخمار والسمريات وغيره أيضا يعني مجال رحب. فهو علم من علام البحرين الله يحفظه.

0: شكل الفنان القدير أحمد الجميري مع الراحل سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة واحدة من أبرز الثنائيات الفنية في تاريخ الأغنية البحرينية. فقد كتب الشاعر عيسى بن راشد آل خليفة كلمات العديد من الأغنيات التي لا تنسى، كأغنية يا زينة ذكريني، خضر نشلج على عودج، رفاعية، وغيرها من الأغنيات التي صاغت هوية الأغنية البحرينية. فهذه الكيمياء التي جمعت بينهما نتجت عنها صداقة عميقة بين قامة شعرية اعتبر كلمات شعره كبنات أفكاره ومشاعره، وعرف الصوت المناسب الذي يمتزج بهذه الكلمات فيغنيها ويبدع في تقديمها، وبين صوت أحب الصورة الشعرية التي تشكل لوحة يسمعها المتلقي وكأنه يراها.
1: علاقتي مع الشاعر الغنائي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة كانت منذ أول أغنية غنيتها من كلماته وألحان عيسى وفردان، واسمها أسمر ولاقاني. ثم تعرفت عليه لاحقا، وما عزز تلك العلاقة أنها كانت أسرية من البداية، فكانت علاقة حميمة استفدت منها كثيرا من تعابيره الشعبية البحرينية الأصيلة التي كان يستعملها في كلماته. وأثمرت هذه العلاقة عن مجموعة أغاني خالدة في سنة 1970، جاءت الفرصة الذهبية التي سجلت فيها من تأليفه الأغنية الرائعة يا زينة ذكريني، والتي اشتهرت في دول الخليج أولاً ثم امتدت إلى باقي الدول العربية عن طريق الطلبة الدارسين فيها، وكذلك عن طريق الحفلات التي كنت أقيمها.

تعاون الفنان القدير أحمد الجميري مع كبار الشعراء والملحنين في البحرين والخليج العربي، ومن أبرزهم الدكتور غازي القصيبي، الأمير السعودي محمد الفيصل الذي كتب له أغنية تو النهار، خالد الشيخ الذي لحن له رائعته شويخ من أرض مكناس، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الشاعر البحريني مطر عبد الله، بدر بورسلي من الكويت، وغيرهم ممن قدم معهم القدير الجميري عشرات الأغاني الناجحة التي ما زالت عالقة في ذهن الجمهور العربي عامة والخليجي خاصة، بالإضافة إلى مشاركته وإشرافه على العديد من الأوبريتات الوطنية وغناء تترات المسلسلات التلفزيونية التراثية البحرينية.

0: عندما عاد الفنان أحمد الجميري من القاهرة خريجاً من المعهد العالي للموسيقى، حمل معه أحلاماً بتأسيس فرقة موسيقية بحرينية تعنى بالاهتمام وتقديم الفن البحريني والتراثي وتوثيقه. فتأسست فرقة البحرين للموسيقى سنة 1996 بجهود الجميري والدكتور عبد الله يتيم وكيل وزارة الإعلام للثقافة والتراث آنذاك، وقد تولى رئاستها عدة سنوات، كما أطلق عام 2021 مشروعه الخاص لتدوين وتوثيق فنون الصوت البحريني وفنون الغوص. وكانت مسيرة القدير أحمد الجميري الممتدة لأكثر من 5 عقود تركت إرثاً غنائياً وموسيقياً ضخماً، ما بين إبراز الأغنية البحرينية وانتشارها على المستوى الخليجي والعربي وتطوير وتوثيق تراث البحرين الموسيقي.
1: في بداية الميثاق العمل الوطني التحقت بهيئة الثقافة وتم تكليفي بقيادة فرقة البحرين للموسيقى. والشيء الرائع في الموضوع بأنه أستاذ أحمد الجميري هو كان مديري المباشر، وبالتالي تلقيت علم ومعرفة من خلال الإدارة ومن خلال الممارسة ومن خلال المتابعة اليومية والحثيثة على الارتقاء بفرقة البحرين للموسيقى. فاليوم طبعا فرقة البحرين الموسيقى تعتبر هي الفرقة الأكبر بالبحرين، والفضل يعود في البداية الأستاذ أحمد الجميري، ومن ثم أنا كوني قمت بقيادة الفرقة لمدة 20 سنة تقريبا. كلنا استمعنا إلى أعمال أحمد الجميري، كلنا تشربنا أعمال أحمد الجميري، كلنا شعرنا بأن هذه الأغنية تنتمي لنا، أغاني السبعينات والثمانينات وكل الألوان الموسيقية اللي تناولها الأستاذ أحمد الجميري في مجال التراث، في مجال الأغنية المعاصرة، في مجال هوية الأغنية البحرينية، كلها كانت يعني تنصب في الهوية، ترك أثر كبير عند الأجيال. يحضرني للأستاذ أحمد الجميري بأنه أي فعالية يطلب منه ما كان يرفضها، أي فعالية وطنية من الروضة إلى المدارس الابتدائية، من يتلقى أي دعوة لحضور غناء لها علاقة بالهوية الوطنية دائما يحرص على التواجد والمشاركة. إنما يدل على رسالة أبو خالد في أهمية الموسيقى وأهمية الغناء في التمسك بحبنا لهذا الوطن. والقصائد، أنا يعني دائما القصائد اللي يختارها أبو خالد كلها تنم عن وعي وفكر ورؤية وبصيرة، يعني ودليل هي استمرارية هذا الأغاني لسنوات طويلة. فأنا فخور بأني تعرفت على إنسان كبير، إنسان فنان، ويكفي مشاركتي معه قمت بتوزيع الكثير من الألحان للأستاذ أحمد الجميري، وقمت بقيادة أكثر من حفلة خارج البحرين وداخل البحرين. ربي حفظه وربي يعطي الصحة والعافية، وإحنا دائما بحاجة لهذا الإنسان من مكانه ومن أبونا، يعني أبونا في الموسيقى، ودائما نلجأ له ودائما نحتاجه في كل الحالات. ربي حفظه ويوفقه إن شاء الله.
0: حصد الفنان القدير أحمد الجميري العديد من التكريمات والأوسمة، أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم عام 2002، وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز، وكرم من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 بدار الأوبرا المصرية عام 2022، ومهرجان الفنون الموسيقية بدولة الكويت، ومهرجان الجنادرية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية للعمل الوطني عام 1998 من رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. وشارك ومثل مملكة البحرين في العديد من المؤتمرات الخليجية والعربية، كما قدم عدة بحوث ودراسات عن فن الصوت البحريني والفنون الشعبية عامة. قدمت لكم إذاعة مملكة البحرين صوت أصيل وألحان جمعت بين عراقة التراث وروح الحداثة، وروح موسيقية رفيعة وعطاء فني غزير امتد ولا يزال إلى أكثر من 6 عقود، أدى خلالها أحمد الجميري دوراً محورياً في الارتقاء بالأغنية البحرينية والخليجية والعربية وصون التراث الموسيقي والشعبي، حتى استحق لقب عميد الأغنية الخليجية. استمعتم إلى حلقة من سلسلة الموسيقيون العرب في إطار التعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام. أحمد الجميري صوت البحرين الأصيل. إعداد وتقديم فاطمة محمد. إخراج زينب القحطاني.